مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، وانتم صدقوني انتم في شد وحنين. هذه الساعة الثانية في لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين، بعد ما أسمعنا خرافة السلطان ومرت الفلاح، مش نرجعوا للعادي متاع الترتيب في موعدنا هذه، مش نحكيه في موضوع اللي هو قتاش تولي المسامحة إهانة للكرم. خطر المسامحة في العادة هي تعبير على رقي الذات وعلى نقاء النفس، وعلى أنه الواحد عنده من الخير في قلبه في روحه ما يكفي أنه يخليه يتجاوز أخطاء الآخرين في حقه. لكن وقتاش نوصلوا لدرجة اللي ما عادش يلزمنا نسامحه فيها؟ خطر فما أوقات راه يلزم الواحد يحطك الحد القاطع هذيك باش ما عادش يكمل في الثنية هذيك، لأنه يولي الطريق مؤذي. هي المسامحة ماهيش حاجة صغيرة، معناها النفوس الكبيرة هي القادرة عليها، أما مش كل مرة نسامحوا فيها نكونوا كبار النفوس. فما مرات كثرة المسامحة تولي كأنه الواحد بدا يتنازل على كرامته بشوية بشوية، هذا اللي تفهم بجهة الأخرى راه كي تعود تغفر لنفس الشخص نفس الجرح ونفس الكذب ونفس الإهانة، والشخص الآخر لندم لا تبدل لا حتى حاول يفهم وجيعتك، وقتها المسامحة ما توليش طيبة قلب، تولي استسهال لك انت واستهانة بيك وبمشاعرك. الكرامة مش انك تعيش زادة بقلبك القاسي، الكرامة انك تعرف وقتاش تعطي فرصة وقتاش تحمي روحك. خاطر فما ناس يفهموا انه المسامحة محبة، وفما عباد يفهموها ضعف، ويولوا كل مرة يرجعوا لنفس الغلطة وهما مطمنين اللي الباب ديما محلول وإنك ماكش باش تاخذ أكل موقف اللي ممكن يخوفهم. المسامحة هي حاجة راقية جدا في كأسلوب في الحياة، أما كي تولي على حساب راحتك ونومك واحترامك لروحك، وقتها سكوت على الأذى ما عادش تسامح، يولي إهانة لكرامتك وبيدك أنتي.

مرحبا من جديد أصدقائي المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، وإحنا في هذا الجزء الثاني نحكي على المسامحة. وقتاش يولي هكا الطيبة الزايدة هذيك تولي إهانة للكرامة؟ على خطر المسامحة مش ديما راهي هي الفضيلة المثلى، فما وقت تولي تعب للنفس وظلم للروح. خطر كيف نسامحوا مرة بعد مرة ونعاود نعيش نفس الوجيعة اللي تتعاود وتتكرر، ونفس الكلام اللي يشرح حاجة فينا الداخل، ويحصل نفس التصرف اللي يوجع، واللي قدامك لا تبدل لا قدر خوفك من الخسارة. وقتها لازم الواحد يسأل روحه، يا هل ترى أنا نسامح ولا قاعد نتنازل على كرامتي؟ يا هل ترى أنا إنسان راقي في مشاعري وفي تصرفاتي وفي سلوكي، ولا أنا إنسان الآخرين الكل يغزرولو على أنه مشكل هين اللين؟ لا لا لا، كالضعيف اللي الناس كل تنجم تعتدي عليه وتتعدى عليه، لكن هو ما يتكلمش ويتحمل. الإنسان الراقي مش اللي يقبل كل شيء، الراقي هو اللي يعرف قيمة قلبه وحدود صبره. خاطر مش كل الناس تستحق فرص جديدة، فما ناس كل ما تسامحهم يزيدوا يقتنعوا اللي جرحك عادي وحضورك مضمون. المسامحة الحقيقية ترتاح لها الروح أولا، أما كيف تولي

سبب في إنك تكون مكسور من الداخل وتخليك كل مرة تبلع وجيعتك وتسكت كما نقوله باللهجة التونسية، الواحد يبلع ويغص، راهي ما عادش مسامحة، هذه إهانة هادئة للكرامة.

مرحبا، بعد الوصلة لصباح فخري نرجع أصدقائي المستمعين إلى تفاصيل لقائنا في شدو وحنين. احنا كنا نحكي على المسامحة وقتاش تولي إهدار للكرامة. حكينا شوية في الموضوع، لكن كيفاش احنا بعد هالأزمة هذه متاع إنه نسامحوا برشا ناس وباقي يجرحونا وباقي نوصلوا معاهم إلى الحائط السد، كيفاش نعالج أنفسنا من هالأزمة هذه بعد عدم مقدرتنا على إن نكمل ونسامح الناس اللي يغلطوا نفس الغلطة فينا ولا عمرهم حسوا بجروحنا ولا عمرهم حسوا بالذنب. هو أصعب لحظة مش وقت اللي نتغشوا، أصعب لحظة وقت اللي نوصلوا المرحلة ما عادش عنا حتى رغبة باش نسامح. وقت اللي تحس روحك تعبت مش من الغلطة وحدها، أما من كثرة المحاولة، كثرة المحاولة إن الآخرين يفهموك، من كثرة التحمل، من كثرة إعطاء الفرص الناس معرفوش قيمة قلبك. أزمة انتهاء المسامحة تجي وقت اللي يتم استهلاك الروح في طاقتها كاملة، وقت الإنسان يولي ما عادش قادر ينسى ولا قادر يكره ولا حتى قادر يرجع نفس المشاعر القديمة، كأنه القلب سكر باب وسكت. مش انتقام، أما يمكن حماية متأخرة شوية. تقولوا لي شنو العلاج؟ ممكن يكون مش إنك توصب روحك على إنك ترجع طيب كيف قبل، لا، العلاج يبدأ وقت اللي تفهم اللي مش لازم تسامح كل شيء وتسامح كل الناس باش ترتاح. أحيانا الراحة جي من الاعتراف بالوجيعة، مش إنه ندفنوها لداخل في قلوبنا، راهي مش تطلع تطلع تطلع وجيعة في الظهر وتطلع في الكتاف وتطلع في الركيب وتطلع في الساقين، تطلع ساعات حبوب وتطلع ساعات أزمات نتاع نفس وساعات وجيعة في المعدة. داوي روحك بإنك ترجع تسمع روحك، ترد بالك على قلبك اللي تعب، تبعد شوية على كل معركة تستنزفك، تقتنع اللي مش كل نهاية هي خسارة، فما علاقات تنتهي باش ترجع انت تبدأ من جديد. ويمكن أكبر نضج يوصله الإنسان هو كي يفهم اللي الكرامة مش عكس الطيبة، أما الطيبة اللي بلا حدود ساعات تجرح صاحبها أكثر من الناس الأخرين الكل.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، للي عنده فكرة الليلة على سهريتنا في شد وحنين، أنا مواصلين حتى الماضي ثلاثة. خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا لناجح بن ناصر اللي ديما يتبع فينا على الوطنية، وكذلك ديما الحقيقة يا إما يقترح أغاني يا إما يعطيني ملاحظات، وأنا نحترم هذا الوفاء. وكذلك فاضل الهمامي اللي باستمرار زاد يا إما كما قلت مجموعة من الأصدقاء يقترحوا مجموعة من الأغاني، وإلا يبدئوا بعض الملاحظات حول الحصة وحول فقراتها. وحبيت نحيي أيضا شادلي اللي يسهر يسمع فينا ويتبع في برامج الإذاعة الوطنية، خاصة اللي من نص الليل ما ثلاثة. وحبيت نقدم تحية كبيرة برشا الربيعة من إجبنيانة اللي باستمرار زاد متابعة وفية للبرنامج، وأنا بتبيعة ما نحبش نزيد نكثر في الأسامي باش ما ننساش برشا ناس. هذوما على خاطر يبعثوا لي رسائل حتى وأنا نخدم توا، يبعثوا لي في مجموعة من الرسائل. تحية كبيرة ليهم وليكم الكل اللي مهتمين ببرامج الإذاعة الوطنية التونسية واللي تتبعوا فينا سواء داخل حدود الوطن أو خارجه. خليكم معنا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: صلى الله اوقاتكم بكل خير. امضوا 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية، وذلك خلال مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فاست، والتي انتظمت بعاصمة رومانيا بوخارست. وفي سياق متصل، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد إلى قرار رومانيا المتعلق بمضاعفة عدد منحها الجامعية المسندة للطلبة التونسيين سنويا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تسلم أمس 35 إشعارا لمنتفعات ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بكلفة تمويل فقط 295 ألف دينار لمشاريع في عدة اختصاصات. حملات مراقبة نفذتها أمس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تسفر عن حجز طنين ومئة وستين لترا من مواد غذائية غير مطابقة للشروط الصحية في ولايات تونس الكبرى وزغوان والقيروان. ختاما، وفي الشرق الأوسط، واشنطن وطهران يتبادلان رسائل تصعيدية طالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإرسال مقترح محدث بأسرع وقت ممكن مقابل رد من الجانب الإيراني، يؤكد أن واشنطن تحاول فرض شروط استسلامية على طهران ما يرجح عودة التصعيد العسكري. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة الليلة على مناطق في جنوب وشرق لبنان مع استهداف مكثف للبنى التحتية والمدنيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: كي يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، نصغي إليك. فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم في هذا الجزء الأخير من لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين في شد وحنين، باش نختموه مع ميادة الحناوي في زوز غنيات. اخترت لكم أول وآخر حبيب اللي هي من كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي، ونعمة النسيان اللي هي من كلمات عمر بطيشة وألحان فاروق سلامة. إن شاء الله يعجبكم هالاختيار وهالميكس هذايا مع بين الغنيتين، على خطر ميادة الحناوي ما عندهاش أغاني أطول من 40-45 دقيقة، فقلت علاش لا ما نسمعوش زوز أغاني لها. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: صلى الله اوقاتكم بكل خير. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية. ووزارة الصحة تؤكد في بلاغ أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا جديدا بمكانة كفاءتنا الطبية ويجسد الثقة في المدرسة الطبية التونسية وفي خبراتها بمجالات التكوين وتطوير الاختصاصات الصحية. 36% من التونسيين مصابون بضغط الدم وتحذيرات من خطره الصامت على الكلى والقلب وفق رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم حبيب صخيري، والذي يؤكد على ضرورة التقصي المبكر بعد سن 30. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تسلم 35 إشعارا لمنتفعات ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بكلفة تمويل فقط 295 ألف دينار. حملة مراقبة نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تسفر عن حجز أكثر من طنين ومئة وستين لترا من مواد غذائية غير مطابقة للشروط الصحية في ولايات تونس الكبرى وزغوان والقيروان. ختاما وفي الشرق الأوسط، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر اليوم باستشهاد قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقته شرقي لبنان. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة الليلة على مناطق في جنوب وشرق لبنان مع استهداف مكثف للبنى التحتية والمدنيين. واشنطن وطهران يتبادلان رسائل تصعيدية طالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإرسال مقترح محدث بأسرع وقت ممكن مقابل رد من الجانب الإيراني، وأكد أن واشنطن تحاول فرض شروط استسلامية على طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا

باب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

بأنفسهم وأن الله سميع وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون.

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله

يستغيثوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء،

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الأنفال. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: صدوق، آمني يا صدوق.
3: أسلمت أمري للآلهة يا آذر. تريد أن تقول إن إبراهيم ذهب ضحية كفره بالآلهة؟
2: بل أريد أن أقول إن إله إبراهيم أقوى من آلهتنا.
3: لم أفهم.
2: نجا ابنك يا صدوق.
3: لا تعللني بالمحال يا آذر، فالناس يجمعون الحطب لإحراقه منذ أسبوع.
2: هذه النار لم تتمكن من إحراق إبراهيم.
3: لا تعذبني يا آذر.
2: أقول لك إن إبراهيم قد نجا من الموت.
3: وأي وكيف نجا؟
2: أشعلوا له نارا تحرق النسر في أعالي الجو، نارا تكفي لإحراق بابل كلها.
3: ونجا منها؟
2: وضعوه على المحرقة فرمدت النار ولم تصل إليه.
3: وأين هو الآن؟
2: استدعاه النمرود إليه، وقيل لي إنه اقتنع بقوة إله إبراهيم.
3: ربما استدعاه يا آذر ليقتله بطريقة أخرى.
2: كان الناس ثائرين يريدون إحراق إبراهيم، ولما رأوا المعجزة خروا ساجدين، وخيم عليهم الخوف من إله إبراهيم وآمنوا بقدرته، فلن يجرؤ النمرود على إيذائه بعد ذلك.
3: أكاد لا أصدق أني سأرى إبراهيم مرة ثانية.
2: أدخل.
4: بشراك، بشراك يا آذر.
2: أهلا بسيد الكاهن، ماذا وراءك؟
4: أصبح لابنك إبراهيم تابع جديد.
2: من هو هذا التابع الجديد؟
4: أنا يا آذر، خادم هيكل الوركاء.
2: أنت يا سيد الكاهن؟
4: أنا يا آذر، لأني حضرت الأعجوبة من أولها إلى آخرها.
2: أية أعجوبة؟
4: أعجوبة نجاة إبراهيم وقناعة النمرود واستسلامه لرأي إبراهيم.
2: النمرود؟
4: أجل، النمرود. اسمع القصة.
2: هات لنرى.
4: أين تركت إبراهيم؟
2: تركته وقد نجا من الحريق واستدعي إلى حضرة النمرود.
4: كنا جميعا كهنة وأتباع في مجلس النمرود ننتظر دخول إبراهيم.
2: وهل جاءوا به مكبلا بالأغلال؟
4: بل جاءوا به معززا مكرما.
2: وماذا حدث؟
4: دخل إبراهيم مجلس النمرود مرفوع الرأس وهالة من نور تشرق في وجهه.
3: ليتني رأيته.
2: وأين إبراهيم الآن؟
4: أخره الناس الذين يدخلون في دينه، وقد أرسلني لأطمئنكم عليه.
2: ولماذا أرسلك أنت بالذات؟
4: ألا يحق للنبي أن يرسل أحد أتباعه في مهمة؟
2: أنت أحد أتباعه؟
4: أنا آمنت بابنك يا آذر بعد كل الذي فعلته ضده. آمنت بإبراهيم وبإله إبراهيم، وحطمت الصنم الأكبر الذي لم يحطمه إبراهيم يوم العيد.

0: بنفسي شيء أود أن أقوله لك يا آزر.
1: قول يا صدوق.
0: أنا آن لإبراهيم أن يتزوج.
1: بلى يا صدوق، ومن قال لك إني نسيت هذا الأمر؟
0: أتفكر به أيضا أنت يا آزر؟
1: وقد وجدت له العروس.
0: سارة؟
1: سارة بنت أخي، كيف عرفتي؟
0: أنا أيضا أفكر بها لإبراهيم.
1: وقد حدثت أخي فوافق، وحدثت إبراهيم فوافق.
0: يا لفرحي، شكرا لك يا آزر.
1: كنت أفكر بهذا الموضوع منذ زمن، ولكني كنت أنتظر أن أطمئن إلى مصير إبراهيم.
0: ومتى يا آزر؟
1: بعد 3 أيام تكون سارة قد زفت إلى إبراهيم.

0: أتيتك في أمر خطير يا مولاي.
1: قل يا كاهن الهيكل الأكبر.
0: مولاي النمرود، إن سلطتنا في انهيار وضعف.
1: انهيار وضعف؟ ما هذا الحديث أيها الكاهن؟
0: الحقيقة ما أقول يا مولاي.
1: وماذا تعني بالانهيار والضعف؟
0: فقدنا احترام الناس وضعف إيمانهم بآلهتنا وبك يا مولاي.
1: وما السبب؟
0: إبراهيم بن آزر.
1: إبراهيم؟ غلبنا إبراهيم أيها الكاهن،
0: وإذا أهملنا أمره فسيقضي علينا.
1: ماذا كنت تريد أن نفعل أكثر مما فعلنا؟
0: لم نفعل شيئا بعد.
1: ألم نحاول إحراقه؟
0: بلى.
1: ألم نؤلب عليه الناس حتى باشروا إحراقه بأنفسهم؟
0: فعلنا ذلك.
1: ألم تكن معي ساعة رمي إبراهيم في النار وخرج منها سالما معافى؟
0: بلى كنت يا مولاي.
1: ماذا كان بوسعنا أن نفعل أكثر من ذلك؟
0: خسرنا جولة، فلما لا نحاول من جديد؟
1: وإلهه الذي يحميه، كيف نستطيع التغلب عليه؟
0: لم أجد الوسيلة بعد، ولكني أحببت أن أطلعك على ما نحن فيه لنتدبر أمرنا قبل أن يفلت الأمر من أيدينا.
1: هل تبعه أناس كثيرون؟
0: إنه لا يجد وقتا ليأكل وينام من تزاحم الناس عليه، والذين لم يتبعوه ضعف إيمانهم بنا وبآلهتنا بعد الذي رأوه أو سمعوه حول إبراهيم.
1: هل أقام لإلهه هيكلا؟ وهل صنع له تمثالا؟
0: لم يفعل شيئا من هذا يا مولاي.
1: وأين يعبد إلهه؟
0: في كل مكان، على الطريق، في البيت، في الوديان، في الغابات.
1: أين هو هذا الإله الذي يعبد في كل مكان؟
0: أبلغ إبراهيم أتباعه أن إلهه معهم أينما كانوا، وحيثما عبدوه تصل عبادتهم إليه.
1: لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك. فلا بد أن يكون لهذا الإله مكان معين يخفيه إبراهيم خوفا على إلهه مني.
0: لاحظت وهو في النار أنه كان يلتفت نحو السماء دائما وهو يصلي لإلهه حتى أنقذه من الحريق.
1: أتعتقد أن إلهه في السماء؟
0: وهب أنه هناك، فكيف نصل إليه؟
1: يجب أن نصل إليه ونقضي عليه، وإذا لم نفعل ذلك فلن نستطيع قهر إبراهيم.
0: لنطرده من هذه الأرض.
1: وإذا رفض؟
0: إذا رفض نأخذه بتمرده على أوامر النمرود لا بدينه وإلهه، فيسهل علينا التخلص منه.
1: وإذا تدخل إلهه من جديد وأنقذه، ألا نخسر كل ما تبقى لنا من ولاء الناس وخوفهم منا؟
0: غلام فقير يقهرنا جميعا ويفرض وجوده ودينه في بلاد هي ملكك يا مولاي.
1: لو تأكدت أن إلهه في السماء فلن أعدم وسيلة للتخلص منه.
0: سأتأكد، سأراقبه أكثر لأعرف كيف يتوجه في صلاته وعبادته.
1: وعندما تتأكد أيها الكاهن أخبرني، وسأفكر منذ الآن في طريقة للقضاء على إله إبراهيم، وعندما أفرغ منه يسهل القضاء على إبراهيم وأتباع إبراهيم ودين إبراهيم.
0: ما هذا يا مولاي؟
1: قلت إنك تأكدت أن إله إبراهيم في السماء.
0: أجل، وفي الناحية الجنوبية من السماء، إنه يتوجه في صلاته إلى الجهة القبلية.
1: ولكنه لا يقول ذلك لأحد.
0: أبدا، بل يصر دائما على أن إلهه في السماء.
1: يضحك على أتباعه ويحاول أن يخدعنا. من يصدق هذا الكلام؟
0: كشفت أمره، بقي أن نتغلب على إلهه.
1: وضعت خطة هائلة للتخلص من إله إبراهيم، فقد كنت أعمل منذ تركتني في وضع الخطة.
0: وما هي خطتك يا مولاي؟
1: إنها في هذا الرق، انظر.
0: أرى خطوطا وجدرانا.
1: اسمع ماذا سأفعل.
0: كلي آذان يا مولاي.
1: هذه الساحة الكبرى التي شهدت نجاة إبراهيم من الموت ستشهد القضاء على إبراهيم ودينه وإلهه.
0: ولماذا اخترت هذه الساحة بالذات يا مولاي؟
1: اسمع، قدرت أن إله إبراهيم أقرب ما يكون إلى هذه الساحة، ولولا ذلك لما تمكن من إنقاذه بهذه السهولة.
0: يا لعلمك الواسع يا مولاي.
1: انظر في هذه الخريطة. في هذه الساحة سأبني برجا.
0: تبني برجا؟
1: أجل، لقد وضع البناؤون مخطط البرج، ستكون قاعدته 200 ذراع من كل جهة.
0: ولماذا هذه القاعدة الواسعة؟
1: لأن ارتفاع البرج سيكون 1000 ذراع.
0: 1000 ذراع يطال السماء.
1: وهذا قصدي.
0: وبعد ذلك
1: سأصعد من هذا البرج إلى السماء وأقضي على إله إبراهيم.
0: ولكن كيف ستصعد إلى السماء؟
1: أعددت العدة لكل شيء.
0: هل لي أن أعرف كيف؟
1: أرأيت هذه الصورة؟
0: رأيتها، إنها صورة صندوق كبير.
1: إنها كذلك.
0: وماذا سنفعل بهذا الصندوق؟
1: نرفع هذا إلى رأس البرج وهو يرفعنا إلى السماء.
0: الصندوق يرفعنا إلى السماء؟
1: ما زلت قاصر الإدراك أيها الكاهن.
0: أوضح لي يا مولاي.
1: تحضر غدا 8 نسور صغيرة.
0: نسور صغيرة؟
1: أجل، نسور صغيرة نربيها على اللحوم ونعلفها جيدا، فلا ينتهي بناء البرج حتى تكون قد أصبحت قوية جبارة.
0: وبعد ذلك؟
1: نربط النسور 8 في جوانب الصندوق ربطا محكما، وأجلس أنا وأنت في الصندوق ومعنا السهام والأقواس.
0: وكيف نوجه طيران النسور؟
1: نترك النسور لتجوع، ثم نضع قطعة كبيرة من اللحم في رأس عصا ونرفعها فوق النسور فتطير لتلتقطها وتظل طائرة لتصل إليها. فإذا حولنا قطعة اللحم شرقا طارت النسور شرقا، وإذا حولناها غربا طارت النسور غربا لتدرك قطعة اللحم.
0: خطة هائلة، خطة هائلة. وبعد ذلك؟
1: وإذا أردنا أن ترتفع أكثر في الجو نرفع قطعة اللحم عاليا ونظل نجوب السماء حتى نلتقي بإله إبراهيم فنصرعه بسهامنا ونعود إلى الأرض.
0: وكيف نعود؟
1: نخفض قطعة اللحم تدريجيا تحت أعين النسور فتنزل بنا، ونوجهها حتى نصل إلى أعلى البرج ونهبط إلى الأرض.
0: أنت إلهنا الكبير أيها النمرود. لن تقهرك قوة في الأرض ولا قوة في السماء.
1: ستكون رفيقي في هذه الرحلة الممتعة.
0: إنه شرف لي يا مولاي. أنام الآن مطمئن البال، إننا سنقضي على إله إبراهيم.
1: وسنقضي على أتباع إبراهيم وعلى إبراهيم ودين إبراهيم.

أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله صباحكم بكل خير. إلغاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية، وذلك خلال مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فاست والتي انتظمت بعاصمة رومانيا بوخارست. وفي سياق متصل، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد إلى قرار رومانيا المتعلق بمضاعفة عدد منحها الجامعية المسندة للطلبة التونسيين سنويا. تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا، مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. هذا وأوصت وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية وتجنب ملامسة القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. 36% من التونسيين مصابون بضغط الدم وتحذيرات من خطره الصامت على الكلى والقلب، وفق رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم حبيب سخيري، والذي يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية على ضرورة التقصي المبكر بعد سن 30. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، واشنطن وطهران يتبادلان رسائل تصعيدية طالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإرسال مقترح محدث بأسرع وقت ممكن مقابل رد من الجانب الإيراني، يؤكد أن واشنطن تحاول فرض شروط استسلامية على طهران. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر اليوم باستشهاد قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقته شرقي لبنان. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في أنه مرتبط بكيان الاحتلال، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استخدما في عمليات مرتبطة بإيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش.
0: من التسعة للحداش.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة.
0: ثقافة.
1: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24.
1: مش من عام.
0: ولا حتى من 20. معاكم من 38.

0: غراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. كل البدايات جميلة وتبقى العبرة بالخواتيم، هكا الدنيا وهكا الفكرة. انطلاقتنا اليوم باش تكون بالصوت القادم من سوريا، أصالة نصري اللي بدايتها كانت من خلال تسجيل الإشهار للإذاعة والتلفزة السورية، ومن بعد غناء أغنية البداية لسلسلة حكاية عالمية.

انطلقت حكايتها مع الأضواء والشهرة بألبومها اللي اصدر عام 1993 لو تعرفوا، اللي باش نسمعوا منه مقطع من الأغنية العنوان، ونزيد نودكم بغنية أخرى عشاق هذه الفنانة من ألبوم مشتاقة اللي اصدر عام 2001 أغنية لو ما رجعتش.

نوال غشام من بين أجمل الأصوات التونسية في التسعينات، غنات بالتونسي بالمصري بالليبي، صوت تميز بالشجن اللي فيه بعذوبته، وكان من بين الأصوات اللي ساهمت في ربيع الأغنية التونسية وثرائها.

جراموفون. من الأصوات الأخرى اللي غابت صوت الجميلة نجاة عطية كان هي نسيت احنا ما نسيناش برشا غنيات كيما نفس المكان كتبتي لي على جبيني شمس النهار وخضوعي صوت فينو فين سحبتو. نسمع مع بعضنا تجربتها باللهجة المصرية من كلمات هاني عبد الكريم والحان محمد المحمدي مع اني سبتو.

جراموفون. نبيها كراولي هذا الصوت القادم من الجنوب، تونس الجميل، صوت سجل بدايته في تجربة القنطرة مع سمير الشيشتي، وكان نجاح باهر لها التجربة اللي للأسف لم تتواصل وانطلقت رحلتها الفردية، ودائما من نجاح إلى نجاح لأنها تعودت تختار الكلمة واللحن اللي واتيها. نبيها كراولي في نقطة التنهيدة.

شيرين عبد الوهاب التي ملأت الدنيا فن وضحك وضمار ونجاحات وشغلت الناس بما هو شخصي والمشاكل والحالة الصحية وما يقال وما لا يقال. وقت اللي الشخص يخرج للناس باهي كان وإلا خايب، النتيجة متنجم تكون كان كارثية. حافظوا على حيوتكم المدرقة، هذه نصيحة الليلة وكل يوم. اكتشفنا صوتها، فرحتها بالحياة، رينا كل الحياة في عينيها في أغنية آيا ليل اللي سجلت انطلاقتها حتى وصلنا معاها ومع حكايتها الألبوم كلها غيرانا، مرورا بأغنية كدا يا قلبي.

ونختم حصتنا اليوم بصوت نسائي جميل، صوت اسكندراني انطلق بالأغاني الكلاسيكية وبعد عدة حفلات قررت أنها تسير الطيار وتقدم أغاني خفيفة شبابية، وفي الحالتين نجحت أنغام أنها تقدم الأفضل للموسيقى الشرقية مع عصفورة الأغنية الشرقية. هكا تحب نسمعها خاطر كي نسمعها نغني نحس بزقزقة العصافير. أنغام

0: بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتانا ومؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. هذا وأوصت وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية وتجنب ملامسة القوارب والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من ماي من كل سنة، يكون الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يكون مجانيا اليوم الاثنين. ويتمتع بهذا الإجراء وفق بلاغ للوكالة التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية في تونس. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم اليوم الاثنين بالعاصمة لقاء رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام، وسيجمع مسؤولين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين ومطورين عقاريين وممثلي مؤسسات مهنية لبحث الرؤى والحلول القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. تونس تحتضن من 9 إلى 11 من جوان المقبل فعاليات صالون الصناعات الغذائية والتغليف الذي ينتظر أن يشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس وأفريقيا والعالم. في أخبار العالم، قتيلان بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك في شرق لبنان خلال الساعات القليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوبي لبنان خلال أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران رفضها للمقترحات الأمريكية الأخيرة لعدم تضمنها وفق وسائل إعلام إيرانية أي تنازلات ملموسة. وختاما، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها تنفذ حصارا على إيران بسبب استخدام طهران مضيق هرمز سلاحا لتهديد حرية الملاحة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية مستعدة لأي خطط طوارئ قد تطلب منها في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نصافح مستمعينا الكرام ونقول لهم كل يوم جديد والجميع إن شاء الله بألف خير وبركة. في الخبر المرفوع تهادوا تحابوا، وفيه أيضا تصافحوا فإن التصافح يذهب غل الصدور، وتهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. قال الشاعر إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا.

خير الحب وأبقى حب يزرع فيه الإنسان شرفه. ما الخير؟ الخير بحيرة عطر تفوح بالرضا وتمد جرتها الملأى بالأريج لكل العابرين. حكمة الوقت. خذ الوقت لتعمل، إنه سر النجاح. خذ الوقت لتفكر، إنه مصدر الطاقة. خذ الوقت لتقرأ، إنه سر المعرفة. خذ الوقت لتحب، إنه امتياز الخير. خذ الوقت لتحلم، إنه يربط الروح بالنجوم. وخذ الوقت لتلعب، إنه سر الشباب. عيش عيش عيش.

بأحلى الكلام وأحلى الأنغام تتواصل جولة الفجر من الإذاعة الوطنية التونسية. من أحلى الكلام هذه المناجاة لليوم الجديد بقلم أحمد إبراهيم الفقيه تحت عنوان المسافة بين الورد والرماد.

أيها اليوم الجديد الذي يأتي زائرا ويمضي، من أرض المستقبل والمجهول تأتي، وإلى أرض الماضي تذهب وتمضي.

الماضي، وبين الماضي والمستقبل تبقى معنا لحظات هي عمر المسافة بين الورد والرماد. رأيتك مرة تبقى دقيقة واحدة ثم تختفي، رأيتك مرة أخرى تبقى قرنا كاملا وتمضي، ولكن المسافة دائما هي عمر المسافة بين الورد والرماد. بين مجيئك وذهابك أيها اليوم الجديد، فإن خلايا تنمو وأخرى تتآكل، تضيف إلى الوجوه نظارة وضوءا، ثم لحظات تضيف إليها خطوطا وظلالا، تغسلها بماء الورد ثم تذر عليها الرماد. وبين الضوء والظل، بين الورد والرماد، مسافة طولها بحجم طولك وعمرها بقدر عمرك. إن مشهد يوم جديد يبدأ يجعلك دائما تحس بالدفء والأمان، فهذه أزقة وشوارع وميادين كانت منذ لحظات خالية، فإذا بها فجأة تمتلئ حياة وزحاما وضوضاء، وأبوابا تفتح، وأجراس مدارس تدق، وهدير آلات يتصاعد، وترى أمامك مظهرا من مظاهر الاحتفال بالحياة يبتدئ مع ميلاد يوم جديد.

0: جت عينك عالأزمان قوم توكل عالرحمن.
1: ولأحباء الشعر وعشاقه قال شاعر: الصبح يدرج في طفولته، والليل يحبو حبو منهزم، والبدر لملم فوق قريتنا أستار أوبته ولم أنم، ونجيمة تغفو بنافذتي وتقطرت أنداؤها بفمي، وصدى لموال يعاودني وحفيف موسيقى من السدم، وعرائس تختال في حلمي بين الدفوف وضجة النغم.

من طرائف الكلمات. من كلمات برنارد شو هذه الكلمة: هناك أناس لا يعرفون كيف يبددون أوقاتهم الخاصة، فيعمدون إلى وقت سواهم لكي يبددوه على غير جدوى. ومن كلمات فولتير قوله: السر الوحيد الذي تستطيع المرأة أن تحتفظ به هو عمرها.

من كلمات الشاعر الفرنسي لامارتين في الحب قوله: الحب هو الذي ابتدع الموسيقى الحالمة، وهو الذي علم الحيوان الموسيقى، فالطيور إذا أحبت تفننت في تغريدها وأكثرت منه وأجادت، وكثيرا ما ترى الطائر الذي انفصلت عنه أنثاه يغرد جاهدا ليدعوها إليه ثم يموت، وهو ينشد لوعة الحرمان واليأس ولحن الوداع.

إن جولة صغيرة من جولات الصراع المجهول تبدأ بشروق هذا اليوم وتنتهي بغروب شمسه، وتأخذ مع الليل فسحة الاستعداد لجولة جديدة. فسيظل هذا التحدي الذي يوقظه في النفس مجيء يوم جديد، سيظل سر تقدم الحياة وسر انتصارها، وسيظل هذا الشوق إلى لقاء المستقبل واكتشافه، هذا الشوق الذي يختلج في صدورنا لحظة صحونا مع بواكير اليوم الجديد، سيظل أهم سلاح في أيدينا ضد رماد الزمن.

مهما تقادم الزمن ومهما تعددت الأمكنة، فإن مشهد يوم جديد يولد هو مشهد لا يفقد أبداً جدته وروعته. إن له نفس المذاق في كل مكان ومع كل قوم، سواء كانوا يرتدون القبعات أو العمائم أو يذهبون حاسري الرؤوس. إنهم جميعاً يخرجون في مظاهرة إنسانية لاستقبال اليوم الجديد، وفي ملامحهم ونظراتهم وخطاهم نفس العزم والتصميم وإرادة الحياة التي تتفجر من تحت أقدامهم. فهم في الطريق يسرعون الخطى إلى مزارعهم أو مصانعهم أو أسواقهم أو مدارسهم أو مكاتبهم أو مواقع أعمالهم الأخرى، يتزاحمون أمام وسائل المواصلات العامة، وكأن وراء هؤلاء الناس شيئاً لا بد من إنجازه اليوم، وكأن في انتظارهم مهمة عاجلة لا تقبل التأجيل أبداً، ولو لم تتحقق لتغير العالم. لكن هؤلاء الناس سيحققون وعدهم وسينهون على خير وجه إنجاز مهمتهم بحول الله.

لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم عن اسم المصور. اسم المصور فيرجع إلى ترتيب الصور، صور الأشياء بأفضل ما يكون، فيصورها سبحانه وتعالى أحسن التصوير. وكل الصور في الكون هي كذلك مرتبة على مقتضى حكمته تعالى ومقتضى ما اختاره سبحانه. أي لا يمكن أن نتصور أنه في الوجود كائنات مخلوقة ومصورة هكذا عبثا، أو حتى الوجود، وجود الإنسان وجد عبثا، فلا يمكن القول أنه وجد هكذا أو الطبيعة أوجدته. لذلك لا يمكن أن يكون صحيحا القول بأنه الوجود كان بالطبع. لا وجود بالطبع، الوجود بقدرة قادر. لأننا عندما نقول إن الوجود هو هكذا بالطبع أو أوجد نفسه بنفسه، فيمكن القول في مجال ما، هل يمكن أن تكون الطبيعة عاقلة؟ هذا مستحيل. فبمبدأ السببية، إذا أراد الإنسان أن يدرك بعقله مبدأ السببية، لكل سبب مسبب ولكل أثر مؤثر. إذن هذه الآثار الموجودة قد أوجدها الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عندما يكون موجود في مكان ما في الكون ولم يبعث الله تعالى إليه رسولا أو نبيا ليبين له حقيقة الكون، بإمكانه بعقله أن يدرك أن الموجودات والكائنات قد كانت وراءها قوة. هذه القوة حية، أي موجودة قادرة عليمة مريدة. لذلك اشتغل العلماء على معاني أسماء أربعة: الله سبحانه وتعالى الحي القادر العليم المريد. إذن المؤمن عندما يتأمل في هذه الأسماء يكون له حظ في هذه الأسماء. هذا الحظ يمكن أن يستنتجه من هذه الأسماء على قدر طاقته بطبيعة الحال، أن الله الخالق البارئ المصور سبحانه يزيد من تعظيمه، يزيد من تقديسه، يزيد من تسبيحه، حتى يحقق القرب من المولى سبحانه وتعالى. هذه الأسماء حظه فيها عظيم، كلما ازداد وعيه وازدادت معرفته بهذه الأسماء العظمى قويت عبادته وزاد قربه من المولى سبحانه وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم الاثنين انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق لثلاثية ثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 من مايو الجاري إلى 2 من شهر جوان المقبل. الدخول اليوم إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يكون مجانياً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من ماي من كل سنة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من الشهر الجاري، على أن يكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الثامن من شهر جوان المقبل. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم اليوم بالعاصمة لقاء رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام بمشاركة مسؤولين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين ومطورين عقاريين وممثلي مؤسسات مهنية لبحث الرؤى والحلول القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة تؤكد أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا جديدا بمكانة كفاءاتنا الطبية ويجسد الثقة في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين وتطوير الاختصاصات الصحية. على صعيد العالمي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات الليلة الماضية على عدة مناطق في جنوب لبنان وشرقه مع استهداف للبنى التحتية والمدنيين، ما أسفر عن عدد من الجرحى والقتلى. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق أمس على مخطط استيطاني جديد لإقامة مقر لوزارة الجيش ومكتب تجنيد ومتحف على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. واشنطن وطهران تتبادلان رسائل تصعيدية طالب فيها الرئيس الأمريكي ترامب إيران بإرسال مقترح محدث بأسرع وقت ممكن. في المقابل، أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أنها لن تقدم تنازلات من دون الحصول على امتيازات ملموسة. وختاما، وسائل إعلام عبرية تفيد اليوم نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع بأنه فور الحصول على الضوء الأخضر من الرئيس ترامب، من المتوقع أن تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. أهلا وسهلا بكم في صبحية جديدة على موجات إذاعتكم، إذاعتنا أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، في صبيحة الاثنين 18 ماي 2026، اليوم الأول من ذي الحجة 1447. إن شاء الله خير الأيام وخير الأشخاص وخير الدروب وخير الأقدار وأجمل الأخبار على امتداد يومكم هذا 6 دقائق. نحن هوني، نحن أسرة يوم سعيد، سعداء نبدأ معكم النهار. معنا اليوم حمزة سفار مقدم الكونسوليت في الإخراج الإذاعي، ومعنا زيدة فاطمة عبار في تنسيق فقرة لقانا، فاروق الزيري هننتناو فيه في الإخراج الرقمي، نبيل عبيد مقدم الميكروفون. تقولكم الناس الكل يوم سعيد.

الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة.

0: نجوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل، مع كل واحد يسمع فينا توا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، مرحبا بكم وين ما كنتوا، هنا في تونس ولا خارجها. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. اليوم نهار في بلادنا شروق الشمس فيه يكون أو كان في 5:09 والغروب في الساعة 7:23 أوقات الصلاة. بالنسبة لليوم صلاة الصبح مع 3:25، الظهر نص النهار و23 صلاة العصر، 4:05 صلاة المغرب اليوم، 7:25 وصلاة العشاء في الساعة 9:07. ربي يتقبل كل صلواتكم وأيضا كل دعواتكم، ومنها دعوتنا لكم كيما كل صباح بكل صدق وبرشا محبة. أسموها وقولوا أمين.
2: دعي وتخير
3: برا، الله يزين أيامك ويعلي مقامك برا، إن شاء الله ربي يقضي لك حاجتك، إن شاء الله الباب اللي مسكر قدامك يتحل، وبرا الله يفرج لك همك إن شاء الله، وإذا كان مريض إن شاء الله ربي يشفيك، وإذا صحيح إن شاء الله ربي يعافيك، وإذا عندك دين إن شاء الله ربي يسدده لك، إذا كنت ظالم ربي يهديك، وإذا مظلوم ربي ينصرك إن شاء الله، وإذا عندك عزيز فقدته إن شاء الله ربي يجدد له الرحمة ويرحم، وإذا عندك حاجة في مخك إن شاء الله ربي يقضيها لك.
2: دعي وتخير

هو الشهر الثاني عشر والأخير في التقويم الهجري، والشهر هذية عنده أهمية دينية كبيرة لكونه شهر الحج، وفيه أفضل أيام السنة تصادف فيه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. فالعديد منكم أكيد صايم اليوم، إن شاء الله صيامكم مقبول، وإن شاء الله هذا الشهر يحمل لنا الخير لبلادنا ولكل الأمة العربية الإسلامية، وإن شاء الله عيد مبارك لكل مستمعينا، وأيضا للتوانسة الكل حتى اللي ما يسمعوش فينا. هذه خير الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فكل عام وانتم حيين بألف خير.

لبيك اللهم لبيك. ومن خلال حصتنا زيدا مش نطمئنوا على حجيجنا الميامين، ان شاء الله حجهم مبرور وذنبهم مغفور من هنا حتى لتسعة متاع الصباح. مش تسمعوا برشا فقرات وبرشا ضيوف كما العادة وبرشا أغاني، ان شاء الله تتحقق متعة وفائدة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: مفتون بغزرة عينها والهدي جويني. وصلنا لستة 31 دقيقة طقس اليوم. كيفاش مش يكون هذا اللي مش يجاوبنا عليه سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. هذا صباح حسين باردة شوية مقارنة بالأيام اللي فاتت. طقس اليوم شنو اللي يميزه؟
2: صحيح، قلنا اللي كونه أبرز ما يميز ما تبقى من شهر ماي هو هبوب رياح. نوعية هذه الرياح تكون شرقية أو شمالية، وبالتالي نحس بالنسبة بالبرودة، طقس يميل إلى البرودة في الصباح الباكر وحتى أثناء الليل آخر النهار وأثناء الليل. اليوم إن شاء الله عدنا إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية، يعني استقرار صباحا، يعني أجواء مغيمة جزئيا، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ممكن تكون أحيانا غزيرة ببعض جهات ولاية القصرين، وفي تدرجها وتفرحها ممكن تشمل أجزاء من الجهات الشرقية للوسط على غرار القيروان أو المهدية. رياح من القطاع الشرقي صحيح تكون ضعيفة في معتدلة، تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية تحديدا بجهة تطاوين، بحر قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى ظهرا ما بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، في حدود 18 بالمرتفعات الغربية، وبين 27 إلى 31 ببقية الجهات. الثلاث ما فما شيء يذكر، سحب عابرة، بالعكس الحرارة تاخو نسق تصاعدي وتكون واضحة أكثر نهار الأربعاء في ارتفاع طفيف وتدريجي مع سحب عابرة تميز كامل البلاد. لا وجود الأمطار أيضا يوم الخميس، مع أيضا ارتفاع نسبي أو قليل في درجة الحرارة، باستثناء اليوم الأمطار باش تكون موجودة، باقي الأيام لا وجود الأمطار، بالعكس نتبع الحرارة اللي باش تاخو منحة تصاعدي واستقرار تقريبا في أغلب العوامل الجوية.
1: يعطيك الصحة سرحان، نرجع لك 7:30 إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. توا نمشيو الأغنية ونرجع نكملوا معكم.

يا زين الصحراء وبهجتها، ما زينها صحرتنا وأيضا ريفنا ومدينتنا وكل شبر من بلادنا. صباح الخير يا تونس وصباح الخير يا توينسا، خاصة انتم الأولياء اللي تحضروا توا في ولادكم اليوم انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. اليوم ينطلق الأسبوع المغلق ولا سمن بلوكي، مش تتواصل إلى غاية 23 ماي 2026. الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية مش تكون من 22 ماي إلى 2 جوان، وتجي ما بيناتهم عطلة العيد. الفترة ذي عندها أهمية كبيرة للعائلة التونسية، أكا علاش تلامذة الكل مدعوين للتركيز والأولية واحدة واحدة. معناها هو امتحان كيما كل الامتحانات في آخر العام، ديما تلقى شوية ستريس في العائلة، التشجيع لازم نشجع أولادنا، لكن ما غير ما نمارسوا عليهم الضغط. أكيد الدعم النفسي لابد منه، لكن من غير برشا ضغط نتمنى كل النجاح والتوفيق لكل التلاميذ في كل المراحل. نحن حكينا على الإعدادي والثانوي والابتدائي، ما ننساوش امتحانات البكالوريا. اليوم اختبارات تطبيقية، الأشغال التطبيقية الخاصة بمادة التكنولوجيا بمختلف المعاهد. ملا لباس، قولوا لروحكم مش يتعدى كيما تحبوا انتوما، مش يجي كيما تحبوا انتوما، ناجحين الناس الكل بإذن الله. فما نستخدم على التميز، إن شاء الله ربي يعطيكم اللي تتمنوه. شوي تركيز، راحة نفسية، نفس عميق، وننطلقوا ناجحين الناس الكل اللي عديوا امتحان ولا حتى اللي ما عندهمش امتحان اليوم. 46 دقيقة نسمع هنا ونرجع نكملوا.

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب غنينا كان أجمل يوم. إن شاء الله نهاركم أجمل أيام وأسعدها، ومرحبا بكم مرة أخرى. اليوم 18 ماي 2026، قلنا اليوم تنطلق امتحانات الثلاثية ثالث، الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث. اليوم زادة تفتح نقاط البيع الرسمية والمنظمة لبيع أضاحي العيد أو كلها مع بعضها. واليوم هو اليوم العالمي للمتاحف. كل عام يحتفل العالم نهار 18 ماي بالحدث العالمي هذية لتعزيز دور المتاحف كوسائل أساسية للتبادل وإثراء الثقافات، شعار سنة. بما أنه اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للمتاحف كل عام تختار شعار سنة، شعارنا يجي المتاحف توحد عالم منقسم. هو صحيح العالم منقسم، لكن الثقافة ديما تجمع الشعوب. المتاحف تكون اليوم في تونس مفتوحة للجميع، هي والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية مجانا لكل المواطنين والأجانب المقيمين. إذا عندكم شوية وقت وتحبوا تزوروا متحفنا، اليوم يكون اليوم العالمي للمتاحف، والفضاءات هذية تستقبلكم وتفتح أبوابها لكم. يغزر لي حمزة معني كهو وفيت ساعة ذي نمشيو الفيروز والغنية أخرى نمشيو الفيروز. فيروز اللي توصلنا لنشرة أخبار السابعة، نشرة فيها كل المستجدات الوطنية والعالمية. يقدم هنا شهاب الحجلاوي، ثم نرجع نكملوا معكم في يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم زين الناس كلها.

0: ما اسمه حبيبي.
1: الدكتور حكيم.
2: الدراسات بينت اللي الأم اللي تلقى الدعم والعينة والتفاهم من زوجها خاصة ومن أمها وحماتها والعائلة عامة هي اللي ترضع صغيرها مصدرها مدة أطول من غيرها. هكا علاش الزوج والعائلة يلزم يسندوها بتقديم المساعدة في اللهوة بالصغير وفي إعانتها باش تاخو قسط من الراحة والنوم.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا وتوصي المسافرين بالالتزام بجملة من التوصيات. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية. وفي العالم، إيران ترفض الشروط الأمريكية لوقف الحرب وتؤكد ألا بديل عن الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني كاملة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تنطلق اليوم امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 من مايو إلى 2 من جوان. وتكتسي هذه الفترة أهمية بالغة بالنسبة إلى العائلات التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ. الأخصائية في علم النفس إيناس بن سليمة.
6: بالنسبة للتلميذ يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه إنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه. خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ كان مغذيوه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخف ماكلة دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تخف لايت، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه فواكه الجافه تقوي في التركيز، ماذا بيك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما هيك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز ايجابي.
5: انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا، وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي. أفادت وزارة الصحة أمس بأنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا، مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة، وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسات القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. وفي تصريح للأخبار أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس أن الفيروس لا يمثل حاليا حالة وبائية، مشيرا إلى صعوبة انتقاله من شخص إلى آخر.
1: الفيروس يجب يكون مختلف في بعض الحالات، هو البداية متاعه ديما تبدأ كالجريب قوية ويجب يتسبب في سخانة قوية، وجع رأس، وجع نفاس، فشلة، وفما برشا حالات هذا يعطي مشاكل تنفسية، يجب نمس جهاز تنفسي ويكون خطورة كبيرة، وفما حالات وفاة توصل حتى 50%. زادة فما نوع يمس الكلاوي، هو العدوى متاعه ستن من القوارض للعباد، العدوى من العبد لعبد صعيبة يسوي يتعدى يجم بالوسخ متاعهم، الوسخ يجم ينسل الماكلة ولا الوسخ كيشيح يوهي كي الغبرة، وكل غبرة كي يستنشقها الإنسان يجم يمرض ديما. هو فما حالات في العالم كل أنا مش بصفة كبيرة، المنظمة العالمية للصحة قولوا لي من نجموش نقولوا تويكا فما إبيدامي، فماش حاجة عندها خطورة على الصحة العالمية بصفة خاصة، تعقش باش تخوفوا أكثر من لازم، تبقى تبعوا.
5: تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته أمس وزارة الصحة. وفي بلاغ لها بيّنت الوزارة أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد الثقة في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح قانون مكافحة المخدرات. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعس:
7: ثم آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، زيد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا فما ما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة مالية، هذا أهم التنقيحات. كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الإجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لباحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
5: سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% بالتوازي مع نمو الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة أكد أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة،
8: زيادة في عدد ليالي المقضات ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول انه ان شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف انه حتى ارقام سنة 25 كانت ارقام ممتازة في جهة المنستير، اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المنستير، كيو على السوق الاوروبا الغربية، سوق اوروبا الشرقية، الاجوار، الجزائر، ليبيا، اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المنستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوروا. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور نتاع النزول في جهة المنستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من الاسباس المساحة الكبيرة بالميني كلوب، نوادي الأطفال اللي يقاوهم لبارون على ذمتهم.
5: تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس؟ ويجمع هذا اللقاء نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من ماي من كل سنة، يكون اليوم الدخول مجانا لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، ويتمتع بهذا الإجراء التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية في تونس.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: أهلا بكم من جديد. رفضت إيران ما اعتبرته شروطا استسلامية طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إنذارا مضادا عبر منصة أكس، مؤكدا ألا بديل عن الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني كاملة كما وردت في مقترح 14 بندا، ومحذرا ترامب من أن أي خيار آخر لن يجلب لواشنطن إلا الفشل الذريع. يأتي ذلك بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. وكشفت مصادر إيرانية مطلعة أن الولايات المتحدة قدمت 5 شروط جديدة وصفت بأنها شديدة الصرامة، مما يعكس تمسك واشنطن بسياسة الضغط القصوى قبل الموافقة على أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وتشمل هذه الشروط رفض تقديم أي تعويضات لإيران والمطالبة بتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تقليص النشاط النووي الإيراني إلى منشأة واحدة فقط. كما تضمنت الشروط عدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وربط وقف الحرب في مختلف الجبهات ببدء المفاوضات. وعلى الجبهات اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوبي لبنان خلال أسبوع. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بالتوفيق والسداد. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا وتوصي المسافرين بالالتزام بجملة من التوصيات. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية. وفي العالم، إيران ترفض الشروط الأمريكية لوقف الحرب وتؤكد ألا بديل عن الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني كاملة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة. الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: شكون اللي قال لك كبرت حتى من صوتك تبدل؟ انا نقول لك زدت صغرت واكثر من قبل تعبل. حكى غنى لطفي بوشني. وصلنا للسبعة واربعة في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ان شاء الله نهاركم زين مستمعينا ومستمعاتنا. توا مش نفتحوا صفحتنا الاقتصادية مع خبيرنا استاذ القانون البنكي سي محمد النخيلي.
2: الخبير.
1: صباح النور، أهلا بك وبداية أسبوع موفقة سي محمد.
3: صباح الخير نبيلة وصباح الخير للسادة المستمعين.
1: اليوم مش نرجع لآخر ما صدر عن البنك المركزي التونسي اللي هم الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة اللي تجاوز 25 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى حدود 15 ماي 2026. معك نعمل قراءة في هذه الأرقام ونفسرها أكثر لمستمعينا.
3: إيه؟ حسب ما أورد البنك المركزي، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغ 25.869 مليون دينار، معتها اليوم بما يناهز عدد أيام توريد 105 يوم توريد. ونعرف نبيلة أن المعيار الدولي المعتمد هو 90 يوم توريد، وهذا الرقم احنا

0: هو الرقم هذايا ديما في ارتفاع سنوي مضطرد. عندنا زادة العائدات تجاوزت 1.6 مليار دينار في منتصف أبريل 2026، وما الدور اللي قائمة به وزارة السياحة معناها دور كبير خاصة في فتح أسواق جديدة، وشفنا حتى الندوة اللي قامت بها وزارة السياحة والتخفيضات اللي عملتها باش تحث السياح على أنهم معناها يحجزوا مبكر قبل شهر جوان، وهذا زاد كيف من شأنه مع البرنامج عبر وزارة السياحة دعم المدخول ومن العملة الصعبة لتونس. ثم زاد الاستثمار الأجنبي المباشر اللي زاد، وإحنا عنا تدفقات 244.7 مليون يورو بإجمالي استثمارات معناها 838.6 مليون دينار، ونمو سنوي ب 18.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وهذا معناها أول حاجة خاصة معناتها مع المصادر بتاع التحويل ومع عائدات السياحة، يرجع زادة للسياسة بتاع التشجيع بتاع الاستثمار. وثانيا زادة دور البنك المركزي، القرار البنك المركزي المشهور من 4 لسنة 2026 اللي حكينا عليه قبل نبيل في فقرة الخبير، اللي هو منع البنوك من تمويل الاستيلاء غير ذات أولوية. يعني اليوم اللي معناتها المستثمر التونسي اللي باش يورد استيلاء معناتها تكون ماهيش موجودة ولا موجودة في الجدول اللي منعه البنك المركزي، مجبور أن يوفر السيولة من معناتها من ماله الخاص، ما يلجأش للاقتراض بالعملة الصعبة من البنوك. وزاد القرار هذا رغم تأثيراته على الشركات الصغرى والمتوسطة، لكن عزز من القدرة المالية بالعملة الصعبة للدولة التونسية. رغم الأرقام هذه عفوا، ورغم معناها نقولوا الأريحية اللي احنا فيها مقارنة بالمعدلات العالمية، لكن فما تحديات نبيل اليوم راهو ما لازمناش ننساو اللي معناها فما عجز تجاري معناتها فما نعتمدوا على الطاقة المستوردة زاد كيف احنا هنا رقم هذا مريح لازمنا نبنيو عليه. كيفاش نبنيو عليه؟ بأن نزيدوا نخدموا نعولوا أكثر على الذات خاصة في ميدان الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، على خاطر احنا عجز الميزان التجاري بتاعنا هو عجز طاقي بالأساس. أنا اليوم نزيدوا نخدموا أكثر في ميدان الطاقة المتجددة ونوليو نحفظوا من الواردات بالطاقية ونقلصوا العزم بتاع الميزان التجاري باش نشوفوا ارتفاع أكثر في أيام التوريد، ووقتها تولي معناتها بالحق معناها في أريحية كبرى، خاصة أنه اليوم معناتها الأرقام مطمئنة فوق 3 أشهر، لكن معناتها نوليو نتهناو معناتها
1: تهناو أكثر نخدموا
0: بالمرتاح من العملة الصعبة.
1: هذا هو، شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد النخيلي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

0: أحوال الطقس.
1: يوم سعيد لكم الكل، مرحبا بكم أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي من جديد. سرحان الرحالي نقول له يومك سعيد.
2: نهارك زين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الوطنية هذا الصباح.
1: شكرا ليك، الكلمة ليك سي سرحان.
2: نعم، في خلال الأيام الفارطة تقريبا حسينا الطقس يميل إلى البرودة، خاصة في الصباح الباكر وكذلك أثناء الليل، وهذا يعزى بتوفر نوعية من الرياح تساهم في انخفاض في درجات الحرارة، خاصة الرياح الشرقية أو الشمالية اللي تجيب نسائم باردة. اليوم إن شاء الله الطقس باش يكون مغيم جزئيا، يعني سحب مرتفعة تميز كامل البلاد من الشمال إلى الجنوب، ولكن تظهر الخلايا الرعدية المحلية بعد الظهر بمناطق الوسط الغربي أو المناطق المجاورة لولاية القصرين، جنوب الكاف، جنوب سليانة، شمال قفصة، ثم تتدرج هذه السحب الرعدية المصحوبة بأمطار نحو الجهات الشرقية على غرار القيروان، وممكن جدا توصل حتى إلى ولاية المهدية. ولكن في بدايتها هذه السحب الرعدية ممكن تكون أحيانا غزيرة، يعني في ظرف زمني وجيز ممكن تحصل على كمية طيبة ما هيش كبيرة. يعني
1: وين هذا؟
2: في ولاية القصرين.
1: القصرين
2: خاصة، معناها الأمطار باش تكون طيبة ما بين 10 إلى 20 مليمتر، هذه هي الأرقام. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس ما بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، في حدود 18 بالمرتفعات الغربية، وما بين 27 إلى 31 درجة ببقية الجهات. نعديه اليوم نبدأ الثلاث إلى حدود يوم الخميس حسب المؤشرات والتوقعات الأولية فترات من الاستقرار ستتوالى على البلاد من الثلاث للخميس، سحب عابرة تميز كامل للبلاد، حتى وإن تكاثفت السحب بمرتفعات الوسط الغربي يوم الأربعاء لا نتوقع وجود أمطار، بالعكس الرياح تتواصل من القطاع الشمالي، رغم أنها من القطاع الشمالي إلا أنه الحرارة بشتيخه منحة تصاعدي، يعني كل يوم نسجل ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين، تحسوا بالسخانة ولكن ليس هي مدعاة بالأساس للتخفيض من الملابس، ما زال بكري شوية نستحفظ على رواحنا. نعدي فترة الامتحانات المهمة اللي احنا من قبلين عليها، الصحة هي الأساس، وإن شاء الله إن شاء الله أمطار بركة بالرغم أنها متواصلة إلى حدود آخر هذا الشهر.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة سرحان الرحالي، كان معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: صباح التوانسة. بطولة
3: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
2: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
3: من الاثنين للخميس من التسعة للأحداش. الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة
4: الوطنية.
2: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
6: الإذاعة التونسية هذه هي ديما وين انت وين هي، وعلى موجات الإذاعة الوطنية تواصل اللقاء حتى التاسعة صباحا في يوم سعيد مع كامل الفريق اللي بدأ معنا نجدد له التحية واللي التحق بنا الآن. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام بالتوفيق والنجاح لكل تلميذ وتلميذة، لكل من يجتاز امتحان اليوم. إن شاء الله متميزين ومتفوقين. 7:41 دقيقة على موجاتنا، مازلنا مش نتحدث على مجموعة من المواضيع اليوم. نسلط الضوء على المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي. المؤتمر هذا يكون يومي 20 و21 ماي 2026، ناخذ عليه فكرة وأبرز فعالياته. أيضا مش نتحدث اليوم على مناظرة انتداب الأساتذة، كيفاش تعديت البارح وشنو أبرز ما ميزها وأكثر حاجة سجلناها في مختلف ولايتنا. أيضا مش نمشي اليوم لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ضيفنا يجينا من الوكالة، مش نتحدث معاه على تونس واستقطابها للاستثمارات الأجنبية قيمة كبيرة إلى موفى مارس 2026، ونحب نعرف خاصة تطلعاتنا للمستقبل وبرامجنا المستقبلية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في بلادنا. نتحدث زاد اليوم على الإحاطة بالمستثمرين في قطاع البيئة. اليوم نحكيه على الباعثين الشبان وخط تمويل جديد لهم هما بقيمة 20 مليون دينار للناس اللي تحب تستثمر وتعمل مشاريع تهم البيئة. مش تقعد تونس ديما خضرة ومزينة. هذه في عناوين فقراتنا وضيوفنا ومواضيعنا من توا للتسعة متاع الصباح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا، نهاركم زين مستمعين الكل. 7:44 على موجتنا، مش تحثوا في متابعات على المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي.
1: متابعات
0: معنا سي فتحي حمد، هو المنسق العام للمؤتمر الوطني للانتقال الطاقي المنظم من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. نقول له يومك سعيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: نهارك طيب، نهارك سعيد ليك وكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، ونهارك مزين إن شاء الله.
0: نهارك أزين. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمناسبة ذكرى تأسيسها، ذكرى 40 لتأسيسها والعديد من البرامج بالمناسبة. أهم حاجة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي اللي مش يكون يومي 20 و21 ماي 2026 في مدينة الثقافة. من عندك أنت ناخذ التفاصيل، شعار هذا المؤتمر وأبرز أهدافه زاد المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي.
2: شكرا على الاستضافة ومشكورين على دعوتكم للحديث على المؤتمر هذا اللي يجي في إطار الاحتفالات كما كنت تحكي فضلت بمرور 40 سنة على أحداث الوكالة الوطنية للتحكم الطاقة اللي تم احداثها في 1985. اليوم احنا كوكالة خيرنا في إطار الاحتفال هذا زاد كيف انه نعملوا إطلالة ونظرة على خاصة الإنجازات اللي صارت مدة 40 سنة هذه كلها، نظرة على النتائج اللي وصلنا لها احنا في 40 سنة هذه، وزاد كيف نظرة استشرافية فيما يخص البرامج المستقبلية اللي تنجم تلعبها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار منظومة الانتقال الطاقي بصفة عامة. المؤتمر هذا يجي في إطار التظاهر هذه تحت شعار التجديد، خاصة التجديد الابتكارات اللي نحاول نركز عليها زاد كيف في مخصص المؤتمر هذايا، شنو ينجم يكون الإضافات الموجودة في مخصص الابتكار وغيره زاد كيف في المنظومة تاع الانتقال الطاقي. احنا اليوم الندوة هذه تدير على جي في إطار الاحتفالات نتاعنا على يومين كاملين بمدينة الثقافة بدعوة من الوكالة لجميع الخبراء اللي هما متداخلين في المنظومة تاع الانتقال الطاقي في تونس وزاد كيف على مستوى العالمي، يعني فما زاد كيف منظمات ودولية وعالمية اللي تم دعوتهم باش يشاركونا في التظاهر هذه.
0: أكثر من 1000 مشارك من تونس ومن العالم، هذا هو الرقم ولا أكثر ولا أقل؟
2: بالضبط، عنا على مدة يومين أكثر من 1000 مشارك من تونس ومن العالم الكل، زاد كيف من الدول العربية المجاورة ولا كيف الدول العربية اللي موجودة باش يكونوا مشاركين. واحنا كوكالة وطنية للتحكم في الطاقة حاضرنا على المستوى هذايا كافة الضروريات اللي ان شاء الله كان شاء ربي تساهم في نجاح التظاهر هذه، وخاصة الخروج بنتائج اللي تخول لنا كوكالة وطنية للتحكم في الطاقة نبنيه على نظرة استشرافية لمدة 40 سنة أخرى ان شاء الله، تخلي الوكالة هذه عندها دورها الرئيسي كما كانت تلعب فيه وتزيد تتموقع أكثر في الدور اللي يلزم هي تلعبه في 40 سنة في الانتقال الطاقي والعمل على نجاح المنظومة هذه ككل.
0: كان نقيم المسار ونحط عنوان الأربع عقود من تجربة التحكم في الطاقة في تونس منذ الثمانينات لليوم، شنو تنجم تحط لها عنوان سي فتحي؟
2: انا بالنسبه انا خدمت 20 سنه في الوكاله، تو عندي 20 سنه من 40 سنه هضمه يعني، وكنت بشرت العديد من الانشطه والعديد من المشاريع اللي قمنا باحداثها، وخاصه نجم نقول انه احنا كوكاله وطنيه للتحكم في الطاقه فما عنوان نجم نحطوه اللي هو عنوان النجاح، خاصه لانه يعني اليوم نشوفه في برشا مشاريع اللي والحمد لله يمكن انا خلطت عليها في 2006 و2005 وقتها كانت أفكار مشاريع، اليوم الحمد لله كما نشوفوا مشروع بروسور للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا لتسخين المياه ولا العديد من الأنشطة الأخرى في مجال ترشيد سلك الطاقة، نشوفوا فيها مشاريع فعلية اليوم موجودة، نشوفوا فيها طب الأسطح متاع المنازل، نشوفوا في النتائج متاعها واللي يتم إن شاء الله واللي إن شاء الله بشي يتم عرضها في الندوة ذي، وخاصة في اليوم الافتتاحي يتطرقوا المسؤولين لهنا للأرقام اللي وصلنا لها احنا على مستوى المشاريع دي. ما نجم نقول إلا من نحطه عنوان إلا هو عنوان النجاح بالنسبة للأنشطة هذه، خاصة وأنه احنا بطبيعتنا في مرحلة اليوم ومرحلة حالية اللي هي مرحلة صعبة شوية على مستوى الانتقال الطاقي. كنت نسمع من بكري أنا في الإذاعة الوطنية حتى الخبير معاك
0: على العجز الطاقي جيستمون قال
2: أي. يقول لك حتى العجز الميزان التجاري راهو سيدو أصلا للعجز الطاقي. ولهنا يجي الدور نتاع الوكالة ومختلف المؤسسات المداخلة في المجال هذه للحد من العجز الطاقي هذه وبالتالي الحد من العجز التجاري. اليوم صحيح عنا نتائج باش يتم معرضها ونتائج متميزة على مستوى المجالات الكل اللي تهم الطاقة المتجددة، تهم ترشيد استغلال الطاقة زي كيف لأنه عنصر رئيسي وعنصر كبير تخدم عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. يمكن البارز أكثر مجال الطاقات المتجددة ميزادة كيف ترشيد استهلاك الطاقة هو عنصر رئيسي اللي باش نحاولوا زادة كيف نركزوا عليه. فيه العديد من المنظومات اللي نجموا ندخلوا فيها باش نحدوا مع العجز الطاقي هذه.
0: نحن إن شاء الله بعد المؤتمر سي فتحي تكونوا بحذينا ونتحدثوا أكثر على الانتقال الطاقي في تونس. المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي يومي 20-21 ماي 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس العاصمة تحت شعار نحو انتقال طاقي مستدام ومبتكر. شكرا لك فتحي حمد المنسق العام لهذا المؤتمر الوطني. قال لي كنت نسمع في الإذاعة الوطنية، نقول له اقعد اسمع الإذاعة الوطنية، كنت حب الرياضة هاي أخبارها مش يقدمها الكابتن لطفي خالد. بعد لحظة ثم نرجع بعد موجز 8 ونكملوا معكم في يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام.
1: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
4: دبلج واحدين هي منتري لي دبلج واحدين يا مديري.
1: يوسف التميمي
4: يا سلمى
1: أمي الماضي أمي الوطنية تونسية 100%
5: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح كان الموعد مع مباراة متبقية لحساب الدورة الثمن النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم. المباراة هذه تبعتوها معنا البارح في رياضة وهدف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ملعب المتلوي. ترشح الترجي التونسي على حساب فريق نجم المتلوي 3 أهداف مقابل هدف. هدف الترجي سجلها كل من حسام تقى في الدقيقة الأولى، هدف الثاني سجله أشرف الجبري دقيقة 58، والهدف الثالث كان سجله الجزائري كوسيلة بوعالية في دقيقة 61. في المقابل هدف نجم المتلوي سجله أسامة البحري في دقيقة 69. الترجي الرياضي التونسي إذن يتأهل للدور الربع النهائي ويواجه رسميا يوم الخميس القادم في بوحجلة فريق بعث بوحجلة. مدرب الترجي الرياضي التونسي كريستيان براكوني كان حكى على التأهل البارح.
6: On est très satisfait de cette victoire parce qu'on savait que ça allait être un match difficile sur un terrain difficile, mais je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de maîtrise et beaucoup de bonnes intentions offensives. On a été dangereux, on n'a pas subi, on les a maîtrisés dans tous les compartiments du jeu, puis je pense que la victoire est méritée et logique.
5: كان هذا مدرب الترجي الرياضي التونسي حكى على التأهل البارح في مباراة الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس تونس. في المقابل نسمع مدرب فريق نجم المتلوي عماد بن يونس شنو حكى على مباراة البارح.
7: معناتها ضد فريق كبير بس وعنده رصيد بشري كبير، معناتها تعرف في آخر الموسم يظهر هذا. نشكر برشا كل مكونات نادي نجم المتلوي معناتها على الموسم والظروف الطيبة اللي تعدينا بها وقلة الزاد البشري عنا لاعبين الحقيقة كل واحد من عنده. اليوم فان سيزون مع عملنا 5 مقابلات في ظرف 18 شهر، أنا شهر 3 جمعات الرصيد البشري ما كانش يجاوب. شفنا التور دي دانيتون في برشا في سيكونس دي جو كنا رضان برشا، هذا راجع كما قلت لك اللي تعب للفريق. نحب نشكر اللاعبين اللي قدموا كل ما عندهم. ما عادش اللي يصير كونستانس نتاع الماتش ما كانوش فافورابل لينا، قدرنا بونتو الدقيقة الأولى، تمنا الشوط الأول كنا نجمو نرجعو، الشوط الثاني كما قلت لك سجل الترجي الهدف الثاني والثالث اللي صعب علينا اللقاء. مبروك للترجي اللي يستحق الترشح نتاعو حتى وصل.
5: كان هذا مدرب فريق نجم المتلوي عماد بن يونس. إذا نعطيكم البرنامج الكامل لمقابلة الدور الربع نهائي لمسابقة كاس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم. يوم الأربعاء القادم 20 ماي الجاري الموعد سيكون مع زوز مقابلات في ملعب الطيب الميري بصفاقس. نادي رياضي الصفاقس يستضيف الملعب الجيبسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في مركب جرجيس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. في المقابل يوم الخميس 21 ماي الجاري الموعد سيكون مع زوز مقابلات في ملعب بوحجلة. بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي وفي ملعب ساقيت الدير تقدم ساقيت الدير يستضيف فريق شبيبة العمران. وكل المقابلات تنطلق من 3:30 متاع العشية وكالعادة ستكون منقولة كل المقابلات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من أخبار الترجي الرياضي التونسي الحارس الدولي السابق شكري الواعر من المنتظر أنه يتولى منصب المشرف العام على الرياضات الجماعية خلال الفترة القادمة. ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم البارح كان الموعد مع مباراة الذهاب. مولودي سان داونز الجنوب أفريقي كان فاز على فريق الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله أوبري موديبا في دقيقة 37. بانتظار مباراة الإياب يوم الأحد القادم 24 مايو الجاري على ملعب مولاي عبدالله بالرباط. رغم أنه سان داونز قوي جدا للأمانة لكن يبقى الأمل قائم الذات بالنسبة للفريق المغربي الجيش الملكي. اجتماع منتظر اليوم في وزارة الشباب والرياضة بين وزير الشباب والرياضة السيد صادق المورالي مع ممثلي الرباعي اللي مش يلعب باراج من أجل الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى من أجل إجراء الباراج في ظروف طيبة. نحكي عن الرباعي كل من نادي حملنف واتحاد تتاوين الملعب الجيمسي والمستقبل الرياضي بالقصرين. في كرة السلة فريق النادي الرياضي الصفاقسي يحقق الصعود إلى البطولة المحترفة لكرة السلة بعد الانتصار البارح في سلسلة الدور النصف النهائي على حساب النادي الرياضي البنزرتي. زوز انتصارات مقابل انتصار واحد. البارح سياساس فاز بالمباراة بنتيجة 48-45. كرة القدم المصغرة البارح كان الموعد مع عملية سحب القرعة الخاصة بالدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. القرعة تبعتوها معنا على المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع زميلنا لبيبة الصغير وبحضور عائلة الميني فوت مع رئيس الجامعة التونسية للكرة القدم المصغرة السيد يوسف الحاج وكذلك بقية الأعضاء كانوا موجودين هنا في الإذاعة الوطنية التونسية وكذلك أيضا ممثلي النوادي. نعطيكم البرنامج بالنسبة للدور النصف النهائي الاتحاد الرياضي بابن خيار يستضيف رواد لكرة القدم المصغرة والرياضة الرياضي بسوسة يستضيف نادي كريبيس. موعد المقابلات أيام 30-31 مايو الجاري. كذلك نعطيكم نتائج مقابلات الدور السادس عشر بالنسبة للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة. ثلاثة مقابلات على مستوى مقابلات الذهاب في انتظار مباراة العودة يوم 30 ماي كما قال لي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة يوسف الحاج. نعطيكم النتائج. انتصار النجم الرياضي بيسليانا على حساب الاتحاد الرياضي بتليلسة 3 هدف مقابل هدف. التعادل 4-4 بين الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري والجمعية الرياضة بترونجا. وانتصار اف سي مورنيغ على حساب ستار كلوب كسورة سيف 4 هدف مقابل 2. هذوما مقابلات الذهاب في انتظار مباراة العودة ان شاء الله يوم 30 ماي الجاري. في المقابل نتائج نهائية ترشح عقارب كوكب عقارب رغم الهزيمة من قرب 2-1 لكن الذهاب 3-2 بالنسبة لعقارب الرياضية. ترشح الصخيرة ترشح الخليج الرياضي بالصخيرة والانتصار هدفين مقابل صفر على الملعب الرياضي بشراردة. والذهاب كذلك كان للفريق الخليج الرياضي بصخيرة 3 هدف مقابل هدف. ترشح بير حليمة ترشح فريق الجمعية الرياضية بير حليمة. البارح انتصار 2-1 على جمعية النصور الرياضية بسوق لحد والذهاب انتهى 1-1. ترشح فريق الشرطة بأريانا الذهاب 1-0 والإياب البارح 5-4 بالنسبة للمستقبل الرياضي بسبيتلا على حساب النادي الرياضي بالشرطة بأريانا. المستقبل الرياضي برادس يترشح على حساب النادي الرياضي بالشريفات. 7-3 في مباراة العودة، الذهاب 7-1 بالنسبة لفريق راتس. ترشح الفريق جمعية سكرة لكرة قدم المصغر رغم الهزيمة 4-2 البارح أمام الشباب الرياضي بعزة، ذهاب 4-2 لسكرة. وترشح نادي ميستي الرياضي بالكريب انتصاره على جمعية بوذر الرياضي هدف المقابل 0 رغم أنه ذهاب 4-3 لبوذر الرياضي. ترشح فريق بني خيار 3-1 في الذهاب، وفي الإياب البارح 1-0 فاز بني خيار على الجمعية الرياضة بالختيمين. ترشح كذلك فريق روات، أيضا ترشح فريق القنطرة الرياضية، وترشح نادي كريبيس، وترشح فريق نادي جنعورة. هكا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
8: فلاش سبور. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
0: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح قانون مكافحة المخدرات. مجانية الدخول اليوم إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من ماي من كل سنة. جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية تنظم دورة ثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك من 21 إلى 23 من ماي الجاري بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول بينها تونس والجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. تونس تشارك بمدينة مارسيليا الفرنسية في التظاهرة الثقافية موسم البحر الأبيض المتوسط التي تتواصل حتى 31 من أكتوبر المقبل. هذا الحدث الثقافي رفيع المستوى يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، بينها عدد من التظاهرات التي ستقام في تونس بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني والإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم قصف أكثر من 30 موقعاً تابعاً لحزب الله اللبناني خلال 24 ساعة الماضية. تواصل الغارات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد اتفاق التهدئة بين الجانبين. إيران ترفض الشروط الأمريكية لوقف الحرب وتؤكد ألا بديل عن الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني كاملة. وختاما، موقع أكسيوس الإخباري يقول اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الرئيس الأمريكي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: سباحة توانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس من 9 لل 11.
0: من 9 لل 11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نظيف الماتينال.
1: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، يومكم سعيد، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين. نمشيو لضيف الماتينال مباشرة في ساعتنا هذية كما عودناكم. يجوا بحذنا ضيوفنا، ينورونا الأستوديو. ضيفنا الأول هو سي حاتم السوسي، مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. يومك سعيد.
2: شكرا عايشك، يومك أسعد إن شاء الله، وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: مرحبا بك، شكرا لك على قبول دعوتنا اليوم معك سي حاتم. نرجع للاستثمارات الأجنبية اللي استقطبتها بلادنا في الآونة الأخيرة خلال الربع الأول من عام 2026.
2: شكرا. سجلت تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ارتفاع ملحوظ في تدفق الاستثمارات الدولية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 838.6 مليون دينار، أي بزيادة 113.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهي تمثل نسبة 18.6%.
1: قفزة كبيرة معناها، وخاصة كنا نقارنوها بالعام اللي قبل.
2: بالضبط، هذا شنو يعني كيف نشوف وإحنا 18.6% مقارنة بالعام اللي فات اللي سجلنا 30%، يعني الحقيقة فما تسمى قفزة نوعية، وهذا اللي دعم ثقة المستثمرين في تونس اللي هي بلد متميز فيها يعني مناخ استثمار مناسب ومحفز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
1: أعود لثقة المستثمرين الدوليين في السوق التونسية، التوزيع الهيكلي للاستثمارات في بلادنا.
2: كما تعرفوا الاستثمارات الأجنبية مقسمة على نجم نقولوا زوز مجموعات، المجموعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونزيدوا عليها استثمارات المحفظة. استثمارات المحفظة هي كل استثمار يقوم به المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة في البورصة. الاستثمارات المحفظة سجلت ارتفاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، يعني خلال الثلاثي الأول سجلنا 14.2 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مقارنة بالسنة الفارطة سجلنا 3.6 مليون دينار، يعني بنسبة مهمة من في الارتفاع نسبة الاستثمارات في المحفظة. هذا بطبيعة الحال ناتج عن أهم الشركات اللي هما يستقطبوا الاستثمارات الأجنبية اللي حلت يعني أسهم، إضافة أسهم في البورصة، اللي هما أغلب الشركات اللي متداولين فما في صناعات مكونات الغذائية، وفما في توسكيي برودوي دونتروتيان.
1: هذا فيما يتعلق باستثمارات المحافظ المالية اللي يدخلوا للبورصة. نجيو لترتيب القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في بلادنا.
2: وكما قلنا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية الدولية متكونة من الاستثمارات المحفظة والاستثمارات المباشرة. استثمارات المباشرة
1: شمشوا للمباشرة،
2: الاستثمارات المباشرة متكونة من أربعة قطاعات كما قلت أنت. قطاع الطاقة اللي هو يمثل نسبة 22.1% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، اللي هو سجل قيمة 182 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة 130 مليون دينار، أي يعني بنسبة زيادة 40%. إليه القطاع الصناعات التحويلية اللي هو يمثل بار دو ليان بيان ايفيدامون من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا حاجة إيجابية، اللي هي يمثل 68.5% من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، اللي سجلنا 564.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة الفارطة اللي هي 449.4 مليون دينار، أي بزيادة 25.6 مليون دينار. ال 25.6% اللي هو مبلغ 120 اللي هو مبلغ 115 مليون دينار. دونك الفارق ما بين اللي سجلناه في الثلاثي الاول السنه والسنه الفارطه هو زياده ب 115 مليون دينار، اللي هو يمثل نسبه 25.6%. يليه قطاع الخدمات اللي سجلنا السنه الحاليه 70.3 مليون دينار، فما هوني نلاحظوا فما تراجع مقارنه بنفس الفتره السنه الفارطه. هو هذا التراجع جاي من خاطر الخدمات واكثر الاستثمارات باش تكون عمليه كيفاش نقولوا فيزيون اكيزيسيون، يعني ستادير الشركات الاجنبيه تشري أسهم من الشركات الأجنبية تونسية. مش المجدرجة في البورصة، من الشركات التونسية، ولا تصير ولا تصير ولا تصير اوغمونتاسيون دو كابيتال. كما لاحظنا في السنوات الفارطة فما اوغمونتاسيون دو كابيتال نتاع بعض البنوك، دوك هو اللي يخليه يطلع في البنوك اللي فيهم مساهمة أجنبية.
1: يعني في قطاع الخدمات ماهوش استثمار مباشر، وإنما هو مشاركة مع مستثمرين توانسة.
2: بالضبط، يعني
1: في رأس المال.
2: في رأس المال، ما هم شركات مدرجة في البورصة كما نوع البنوك مثلا اللي هي تونس الكويتية ولا تونس الإماراتية ولا غيرهم، بعض البنوكين ما غير من سميه. يعني هما هذوما البنوك اللي فيهم مساهمة أجنبية. تتسمى المساهمة الأجنبية تجم تكون فما يعني فما أوغمونتاسيون دو كابيتال. وفما القطاع الثالث الرابع واللي ما يقلش أهمية بطبيعة الحال، هو قطاع الفلاحة اللي سجلنا 7.7 مليون دينار. كيف نشوف توا هالأرقام هذه، واللي احنا اكثر ما يهمنا هما القطاعات الصناعات التحويليه اللي هو وين فما اكثر فالور اجوتي. هما نلقاو الفالور اجوتي في الاربع قطاعات بطبيعه الحال، مال اكثر موجودين في
1: الصناعات المعمليه
2: اللي هو نلاحظوا كيف نشوفوا الديفالكاسيون تاع الصناعات التحويليه اللي هم متكونين من الكتريك الكترونيك ميكانيك تو سكي كوير شوسور بلاستيجي انسي دو سويت.
1: دونك مكونات سيارات وطائرات، صناعات الإلكترونية، الكل صناعات الغذائية، هذا هو الجلود.
2: كيف نقولوا احنا، كيف نقولوا ليمو اون جينيرال، يعني توسكي صناعات ميكانيكية وإلكترية يعني إلكترونية، يعني هما أغلبيتهم متوجهين للصناعات مكونات السيارات. على خاطر صناعات مكونات السيارات متكونة من العديد من القطاعات، ما أغلبهم قطاعات إلكتريك وإلكترونيك، وكما نلقاو فيهم شوية كويخ في اللابيتاك توسكي كواف الأغباق هذوكم تكستيل، نلقاو فيهم البلاستيرجي. مي الاكثر قطاع اللي شدنا فيه ارتفاع في نسبه الاستثمارات هما قطاع مكونات السيارات، اللي قطاع الطائرات، مكونات الطائرات، اللي هو فما قفزة نوعية. وهذا كل بطبيعة الحال يعكس التحديات الموجودة في العالم، والمستثمر الأجنبي ديما يلوج على الافيسيانس، النجاعة في الاستثمار متاعه. وإحنا بلادنا متكون فيها ركائز النجاعة الكل، اللي هي أولهم وأهمهم هما الخبرة واليد العاملة، يعني la qualité et la quantité ou disponibilité ou la qualité متاع المان دوفر متاع nos compétences à l'étranger، تخلي المستثمرين يستثمروا في تونس، وتخلي حتى المستثمرين المتواجدين في تونس يكون عندهم نجاعة عالية بارابور الشركة الأم. كي تعمل مقارنة بالفيليال اللي عندها الكل في العالم، ديما موقع تونس يكون مرتب
1: متميز
2: في الثلاثة كيفاش نقوله،
1: المراتب الأولى،
2: في ثلاثة المراتب الأولى. وهذا يخلي الشركة الأم يعني حتى المشاريع التوسعة توجههم لتونس، وهذا بطبيعة الحال ناتج على تم موقع الجيوغرافي من ناحية، والنوعية متاع اليد العاملة الكفأة. كما تعرفوا تونس هي الدولة الرابعة في العالم من حيث حصة خريجين الجامعات في مجالات التكنولوجيا والمهندسين، هذه يعني هذا تسمى ترتيب رائد. وحاجة أخرى، احنا من تونس تمثل هي الأولى في شمال إفريقيا من ناحية الإنفاق في مجال في التوسكي التعليم بطبيعة الحال، اللي هو أكثر من 6.6 من الناتج المحلي موجه للتعليم. دوك هذوما خلات تونس هي تكون رائدة في البسان دومبلوا، اللي هو يكون موجود عندها يعني الكفاءات الناجة اللي تلوج عليهم المستثمرين الأجانب. وآخرهم نجمو نشوفو اللي صارت الامبلانتاسيون تاع شركة معروفة اللي هي كابي اي تي التكنولوجيا، اللي هي شركة هندية اللي هي تخدم هوني في 1000 مهندس. والشركة هذه رائدة في مجالها، تعمل توسكي دي سوفتوير ديفايند فيكول، اللي هما كنا ما نعرفوا احنا السيارات توا ولاو اكثر يعني البرمجيات والمكونات الالكترونيه والانترنت اوف ثينج لي كونيكتور تو سا لي رادار تو سا، هما يمثل اكثر نسبه. يعني الكهرباء ولات عباره على سمارت فون فيه 4G. دوك باش تولي تو قيمه الكهرباء،
1: الكهرباء يعني ولات سمارت، هي بيدا السياره الذكيه معني.
2: دوك والبش كيف وبش يعني المصنعين السيارات يعني يلزم ديما فما منافسه كبيره فك الفالور اجوتي فك لي سيستيم امباركي، كيفاش يصير كلي ميزاجور كيفاش لي كونيكتور

0: الرقمي بصفة عامة والاستثمار في تونس في الاقتصاد الرقمي.
1: هما الشركات فما تو احنا تو
0: 2026
1: فما حكاية 14 شركة، فما حكاية 14 شركة اللي هي قاعدة في تطور بيان سور الاستثمار، مازال فما بعضهم دخل يعني في حيز الانتاج، وفما اللي قاعد يعني في البروسيس نتاعو باش يوصل ان شاء الله بيانتو يصير الافتتاح نتاعو. مي احنا كي نقولوا دراكسر ماير، راهو دراكسر ماير دخل بداية 1974 يعني عندها توا 52 سنة، بدأت بعشرة يد عاملة، عشرة من الناس في ان لوكال هكا، قبل كان ان لوكال دو ستوكاج متاع تبن سوبرفيسي صغيرة في زاوية سوسة، توا ولا يخدم في 10,000 موطن شغل. يعني باش نشوفوا يعني كي نقولوا دراكسر ماير يعني سي ان بيونير على شال انترناسيونال في تو سكي كومبوزون الكترونيك وفي صوت كابل، وتعدى المرحله الحاجه مانويل وحاجه سامبل، اللي توا ولا يخدم يعمل يعني ان سنتر ديكسيلونس يخدم في 1000 موطن شغل من اعلى الكفاءات في تونس. هذا راهو انديكاتور كبير ياسر دو بيرفورمانس، اللي يخلي يعني تصور انت دراكسر ماير يخدم مع اغلب مصنعي السيارات كو سوا امريكيه ولا اوروبيه ولا اسيويه، يعمل فيه لي سيستيم دو اوت فالور اجوتي. وحتى التصور قبل كنا يجي ان موديل بتاع في سوت كابل باش نخدمه بالنسبه للسوسيتي دو كابلوري، يجي ان موديل احنا في تونس نخدمه كل موديل كيما اللي جانا، تولينا احنا نكونوا
0: سباقين، نحن نقترحوا الموديل ولينا
1: مالي. يعني ولات يعني يبعثوا الميزون مير تبعث للواحد يقول لك المصنع الفلاني راهو يحب يعمل كهرباء هكا، اعطيونا بروبوزيسيون تاع موديل. يعني هما ولاو يبروبوز دي موديل ويعملوا البروتوتيباج نتاعو ويبعثوه، وفي اغلب الاحيان يعني يطيح يعني الخبره والاكسبرتيز ولا كاليتي نتاع التوانسه هي اللي تربح. دوك هذاك علاش خلات الشركات تستثمر اكثر فاكثر. وانا تو سميت اكزامبل دراكسر ماير، وكما سمينا زاد لاب جروب لاب الجمعه اللي فاتت عمل لي نيغوراسيون تاعو، سي نفس الشيء زاد كيف كيف.
0: 14 شركه 2026 استثمرت في تونس، دخلت لتونس للاستثمار، نجحنا في استقطاب استثمارات خارجيه بقيمه تفوت 838 مليون دينار تونسي. توا شنو هو الاهداف نتاعنا او الاستراتيجيه المستقبليه نتاعنا؟ على قداش نراهنوا خلال هذه السنة سنة 2026؟
1: احنا خلال 2026 نراهنوا ان شاء الله نوصلوا ل 4,000 مليون دينار قيمة استثمارات أجنبية تصير تدفق فيها في تونس. وحاجة أخرى باللي نحب نعرج عليها اللي هي أول مرة منذ 16 سنة، أول مرة يعني نوصلوا أن نفوتوا يعني نسبة يعني نسجلوا نسبة ارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الأجنبية اليورو. يعني في 2010 حققنا استثمارات أجنبية اللي هي 251.3 مليون يورو في 2010، أول مرة بعد 16 سنة نفوتوا الرقم هذا 251.3 اللي نسجلنا 252.1 مليون يورو. هذا بالنسبة للاستثمارات الدولية يعني استثمارات الأجنبية. وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة باليورو كيف كيف، في 2010 241.4 مليون يورو، وفي 2026 في نفس الفترة تريمستر الأولى بتباع 247.8 مليون يورو. يعني بعد 16 سنة أول مرة نفوتوا نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الأجنبية اللي هي اليورو.
0: يعني نجاح نعتبره على مستوى الاستثمار الخارجي،
1: نعتبره بطبيعة الحال نجاح يعني، ونعتبره ارتفاع ملحوظ، وهذا بطبيعة الحال يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الأجانب في تونس، وتؤكد زادة مكانتها كمنصة تنافسية في المنطقة المتوسطية. وهذا يرجع بطبيعة الحال لسياسة الدولة والسياسة التشاركية بيبليك بريفي اللي بشخذين الإجراءات، ودولة عملت يعني كيفاش نقولوا يعني مجموعة من برنامج كامل متاع ريفورم، واللي هو بيطور الإنزاج، واللي وصلنا قرابة النصف متاعه تو في مرحلة الإنجاز متاعه. وهذا يعني عملنا ستان ديالوج بيبليك بريفي اللي هو نسمع البيبليك ونسمع بيان افيدامون البريفي اللي هما شنو متطلباته وين نحب نوصله، ونكونوا فما كلفاي استراتيجيك على شال انترناسيونال وين نوصله باش نبداو احنا اب تو ديت من ناحية التكنولوجيا المتواجدة، وبطبيعة الحال اللي نجموا نواكبوا المتطلبات المنافسات العالمية، ومازلنا هذا يعني ما يقفش اللي دي فيه هذا. وهذاك علاش توا الدولة عنا برامج كاملة استراتيجية بتاع التكوين والتكوين المهني،

0: حتى نتاع التعليم العالي باش نزيدوا اون ادابت لي فورماسيون نتاعنا ونزيدوا نقويوا في الـ في الـ في التدفق كسوا المهندسين ولا حتى الفورماسيون بروفيسيونيل باش يكونوا يواكبوا التطلبات سوق الشغل ويواكبوا التدفق اللي هو قاعد ماشي ويتزايد بطبيعه الحال خاطر احنا هذا تو احنا ماشيين في نسق تصاعدي وباش نوصلوا ان شاء الله ال 4 مليار دينار من خلال اخر السنه هذه واحنا نطمحوا باش اون فا ديباسي 4000 مليون دينار علاش خاطر احنا الموقع الجغرافي نتاعنا والريسورس هيومان اللي هي ملوجه ولات يعني دون غيرارف بالنسبه للمستثمرين الاجانب. المستثمر الاجنبي يقول لك احنا يعني وصلنا بينوري يعني انا اقول لك عندي طموحات وعندنا اهداف ويلزمنا والتكنولوجيا تطورت والحرفه ولاو دو بلوز اون بلوز اكزيجون ولكن يلزمهم الكفاءه. الكفاءه اهم حاجه حتى قبل يقول لك الكو والكومبيتي دو بوينت دو فيو كو وهذا احنا الحمد لله متواجد عندنا وهذا بيان ايفيدامون سيت اون استراتيجي بدات من من من من استقلال تونس يعني وتواصلت التمشي هذا وماشي ويدعم التمشي هذا وتونس مركزة على الكفاءات متاعها وكما نشوفوا توا حتى الستارتاب والإنوفاسيون والتموقع متاعهم ونود دياسبورا الاترانجي والتموقع متاعهم في أكبر الشركات العالمية هذا ما يدل زادا كان على الكومبيتيفيتي متاعنا في هذا وهو
1: تنافسيتنا العالية في هذا المجال
0: وهو أهم بطبيعة الحال أهم عنصر باش المستثمر ياخذ الديسيزيون باش يستثمر في تونس.
1: المستثمرين بقينا في أسواقنا التقليدية شركائنا الاستثماريين التقليديين معناها فرنسا ألمانيا إيطاليا هما في صدارة اليوم المستثمرين في تونس ثم نفرح نحن بالأرقام المسجلة ونفرح أكثر بفرص التشغيل المتاحة من خلال كل شركة تحل في بلادنا. نبدأ بالأسواق أو المستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في تونس ثم قديش ينجموا يوفرونا من موطن شغل. توقعنا من هنا لنهاية سنة 2026 نحبوا نبلغوا أو نفوتوا 4000 مليون دينار يعني 4 مليارات دينار قد نجموا نشغلوا من تونس زيادة من خلال هذه الاستثمارات.
0: هو احنا الحقيقة المعدل نتاع التشغيلية بون احنا توا بالنسبة فما معدل ويتعمل بنسبة 1 مليون دينار قداش يجيب لك من موطن شغل. دونك هذه هي العملية حوالي 1 مليون دينار حوالي 5 موطن شغل المعدل كي نشوفوا معدل بصفة عامة. احنا توا في الثلاثي الأول يعني فتنا في قرابة 3000 موطن شغل كم تم انجازه في خلال الثلاثي الأول حوالي 3500 موطن شغل وهذا الحقيقة حاجة تسمى إيجابية ولكن كيف نشوفوا موطن شغل نجموا نغوصوا أكثر في نوعية الموطن شغل. لاحظنا اللي فما de plus en plus l'orientation vers المواطن اللي فيهم ذو شهادات عليا. دونك هو اللي يظهر اللي احنا مشينا اكثر de plus en plus vers tout ce qui est valeur ajoutée. والشركات الاجنبيه كما قلنا سميت بعض الشركات مي فما دوتر بطبيعه الحال كما قلنا دراكسر ماير تخدم في 10000 موطن شغل في تونس، ليوني تخدم في 27000 موطن شغل، كورومبير دان شوبر عنده برنامج توسع كبير بالتقريب دخل ديجا حيز ال 12 ديرنيرمون ولا يخدم في 10000 موطن شغل. سوميتومو كيف عنده برنامج توسعه في ارتياح في جندوبة المشروع نتاعو اثنين اللي هو ولا يوصل 9000 بريسك 10000 موطن شغل كيف دوك هذوما كلهم الاستثمارات هذوما والتوسعه كيف مارك وارت وبرشا شركه العديد من شركات حبيت شنو نقول حبيت البرامج التوسعه نتاعهم ياخذوا دي سباس كبار اللي هما يديباس حتى لي 5 هكتار ولا تكون فيه توب تكنولوجي يعني توسكي معدات نقولوا لاندستري 4.0 يعني فيها اليد العاملة ما فيها مركزة زادة أكثر لشهادات ذو شهادات العليا وهالشركات الكل كما حكينا بكري يحلوا ديجا دي سنتر ديكسلانس دي سنتر دانجينيوري اللي هما دوك ولاو يخدموا بارتي توسكي انجينيوري ريشيرش ديفلوبمون ومعاهم بيان سور لو سيت دو برودكسيون.
1: هكاك مهندسين ما نسلموش فيهم ما يخرجوش البر عندهم مكانهم هوني
0: بطبيعة الحال يلقاو مكانهم هوني بطبيعة الحال وبالنسبة للشركات زادة فما برنامج كامل مع وزارة الصناعة توسكي البروغرام دو ميز انيفو وفما السمارت كابيتال وتو سا تشجع شركات حتى التونسيه باش تعمل انوفاسيون وتتعدى كيما نقولوا توسكي ترانزيسيون نوميريك باش تكون تتواكب متطلبات السوق العالميه وباش ينجموا يكونوا مكونات حتى نتاع المنتوجات تاع شركه تونسيه تكون تنجم تنافس سلسله القيمه العالميه باش تنجم تنافس يلزم تكون فما الانجينيوري حتى في البروسيس دو برودكسيون وتكون فما ترانزيسيون نوميريك وعندنا زاد تحدي اخر هو ترانزيسيون انرجيتيك بهذوما تنجم شركاتنا يوليو ينافسوا بسهوله الاسواق العالميه وهكاك نقويوا في الاكسبورتاسيون تاعنا ونقصوا من لي امبورتاسيون. بالنسبه للاسواق اسواق احنا الويكالت النهوض بالاستثمار الخارجي كما تعرفوا اهم الاسواق نتاعنا هي فرنسا وايطاليا والمانيا مي احنا مركزين زادا على توسكي ديفيرسيفيكاسيون تاع نو مارشي ونخدموا على توسكي البلدان الاسيويه وشمال امريكا مركزين اكثر زادا جابان والصين والكوري دو سود الاند ديرنيرمون كيما قلنا الكابي اي تي زادا شركه هنديه وكيف نقولوا راهو شركه هنديه تجي تستثمر في تونس راهي لازم نفهموها اش معناتها يعني الهند راه ils sont très très compétitifs de point de vue ingénierie ou recherche et développement et tout ça qui jiu fi tunis يعني احنا ولينا برسك ند بالند مع الهنود في الانجينيوري وفي قوه البروسيس نتاعنا ولكن تونس تما وقعهم هو على البوزيسيون جيوغرافيك
1: موقع
0: جغرافي يقول لك انا لي مارشي نتاعي نخدم مع لوروب ونخدم مع الامريك ونخدم مع لازي كي نقعد في تونس وعنده زاد بوتنسييل بور لافريك يقول لك تا موقع جغرافي وتونس هي منصه صناعيه وتكنولوجيه للاستثمارات الاجنبيه وكيف كيف فما شركات الصينيه اللي هم العديد من الشركات اللي قاعدين ينتصبوا واخيرا صارت يعني انتصاب تاع شركه كبيره صينيه باستثمارات كبيره تفوت 50 مليون دو دينار وصار توقيع يعني لاكيزيسيون تاع انتيرا في النوفيشن سيتي وعندهم طاقه تشغيليه كبيره اللي هي شركه صينيه وفما العديد من الشركات الصينيين قاعدين يستثمروا في تونس. بالنسبه لشمال امريكا مازال الاستثمار هكا ماهوش كيما احنا طموحاتنا مي فما اكثر استثمارات في توسكي تكنولوجي دو لانفورماسيون كومونيكاسيون سي دي سنتر سي دي بيتي سنتر دو ريشيرش ديفلوبمون مي افيك ان نومبر نجم نقولوا اسي ريدوي نتاع اون فانتين دانجينيور مازلنا
1: في قطاع التكنولوجيا
0: في قطاع التكنولوجيا ما فماش صناعات كبيره امريكا بطبيعه الحال فما شركه فيستيون اللي هي عملت اخيرا زاد
1: سميت لنا برشا شركات اليوم يعطيونا فلوس بوبليسيتي
0: لا هذوما شركات احنا كي نسميهم هي يعني كيفاش نقولوا
1: مفتخرين انهم مركزين في تونس اكيد
0: وهو ما يكونوا بطبيعه الحال يعني سي دي افونتاج يعني احنا عندنا شركات متنوعه يعني امريكيه موجوده وتعمل في ديزكستونسيون وفي شركات جابونيه وشركات كنديه دونك هذا يخلينا نقولوا اللي ماشيين وفي التنوع بطبيعه في تنويع مصادر الاستثمارات الاجنبيه.
1: ماذا على الحوافز القانونيه والتسهيلات المتاحه للمستثمر الاجنبي في تونس؟ مش تبقى الاستثمارات بمؤشرات عاليه هكا مش نحافظوا زاده على الاستثمار الاجنبي في بلادنا؟
0: هو الحقيقه بالنسبه للحوافز كما تعرفوا احنا قانون الاستثمار اللي هو صدر في 2016 ومع لي دوكري دابليكاسيون في 2017 في مارس 2017 هو وصارت له تنقيحات بطبيعه الحال باش يسهل اللجوء للحوافز المدرجه في القانون الاستثمار. هما حوافز الحقيقه تسميو حوافز قيمه الحقيقه يعني فيهم يعني نجم يوصل الاستثمار دعم في الاستثمار يوصل ثلث قيمة الاستثمار كبريم دانسيتاسيون نجم فما زادة تجم توصل الاكزونوراسيون تاع الامبو توصل حتى العشر سنوات بريز ان شارج كونتريبيسيون باترونال كيف كيف توصل حتى العشر سنوات الحقيقة يتسماو تشجيعات محفزة للاستثمارات الأجنبية. تقعد اللجوء اللجوء التحفيزات هذوما قعدوا فيهم شوية هكا يلزم نلقاو ميكانيزم فيه أكثر سلاسة باش المستثمر يقول لك سيفري فما ديزانسيتاسيون وحوافز باهي يخليوني يعني تبسيط
1: الإجراءات اليوم خاصة
0: يشجعوا للاستثمار، ما هم همش هما أهم حاجة، خاطر يقول لك أهم حاجة كما كنا نحكي هو تواجد القيمة، التواجد يعني الميزان ديسبونيبيليتي ولا كاليتي دي مان دوفر، بوزيسيونمون جيوغرافيك، الاستابيليتي ايكونوميك، استابيليتي بوليتيك، بطبيعة الحال هذو أهم حاجات.
1: هذو ما عنا
0: هذو ما عنا بطبيعة الحال والحمد لله. بعد
1: شنو العراقيل ولا شنو اللي ما عناش؟
0: اللي ما عناش اللي حاجات شنو اللي يكونوا خير ويعطيوا أكثر نجاعة للاستثمار الأجنبي ويشجعوا المستثمرين باش يستثمروا أكثر أكثر سهولة، ما ياخذوش أكثر وقت، هو الحقيقة لليجمون تاع لي بروسيدور ادمنستراتيف. دونك هذاك علاش
1: فما تبسيط وتخفيف الإجراءات
0: بالضبط، هذاك علاش فما بروجي تاع المنصة الوطنية للمستثمر اللي هو باش تخلي فيه الباركور كامل متاع المستثمر باش يكون ديجيتاليزي ونيميريك على البلاتفورم هذا.
1: شباك موحد للاستثمار
0: نسميه منصة، يعني منصة بلاتفورم، يعني بلاتفورم
1: وقت تحضر
0: ان شاء الله في ان شاء الله في في جوان ان شاء الله تكون تبدا تكون موجوده ان شاء الله. هو برنامج كبير يعني بدات فيه الدوله من اكثر من 3 سنوات، خاطر باش تعمل المنصه هذو ما يلزم تكون لي ديفيرونت ستركتور كونيكتي، الهياكل المتداخله كل يكون عندهم ان سيستيم ديجيتال، واللي هو الحال توا احنا هذا هو موجود، اللي هي لي غانو عندها السيستيم ديجيتال تاعها، الفينانس بطبيعه الحال، الديوانه، لابي، التيا، ما يقعد توا الترابط. دونك توا العمليه هو في الترابط البيني ما بين لي ديفيرون ستركتور باش المستثمر كي يدخل باللوجين والمود باس نتاعو لو بروسيس الكل يكون ديجيتاليزي، ولا ماشين بطبيعه الحال والبلاتفورم هي اللي تعمل الانتركونابيليتي نتاع الانتروبابيليتي نتاع لي ديفيرون دوني من لي ديفيرون ستركتور. دونك هذه هي اهم حاجه الحقيقه المستثمر يلوج عليها. الحاجه الثانيه هي التوسكي لوجيستيك، الحقيقه احنا لازمنا نحسنوا من لي لوجيستيك نتاعنا. كي نقولوا لوجيستيك هما اول حاجه هما لي زون اندستريال، يعني الكيفيه والنوعيه
1: المناطق
0: الصناعيه، وتوا ولات دوموند دو بلوز اون بلو هي يكونوا سمارت، يقول لك مناطق صناعيه توا وسورتو هما توا المستثمرين ذكيه وايكولوجيك سورتو، خاطر يقول لك 2030 هو فما التاكس كربون كيما نعرفوا الناس الكل. دونك لازم يكونوا شركات مستعده للواحد، لازم تكون فما مناطق صناعيه ذكيه وصديقه للبيئه، والبورت نتاع البور دو او بروفونت سي ده مهم ياسر، اللي هو بطبيعه الحال والسكك الحديديه. دونك هذو هما المستثمرين اللي يلوجوا عليهم، وماذا بهم المستثمرين يستثمروا في المناطق الداخليه، ولكن يقعد البنيه التحتيه هي العائق الحقيقه اللي باش تخليهم يستثمروا في المناطق الساحليه. وفما برنامج كامل الدوله قائمه به بطبيعه الحال باش يكونوا ان شاء الله الارضيه هذه كلها متوفره ان شاء الله في القريب العاجل
1: ان شاء الله. شكرا ليك سي حاتم السوسي مدير مركزي بوكاله النهوض بالاستثمار الخارجي، كلمه الختام عندك اذا
0: شكرا على الاستضافه. وجست حبيت نعرج على النقطه اللي احنا الوكاله النهوض بالاستثمار الخارجي عندنا المنتدى الدولي النظمه ان شاء الله في 25 26 جوان 2026. دونك اللي العنوان نتاعو تحت شعار تونس ديناميكيه متجدده وفرص جديده. دونك ندعو توسكي لي زوبيراتور ايكونوميك بريفي والتوسكي لوكوسيستيم باش يشارك في الندوه هذه. هي هو منتدى عالمي اقتصادي، موعد اقتصادي مرجعي، يمثل منصة ممتازة للترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية وبوابة استراتيجية نحو الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. دونك نجموا نسجلوا عن طريق البلاتفورم تاع الايفينمون هذا اللي هي tunisiainvestmentforum.com. وجست بعده في موان دو جويي عنا نفس الشيء، عنا ملتقى الطيران والفضاء بتونس، هو الايروسبيس ميتينغ تونيزيا مع شركائنا، هي الدورة الخامسة وفي 7 و9 جويلية 2026، وهي مناسبة كيف كيف باش نثبتوا موقع تونس كقطب إقليمي ودولي في صناعة الطيران والفضاء والترويج الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. والتسجيل في الملتقى هذا aerospacemeetingtunisia.com.
1: زوز مواعيد كبيرة ومهمة ودولية تحتضنها بلادنا، أكيد نرجعوا لها وقت اللي يقرب الوقت مش هكيكا، ما تنساوش الموعد. شكرا مرة أخرى ليك سي حاتم، ومرحبا بك في كل وقت مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

0: blood.
1: مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. أهلا وسهلا. اللي يسأل على الوقت نقول له توا 8:45 ضيفة أخرى تنور استوديو الإذاعة الوطنية هي مدام دلندا عز الدين عن وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة. صباح النور.
2: صباح الخيرات. صباح النور وصباح خير لمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. اليوم نحكيه على الباعثين الشابين وعلى خط تمويل قيمته 20 مليون دينار لفائدة كل شاب يحب يستثمر في البيئة. اليوم هات ناخذوا من عندك فكرة على خط التمويل هذايا. انطلق تسجيل ولا لا؟ وشكون هم الناس اللي نجموا يستنفعوا به اليوم؟
2: يعطيك الصحة على الاستضافة. اليوم حبيت نحكي معاكم على فرصة مهمة وهي مهمة برشا ووفرتها وزارة البيئة، وهي خط التمويل الجديد المخصص للمشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. ولهنا نعطي تعريف صغير بإيجاز على الاقتصاد، خاطر العباد كي تسمع تقول لك شنو هو الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، يسمعوهم برشا. دونك بإيجاز الاقتصاد الأخضر على غرار الزراعة البيولوجية، السياحة الإيكولوجية، البناء والبنية التحتية المستدامة، الصناعات الخضراء، إعادة استعمال المياه المستعملة، التصرف المندمج في النفايات. بالنسبة للاقتصاد الأزرق، على غرار الصيد المستدام، حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مكافحة التلوث البحري، وتثمين الموارد المائية. بالنسبة للاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، نلقاو مشاريع الرسكلة، مشاريع تثمين النفايات، الاقتصاد في الموارد الطبيعية والطاقة، وإعادة إدماج المواد في دورة الإنتاج. هذا التعريف بإيجاز للاقتصاد، وهو شرط من شروط الانتفاع بخط التمويل هذا.
1: اللي يحب يستثمر في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري شنو يعمل؟
2: واضح، يتجه للبنك. احنا الساعة نعرفوا بالفئة المستهدفة لهنا هما الشبان الراغبين في احداث مشاريع ما يفوتش متجاوز العمر متاعهم 40 سنة، وكذلك المؤسسات بجميع انواعها حسب التشريع الجاري به العمل. بالنسبة للراغبين في الحصول على القروض هذه، يتجهوا للبنك، يحطوا المطالب متاعهم، مطالب للحصول على قرض، وتونجيوها القرض هذا شنو من التسهيلات اللي عملناهم، ويحط ملف ومطلب الحصول على قرض مع تعمير استمارة تمد بها البنك المعنية بالاتفاقيات التي قامت بها وزارة البيئة.
1: وهي شنو البنك المعني؟
2: عندنا 10 بنوك عملنا معاهم اتفاقيات، كانت تحب معناتها نسميهم لك.
1: مش هكاك يفهمون المستمعين، خاطر قلت ولا. انت اي واحد يحب يمشي للبنك،
2: أي البنوك اللي قامت باتفاقيات مثل كانت لاستيبي، البيهاش، البيانا، البيات، اليوبي، البيتيو، البيتياس، دونك البنك الفلاحي، البنك التجاري. دونك هذوما البنوك المعنيين بالاتفاقيات، هما 10 بنوك. يتوجه دونك اللي راغب في بعث مشروع ولا عنده فكرة مشروع ويصب الملف متاعه غادي، وبطبيعة هي البنكة معناتها عندها الإجراءات الخاصة بها لإسناد القروض. ولمزيد التوضيح والتسهيلات، القرض هذا راهو معناتها فيه خصوصيات، راهي تحفيزات، راهو تحفيز قامت به معناتها وزارة البيئة للتشجيع الشبان على الاستثمار.
1: به اللي عمره أقل من 40 سنة، ما فاتش 40 سنة، وعنده فكرة مشروع في الاقتصاد أزرق أخضر ولا الدائري. وفسرت لنا مدام دلندا شنو معناها أنك تستثمر أما في الفلاحة البيولوجية، في البحر مثلا، كل ما يهم الاستدامة اليوم والاقتصاد اللي يكون صديق للبيئة واللي نجمه نضمن به الاستمرارية. عندك الفكرة متاع المشروع، أول حاجة أول خطوة يمشي للبنك. الحد الأقصى للقرض قدي نجم ياخذ بلافون مثلا؟
2: الحد الأقصى للقرض هو 500,000 دينار. دونك وبتسهيلات على مدى 10 سنوات، مع إمهال 3 سنوات الأولى هي فترة إمهال. بدون فائدة بنكية، وهذا أهم حاجة. والحقيقة معناتها هذا باش نشجعوا إحنا الاستثمار، يعني اللي مش يتحصلوا على القروض هذه ما يخلصوش الفائدة البنكية، ولكن فما فائدة سوق نقدية تمام.
1: ويلزم يكون عنده ضمان، ولا حتى كان ما عنده حتى ضمان ينجم ياخذ القرض
2: ذي؟ الضمانات هذه هي تحددها البنك المعنية، وأكيد فما ضمانات مادية، وأكيد معناتها هي تحددها مادية، تحددها البنك موجودة فهمت. الضمانات هذه دونك معناتها كما الإجراءات العادية للقروض.
1: باهي، الخط نتاع تمويل هذايا لفائدة المشاريع البيئية قيمته 20 مليون دينار. قد نجموا نمولوا من مشروع اليوم؟ قداش حطيتوا انتم على الوزاره اهدافكم وتقولوا مش نمولوا كذا مشروع؟ ولانه فما متابعه بعد من قبل المختصين والخبراء في الوزاره باش نعاونوا الشباب هذوما ولا لا؟
2: بالطبيعه سؤال مهم جدا. فما متابعه بالطبيعه للخط التمويل هذا، دونك احنا ما نجموش نحددوا قديش معناتها من مشروع نجم نمولوا. علاش؟ خاطر قيمه المشروع تختلف من مستثمر الى اخر. فما مستثمر يكون معناتها مبتدئ صغير، فما مؤسسه ديجا قاعده تخدم وتحب توسع الانشطه نتاعها في المجال البيئي. دونك احنا الحقيقه الهدف نتاعنا هو ماذا بينا ال 20 مليون دينار هذوما نصرفوهم ونتعداو للي بعدهم، هكاك نكونوا حققنا الاهداف نتاعنا.
1: حتى الوقت ايش يدوب البرنامج؟ يعني الناس حتى الوقت تنجم تسجل
2: البرنامج محلول، مرحبا بهم في اي وقت، ما فماش معناتها اجال لغلق البرنامج هذا. البرنامج محلول، احنا معناتها هو مرتبط بمعناتها نفاذ المبلغ هذا 20 مليون دينار.
1: باهي، حطيتوا موقع انتوما مش ياخذوا اكثر تفاصيل الناس اذا يحبوا؟
2: موجود يفهموا. على موجود على منصه وزاره البيئه، دونك يدخلوا على المنصه والعنوان الالكتروني لوزاره البيئه، ينجموا يقوموا بتحميل الاستماره، يعني فما استماره برك يعمروا الاستماره هذه، والا يتجهوا مباشره للبنك يتسلموا الاستماره هذيك. احنا حبينا نزيدوا نسهلوا عليهم اكثر، معناتها باش ما يقعدوش يكثروا معناتها في المشي والجاي والكل،
1: دونك كل شيء
2: باش يربح الوقت
1: على الموقع نتاع وزاره البيئه. وشنو والاستماره كيفاش تتعمر والوثائق الكل ما بين حطان المطلب والاجابه من بعد تاخذ برشا وقت الحكايه؟
2: لا ما تاخذش برشا وقت، 10 ايام هو
1: 10 ايام
2: فوالا 10 ايام وتم المتابعه. بالنسبه للبنك ان فوا تحصل على الملف على المطلب الحصول على القرض مع الاستماره، يبعث الملف هذا للجنه الفنيه بوزاره البيئه، وإحنا نقوم بدراسة الملف. الشرط متاعنا الوحيد لإسناد الموافقة هو هل أن النشاط هذا متاع المشروع يندرج ضمن الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الدائري.
1: يلزم يكون عنده شهادة وإلا ما غير الشهادة، سواء تكوين مهني أو تعليم عالي، يلزم يكون عنده شهادة في الاختصاص ولا لا؟
2: الحقيقة هذه شروط تضبطها البنك حسب رأيي. يعني الشهادة يظهر موجودة واحد باش يقوم بتصرف في مشروع هائل ولا في مشروع دونك عنده دراية كسوة تكوين أو شهادة أكاديمية، وإحنا زادة نجمو نواكبوه في المشروع متاعه ونجمو نعاونوه.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام دلندا عزين على وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة.
2: شكرا لكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه، وإن شاء الله الرسالة تكون وصلت لكافة الشبان الراغبين في الحصول على التمويل.
1: شكرا لك على قبول دعوتنا. نذكر خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للاستثمار في الاقتصاد الأخضر الأزرق والدائري.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إن شاء الله من الستة لتو كانت متعة الاستماع بالنسبة لكم، وإن شاء الله حققنا الفائدة من خلال الضيوف والفقرات اللي حضرناهم اليوم. نشكركم اللي كنتم معنا. المواعيد يتجدد غدوة إن شاء الله من الستة للتسعة، مع تحيات كامل فريق يوم سعيد. بالتوفيق والنجاح للي عديوا امتحاناتهم اليوم. ربي معاكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم طيب. في الأمان وبسلامة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: صباح التوانسة.
1: بطولة ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
2: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس من 9 لل 11.
0: الإذاعة
1: الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
4: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
5: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك. انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
7: دبلج وحدين هي منديرين مش محدودة يا مديرين.
1: يوسف التميمي
8: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف
1: لذا الوطنية تونسية 100%.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد إلى منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة والتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح قانون مكافحة المخدرات. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.6% في الثلاثي الأول من سنة 2026 والتوقعات ببلوغ 4 مليارات دينار وفق الممثل عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي في برنامج يوم سعيد. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم اليوم بالعاصمة لقاء رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام بمشاركة مسؤولين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين ومطورين عقاريين وممثلي مؤسسات مهنية لبحث الرؤى والحلول القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. اليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بعدد من نقاط البيع المنظمة. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في بلاغ لها. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الدخول اليوم مجاني إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، ترامب يحذر مجددا طهران ويلمح لضربات من كل حدب وصوب. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول نعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز. وختاماً إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة وتعلن قصف 30 موقعاً تابعاً لحزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
2: توفيق الناصر.

0: عشت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
3: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: نهاركم أسعد ليام نسكن شهر نهار مبروك على التوينسة وين من توما تسمعوا فينا كهو ما عادش كنهار اللي يبدأ هكا منسم وبعد يسخن تو من 8 متاع صباح تلقاها كهو شد روحه وسخنت فيه الدنيا وإن شاء الله يا رب يكون نهار مبروك وين من توما تسمعوا فينا نهار عظيم نهار الاثنين هو نهار في الجمعة هو زاد الناس وليداتنا اليوم بداوا يعديوا فيه في سومين بلوكي هو زاد في البكالوريا فمشكون بدا يعدي كالبكالوريا التطبيقية هذيك سواء كان في الإعلامية في التكنولوجيا زيدة وإن شاء الله بنجيح ليهم هو زيدة أول نهار في ذي الحجة اللي هما 10 أيام فضال برشا عند ربي قيامهم كقيام الليل دعاء فيهم مستجاب صيام فيهم مستحب يعني احنا في روحانية قوية يعني احنا ان شاء الله في هدوء وفي سكينة قوية يا ربي تعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله كل من عنده امنية هكا في قلبه ينولها يا ربي. احنا في حصة اليوم كالعادة نبدأ بمفتاح جديد من فتح الدنيا بعد نعمل طلع على بن عروس المرة هذية باش نمشيو للرحبة نشوفوا زعما شنو هو اسوام العلالش في الرحبة في بن عروس بعد نطيبوا ملفوف بالراس شوية نتمنوا على صحتنا زيدة الجلطة الوريدية العميقة اللي هي تكثر مع السخانة شنو حكايتها شنو الوقاية فيها شي زمني نعمل باش نحمي نفسي هذا زيدة كيف كيف نحكيو فيه كما قلت بما أنه احنا رحلتنا بدأت معاكم من أول مي أو من نقولوا نحن من الجمعة الثانية متاع أفريل بدينا نرفقوا فيكم بشوية بشوية مع تاكي أكاديمي وندخلوا على كيفاش نجم تراجع للباك بلون بعد دخلنا كيفاش نجم تراجع للبكالوريا التطبيقية حكينا باك سبور من أول ما بدأت البكالوريا نوصلوا معاكم توا لهال نقولوا نحن الأمتار الأخيرة هذه هي تو هذه الأمتار الأخيرة حط فيها الكل في الكل حط فيها اللي في قلبك الكل يجي على روحك ميسالش راهي بشتوف ما يدوم حال ف سيتي جيني العذاري بشكون حاضر معنا نحكيه على الاستي اللي هي أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية واللي هو يعديوها وليداتنا هاليامات هذية السلامي والجنبون دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي هل هو بالحق مسرطن شنو قالت فيه منظمة الصحة العالمية شنو قالت فيه الوكالة الدولية لبحوث السرطان هذا باش نحكيه فيه بعد شوية مع رفقة الموليهي باش نكونوا في نقطة خارجية مرة أخرى مع الأضاحي ونمشي اليوم لصفاقس ومع عايشة بيار ناخذ أخبار صفاقس خاصة وأنه إحنا في اختتام شهر التراث نقول نحن إن شاء نهاركم مبروك مرة أخرى نقول شوك الموسيقى اللي بدنا باش نبداو بها وهكا نحبوا المعنويات وهكا نحبوا القليب هكا يرف فرحة الصباح إن شاء الله
2: وجه القمر

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا. مفتاح جديد لمفتح الدنيا، هذية الدنيا المزيانة اللي كي أنت تحب تراها مزيانة تتلقاها مزيانة، راه مهما صار فيها عوج ومهما صار فيها تكربيس وقوم ويقف، ولكن في الأخير بكل الحمد لله احنا عايشين، الحمد لله على بارش نعم موجودين وعلى شوية مفقودين، كي نركزوا لهم تنجيبوه هكا. ولا سلمى سلمى زياني، شو الحويل؟
2: صباح النور، الحمد لله، الحمد لله يا رب.
1: مرحبا بك بحضينا كوتش، مرحبا بك بحضينا خبيره في تطوير الذات، وانا ياسر نحب هالكلمه ذي، خبيره في تطوير الذات او كلمه تطوير الذات مهما كان، يعني السيد متخصص او معناتها يبدا ان شاء الله حتى عامل شهر كهو حتى عامل خطوه نتاع دقيقه نواها برك انه يطور في ذاته. نحبها ياسر الكلمه هذه، خاطر هي وحدها مفتاح.
2: صحيح صحيح.
1: اليوم شو اخترت لنا سلمى؟
2: اليوم باش نحكيوا على الحوار الداخلي.
1: الله الله الله الله الله الله
2: الله. نحكيوا على حوارنا حوارنا وشو تأثيره على حياتنا الكل وعلى الجسد نتاعنا.
1: اي ما يلزم من بعد وتورينا كيفاش نبدلوه، يلزم حلقات اخرين وراها ما تخليناش غادي.
2: باش نعطيو تمارين زاده وباش ان شاء الله نوصلوا نقدموا في الحوار الداخلي. الحوار الداخلي هو اكا الصوت اللي يبدا داخلنا ونكروه بوعي او بدون وعي، والصوت هذاك يمكن انه يرفعنا والا يهدمنا بصمت. كل شخص عنده صوت داخلي، اما السؤال لهنا الصوت هذاك هل يداوي او يجرح؟ معناها اول سؤال نجم نبدا به هكا، الصوت اللي قاعد يدور في مخي ويتكرر يداوي والا يجرح؟
1: اش قاعد يعمل لي؟ يخدم فيا ولا يخدم عكسي؟
2: صحيح. باش نعرفوا نحن فانا معناها في الحوار الداخلي كيفاش، فما ثلاثة أسئلة. أنا كيفاش نرى روحي؟ السؤال الأول، أنا كيفاش نرى روحي؟ قاعد نرى روحي بعين كبيرة؟ قاعد نرى روحي اللي أنا نستحق؟ وإلا قاعد نرى روحي اللي أنا مانيش كفاية؟ ما نجمش نوصل، الفشل يحيط بيا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيفاش نفسر الأحداث؟ معناها كي يبدا فما حدث اسكو ناخذو كونتر موا، ضدي، نحس في الاحداث هذيا الكل قاعده ضدي انا ونعيش في دور الضحيه، والا نعيش فك الدور نتاع اللي انا مثلا كي يقول لك انت راك غلطتي والله عنده الحق انا غلطت. معناها ما تعملش شكل الزوم اوت، معناها ما تخزرش من برا للحدث، تقعد انت عايش في الحدث هذيك وتقعد تجلد في ذاتك.
1: انا سلمى باش تفاعل معاك شويه،
2: اي
1: باش الناس اللي تسمع فينا ما تقولكش ينظروا علينا قاعدين،
2: اي
1: وينجم يحتى يسمع فينا يقول لي يجي عايش حياتي وتحكي الكلام هذا. علاش؟ خاطر برشا يقول لك شنو حتى نسمع صوتي الداخلي. يا اخي مثلا انا اضطرت مثلا من خدمه مثلا، يواضح الصوت الداخلي، انا مسكين، انا اضطرت من خدمه، ما نعرفش انا ماكلت ريحه، ما انا مسكين مظلوم. مثلا ما نعرفش انا فقدت انسان عزيز عليا، انا مسكين فاقد. فشو تقولي حوارك الداخلي وقتها؟ بتبيع حواري الداخلي باش يكون اني ضحيه.
2: باه الحوار وقتها باش يكون انك ضحيه، اما ما يلزموش يتكرر. معناها ما تقعدش انت تبني فك المسارات العصبيه هذيك وتكرر فيها اللي انت ديما في حوار داخلي سلبي وانت ديما كل شيء ضدك. وانت معناها نحن في برشا حالات اللي تراه انت شر اليوم ينجم يكون خير غدويك. معناها كي تكون انت مؤمن بذاتك ومؤمن بالحق من داخل وتقول الخير فيما اختاره الله وما تاخذش الامور كلها ضدك انت، وقتها الحوار باش يتحسن. النجم من الاول اشو وانا مازلت في وسط الازمه هذيك باش نقول مقلق وفادد، وذاك حقك، معناها ماكش باش تهرب منهم المشاعر هذيك، اما انك تعيش في حاله تكرار لحوار داخلي سلبي.
1: هو يقول لك في هذية سلمى من عرش، يقول لك كيما نقولوا نحن اكل البول دو نيج اللي تبدا ماشيه وتكبر فيها انت، تقول فلان عمل لي، وتجي سلمى نقولها راه فلان عمل لي، ويجي مثلا حمزه نقولوا راه فلان عمل لي، ويدخل شكل نقولوا راه فلان عمل لي، وش قاعده الحكايه قاعده تمشي. على قد ما تمشي تتوسع عند الناس، على قد ما تمشي وتتوسع في مخي. فكان انا في عركه مع زوج زوجه عرف زميل جار، لو انا في في في عركه او انا في مأزق نقولوا مره ثم اتجه الى الحل، به قلت فرخت قلبي، اي تو شو الحل؟ نقعدش غادي نقليخ نبكي على الأطلاق
2: ونأخذ بزمام الأمور. أي. على خاطر إذا كمش نحكي فيها من منظور علم الأعصاب راهو التكرار نتاع الكلمات السلبية وإلا نتاع الحوار الداخلي السلبي هو يخلي النورو بلاستيسيتي نتاع السيرفو. السيرفو فيه نورو بلاستيسيتي معناها ياخذك الأفكار هذيك وقت اللي أنت تبدأ في مسارات عصبية يبنيها بكلمات سلبية يولي يظهر هذيك حتى على الجسد. علاش؟ على خاطر الهرمونات اللي تفرز في البدن هو الكورتيزول يطلع.
1: أيه.
2: دونك كي يطلع الكورتيزول هو هرمون القلق والتوتر وقتها شنو اللي يصير؟ السيستم ايمونيتير باش يطيح، يولي عنا اضطراب في النوم، يولي عنا تعب، يولي عنا انقباض في النفس. دونك هذي الكل نتيجة الكلمات السلبية والأفكار السلبية اللي أنا نكررها، نأكد التكرار.
1: يعني حبيت تقول لنا لهنا سلمى، مش مشكل كان أنا حكيتها مرة، مش مشكل كان أنا فرخت قليبي مرة، مش مشكل كان أنا شكيت مرة، لكن توت سويت أبخي برا شوف شنو يزمني نعمل. زادة أني نقعد في الدور متاع أنا كليت تريحة، أنا مسكين، أنا طرت، أنا مسكين، بأنا زادة شعملت بشوصلت الغادي، بما أنه إحنا كل شيء بيدينا، أقدارنا بيدينا، زادة إحنا شنو عملت أنا؟ صحيح أنا اليوم
2: نتيجة متاعي
1: بالضبط، صحيح نتيجة خايبة والنتيجة ضدي، لكن هذيك النتيجة السبب حتى باش نجم نغير المسار الكل ونعاود نغيره من اول وجديد. لازم نعرف السبب. دونك هنا يظهر لي حسب ما فهمت من كلامك، اولا ما نقعدش نعاود ونكرر في حاجه خايبه، في حاجه وجعتني، في حاجه قاهرتني، في حاجه مألمتني، ثم ننظر من الجانب الاخر زيدا علاش وصلت الغادي، شنو الشيء اللي وصلني الغادي، ونبدا نصلح طول نمشي نغزر الحل توا حالا الان وهنا. شنو الحل اللي نجم، شنو الخطوه الاولى نجم نبدا بها؟
2: صحيح. وباش نجم نلقى الحل يلزمني نفعل الجبهه الدماغيه اللي هي مسؤوله على القرار الواعي وعلى اتخاذ القرارات. هذيك هي اللي تتفاعل بالهدوء وبالاتزان.
1: صحيح.
2: معناها تقولي انت حوار ايجابي، دونك الهرمونات اللي باش تفرز هي الدوبامين سيروتونين اللي هما مسؤولين على الهدوء والتوازن نتاعنا. معناها نشوف الفرق ما بيناتهم، كي نكون انا في حوار سلبي الكورتيزول هو اللي باش يطلع معناها قلق وتوتر، معناها مش باش نجم ناخذ قرارات. الوغ كو كي نكون في حوار ايجابي ونهدى كما قلت انت وناخذ مسؤوليتي في الشيء هذيك، وقتها بالعكس انا قاعد نفعل في الجبهه الدماغيه هذيك باش هي تخليني ندخل في مساحه الامان والهدوء هذيك.
1: وهذيك علاش حتى في ديننا سيدنا صلى الله عليه وسلم
2: يقول لك
1: قتلي تغضب او تحزن قوم، كانك راقد واقف، كانك واقف اقعد، كانك الداخل اخرج،
2: بدل الساعه برا.
1: واحنا في كلامنا نحن عنا بدل الساعه بساعه، على خاطر وانت مغشش ولو انت مقهور ولو انت موجوع ولو انت متالم ما يجيوكش السيناريو الباهين، مش يجيوك دي سيناريو اعمل افعل تكلم لا اخذ حقك لا اعمل كذا. دونك انا كي نهدى نبعد شويه ونهدى نجم ناخذ قراري اسلم.
2: صحيح صحيح.
1: تمرين نخدمه به.
2: به التمرين. أبش نعطي زوز تمرين ري.
1: ناخذ زوز تمرين يا سيدي.
2: التمرين الأولاني هذا اللي باش يعزز الثقة بالنفس ونجمه باش ندخل مرحلة الهدوء. أول حاجة تكتب ثلاثة خصال أنت موجودين عندك. خوا كاليتي.
1: استنى خلينا نكتبهم.
2: ثلاثة خصال موجودين.
1: شكون فينا ما يدخلش فيك الحالة ذيك نتاع الجوج ما. إيه.
2: ثلاثة خصال موجودين عندك. بعد ثلاثة إنجازات أنت تفتخر بهم. وبعد شنو ثلاثة نعم تمتن عليهم. هذوما أموا يذكروك اللي أنت الحالة أنتاعك راهي معناها حتى وكان في حوار سلبي ما تخليهش يتمادى. والتمرين الآخر
1: صح ما يشيل باله العبد والله
2: هاو هذي تمرين
1: باه هذي تمرين. أما هل أنا مثلا في تنبكك العركة هذيك مثلا كرهبتي مضروبة ولا اللي هو
2: بعد
1: هل وقتها يجيني زعمة وقتها بشن
2: وقتها تتنفس. وقتها أهم حاجة أنك تتنفس اللي قلناها قبل أكل 4-2-6 بالحق في أي موقف صعيب أسهل حاجة أنك تتنفس باش تنجم الدماغ يعاود يهدأ.
1: دونك أنا وقتها نتنفس وكان لقيت شكون قدامي فرخت له قلبي وبعد نبدأ هالشي ذي
2: وبعد اكتب ذيك. والتمرين الثاني هي جملة بسيطة تسألها روحك تقول أنا الكلام اللي قاعد نعاود فيه داخليا بيني وبين روحي هذي شنو هو، وإذا كان يسمعوا طفل صغير اسكو باش يقدم بيه وإلا باش يوجعوا. معناها فهمت معناها الكلام هذيك كان باش يسمعوا طفل صغير شنو إحساسه، وخليك أنت هذيك هو أكا الطفل الصغير اللي أنت ما تحبش توجعه وما تحبش تجرحه.
1: شكرا على هاللفتة المزيانة
2: يا عايش.
1: بالحق هالمفتاح المزيان محتاجين الهدوء. احنا تعرف لي صاير فينا شنو؟ ما عادش فما هدوء في الدنيا. معناها نحكي بصفة عامة، فما ناس ليرة، فما ناس ما شاء الله عليها تلقى وقت الروحة، الصباح تقوم في عقلها، تعرف اش معناتها بنة الصباح ومتعة الصباح، تقول لك ناخذ قيوتي في عقلي ولو نخدم الثمانية قوم الخمسة. أنا نعرف برشا
2: صحيح
1: في محيطي يقوموا الخمسة ويقولوا، وأصلا ساعات يبدو يلوموا علي يقولوا لي شنو تقوم ستة ونص وستة وربع ولا ما أنت مخر، قوموا الخمسة ويعملوا لاماخش متاحهم ويعملوا تمارين تنفس متاحهم ويأخذوا قيوتهم ويحضروا دبشهم في عقلهم ويلبسوا ألوانهم ويختاروا برفانتهم ويبدأوا نهارهم بأفكار مزيانة، يقولوا لرواحهم احنا اليوم نهارنا مش يكون بقدرة ربي مسهل من عند ربي، احنا بقدرة ربي مش يكون فيه فتوحات من عند ربي، احنا بإذنه سبحانه وتعالى مش يمشي أمورنا ميسرة، في تواصل مع الله كالصيلة هذيك مع الله هذيك القوية، فتلقاهم ناس هادئين. وحتى وقت اللي يتغشش وشوف تلقاهم لازم منهم راه في عائلتك فما او في اصحابك ولا تقول منين نجيب الدم البارد هذايا، هو هذيك الحكمه، هي هذيك صوت الحكمه،
2: أسلوب
1: تعلم يعيش تعلم او علموه والدي او عاش في محيط يخليه يخمم قبل يهدى قبل يدورها سبع مرات في فم قبل.
2: صحيح
1: صح عليهم الناس هذوما
2: صحيح ان شاء الله الكل نوليو هكا
1: نوليو، علاش ما نوليوش؟
2: هو نحن عندنا رانا الامكانيات الكل، المفيد قرار ونيه صريحه وصادقه.
1: شكرا لك سلمى زياني خبيرة في تطوير الذات.

0: عليا.
1: الدكتور حكيم.
2: الدراسات بينت اللي الأم اللي تلقى الدعم والعينة والتفاهم من زوجها خاصة ومن أمها وحماتها والعائلة عامة هي اللي ترضع صغيرها مصدرها مدة أطول من غيرها. هك علاش الزوج والعائلة يلزم يسندوها بتقديم المساعدة في اللهوة بالصغير وفي إعانتها باش تاخو قسط من الراحة والنوم.
1: الدكتور حكيم.
3: 71 844 404. 71 844 404. مهوش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
4: قديه اليوم؟
5: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا. باعتبروا أنه بشكونوا بعد شوية في نقطة بيع للأضاحي، قلنا نعملوا تلة تويكة على في بن عروس ونشوفوا شنو الأسوام نتاع الخضرة والغلة الساعة، خاطر احنا مع العلوش فما كخضرة العصبين وفما كخضرة السلطة مشوية وليقص السلطة خضرة وحاسيلو فما كالأجواء ذيك زعما طلعت كما طلعت.

0: طالعين اسوام العلوش ولا لا، وما فيها باس ناخذ فكره صغيره في الاخر على الاسوام تاع العلوش فيسع فيسع، باعتبار انه احنا ان شاء الله من بعد شويه باش نكونوا في نقطه لبيع الاضاحي مع منى المشري. سي حسونه دريدي، نهارك اسعد الايام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا،
0: نهارك مبروك يا سيدي.
1: صباح النور.
0: طالعين اسوام الغله والخضره ولا هبطوا شوي؟
1: والله فما استقرار في بعض المواد وثم باقي حاجات مرتفعه شويه.
0: ترى نمشيو بشوي بشوي معاك، ترى الخضره شنو بصفه عامه ناخذوا؟
1: اي نمشي، نبدا بالبطاطا من دينار 800 حتى 2200.
0: باهي.
1: الطماطم مازالت مرتفعه 3800. الفلفل من 2500 ل 3200. الفلفل الحلو ب 3000. البصل من دينار و500 ل 2200.
0: باهي.
1: الفناريه دينارين الكيلو.
0: اي.
1: القرع الاخضر دينارين و200.
0: اي.
1: القرع الاحمر البرج بدينار و500.
0: اي.
1: الخضر الورقيه من 700 للدينار.
0: طلعت شوي.
1: اي ما عاد العيد.
0: اي هذاك هو. اي.
1: اي مازالت تطلع حتى توصل حتى ل 2000 فرنك المعدنوس.
0: اي. طيب هذا للناس اللي شريت العلوش يستاهلوا، بما انك شريت العلوش كملوا نعطيوك تريحه ونكلفوا هيك ربطه المعدنوس بلفي. اي سيدي اي وتكلم تراه.
1: الثوم الاخضر الجديد ب 5 دينارات.
0: اي.
1: الثوم الشايح ب 9 دينارات.
0: باهي.
1: الجلبانه من 3 دينارات ل 4500. الفول الاخضر من دينار للدينار و500. وولد القمره هبط ولا من 2000 حتى ل 3000.
0: الغلة ومن دراك ما الغلة؟
1: الغلة هي اللي مازالت نارها شاعلة.
0: ايه.
1: المشماش من 3 دينارات ل 6 دينارات.
0: ايه.
1: البصاع من 4 دينارات حتى لل 5 دينارات.
0: ما ريتوش البصاع لا في 4000 لا في 5000. أقل حاجة ريتها في البصاع 6500.
1: اي موجود في شوية عند الأكل يبيعوا في الخضارة البريفي مش في الأسواق.
0: باهي.
1: حتى في الأسواق موجود في الأسواق الأسبوعي.
0: باهي.
1: الخوخ ب 6 دينارات.
0: باهي.
1: التوت 5 دينارات الكيلو.
0: أها.
1: الدقلة 6 دينارات حتى ل 10 دينارات.
0: أها.
1: البطيخ من 2000 حتى ل 5000.
0: باهي. أما
1: نوعك الصغير بكل هذاك أرخص شوي. الفريز الرطل دينارين و800 حتى ل 3500. هذا بالنسبة لل للغلاء.
0: بربي الحمل العلوش قد ايه؟ اعطيني سومك، خاطر انا البارح شفت سوم يفجع.
1: الحمل العلوش انا عملت هذا اسمه راهي تقريبا على ولايه من عروس الكل.
0: تراه؟
1: تقريبا.
0: تراه؟
1: يعني مخزن موان، سيتا موان تاع لي بري.
0: تراه؟
1: من 55 حتى ل 65.
0: انت البارح في رادس في رادس اللي هي بن عروس معناها ولايه بن عروس.
1: اي
0: 69 و800.
1: انا قلت لك ب 65 موجود في مرناق وفي
0: 69 يعني قد الزياده بالضبط تقريبا.
1: لا اله الا الله.
0: شوفوا قداش الدوله زادت يا اخي. عملوها بالضبط حق علوش، حق كيلو علوش.
1: تصبت زياده مازالت ما تصبتش، نستنى في الشهر.
0: اي تصبت
1: شهريه.
0: ان شاء الله صارية هذه الشهريه هذه بفضل ربي.
1: باهي. البقري من 35 ل 45. الدجاج مازال محافظ على السوم 8 دينارات 500.
0: الحمد لله.
1: قالوا 18 دينار. والبيض يشهد يعني انخفاض الحراره حتى للدينار.
0: باهي برشا، على قليل الدجاج والعظام قعدوا في اسوام مريحه.
1: على الاقل حتى تو وقت الفول والجلبانه نعاونوا. الفول والجلبانه. حتى يعمل ربي
0: هكا بصفه عامه. سوام العلوش في البطاحي نتاع بن عروس في ولايه بن عروس.
1: والله
0: بصفة عامة
1: مقارنة بالسنة اللي فارتة ثم 400 دينار زيادة.
0: باهي هذا هو. هذا ايش حبيت نعرف؟ شو محليها؟ جملة تلخص الدنيا الكل. مقارنة بالأسوام
1: كل قام واحد كل كبر العلوش، أنتم كبر العلوش. أما ارتفاع في الأسعار في الجملة في ما يقدر ب 400 دينار.
0: شكرا لك يا سيدي يعطيك الصحة، شكرا لك سي حسونة دريدي الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك، خذينا معك هكا دورة صغيرة من الخضرة للغلة للحومات لنوصلنا حتى للعلوش بيدو، وإن شاء الله ربي ينزل بركته.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت قبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت قبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله

0: بنا ومنفعة.
1: صباح البنا يا ربي، صباح الصحة، صباح العافية، صباح الأخبار المزيانة، صباح الانطلاقة الحلوة للنهار، صباح البركة زيدة، هذوما الكل من قلبي نتمناهم لكم. 9:38 دقيقة على موجاتنا، مرحبا بكم، ناخذوا مع بعضنا روسيت نافعة الحقيقة، نافعة برشا، بنينة زيدة على عكس ما كنا نصوروها، وثقيلة ورزينة ودرا شنو، مش صحيح. الملثوث اللي بالراس،
2: ملثوث بالراس. صباح النور،
1: صباح الأنوار.
2: شنو حوالك؟
1: شفتها زعفراني نورتنا يا سيدي.
2: عايش
1: بربي، عندك فكرة على الراس بقديش؟
2: لا الحق تربي كصوم.
1: صوم ما عندكش فكرة؟ خاطر أنا بهت شوية في الأسوية متاع ال،
2: هو فما اسوام انا بديت بالتقبيله معناها انت حكيت فما اسوام، فما عبيد تستغل ريم، ربي يهدي معناها، ما فما عبيد تستغل، وفما راه في بلايص كي تلوش تلقى زاد اسوام معقوله شويه.
1: اي مكه قلت لي، ما قلت لي ما رجيت اسال قبل ما
2: تمشي كلمني.
1: الملثوث بالراس،
2: الملثوث بالراس،
1: الملثوث
2: هو الملثوث على باز هو كسكسي الشعير الخشين.
1: معناها وين يطيبوها اكثر؟
2: بون الاكثريه في الشمال، انا اكثر بلايص هكا، وفما في الساحل زيد. بعد احنا جيتنا معنا ولينا نسمع بها كلمه ملثوث، ولينا حتى اللي ما يعرفش كلمه ملثوث يعرف الكسكسي الشعير.
1: كل واحد اما ما نعرفش، هل مازال توا انت في جيلنا توا، هل مازال شكون يمن بالراس الكرشه الكرعين؟
2: مش برشا،
1: اللي صعيب شويه هكا ولا
2: هو، ولو انه راهو الراس كان نقول لك معناها قداش من رسيت، احنا كيقولوا راس ديما نعرفوه مصلي ولا مفور، معناها اغلبيه الرسيت اللي نعملوا الركو راهو فيه معناها كميه هايله نتاع دي رسيت اللي نجم نعملوهم بالراس وبنين على الاخر. معناها تحب جمعه جاي نكملوا رستخره بالراس
1: اللي يزي مش من محبيه الحقيقه هنا.
2: هو بنين على الاخر، وكل الكسكسي الشعيره والملثوث بالراس زاد خفيف، راه بالعكس ماهوش مطعمه كل قوي كل كي تاكله معناها تثقل، بالعكس كسكسي العلوش اقوى منه. هو معناها
1: هو صحي برش
2: وصحي على الاخر،
1: هو شعير معناها حتى في الهضمين نتاعو اسهل،
2: صحي بالقدا وخفيف كما قلنا. دونك طريقته سهله على الاخر كيما شنو نطيبوا الكسكسي. مي من الاول باش ناخذوا الراس باش نصمتوه في الماء وحده، بعد ما نكسروه بيان سور وكل شيء، باش نصمتوه في الماء، الماء باش نحطوا فيه شطر كعبة قارص، ملح فلفل اكحل وشويه كليل وريقه رند، كينا باش نعملوه مفور والا معناها مصلي
1: باهي برشا، باهي برشا،
2: نخليوه يتسمط، ما نصمتوهش على الاخر خاطر باش نكملوا نطيبوه بعد في المرقه نتاع الكسكسي نتاعنا. باش ناخذوا زيت زيتونه بيان سور، باش ناخذوا ريوس البصل، ناخذوا كل ريوس الصغار نتاع البصل خاطر ما نشوفش نقصهم، باش نخليهم مكعب باش يقعدونا من بعد كعب باش ما يتحلوناش من بعد في المرقه نتاعنا. باش نقليو البصل مليح مليح، باش نرميو معاه الحمص منفخ، سامحني، باش نرميو معاه حمص منفخ، ومن بعد نرميو معاه كل الراس، الماء نتاع الراس ما طايشوش خاطر هو اللي باش نمرقوا به الكسكسي نتاعنا،
1: معناها القوة غادي بنا غادي
2: اكزاكتومون. دونك باش نرميو الراس هذاك يكمل يتقلى معاك الحمص، باش نفوحو ملح فلفل اكحل تبلو كرويه فلفل زينه هريسه وليله الله محمد رسول الله، ثوم بيان سور، وانا ما نحبه على الاخر اللي هو فلفل مدشش او الهروس كل واحد شنو يسمي،
1: او الناس بكري كانوا يرميو كقرن فلفل احمر،
2: قرن فلفل احمر هو المكوش،
1: المكوش يقليوه هو الاولاني في الزيت
2: يحرجوه
1: يهرسوه
2: ولا هو صحيح يرجعوه، والا زاد نجمو نرميو قرن فلفل اخضر نقليوه ملوش يصيب لنا كل القوه والبنه نتاعو، بعد نرجعوه في اخر النحله ورجعوه في اخر الطنجره.
1: وكان يحبوها هيلثي بما انه هو كسكسي شعير وكل طيب، كل شيء في البارد ويجيك بنين زيد، راك مش خاسر في الافكار اللي يموت على التقليه، تاعها يموت على التقليه.
2: شوف جنتنا ريم، كوجنتنا التونسيه معروفه بالتقليه وبنتها الكل فك التقليه. يا خويا قال لي من غير ما تقلي مثلا انا شنو نعمل ريم، دوبلين هكا الزيت يتشتش شويه، حتى كي نرمي التوماتو كونسونتري نزيدها شويه ماء باش تتقلى في الماء نتاعها زادها هكا، مش ماء برشا بيان سور، تقعد تتقلى او ميم طون تنجم تكون زادها خير من اللي هي تقعد تتقلى.
1: هو الحمد لله فما حكمه انه زيت الزيتونه نطيبوا به، فعاده زيت الزيتونه يقبل شويه السخانه
2: بالطبيعه.
1: دونك انت دوب ما هي تشتشت كرين فلفل خرجته
2: صحيح،
1: وطماطم دوب ما تشتشت
2: وترمي انت هكا شويه ماء صافا تتعدى، من بعد ناخذوا الماء نتاع اكيد شنو نمرقوا به المرقه نتاعنا، وزاد نجموا نبثبثوا به الكسكسي نتاعنا
1: باش تبدا المطعم اقوى.
2: صحيح المطعم اقوى
1: والكسكسي يتبثبث برك، مش كيما توريت القمحه نغموه بالماء ومن بعد معناتها نبشروا هذاك
2: خطوه خفيف ولا الشعير فيه صافي صار والشعير فيه صافي صايت تيبر او ديجا ما يقعدش برشا وقت في الطياب سورتو كي بدا شطر طفيره ديجا فما عباد تعملوا شطر طفيره دونك الطفيره اليوسف في فورت وانت على الطياب سي بون تلقاها جوست ملح فلفل اكحل شويه زيت زيتونه بيان سور وكل ما هذاك نبثوه به وتاكل وصحة وبشفاء. اما راهو لهنا فما حاجة أخرى في مثوث الراس الخضرة.
1: يحب خضرة.
2: يحب خضرة، حط له البصل، حط له البطاطا، حط له السفناري، حط له القرع.
1: حط الحمص والفول.
2: حط الحمص والفول، راهو الخضرة يحب الخضرة مثوث
1: هو الراس. كيبدا كسكسي وشعير ديجا مثوث.
2: بالضبط.
1: ونزيدوه خضرة. ونزيدوه الراس اللي على عكس ما يتصوروا العباد هو في معناها كمية كبيرة متاع كولاجين، كمية كبيرة برشا برشا برشا
2: مغرومة بالكولاجين عادت
1: ليه ما ما نحن نعطي في معلومة علمية لا خليني نقولهم ما تقليوش لا خليني نقولهم راهي كولاجين يا والله حويل يا والله حويل تو بيه هكا على الدخلة معناتها نلقى روسيت ملفوف بالراس هكا
2: اجي دكتور رفقة بعد
1: نشوفوا رفقة قداش تعطيها على عشرة روسيت هذي شكرا لك تهزعتني شكرا لك شايف نورتنا برشا الحقيقة ورجعتونا الماكلات تقريبا نسيناهم أنا ايه. حتى معناتها الأيامات الأخرانية
2: نسمع فيك
1: مع مع اللي مع اللي شايف ملثوث مش ملثوث سمحني مثاومة مثاومة يظهر لي
2: أكملت لك شهوة أكملت ماشي
1: شمنكة متى حاجات نسيناهم نسيناهم
2: صحيح عندنا برشا ماكلات ماشية وقاعدة هكا تبعد علينا
1: معاد. شكرا لك شيخ زعفران يعيشك بعد شويه دكتورنا مع محمد سالم السويسي مختص في طب الاوعيه الدمويه نحكيوا على جلطه الوريديه العميقه شنو هي الساعه علاش نحكيوا عليها تو ونتصور مع السخانه باش نوليو نحكيوا على برشا حاجات اخرين ابار جلطه الوريديه العميقه ولكن احنا نحكيوا عليها من حيث الحمايه والوقايه الله لا يمرضكم والله لا يوجعكم بعد شويه كنا

0: بلا بس.
1: 9:49 دقيقة، نهاركم أسعد لي من سكل شلا، نهار مبروك. أي محليها الكلمة روكي يقولك نهار مبروك، مش خطرها في عاداتنا يقولك صباح الخير ونهارك مبروك. ليه ليه صباح الخير؟ معناها الخير الكل شلا يستنى فيك ومبروك شلا البركة الكل، وكان تستنى في خبار هكا إن شلا نقولولك مبروك عليه، وكان تستنى في حويجة هكا إن شلا تجيك كما تحبها أنت. فإن شلا يكون نهار مزيان لكم وين ما أنتم تسمعوا فينا. دكتور محمد سالم السويسي، نهارك أسعد لي.
2: نهارك طيب. شكرا كل ياسمين، يعطيك الصحه يا ريمي، عايشك.
1: اليوم نحكيو معناتها اللطف عليكم الناس الكل، اما مهم انه نحكيو في حاجات اللي كي نوعاو بها بالضبط. نفهموها نوليو نعرفوا نتصرفوا معها بسلامه.
2: بالضبط بالضبط بالضبط. الو اليوم باش نحكيو على مرض مهم جدا ريم، اللي هو ساعات يكون خطير وصامت فرد وقت. باش نحكيو على التخثر الوريدي العميق، اللي هو نعيطوا يعرفوه العبيد اكثر بكلمه فليبيت، والا ترومبوز فينوس بروفوند، فهمتني؟ اللي هو مرض معناه مهم وما نسمعوش عليه ياسر، ولازمنا نوعيو به العبيد باش يفهموه اكثر.
1: اللي هي جلطه
2: في العروق العميقه،
1: اللي يعملوا العمليه يسمعوا كلمة فليبيت
2: اكزاكت، خاطر الطبيب يقول لهم عليها. دونك هما اكثر عباد يسمعوها. تبقى تو نحبوا نبسطوا الامور باش حتى العباد اللي مهدين له المرض هذايا وما يسمعوش بيه نحبوهم يفهموه ونتعمقوا فيه اكثر شوي.
1: خلينا نمشيو خطوه بخطوه. كي نقولوا جلطه وريديه عميق نقولوا فليبيت،
2: نقولوا فليبيت نقولوا ترومبوز. اي نقولوا فليبيت.
1: هل فما فرق بين الفليبيت والترومبوز؟
2: سي لا ميم شوز. ترومبوز فينوز اللي هي الفليبيت، اللي هي التجلط الوريدي. بون احنا ديما عندنا فكره ريم اللي هو الجلطة هي جية في المخ في القلب. ألورك هو جينيرالمون راهو الجلطة ساعات تجي من معناها من الساق ومن غادي مع الفكرة العروق العميقة تبدا الجلطة الوريدية.
1: قلت لي أنت باش الناس اللي معنيين وما في بالهمش يسمعوا، يعني هما فيما ناس معينة يردوا بالهم أكثر من السخرين.
2: أي بالضبط اللي هما بالضبط اللي هما ها باش نعطيك ساعة قبل كل شيء، خلينا نشخصوا شنو المرض نلخصوا في ساعة بيدنا.
1: ما باش هما يفهموا
2: باش يفهموا به العبيد اللي معرضين، اللي هما أولهم العبيد اللي كما قلت أنت اللي يعملوا عملية، مثلا عملية مطولة سورتو أورتوبيديست، معناها أورتوبيديك كما نقولوا على العظم، جراحة عامة على البطن على الكرش وكل اللي تطول العملية،
1: حتى اللي تولد سيزاريان،
2: حتى اللي تولد سيزاريان ولا تولد باغوا باس، حتى اللي تولد طبيعي معناه. هذوما عبيد مهدين باش يتجلط الدم في وسط الوريد متاعهم. العبيد اللي تخدم بالقاعده برشا، اللي تخدم بالوقفه برشا، وما يتحركوش ياسر او كور دو لوغ ترافاي في الخدمه متاعهم، سامحني. العبيد اللي تاخذ الكار مسافه طويله، والا تاخذ
1: الكار هاي واقف يا اخي، باش تاخذ الكار قاعده
2: لا تنجم عبيد مثلا ماشي ماشي الجربه مثلا
1: ولا ماشي هو قاعد 4 سوايع على 5 سوايع
2: اكزاكتومون. بالضبط. والا باش يمشي حتى في كرابته زاده وما يسوقش هذاك كيف كيف مهدد. العبيد اللي تسافر في الطياره، اللي تاخذ الطياره مسافه طويله، هذوما العبيد الكل مهدين باش يتجلط الوريد نتاعهم. وفما عباد راهو من غير حتى ريزون ينجم يكون سبورتيف جون وما عنده حتى مشاكل، اما عنده مشكل جيني، وقتها التخثر نتاع الدم نتاعو يكون اكثر من العباد النورمال.
1: عنده مشكل جيني ولا وراثي؟
2: وراثي وراثي وراثي في الجينات نتاعو، يكون التخثر نتاع الدم نتاعو اكثر من العباد الطبيعيه النورمال، وقتها يكون مهدد حتى في حالات طبيعيه عاديه باش يتخثر الدم نتاعو.
1: دونك اذا كان انت في العائله ديجا عندك شكون عامل حاجه
2: بالضبط، وي وي وي
1: ترد بالك، كلمه ترد بالك هذه كيفاش ترجمها لنا صحيا؟
2: الوقايه فما وقايه ناتوريل، لي روميد دو غرومير نقولوا احنا كل نتاعنا في الحاجات الواحد، فما لي زونتي كواغولون ناتوريل نقولوا لهم احنا، الحاجات اللي تخلي السيوله نتاع الدم تكون طبيعيه باهيه وسهله تتعمل في الدار، كيما الزنجبيل
1: مثلا،
2: كيما القارص، كيما الثوم. هذوما سي دي زونتي كواغولون ناتوريل، مش معناه ناكلو منهم ديما ديما ردوا بينا، اما باهي فهمت.
1: هو تو شربين الماء ريم فيها باس، معناها تروش تقارص في كاس ماء شون باش تعمل لك مثلا
2: شويه زنجبيل حي، معناها يتباع عند الخضار
1: باغ اكزومبل هكا ترونش صغيره في كاس كبير نتاع ماء دافي شون اللي فيها.
2: بالضبط شربين الماء، عباد اللي ما تشربش الماء برشا هذوكم راهم يتخثر الدم. الدخان ريم ايفيتي، النساء اللي تاخذ في الحريبش نتاع منع الحمل هذوما لازمها ترد بالهم، مش معناها لازمها تقص تقول لا هذا يختار عليا، مي لازم تحكي مع الطبيب نتاعها يوعاها بال خاطر هذوكم النساء مهدين اللي ياخذوا في الحريبش نتاع منع الحمل باش يتخثر نتاع الدم نتاعهم، مش الحبوب الكل اما فما انواع نتاع حبوب اللي تخثر الدم اكثر من اللي
1: يلزم. اون جينيرال الجينيكولوج نتاعها باش يقول لها
2: يعلمها اي بالطبيعه بالطبيعه، وهي لازمها تكون واعيه اكثر معناها وتسمع اكثر. فما حاجة أخرين كما السمنة، كما الأمراض، كما اللطف، الأورام الخبيثة، اللطف عليكم، العمر الكبير، هذوما العبيد اللي مهدين أكثر من العبيد الأخرين باش يتخثر لهم الدم معناه في الوريد متاعهم.
1: به كان أنا نقول لك دكتورنا معناتها نصائح ان نعيش بهم بسلامة، يعني كبير صغير هو وراثي ولا ما هوش وراثي، انا خدمتي كلها بالقاعده خاطر انا انفورماتيسيان ولا خاطرني انا موظف في قباضه ولا خاطرني مهما كان السن، الجنس، الوضعيه، العمل، كيفاش نجم نحمي نفسي؟
2: الوقايه كما قلت لك نقصوا من السمنه، نحركوا سقينا، معناها عباد اللي تقعد برشا مثلا في البيرو ولا حاجه فما دي موفمون افير كيما هما كالاكستنسيون نهزوا الساق ونرجعوا باش نخليوا كالبومب العضله نتاع العضلات نتاعنا نتاع سقينا تتحرك وتخلي الدم يدور. العبد اللي ينجم يقوم يتحرك شويه بوندون معناها او بو دو 45 مينوت بعد 45 دقيقه قعد يقوم يتحرك، واللي واقف برشا يمشي زادا كيف كيف باش يدور الدم. العبيد اللي تتكيف تنقص من الدخان، العبيد اللي ما تشربش برشا ماء تشرب بالماء، هذوما اللي جيست والحاجات الوقائيه والمخش. اللي لازمنا نقوم والمارش بيان سور بيان ايفيدامون مارش لازمنا نلقاو لها وقت لازمنا معناها في العادات
1: نتاعنا كسوا مارش ولا سبور ولا اي حاجه
2: اي حاجه
1: اي حاجه
2: اي حاجه. نعاود نرجع لكريم، راه فما دي غون سبورتيف دي سوجي جون عباد صغار ويعملوا تجلطات وريديه، وقتها في الحالات هذوما لازمنا نمشي ونرجعوا للماضي نتاعنا العائلي ونشوفوا فماش تجلطات في العائله ولا حاجه.
1: سؤالي اذا كان الله لا يقدر وصارت الجلطه هذه خاطرني انا ما كنتش على علم مثلا بحاجات معينه، ماهيش من الحاجات الخطيره؟
2: سي سي خطيره برشا زيدة. على ايش؟ خاطر هو التجلط في وريد عميق في الساق، يبدا في الساق جينيرالمون، والاعراض نتاعو تنجم تكون صامته كما قلت لك في الاول اللي هي هذيك الخطوره في الشيء اللي يجيه وجيعه في المولي نتاعو في الفاره ويقول لك عندي دوب اللي تنجم تكون تضربت عليها، تنجم تكون حاجه وتنجم تكون خطيره. علاش؟ خاطر هذيك العرق اللي تسد الكايو دو سان الحجره اللي تكونت معناها نتاع الدم نجم تتفكك وتطلع وتسد شريان في
1: تطلع
2: تطلع ابسوليومون في السيركوي نتاع الدم نتاعنا وتوصل حتى للشريان الرئوي وتسده وتنجم تقول قاتله تقتل معناها كريمون ينجم يموت المريض معناها.
1: اخر سؤال لانه المخرج قال لي كهو
2: اي طولنا شويه
1: التنميل عنده علاقه بالحكايه؟
2: التنميل لا، مي الوجيع، السخانه في الساق، النفاخ،
1: اما التنميل لا.
2: التنميل لا
1: احسن حاجه
2: نخدم بها. نطرح حاجه كلمه واحده للامانه قلي. نحب نترحم على روح فقيده تخدم معنا في مساحه الياسمين، وفاء الماكني توفيت صغيره برشا، رحمه على روحها الطاهره،
1: سنتي بيرسون
2: اكسيبسيونيل الله يرحمها
1: وينعمها
2: وان شاء الله ربي
1: يرحمها وينعمها ان شاء الله. شكرا لك دكتورنا محمد سالم السويسي، شكرا لك، ارجو اسمع الفيديو هذيا مستحقينها الناس الكل باش يا ربي ان شاء الله ديما سالمين.
2: امين يا رب.
1: نرجع معاكم ان شاء الله في الساعه الثانيه من سبيح تويسا.
0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس،
5: يحدث في تونس، 120 دقيقة من الاثنين للخميس
6: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
5: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر، الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح قانون مكافحة المخدرات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد 24 مايو الجاري، على أن يكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 جوان المقبل. اليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بعدد من نقاط البيع المنظمة. بمناسبة عيد الإضحى، جمعية صفاقس الخيرية تطلق حملتها السنوية أضاحي الخير، وذلك لتوفير لحوم وأضاحي العيد لنحو 1900 يتيم وعدد من الأسر المعوزة. حجز طنين و160 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بعدد من الولايات وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تونس تستعد لاحتضان الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في نوفمبر القادم، وينتظر أن يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس. وإلى آخر أخبار العالم، بدء عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق أمس من تركيا باتجاه قطاع غزة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. غارات إسرائيلية مستمرة على بلدات عدة جنوبي لبنان. ومع تأكيد الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع أمريكا لا تزال مستمرة عبر باكستان، مصدر باكستاني يكشف أن بلاده أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا إلى الجانب الأمريكي. وختاماً، بعد هجوم مسيرات على محطة طاقة نووية بالإمارات، أسعار النفط تقفز مع تعثر جهود إنهاء حرب على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية تقدم
8: صباح التوانسة.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: العشرة وعشرة دقائق، نهاركم أسعد لي من الناس الكل. مع تاكي أكاديمي مكملين رحلتنا حتى البكالوريا، إن شاء الله نوصلوكم وانتم في فورما، نوصلوكم معنوياتكم مرتفعة، نوصلوكم بنفسية هادئة، نوصلوكم انتم متمكنين من كل خطوة إن شاء الله تخطيوا فيها. مش الفايدة واحد يجري، مش الفايدة واحد يزرب، مش الفايدة يبدأ واحد مربوث فهي تعطيني نكمل. إن شاء الله كل خطوة تخطيوها تبدأوا فاهمين شو قاعدين تعملوا، ثابتين وركزين. تو المادة اللي مش حكيوا فيها اليوم اللي هي الاستي، انتم عديتوها بكالوريا اعلاميه، عديتوها باقي تو الاعلاميه والمات وكل، ان شاء الله باش غدوه
2: ابارتير من غدوه
1: ولا اليوم
2: لا ابارتير من
1: غدوه ان شاء الله يعديو الاستي هذه التطبيقي، الجانب التطبيقي. بعد
2: عدوا نهار سبت
1: الباك انفورمات البراتيك،
2: عدى نهار سبت
1: اي باك انفورماتيك، عدوا نهار سبت
2: اللي هي ماتيرستي خاصه بجامعه العلوم الاعلاميه، تعديت نهار سبت الامتحان التطبيقي.
1: دونك اللي باش يعديوه السيونس والمات وكل
2: السيكسيون الاخرين
1: باش يعديو انفورماتيك، مش
2: استي انفورماتيك هما يقراوهاش، استي
1: ما يقراوهاش. هذه اختصاص،
2: هي شعبه، هذه شعبه الاستي اللي تكنولوجيا المعلومات، شعبه خاصه كان بجامعه باك انفورماتيك.
1: باك انفورماتيك
2: يقراوها كان هم
1: به عديوا الجانب التطبيقي، ارتاحوا منه، كملوه. توا ان شاء الله باش يعديوا في البكالوريا الجانب
2: النظري.
1: اش تقول لهم ولادك؟
2: به قبل كل شيء صباح الخير ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات الاذاعه الوطنيه.
1: ايوه
2: به كما تفضلت وقلت، ماده الاستيل هي تكنولوجيا المعلومات، ستون ماتيير دو باس، مي يقراوها كان جماعه علوم الاعلاميه، هي برانش في الانفورماتيك مع الالغوريتم والبروغراماسيون. كما قلت لك ماده دو باز معناها مهمه برشا، والحقيقه اللي لاحظوه احنا في الماده هذه تلامذة يحبوها الماده هذه، خاطر يمكن على خاطر يقراوا يخدموا فيها على دي بروجي ريال، يتعلموا فيهم دي كومبيتونس مش كالاكزاما، معناها حتى البرم القسم
1: للحياة
2: ينجم يصنع كل دي سيت ويب ديناميك ليلو هو نتاعو، معناها فيها برشا كرياتيفيتي، التلميذ يشيخ عليها. وثاني حاجه، الماتير هذه برشا تلامذة يعتبروها ان ماتير دو نوت. اصلا احنا كي نحكيو مع تلامذتنا في اول العام ونقول شنو انتظاراتك من الماده هذه، يقول لي يا مسيو نحب عدد فوق ال 15 سينون سمراتيت الدفوار.
1: على خاطر هي ماتير دو نوت،
2: هي فيها خدمه. لكن لي سوجي كي يجوا في الباك اغلبيه الاسئله يكونوا متوقعينهم، معناها اذا كنت
1: محضر بالكدا
2: صحيت شايفوهم في التروازيام اني في الكاتريام اني، اذا هو محضرها بالكدا معناها عمل ريفيزيون كوم الفو، ما يستناش دي سوربريز برشا. معناها اللي فهمت واش تكتبوا الجور دكزاما دوكو، حتى احنا اللي ياخذوا العادات تكون بالحق متميزه وجيده في الاستي.
1: اللي عديناه
2: هو الامتحان التطبيقي اللي هو كوفيسيون 1.2. مازال لنا ان شاء الله في الباك الامتحان النظري اللي هو كوفيسيون 1.8. هذاك علاش لازمنا توا نقيموا كل تلميذ، لازم يقعد مع وحده قبل ما يحكي على الفتره المقبله، يزم يقيم الفترة السابقة. هو عدى دوز اكزامات في الاستي، عدى الباك براتيك وعدى الباك بلون، دونك سيرمون يعرف شنو اللي النقائص اللي عرضوه، وهذوكم اللي يخدم عليهم ان شاء الله في المرحلة الجاية.
1: وهاوك على كل حال النظري 1.8 ديما خير،
2: اي بيان
1: ديما تنجم، معناها مازلت تنجم تلقف
2: اللي عمل بالكدا هذاك يواصل يخدم باش العدد ما يتيحش بريتوش، يجيك عدد برك نتاع النظري والتطبيقي. اللي ما مشاش كوم الفو مازلت عنده فرصه، ينجم يديرك فاسيلمون، معناها يحضر كيما حكينا توكا واش نزيدو نحكيو، يحضر الماده هذيا وهي كوفيسيون 1.8 الماتير الامتحان النظري، دونك فاسيلمون ينجم يخلط يخلط.
1: اعطيني كفاسيلمون كيفاش نجم يخلط، اعطيني راه.
2: شوف هو الوقت ولا يلعب ضدنا كيما نقولوا، احسن طريقه نراها توكا حسب رايي يركز على اللي باك القدم، اللي باك اللي تعديو قبل، وعنده زادك اللي باك بلون ريجيونال اللي تعديو، هذوكم يلزم يخدمهم بالكدا. البارتيات اللي ما مشاوش في وسط العام يولي يركز عليهم اكثر. لكن يرد باله راهو فما حاجه يمكن تغلط التلميذ، اللي هو كي يبدا يراجع ياخذ ليكزارسيس ويقرا السوليسيون دونك ماشي بالو ولا فهم. الوغ كو انت كي تقرا السوليسيون نيمبورت كي نجم يفهم السوليسيون، كيفاش وصلنا للسوليسيون هذيك انت لازمك تتعلمها.
1: معناها انت لهنا قاعد تقول له اخدم على الغيزونمون.
2: صحيت هكا فهمتني توكا، يعني انت كي تاخذ ليكزارسيس ما تسالش، اغلط من الاول، جاوب وحدك واغلط، خاطر من الغلط هذاك مش تتعلم، مش تتعلم برشا حاجات. علاش غلط؟ باش المرجان ما عادش تغلط كيف كيكه وتتعلم معناتها الريزونمون طريقه التفكير اللي مش توصلك للاجابه اللي انت حاجتك بها نهار الاكزامان حتى كي بدل لك صيغه السؤال اذا انت عندك ريزونمون كيفاش تفكر وكيفاش توصل للاجابه باش تلقى روحك فاسيلمون معناتها ما تكتب اجابه صحيحه.
1: بي. هل مازال عندي وقت نجم نزيد نخدم عليه اكثر في الريزونمون نحسن الريزونمون تاعي اكثر ولا تقول لي انت لا الوقت سيت ويلعب ضدك؟
2: هو كل شيء بوسيبل ريزونمون ما يتقراش كيما نقولوا هي طريقه نتاع خدمه معناها احنا في القسم نعطيك الكور نعطيك تمارين وانت تحاول
1: انت تخدم على الريزومه
2: صحيت انت تتعلمه معناها جبش اني نعلمك الريزومه نعطيك الطريقه كيفاش وصلنا كل شيء وانت باش تتمكن منها لازمك تزيد تخدم تجرب وتقيد راي حتى في الدنيا انت كي تبدا عندك مشكل اذا كنت تحب تعطيها سوليسيون لازمك تفهم المشكل من الاول معناها تبدا من البوان دو ديبار تفهم شنو هي المشكل شنو طالب منك خاطر كي تبدا تجاوب ديريكت وانت مش فاهم الاشكاليه ولا تمرين فما احتمال كبير اللي انت مش تجاوب بالغلط
1: يعني كنا نلخص ما تخدمش بالإصلاح اخدم واغلط
2: صحيح
1: اخدم برشا باكيت واخدم برشا باكيت بلون جهويين فما حاجه اخرى
2: هذو هما خاطر الاسئله في الباك ماهوش باش يبعدوا برشا ينجم يزيدك سؤال اثنين مش متوقعين ولكن غروسو مودو هذاك هو في الاستي اي عندنا مثلا احنا نهار الاكزامان تويكي نهار الاكزامان يزمك تركز برشا تلامذة يتسرعوا خاطر احنا جينيرالمون في الديفوار في الباك النظري كي يجيك الاكزامان في نومبر دو باج كبير يجيك 14 ورقه 15 ورقه تلامذة ساعات يتسرع يقول لك نحب نربح الوقت ما يقراش كوم الفو لي نونسي وهذا اللي يخليه راهو يغلط هذا السبب الاولاني علاش يغلط التلميذ ساعات عنده المعلومه وعنده معناتها لي نوسيون دو باز اللي يخليه يجاوب لكن راهو هو سوء فاهم للسؤال يلزمو يقرا السؤال من الاول قبل ما يجاوب الاكزامان جينيرالمون متقسم من دو بارتي هو فيه البارتي نتاع سكون ابيل ديفلوبمون ويب يخدم على كاتر لونغاج كيك الهاش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت والبي اتش بي هذو مش سون دي لونغاج عندهم سنتاكس معناها انت لازمك تكتب السنتاكس كيما بتاعك لونغاج تاع لونغاج انفورماتيك ما عندكش الحق كيما مثلا في اكسبريسيون كريت تكتب يشبه الكلمه
1: لا لازمك انت تعرفش تكتب معناها ديجا
2: صحيح
1: قلنا المفتاح الاولاني هو الريزونمون هو طريقه التفكير
2: صحيح
1: والمفتاح الثاني هو اعطيه شي حب اعطيه شي طالب هو كيما في السيونس ولا كيما عنده لونغاج معين يفهم به اعطيه
2: برافو ينجم يكتب راهو مثلا كوموند انفورماتيك صحيحه لكن تاخذ زيرو خاطر مش هيك المطلوبه منك برشا تلامذة يطلع يقول لك خدمت بالكدا
1: سي لا ريداكسيون ماني ريديجي
2: يعني راه تفهم السؤال شنو طالب منك هو تو مثلا في الديفلوبمون ويب الحاجه الباهيه اللي تجي في صالح التلميذ صيغه الاسئله ديما يجيكم لك لي كيستيون اشوا ملتيبل معناها تي فاكو شي لا بون ريبونس ولا شتي بفري فو دونك انت كي تقرا شنو المطلوب منك يلزمك كان تعرف الاجابه جاوب بصحيح كان ما تعرفش
1: خلف
2: حتى ما تخلفش تنجم انت حتى باريليميناسيون انت ماك ثلاثه ولا اربع احتمالات اللي عطاهم لك سيسير فما زوز تعرفهم غلطين فهمت هذوك مثلا استبعدهم احسرهم اذا انت عجزت تعدل السؤال اللي من بعده ما تسالش
1: بعد ارجع له هذاك
2: ارجع له وحاجه اخرى انت حتى سؤال كي يصعب عليك راهو سؤال معناه مش تجاوب عليه ولا ما نجاوبش عليه معناه يا ناخذ زيرو يا ناخذ ان بوان تنجم انت البرامج في صالح التلميذ تنجم انت تخدم منه ان بارتي صحيحه وما تكملش البقيه معناتها عجزت اكل بارتي هذيك اللي خدمتها تصغى نوتي عليها تاخذ عليها نوت معناها انت تنجم فاسيلمون تضمن فوق المعادلك بالكدا وانت تنجم تكون ما جاوبتش كوم الفو على السؤال عندك مثلا البارتي الاخرى
1: ما تستهينش ما تقولش ما فك عليا ما عرفتوش ما نحطش
2: لا لا
1: حط اللي عرفت
2: احنا كي نبداو نصلحوا البرامج ديتايي معناها ساعات على 40 بوان نصلحوا والاكزام على 20 باش ما تظلمش حتى تلميذ باش انت كل حاجه يعملها حتى ما يوصلش للنتيجه النهائيه صحيح كل بارتي يخدمها كل ايتاب تعدى عليها صحيحه ياخذ عليها حقه
1: باهي برشا
2: اي معناتها ان شاء الله جوست انت ركز واخدم اللي عليك عندنا البارتي الثانيه اللي هي الباز دو دوني لا جيستيون دي دوني هذه المفتاح نتاعها يلزم التلميذ يفهم الباز اللي عنده باش يعطيه ستركتور نتاع باز دو دوني بعد باش يسالوا عليها اذا انت ماكش فاهم ستركتور مش فاهم لي تابل اللي في وسطها لي غولاسيون انتر لي تابل واش تبدا تجاوب ديريكتومون تنجم الاجابه نتاعك كما قلنا بكري تكون السنتاكس نتاعها صحيح لكن مش هذيك المطلوبه منك باش تاخذ زيرو واضح دونك لازمك تركز لازمك تثبت باش تكون الاجابه نتاعك صحيحه
1: شو كان ليك استاذنا؟ فما توصيات اخرى تحب تعطيهم لهم؟
2: والله ايش نقول لهم، تويكيه سورتو البريود اللي قعدت ما عادش برشا وقت، يعني تويكيه ننصحهم اكثر حاجه يحاولوا يبعدوا على المراجعه الجماعيه، توا سايش تعدي ليكزام وحدك، ركز على المراجعه الفرديه. حاجه اخرى، نقص من الخدمه، كان مازلت ما سكرتش انت البروجرام الكل، ركز كان اللي كملته سي بون، هذاك سيفيزون راه باش تنجم تدخل في الباك وتاخذ عدد باهي. ركز اكاهو، اقرا سؤال بالكدا قبل ما تجاوب، ثبت الاولى والثانيه والثالثه، فهمت؟ خاطر كل مره تقرا سؤال ساعات تظهر لك حاجه اخرى ديتاي انت يمكن ما فقتش به، وهذا هو ربي نجاحهم الكل.
1: امين يا رب.
2: ان شاء الله يا ربي في الاخر يكونوا فرحانين وما ينساوش اللي الباك راهو هو مرحله مهمه وكهو في حياتهم، ماهيش اهم مرحله،
1: مازال جاي
2: كلهم اي يمكن بعد
1: تسجيل جاي مرحله اهم.
2: الناس اصحابهم اللي نجحوا في الباك تقولهم الباك كان بارابور اللي شفناهم بعد حكايه فارغه،
1: معناها
2: مرحله مهمه جديه كما اي امتحان عديناه، وربي وفقهم الكل.
1: امين يا رب.
2: وان شاء الله يا ربي راهم فرحانين في
1: ان شاء الله يا ربي، واللي مازال عنده لي باك براتيك مازالوا يتعداوا الجمعه هذه يا ربي معاهم ان شاء الله، اللي عدي على مرتين لافورماتيك يعديوا نهار السبت الماده اخرى في البراتيك.
2: مازال نهار السبت ان شاء الله الالغوريتم اي بروغراماسيون
1: فوالا، جماعه التكنولوجيا كيف كيف باك تكنيك زاد كيف كيف عندهم دوز اكزامان، فانا نقول ان شاء الله يا ربي بنجاح ليكم الكل. ارجو اسمعوا النصائح هذه في عقلكم، اسمعوها، راهو الزر، نرجع نقول الزربه تغلطكم تدعثركم، نمشي بشوية ونسمع ونفهم واللي نعمله نعمله أنا ثابت. ربي نجاحكم. شكرا ليك أستاذنا تيجاني العذيري اللي يحب يكون موجود في الريفيزيون مع تاكي أكاديمي، يخلينا اسمه يتاقي ثلاثة من صحابه باش يحضروا يسمعوا الفيديو هذية يستنفعوا منها هما زادة، ويتاقي الباج تاع تاكي أكاديمي. ومرحبا بكم معنا، تربحوا معنا الباك ريفيزيون.
0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.

0: نهاركم أسعد ليام نسكل. منى المجري شلون الحويل؟
1: صباح النور ريم.
0: صباح الأنوار.
1: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. أنا موجودة توا في منطقة سعيدة من ولاية منوبة. انطلقت اليوم عملية بيع الأضاحي بالميزان.
0: ثم
1: برشا حركية. ثم برشا مواطنين. لكن العرض ما فماش برشا عرض. علاش الأضاحي تبيعوا معناها متبيح. اللي جا بكري خلطة.
0: خاطر كمية ماهيش برشا.
1: اثنين فمس برشا عرض صحيح. حبيت نحكي شوية على النقطة هذه، مش جديدة على أهل الجهة، بالعكس عندها أكثر من 25 سنة اللي تنتظم كل عام، وليت موعد معروف برشا خاصة مع التنظيم والبيع الواضح في الميزان. نقطة البيع هذه من تنظيم المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالشراكة مع ديوان تربية الماشية وتنفير المرعى التابع لوزارة الفلاحة. باش نحكي أكثر تفاصيل، احنا مش نخلي الكلمة السي أنيس تعيم اللي هو مهندس عام مكلف بتيسير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى تبع وزارة الفلاحة. صباح النور سي أنيس. مرحبا.
2: أخير مرحبا بك. مرحبا بالإذاعة الوطنية.
1: سي أنيس شو جيت في نقطة البيع السنة؟
2: والله نقطة البيع هذه كما قلت سيادتك معناتها التنظيم نتاعها مشترك بين المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. ثقافة البيع بالميزان اللي معناتها حابين نوجهوا الفلاح معناتها المشتركين أنه يشريوا بالميزان. فما ثلاثة أسعار تم تحديدها في أسعار مرجعية. اليوم كما تشوف تم مفهوم مساهمة متاع ديوان تربية الماشية وحدات تعاودية الانتاج الفلاحي بتزويد كمية من الخرفان.
1: قداش تقريبا الكمية المتوفرة؟
2: والله هي الكمية الكل اليوم اللي جات في حدود 210 رأس. ان شاء الله كما نصل الفرصة هذه باش ندعو الفلاحة والمربين للمشاركة بكثافة في النقطة هذه. النقطة هذه الحاجة اللي تتميز بها ان هي ما تلقى فيها الظروف، تلقى متواجد وزارة التجارة، تلقى تواجد منظمة الدفاع عن المستهلك، تلقى تواجد البياطرة والإحاطة الأمنية كل متوفرة. لذلك إن شاء الله قد ما يكثر العرض احنا باش نحرصوا على أن يكون العرض منتظم الأيام هذه متى في حدود كمية هذه يمكن حتى أكثر شوية نجري ونسق، والاتصال متواصل مع الفلاحة اللي نحفوهم للمشاركة في النقطة هذه بكثافة الأسهم هذه. وقد ما يكون العرض أكثر قد ما ينقص الضغط متى على المواطن وتكون صار ذلك كيف المحدة هذه عنده إفيد على المواطن وعلى المربي في حد على حد سواء.
1: بس يعني سوما تزويد يومي يومين مش القوي يجيو أضاحي للنقطة
2: إن شاء الله. كما قلت لك البرنامج هو الناس فيه ما تم بعضنا مع المتأخرين الكل، إن شاء الله بش يكون التزويد يومي ابتداء من 8 متاع الصباح يكون العرض موجود، واحنا والكمية المتوفرة معناتها والإقبال اللي موجود.
0: فما نقاط أخرى منى؟ فما نقاط أخرى إلى جانب السعيدية ولا؟
1: فما نقطة بيع أخرى في رادس.
0: هذوما بالميزان.
1: تركيز كبير على نقطتين هذوما. نعم المواطن ما يفضل ياخذ بالميزان خير من اللي ياخذ من برا. شفنا برشا ناس جاي وخرجوا قالوا والله غالب ما خلطناش. دونك اللي يحب يجي كما قال سي أني 8 متاع الصباح معناتها يصير افتتاح النقطة وفما تزويد يومي. حبيت نسأل سي أنيس على فما مراقبة صحية زاد الأضاحي معناتها باش المواطن يجي يشري يتمين على صحة الأضحية اللي بش يقوها كيفاش

0: كثير عمليه المراقبه الصحيه في
1: يتم شراء الاضحيه هو فما مراقبه صحيه حتى اثناء العرض. بعد ما تم شراء متى قبل ما يخرج المستهلك اللي شاري العلوش العيد نتاعو يتعدى يلقى في الباب الخروج يلقى المصالح البيطريه اللي تتولى معناتها تشوف الاضحيه نتاعو وتاكد من متى سلامه صحيه نتاعها وسينو يتم متى ارجاعها ويعوضها مثلا المستهلك.
0: واضح. كان عندك سؤال ريما؟
2: والله معناتها الحقيقه ما حبيتش نقص عليكم، اما الكميات اللي قاعده اللي حكي عليها اليوم سي انيس مقارنه باحنا بالطلب التونسي بعيد برشا على بعضه، ففي الاخر بكل باش نتلزوا نرجعوا نتلزوا للرحابي، وكي نتلزوا للرحابي الاسوام زاده باش تلقاها بعيده برشا على بعضها. هل فماش خطوات اخرى ممكن ان نسمعوا بها نراوها في قدم الايام من وزاره الفلاحه مثلا من الدوله التونسيه في دعمها للاضاحي والعيد الاضحى؟
1: والله ان شاء الله كما قالت اختها من الاول معناتها العرض معناتها كان مقارنه بالطلب معناتها
2: شوي
1: اقل من الطلب، هذا كله احنا واعيين به وان شاء الله.
2: والاسوام فيها والاسوام فيها فرق سي انيس، معناها تو انا مش كيما نشري بالكيلو والدوله محدده السعر وتحت رقابه الدوله، كيما نمشي للبطاحي وانتم تعرفوا انتم مواطنين تونسيين وتعرفوا تمشيوا للبطاحي وتشوفوا الاسوام مليون و800 ومليون و600، البارح شفت زوز ملايين و100 زوز ملايين و200، معناها حاجة الحقيقة معناها فوق شهرية تفوت شهرية متاع التونسي أصل معناها.
1: صح مدام ريم، احنا ليش قلت لك من الاول ثقافة البيع بالميزان، المواطن يعرف روحه شنو شراء قداش شراء
2: هذا هو
1: وقداش تكلف له
2: هذا هو وقداش الكيلو بربي في الميزان سي أنيس نرجع نذكر
1: مثال ثلاثة أسعار 27 دينار الكيلو حي أقل من 45 بين 45 و 65 باش يكون سعر 25 و 800 واكثر من 65 يكون 23 دينار و 800
2: هذوما ثلاثه اسعار باهي كي رجعنا ذكرنا بهم. شكرا لك سي انيس يعطيك الصحه. منى شكرا لك زيد. اي قل لي
0: حبيت حاجه بركه سي انيس، اقل سوم على اللوش قداش تبيع اليوم
2: مثلا؟
1: فما حتى 800 دينار فما 800 دينار
0: واضح هذا الحق.
1: وان شاء الله كما قلت لك احنا نركزوا اكثر انه نستقطبوا اكثر فلاحه ونركزوا متى ندعموا متى حتى المستهلك نتاعنا بثقافه البيع بالميزان لما فيه من جدوى حتى اقتصاديه له.
0: واضح.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك انيس زعيم مهندس عام مكلف بتسيير وديوان تربيه الماشطه في المرعى تابع لوزاره الفلاحه. هذه كانت الاجواء ريم هوني من منطقه سعيده من نقطه بيع عمليه.
2: عندي اخر سؤال يا منى قبل ما نختم، انت شنو معنوياتك بعد ما عملت دوره في الاسوام؟
0: انا عملت دوره فما مواطنين وما فماش اضاحي الحقيقه، فما اضاحي صغيره بالكل اللي ما فما ناس ما تساعدهمش.
2: لنحكي انت منى الاسوام مش عاملوا لك فجعوك هناوك
0: معناها مش فجعه كي تلقى 800 مازال تنجم تاخذ اضحيه ب 800 900 في اسنام مقارنه بالرحبه البرة تلقى في زوز ملايين وتلقى علوش صغير وتلقى سومه معناها مليون و300 و400 حاجه مشجعه باش الناس تجي وتقبل على النقاط هذه خاصه الفلاحه اللي ما فماش برشا تقريبا خمسه مشاركين راهو فقط.
2: ان شاء الله في الايامات الجايه يكثر عدد الفلاحه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: شكرا لك منى المجري يعطيك الصحه. شكرا لك منى.

0: لك بالصحيح.
1: العشرة 37 دقيقة، معكم أسعد ليام رفقة الملهي دكتورة في الصناعات الغذائية. الحقيقة تمتعنا ياسر معاك في هذه الشبكة اللي قريب توفى معاد بمزال عصيف. تمتعنا معاك برشة معلومات خدمتنا في حياتنا. مؤخرا يحكيوا برشة على السلامي، يحكيوا برشة على الجنبان، هو ما قبل نحكيوا عليه. مثلا نحكي لك معناها بويتنا نحن وأمتنا نحن اللي ما عاشوش ياسر في الحكاية هذوما، أو ماكسيمم عاشوا في السلامي البقري متاع الززار، بعد وجيت هولي متاع الدجاج، وبعد جي متاع الدندون وكل. يقول لك سيب عليك وهاو المعامل شورات وهاو بالشحم متاع درشنو، من غير ما نقزوا الناس اللي تسمع فينا، ولكن تركيبتهم اللي تبثت واللي شفناها معناها لا تليق. هل صحيح هذا؟ هل هو كلامك هو خاطرنا نحن نخوفوا في بعضنا؟ ما نعرفوش، احنا مناش اهل اختصاص، احنا نسمعوا برك اهل اختصاص بحذنا يقولوا لنا هل مخرج على سلامي انه مسرطن او على الجامبو انه مسرطن صحيح او لا، حسب طبعا منظمة الصحة العالمية وألا الوكالة الدولية لبحوث السرطان.
2: عسلي من سكل عايش كرام روما. ان فيت باش نقول لك انا باش نبدا لك بحاجه اللي مو انت افهم وحدك. اللحوم المحوره معناها لا ترانسفورمي، اللحوم المحوره هي الي كلاسي توا كيما الدخان وكيما الكحول.
1: الله الله الله الله الله
2: الله. هي مسرطنه من النوع رقم واحد كاتيجوري ا، مسرطنه كاتيجوري
1: ا. انا هنا مستحق نفهم حاجه. هل اش معناها به ما نحي؟ هل اش معناها لحوم
2: محوره
1: خاطر هنا تفجع معناها لحم مفروم. انا هاني حولته رديته مفروم، اعطيني حدد لي وين اللحوم هذيا.
2: انا حولته. انا كيفاش حولته؟ انت اللحم وحدك تخليه وحدك باش يفسد اللحم ولا يعملك الكوش الخضراء الجريل ويتبدل يعمل ريحه. اما انت نحكيه على اللحم يدوم باللشهر، يدوم ريم. كيفاش يدوم؟ ويقعد لونه الراز هذيك والأكل الأحمر الفاقع.
1: وقالك نزدوها لوين؟
2: حاجة فما أخطر من اللون اللي هي سي لوسيل نيتريتي. لوسيل نيتريتي النيتريت هو أدهى وأمر من الألوان ملونات لكولوران نقولوا نحن، اللي هو على خاطر المكون هذايا منظمة الصحة العالمية ومنظمة سلامة الأغذية والمنظمات العالمية الكل حدت الكمية اللي يزم تاكل فيها هل اللحوم المحولة هذه المحورة.
1: وينك هي فيها كي دخان وقولوا نعلنك فيها أصلا
2: أي.
1: مش حاجة مهمة في حياتي معناتها كتونسي أو كحتى مواطن أي مواطن في العالم معناها نجم نبدلها بالطن، نجم نبدلها بسردينة، نجم نبدلها بعظم.
2: بعض ما سهله في ساعتين ما فيش حتى ليه. احنا علاش ناخذ غيالمون في اللحوم هذه؟ خاطر سوق دو بروتين اوركين البروتيدات نجم ناخذها من برشا مصادر.
1: ليه؟ خاطر فما شي يحبها على بنتها على الطعم نتاعها على اي دايوغ. انت شوف سلامي جامبون خاطر ما فيش لون ما تفيقش به، وساعات يشيح لك فيه ساعه وساعات هو بيدو سايب لون خضوريه. لكن شوف سلامي جديد مازلت كي خذيته حطه ترى انساه على صحن ابيض تلقى احمر
2: يحمر. هاي توتافي. دونك هذاك في المعناها سوغ لو بلان كوديكس اليمونتاروس المصنع ينجم يحط كولوران، ينجم يحط اميدان، ينجم يحط الملح بالطبيعه فيهم الكل. دونك ينجم يحط فيهم الملح، ينجم يحط فيهم برشا اضافات اخرى كيما لا فارين دو سوجا. دونك هذوما الكل مسموح ابار لي زاديتيف اضافات الغذائيه الكل اللي نجم يدخلها في ينجم يزيد ملكات معناها باش يبدلوا الطعمه هذيك الكل. واخطر حاجه فيهم هو لو سيل نيتريتي اللي هو نلقاوه على شكل او 250. دونك هو تمشي عندك ال 249 وانت ماشي حتى 52 كل ما تلقاها مكتوبه في الواحد ابعد عليه.
1: من او
2: 249 حتى ال 252. دونك هذوك هما الحاجات المسرطنه اللي نحن يلزمنا نتفاديوهم. تلقى حاجات، تلقى مثلا حاجات اللحوم محوره كيما جامبون سوسيسون ما يحطوش فيها لو سيل نيتريتي. نحكيو على المصنع ريم، رانا ما نحكيوش على مثلا جامبون الارتيزانال اللي يبدا اغلى شويه يسومو ويتباع في ليزيبيسخي فين. هذاك بالعكس اللي دو كاليتي ما فيهوش برشا سيل نيتريتي، وبالعكس قيمته الغذائيه اعلى برشا من الجامبون المصنع اللي يتباع ماجوريتيرمون في ال
1: ميسيرش نرجع نسال اللي هو في ميزون معناها معناتها ارتيزانال
2: ارتيزانال معناها
1: معناها معمول يدويا
2: مخمر معناها مخلينه معناها ا تمبيراتور امبيانت الير ليبر سي شارج نتاعو قاعد يصير ما فيهوش اضافات
1: غذائيه
2: اي كيما زازار ما فيهوش اضافات حتى اضافه غذائيه مش معناها خليت لحم ورحيته
1: وين شكون يضمن لي اللي زازار ما حط له حتى اضافه
2: اي فوالا
1: هل فما مراقبه في هذا
2: لا حتى مراقبه قطوس في شكاره بالنسبه لي انا ما عنديش
1: السلاميه قطوس في شكاره
2: قطوس في شكاره كلهم ما عنديش اتيكيت اليمونتير انا نقراها باش نقرا شنو هو بالضبط محطوط لي في البرودوي هذاك محطوط لي فارينه محطوط لي مايس محطوط لي سوجا حط لي فيه النيتريت اللي حكيت لك عليه
1: لا هو في المصنع تلقاه مكتوب راه
2: ما لا مجوريتي نقصوا اون ترونش لي معناها كاريمون ما تراهاش كل باكيت
1: فما كالصغار
2: ولا هذوكم انا انا انا نقول هذوكم ديما باش يكونوا خير معناها
1: على الاقل تقرا
2: على الاقل تقرا شنو
1: وتعرف اش تاخذ
2: تعرف اش تاخذ
1: لكن ما يسالش رفقه وانت دكتوره في الصناعات الغذائيه اللي فهمته انا تو من كلامك كنت خاطر حابه تلين الاجواء اكثر لكن يظهر لي المعلومه واضحه قلتها لنا من الاول قلت بما انه قطوس في شكاره ما نعرفش شنو محطوط وحتى اللي مكتوب المصنع مسموح له يزيدك اللون مسموح له يزيدك اضافات فارينة السوجا اميدون شيء ينجم يزيدك اي حاجه وزاده ينجم يزيدك اضافات اخرى وهو مسموح له في هذا
2: دونك
1: انا في الاخر بكل يظهر لي ايش لازمني يظهر لي كنعطيو نصيحه
2: تتفي
1: لا
2: اي لي لي دونك فما حاجه اخرى ريم اللي هي راه فما فرق كبير بين الجامبون وبين السلامي
1: ترى
2: باهي في عمليه التصنيع الجامبون معناها المصنع ما يلزم يعمل جامبون كان من اللحم اللحم صافي اللي هو اسونسييلمون البارتي نتاع لي كويس كو سوسوا بقري والا داند والا بولي معناها دونك يلزم يتعمل كان من الكويس ما فيهوش حتى اضافات لا كارتيلاج لا جلده لا ساعات تلقى مثلا شويه كل لو ريست نتاع
1: هذا
2: جامبون اللي بيغمون فياند كي نحكيو على سلامي راهو توتي بيرمي حسب المصنع وحسب الكوديكس اليمونتير عنده الحق يحط جلده عنده الحق يحط كارتيلاج كلها تترحق وتعطيك السلامي هذاك
1: باقي هنا سمح سؤال
2: أي.
1: هل قاعدين في الجامبون يطبقوا فما رقابه تطبق على انه الجامبون قاعد يتعمل بالحم صافي
2: نورمالمون
1: نورمال بما انه قاعد يبيع في المغازات الكبرى
2: هذيك تعريفته الجامبون كي يقول لك جامبون ما عندوش الحق يحط فيه حتى اضافات سوف لو سيل نيتريتي اللي حكينا عليه من الاول هذاك الملون
1: هذاك
2: الوحيد ما عندوش الحق يزيد فيه حتى
1: واللي هو ممنوع بالنسبه لك انت
2: واللي هو ممنوع مش بالنسبه لي انا حسب ثم 800 بحث قام في العالم الكل قالوا اللي هذوما حاجات مسرطنه تعمل سرطان نتاع الكولون سرطان نتاع الاستوما معناها المعده عندها ريسك كبير على الديابيت على مرضي كارديو فاسكولير امراض القلب والشرايين السكري دونك هذايا كما قلنا الكانسير بانواعه كانسير الكولون الكانسير نتاع المعده هذايا كل بينه الابحاث هذاك علاش منظمه الصحه العالميه حددت اني انت عندك الحق تاكل نوع واحد من اللحوم المصنع اللي هي الجامبون وفي اون كونتيتي لا كونتيتي سا نو دو با ديباسي 150 غرام في الجمعه 150 غرام تحسبها 3 دوا شاك واحد على ليبيسور دان دوا دونك 3 دوا هذوما ليبيسور نتاع ال 150 غرام اللي انتوليري بهم علاش باش ما نفوتوش القيمه المسموح بها نتاع لو سيل نيتريتي ال 250 حكينا عليه
1: صح ليهم اللي ما يحبوهش
2: اي
1: فما ناس بالحق فما ناس ما تحبوش عمرها ما حطته في فمها
2: اي وتوا نتاع سلامه الاغذيه المنظمه العالميه سلامه الاغذيه تقول عندك الحق في النهار في 25 غرام معناها دومي دوا ايبيسور دان دوا في النهار تنجم تاخذهم
1: اي معناتها 25
2: غرام
1: في الجمعه نتاو تقريبا في الجمعه تقريبا
2: هكاك بين 100-150 ماكسيموم معناها تنجم تاكلهم هذو الجامبون الاخرين الا انترديت الاخرين ما عندكش الحق تاكلهم بكل خاطر مسرطنين ويضروا برشا وابار لو سينيتريتي بالنسبه للسلامي راهو فيه شاترو ماتيغ غراس معناها في 40 غرام ماتيغ غراس وانت تقول مثلا سيدي نحطوا 3 ترونش نحكيو على الباهي فيهم معناها جامبون باش تاخذ 3 ترونش دو جامب 5 ترونش دو جامبون باش تحطها في كاسكروت باش توصل ديجا كميه الملح المسموح بها في النهار 5 غرام ابار انت باش تحط معاه فروماج باش تحط معاه الصوص ما نعرفش شنو الخبز مالح دونك هذوما الكل سيء دونك هذا علاش فما ريسك كبير على التنسيون وعلى أمراض القلب والشرايين
1: واضح
2: ولا.
1: واضح لا لا لا جامبون لا سلامي هنا معناها حديثنا للوالدين يسنسوا صغارهم يعملوا لهم لي ساندويتش هذوك وقال شو ميسيرش جامبون مثلا مسموح به. هو صحيح الحمد لله وانه طلع مسموح به باش ما تضروش صغارنا برشا, لكن نقص لهم مين تكرههم فيه تماما على خاطر ما معناتها ولا يمشي لك. فما نعرف انا صغيرات تقول لك ليه نحب بيتزا بالجامبون ما نحبش بالطن مثلا, ولا انه الطن بيدو عملنا عليه حلقه كامله كيفاش تعمل الطن, معناها كيفاش تختار الطن نتاعك. وتنجموا ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا ليك رفقه الملهي, الحقيقه معناها زازيت وفيت وضحت لنا ونورتنا ومعناتها ونجموا معناها بالتأكيد معناها خبر مؤكد رغم اللي داولته برشا معناتها صفحات وغيره سلامي الجامبون من المواد المسرطنة خاصة كنت تخرج على الكمية المسبوح بها من منظمة الصحة العالمية في الجامبون بالنسبة للسلامية ولا كمية ولا حتى أنجرا. شكرا ليك.

0: في الجهات
1: العشرة وخمسين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا في ختام حصتنا. نختموا بصوت من أحلى الأصوات والحقيقة عايشة بيار. أنا مقبل نحبها عايشة بيار، أما توا حبيتها أكثر وأكثر على المعدن على القليب الباهي. عايشة نهارك أسعد الأيام.
2: ريم صباح النور لكل مستمعي على الوطن الفرنسية
1: وكسوية المزيان ذيك.
2: أخجلتني، غمرتني بلطفك.
1: والله اللي يعرفك يعرفك يعرف لي أنا ما نجمليش قاعدة نجمل فيك، قلت شوية برك. اللي يعرفك يعرف لذيك بالحق المعدن الطيب والقلب الكبير.
2: الحمد لله الحمد لله ربي ديما في الله سبحانه وتعالى.
1: عيشك عيشة، احنا في اختتام شهر التراث.
2: أختتم البارح على عدد كبير من الإيقاعات والألوان الموسيقية شهر تراث اللي يحمل شعار فن العمارة، التراث وفن العمارة. في الحقيقة كان تجويل مميز جدا ما بين عدد كبير من معتمديات في ولاية صفاقس، كانت كلها تقريبا حافلة مركبات ثقافية دور ثقافة، وطبعا معتمديات احتفت بشهر تراث بالعادات والتقاليد باللون اللباس التقليدي بأيضا الندوات العلمية اللي تبحث الكثير في مجال المعمار خاصة والأثار التونسية اللي تعبق بالتاريخ وتعبق أيضا بالحضارة واللي مهم جدا العناية بها وأعدادها لتكون مسالك سياحية مميزة. امبارح الاختتام كان بفن التحميرة في قرقنة، كان بفن العود على ربح المسرح البلدي الساقس، كان أيضا بالفن الجربي في المركز الثقافي محمد جاموسي. تقريبا عدد من التظاهرات الفنية كانت البارح في الاختتام. تعرف البارح الاختتام لأنه اليوم أجواء امتحانات، علاج نخليه الناس اللي تحب تزور المعالم لأنه اليوم العالمي المعالم المتاحف اليوم زاد يزوروا مجانيا. فالبارح كان الاختتام تقريبا بإيقاعات متنوعة تحمل فن التراث التونسي، تحمل فن الموسيقى التونسية. كان ثم المميز في شهر التراث بالنسبة للساقس في دورة 35 هو احتساب المعالم الأثرية. كان اليوم التراث الجهوي كان في معلم أثري مميز اللي هو بطريا وأكولا من معتمدية جبنيانة، موقع أثري مميز جدا يهزنا في الحقيقة العدد من السنوات التاريخية، لأنه بطريا وأكولا هو معلم أثري في كما قلت في جبنيانة من أشبرش على الساقس حوالي 45 كيلومتر شمال شرق مدينة الساقس. فيه فن المعمار، فيه مسرح روماني، فيه منطقة أثرية ما زالت حتى موجودة اللي جسمه الاكتشاف، يعني مجعول الاكتشاف ما زالت مفتوحة. عمناول اليوم الأثري كان في أو يوم التراث الاحتفال بالتراث كان في موقع آخر ما يقلش أهمية هو بربروس في حنشة. يعني هو خزان مائي في الحقيقة من أكبر الخزانات المائية في تونس، عريق جدا من حيث التراث نتاعو. إثناء الجميل أنه ولا فما مهرجان ولادة مهرجان الموقع الأثري بررس الرقة ود الرقة، وكان الاحتفاء أيضا بشهر التراث على طريقتهم، لأنه البارح مثلا في الاختتام كانت الإنارة السينوغرافية للمعلم هذية اللي هو معلم يمتد على 200 هكتار تقريبا ومازال يعني طور الاكتشاف، مكان مزيان عايشك التاريخ بلون جديد برقم جديد يعني بالإضاءة الجديدة، فهمت؟
1: ومازلنا يا عايشة مازلنا نطمحوا لما خير. وإن نذكر حكينا فيه الموضوع ذي أنا وياك
2: هو المدينة العتيقة.
1: مدينة العتيقة ومعناتها وش عنا معناتها ش عنا موروث غني، احنا غنية شنو عنا في بلادنا. يكفي انه نتبعوا خاطر كيما كل شيء قاعد يتطور، كل شيء قاعد يتطور، حتى زادة العالم هذا متاع المحافظة على التراث وتطويره وانه يقعد ديما معناتها يخدم مزارة. الثقافة متاع البلاد او المنطقة هذيك.
2: نعم يصبح مزار سياحي، مهم جدا انك تكملوا باش يصبح مزار سياحي.
1: يعطيك صحة
2: انك ديما مهرجان تحتفي بيه وتفعل
1: خير. يعطيك صحة عايش. احنا فك التثمين، احنا واقفين غادي فك التثمين هذاك، فك السور اللي طاح كيفاش جدو
2: قلي. أنا كل عام نقول لهم نطمح أنه هل المزارات هذية وهل اللقاءات هذية وهل التظاهرات تتمن إيه تمنى التراث تمنى المعالم، لكن تكون مزال في الحقيقة مزال بس تتمنوا خاصة المدينة العربية. رأوا في أنك تدخل المدينة العربية تلقاها نظيفة، تدخل المدينة العربية تلقاها منورة، تدخل المدينة العربية تلقى مزارات، تلقى أماكن تقعد فيها تحفة فنية تتمتع بها في كل وقت. هذا هو الأساس، هذا المجال معناتها. إن شاء الله نحن عليه.
1: شكرا لك.
2: في العمل هذا إن شاء الله.
1: شكرا لك عايشة بيا.
2: نحيي لكم الناس الكل وعايشة احتفالنا إن شاء الله بالعيد، إن شاء الله كل عام حيين بخير، إن شاء الله نوصل العيد بخير وإحنا اليوم في أول أيام ذي الحجة معناتها. إن شاء الله ايام كلها مباركه للناس.
1: وانت في خير الخير يا عائشه ان شاء الله. شكرا لك عائشه بيار من صفاقس. خدينا شوي الاجواء اختتام شهر التراث. هي قالت كلمه ياسر مزيانه، قالت ما نساوش احنا في العشر الاوائل من ذي الحجه، اليوم ايام فضل برشا عند رب العالمين. وتو كي تحل انت معناتها الفيسبوك الانستغرام تسكرولي تشوف الناس كل تحكي في هذايا، والناس ما تبارتاجي مع بعضها، اللي يقول لك سمعت الفيديو الفلاني على التسبيح، اللي يقول لك على الدعاء، اللي يقول لك على الصدقه، اللي يقول لك كلهم باهين وكلهم اعمال تقربنا للمولى سبحانه. كل واحد في قليبه هكا عنده حويجه، يا ربي ان شاء الله يراها على ارض الواقع وان شاء الله تتحقق وان شاء الله دعواتكم تكون فيها مستجابه. شكرا لكم اللي تبعتونا في صباح توينسا من 9 نتاع الصباح. تلقى بكم غدوه ان شاء الله حكي نعشنا. عاود في الشيبي بعد شويه تكون في الميكرو، اجواء اخرى، تسمعوا بلاغاتنا، تسمعوا حكاياتنا، وتابعوا معنا مع عواطف كل ما فما جديد في البلاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو إلى تعزيز التصنيع الدوائي الإفريقي وتقليص التبعية الصحية، مقدما رؤية تونس لبناء منظومة ابتكار صحي قائمة على الكفاءات والتنظيم الذكي وربط البحث بالأسواق الإقليمية، وذلك خلال مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. وزارة البيئة تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، وفق ما أفادت به الممثلة عن وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دلندا عز الدين في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. وزارة التربية تفتح باب المشاركة في حركة النقل في إطار الحالات الإنسانية لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وعلى الراغبين في تقديم الترشحات التسجيل وجوبا عن بعد عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 12 من شهر جوان المقبل. تزامناً مع اليوم العالمي للمتاحف، اليوم تختتم فعاليات شهر التراث بمنطقة شمتو من ولاية جندوبة، وبالمناسبة الدخول اليوم مجاني إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. مركز النهوض بالصادرات ينظم المشاركة التونسية في الصالون الدولي للبناء بالمغرب في أواخر نوفمبر المقبل، وتندرج إقامة هذا الجناح الوطني في إطار برنامج التظاهرات التجارية بالخارج لعام 2026 الرامي إلى معاضدة الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الصادرات التونسية. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، باكستان ترسل لأمريكا مقترحاً إيرانياً معدلاً لإنهاء الحرب في وقت لا تزال فيه المحادثات بين الجانبين متعثرة. ومن جانبه ترامب يصرح بأن الإيرانيون يتوقون إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن اليوم عن توجه طهران لإقرار آليات وترتيبات جديدة لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، مؤكداً أن العمل جار حالياً بالتنسيق مع سلطنة عمان وجهات ذات صلة لإعداد هذه الإجراءات، مشدداً على أن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم مهما كانت الضغوط، وهو ما تعتبره طهران حقاً سيادياً غير قابل للتفاوض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
2: يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس.
5: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
5: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
6: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم. بداية أسبوع موفقة للجميع وين ما كنتم، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من نادي المستمعين. كالعادة مجموعة من الفقرات، واليوم ترجع فقرة وصل صوتك مع ضياء الدين الكريفي، ثم البلاغات والأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، وطبعا الإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ينجموا يطلبونا على 71 844 404 هو رقم الهاتف لتقديم الإهداءات. وفي الختام اليوم يختتم 18 أفريل اللي هو الاثنين، 18 أفريل شهر التراث اللي كان العام هذا تحت شعار التراث وفن العمارة، وبدورها تختتم الإذاعة الوطنية بث السلسلة الوثائقية الإذاعية معمارنا بهذا العمل بعنوان صبات المدينة، وثائقي ينبش في مزايا الصبات المعمارية والأثر متاعه في الذاكرة الشعبية التونسية، نص وإنجاز أمال شقشوق. كامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية، الطاهر السوسية في الهندسة الصوتية، حمزة صفار في التنسيق العام للحصة، فاطمة عبار في الإخراج الرقمي، فاروق الزارعي في الاختيارات الغنائية، حسام الهمامي وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي عوطف الشابي جلولي. نقول لكم متابعة طيبة للجميع، ونصبح على ضياء، نقول صباح الخير، نورت الأستوديو.
2: صباح النور عوطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية. إن شاء الله أسبوع، بداية أسبوع موافقة، إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم في أسبوع من زمان ذي في حصة نادي المستمعين، واللي باش نبدأها بفقرة وصل صوتك.
1: في العادة نحب نذكر وإحنا الناس اللي يسمعوا فينا، وتعرف خلال الأيام اللي غبت فيهم فما برشا مستمعين اتصلوا بينا ويحبوا يشاركوا في فقرة وصل صوتك، فخلينا نذكروهم إحنا كيفاش ينجموا يوصلوا صوتهم.
2: مبدئيا يعني ينجموا يوصلوا صوتهم على زوج طرق ينجموا يوصلوا فيها صوتهم يشاركوا معنا في حصة نادي المستمعين فقرة وصل صوتك، إما يبعثونا تسجيل صوتي على الرقم الواتساب 94-294-839، أو يبعثونا تسجيل صوتي على صفحة الفيسبوك صفحة وصل صوتك.
1: باهي برشا. بالنسبة للموضوع اللي اخترناه ديما احنا، موضوع الساعة ديما
2: نتبعوا لك فيه. أيوة.
1: أي نعم. شنو الموضوع؟
2: موضوع اليوم هو أضاحي العيد، علوش العيد، ثم برشا عائلات مازالت ما قررتش باش تعايد ولا لا، باش تشري ولا لا، من ثم مازال ما هبطش باش يبيع باش يشري. عفوا، أيام قليلة تفصلنا معناتها على أيام العيد. اليوم الاثنين تنطلق رسميا نقاط بيع بالميزان، نقاط بيع بالميزان، وهذا في بلاغ أصدر منذ أسبوع تقريبا من وزارة الفلاحة. إذن دونك اليوم الاثنين 18 مايو عملية البيع أضاحي العيد بالميزان باش تكون في منطقة السعيدة في ولاية منوبة، ومعتمدية رادس من ولاية بن عروس، ويشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم والحمراء والألبان بالتنسيق مع مصالح المختلفة المعنية. دونك أسوام، بالنسبة للأسوام في البيع بالميزان لأقل من 45 كيلو باش يكون 27 دينار، والأسوام هنا باش تتراوح في الفئة هذه بين 1,200,000 و1,500,000. بالنسبة للي سوم كيلو اللحم بين 45 دينار و65 دينار،
1: 45 كيلو
2: سمحني، و65 كيلو باش يكون 25 دينار و800
1: للكيلو جرام
2: للكيلو الحي معناتها، واللي باش يكون أكثر من 65 كيلو باش يكون 23 دينار و800.
1: يعني قد ما يزيد الوزن قد ما ينقص السعر.
2: خلينا نزيدوا نوضحوا باللي يسمعوا فينا أكثر. اللي أقل من 45 كيلو باش يكون ب 27 دينار، وعموما سوم العلوش هنا باش يكون بين 1,200,000 و1,500,000. واللي ما بين 45 كيلو و 65 كيلو سوم الكيلو الحي باش يكون ب 25 دينار، والأسوام اللي هنا باش تكون بين 1,600,000 و2,100,000. واللي أكثر من 65 كيلو العلوش اللي أكثر من 65 كيلو سوم الكيلو الحي نتاعو باش يكون ب 23 دينار و800,000، والسوم عموما باش يكون العلوش ما بين 2,200,000 و3,000,000.
1: خلينا في الأقل من 45 كيلو يزور لي هكيكة
2: حالة خفيفة نتاع مشوى كيما كاين،
1: وأبن راهو اللحم قد ما يكون أصغر قد ما يكون أبن.
2: دونك أنت تحكي تويكا ما بين المينيموم 1,200,000 و1,500,000. هل السوم هذا هو معناتها داخل في القدرة الشرائية نتاع التونسي؟
1: نسمعوا مع بعضنا، نسمعوا المواطنين اش قالوا وأهل الاختصاص اللي هما لاهين بالماشية، وبعدها ونرجعوا نحكي.
2: نسمعوا ونرجعوا.
1: نسمعوا مع بعضنا.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: هو الوالد معناه يحب يشرب، معناها الضحية هذيك لازم كل عام، لكن عام السنة حسب ما حكينا في العائلة معناها أفراد العائلة مش موجودون، الأهم من هذيك الكل اللي معناها حتى الوالد والوالدة صحيًا ما يساعدهمش الحمل، ضغط دم وتسريح قلب، ومع ذلك ثم المشكلة الأخرى الدينية اللي لازمنا ناخذوا ضحية فهمت، وحاجة أخرى زادة الأسوام غالية ياس، حتى الديسيزيون مازلنا ما خذيناهوش لتو أو قبل بجمعة من العيد ومازلنا ما.
0: وصل صوتك.
4: والله أكثر حاجة نراها أنها توجع أنه كيفاش مثلا البو والأم اللي مش قادرين أنهم يفرحوا صغارهم ما ينجموش يشريوا بسبب الأسعار بسبب الغلاء الموجود توا، عودنا معناها كل عام كان نتلموا. الحاجة نتمنيها أنه ثم نتمنى تكون ثم مراقبة للأسعار، ترى العيد مش لازم يولي ضغط على العائلات. إن شاء الله عيدكم مبروك وذكا.
0: وصل صوتك.
5: هي الدور بتاعي صح، مشني قادر على شريان يولي يصوم وخويا يعمل عرس الصوم تو مليون وتثمنين صاحبي علوش اشبيه خويا منيش تجيب العبيد العبيد ضربة الفقر منيش تجيب
6: نهار العيد شطان
5: ياخو شوية الحم وكهو حتى يخرج ريحة المشوي قاعد مشي ويغلى العلوش مع كل عام يزيد مد.
0: وصل صوتك.
7: اولا خلينا نكونوا واقعيين، راهي مهنه شاقه ويتعب باش يصور فيه هو على عام كامل، يعني شفت كل نهار مسروح يقوم الصباح من 6 نتاع الصباح يسرح ينظف يجهر يعلف يصب، وكي يقرب العيد قبل بمده من العيد ينحي هذوما العلالش نتاع العيد يربطهم وحدهم كيف كيف، عندهم لهوه خاصه وحدها وراو نحكي وراو نهار 24 ساعه على خاطر يخدم في النهار ويحس في الليل، هي اعمال عائليه تتسمى لازم العائله كل تشترك فيها. لكن نخرجوا لاريافنا احنا اش نلقاو؟ نلقاو الولايد اللي عمره 8 سنين يروح من المكت شعم يمشي يسرح تقول ايه يستنى فيها عام كامل والعلوش هذاك باش يبيعه، يعني كي نقولوا احنا 1,300,000 و1,500,000 العلوش شوف عام كامل شنو قاعد يصرف عليه فهمتني، يعني هو كي باش يربح قداش باش يربح منه فيه العلوش 300 دينار سيدي اون سيبوزا قولوا سيدي 400 دينار يربح في الراس، هو عنده 20 قداش 8 ملايين عام كامل يا رسول الله على 8 ملايين باش يربح يا سيدي 10 ملايين 10 ملايين وراي عائله كامله تخدم.
0: وصل صوتك.
7: لا ونحكي لك راه عباد راهي بيت ما ترقدش يقوم الصباح يمشي ياسر يتيح الليل فهمني يحس كل حد دونك فهمت، يعني هذه نعتبرها نعتبر اوه والله العلوش غالي اه والله ليه فما حطيت حتى برشا حاجات اخرين غالي الدجاج غالي زاد.
0: وصل صوتك.
8: والحق رسنا العلوش غالي خاصة كيف نشوفوا المعدل العام تاع الأسوام، يعني نشوفوا أنه ما يتيحش على 1,500,000 هذا متدخلة فيه برشا حاجات خاصة القشارة والوسطاء اليوم اللي هما يحققوا أرباح كبيرة ولا يربح الفلاح ولا يربح المواطن، أيضا نشوفوا أنه ما فماش رقابة اليوم خاصة في الأسوام ما فماش يعني متابعة، الدولة سعرت يعني كيلو اللحم الحي في الميزان، الناس اليوم لا تبيع بلاش ميزان يبيعوا في المهموم. طيب على مستوى شخصي يعني احنا كنا كل عام نشريو علوش كل عام نشريو يعني ضحي وكل شيء السنه الحقيقه غالبا مانيش باش نضحي.
0: وصل صوتك.
7: نحكي ونحكي حتى على 10 15 سنة أخرى مش نولي ونستورد بشكل كبير القطاع الواحد، خاطر اليوم راهو أنا أعطيك أنا حاجة اليوم في زاباتوار بتاع تونس اليوم لنثة ممنوعة باش تذبح هذيك علاش اللحم غالي والجزار الذكر بطبيعته ديما غالي كيلو نتاعو دونك يشري لنثه باش يبيع اقل سوق، اليوم ولات ممنوعه في ليزاباتوار نتاعنا فهمتني، كل منظومه نتاع قطاع تربيه الماشي الكل راهو قاعد يعرف في تراجع كبير، الشيء اللي خلى اليوم طبيعي جدا ومنطقي جدا انه يكون غالي.
0: وصل صوتك.
3: شوف اللي يحب يضحي راهو يضحي، احنا واحد من الناس الوالد بيجي نتاع العلوش يقرا لها قبل بعام كل شهر ثم كل 50,000 ديما هذيك خليوها للعلوش نتاع العام الجاي، عندنا صحيح مصاريف لكن ديما الوالد يحرص على حسابه باش ناخذوا علوش باهي وكيما يحب هو، معناها هذه حولت عاده وتقاليد في دارنا فهمت.
0: وصل صوتك.
4: تونسي يحب يفرح صغار ويحب يحافظ على عادته. كنا قبل كليك اللي نحكيه على نوع العلوش شنو لازم نحكي وكيفاش نجمو نشريوه. توا ولا العلوش عبارة حلم البشرة توينسا الأسوي بالحق أنا مليون وطلع مليون ومية مليون وميتين مليون وتسعمية وثمانين. العائلات البسيطة ولت تحسبها ألف مرة قبل ما تشري والأسوي ما هيش مساعدة الحق غالية برشة برشة عبيد ما عادش قادرة تواكب. نتمنى الأسعار تهبط خاطر هو العيد فرحة مش ستريس للمواطن.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. احنا مواصلين حديثنا في فقرة وصل صوتك وسمعنا المواطنين والمربين اش قالوا في الموضوع اللي اخترنا باش نحكيه فيه اليوم. نعرفوا اللي في تونس تشهد أسعار العلوش جدل كبير كل عام خاصة وقت اللي يقرب عيد الأضحى المبارك وتتأثر الأسعار بعدة عوامل من أهمها العرض والطلب وارتفاع كلفة تربية الأغنام والأعلاف والنقل. فالمربين يقولوا اللي الأسعار الأعلاف والأدوية والمحروقات ولات مرتفعة برشا ومكلفة وهذا اللي يخلي سعر العلوش غالي برشا. في المقابل نلقاه المواطن نفسه أمام قدرة شرائية محدودة صعوبة في اقتناء وشراء أضحية مع ارتفاع الأسعار وارتفاع المصاريف اليومية. ومع ذلك فما نقاط بيع اللي هي تم فتحها اليوم ومنظمة وطبعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كل المربين والهيكل المهنية باش يشاركوا بكثافة في نقاط البيع اللي هي تكون منظمة ويدعو كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحية من نقاط البيع المنظمة والخاضعة خاصة للمراقبة ذي. وغادي فما الأسعار كما كنت تذكر فيها قبل شوية وبعد نزيد نذكر بها اللي هو محدود بالضبط قديش الكيلو وقديش انت عملت عملية حسابية باش يتكلف العلوش.
2: كيف ما كنا نحكي بكري والأسعار هذه موجودة في البلاغ زادة اللي يحب يلوج معناته يكتب حتى يلوج حتى في جوجل طريقة الأسعار معناته كيف ما قلنا أقل من 45 كيلو 27 دينار للكيلو حي سومو بين 45 كيلو وال 65 كيلو بيش يكون 25 دينار 800 وأكثر من 65 كيلو بيش يكون في حدود 23 دينار و 800 قطاع تربوية الماشي كيف ما كنا نسمع معناته من برشا مواطنين في تونس خاصة ترتكز على هو اقتصاد العائلة كيما يقولوا العائلة هي اللي تربي معناتها وصغار الفلاحين اللي ترتكز عليها المنظومة هذه. صغار الفلاحين هذوما ولاو يتشكاوا ولاو تعبين عندهم سنوات عدت من الجفاف وبعد ارتفعت فيها أسعار العلف والعام على طول وهو يربي يستنى في عيد الأضحى معناتها باش يجي باش يفضل لك المونطون معناتها المستثمر على مدة عام كامل كما كان الناس مزادة مواطن واللي هو في حد ذاته راه معناتها فلاح اللي كان يحكي هذاك قال لك 10 ملايين على مدة عام كامل. عام كامل معناتها العائلة الكلها تخدم الصباح لليل في النهار معناتها تخدم في الليل تبات تعس. دونك إذا كان مش تقيمني مش تحسدني فك 10 ملايين هذيك اللي باش نصورها هنا معناتها في عام كامل مقابل 20 راس غنم معناتها مربيها. دونك اقتصاد التربية الماشية عموما في تونس يرتكز على صغار الفلاحين وهذا السبب اللي خلى ثم أزمة في المنظومة هذه ككل معناتها عدم العلفة بالتربية وفي حد ذاته غياب كبير للاستثمار الكبير معناتها من متاع فلاحين كبار معناتها في قطاع تربية الماشية والمنظومة ماشية باش نولوا نهار آخر معناتها تاع 5 سنين 10 سنين أخرين باش نولوا تقريبا وربما نوردوا معناتها بنسبة في 90% نوردوا في بنسبة كبيرة.
1: وتعرف وين المشكل هون يا ديارة هو أنه يتم ذبح الأناثي بصفة غريبة اللي هو معناتها بشكل اللمثة اللي باش تجيب معناتها العلوش ما عادش موجودة معناتها موجودة حتى كان موجودة راهي بقلة.
2: من بين المقترحات تاع الحلول معناتها وبين النقاط هذه هي معناتها منع ذبح الأنثى في اللاباتوار معناتها المرخص ليهم لكن معناتها الخارج في خارج معناتها المسالك هذه المنظمه كما نقولوا معناتها اكيد مع ذبح الأنثى والأنثى سومها معناتها يكون ارخص لكن هذا باش يهدد معناتها مستقبل القطيع نتاعنا. دونك باش نحاولوا نلخصوا في نقاط معناتها البارح ونقاط نكتب في نقاط معناتها اسباب الازمه ربما نجموا نلخصوها في اول حاجه ارتفاع اسعار الاعلاف بشكل كبير في السنوات الماضيه معناتها كانت سنوات جفاف وخلى معناتها الاسواق بقات مرتفعه بالطبيعه ما تحطش احتكار توريد المواد الاعلاف من طرف مجمعات كبرى فقط تسرب الشعير المدعم الى السوق السوق السوداء، ضعف وصول الدعم إلى صغار الفلاحين، تراجع عدد رؤوس الأغنام والقطيع الوطني، ذبح الإناث المنجة بشكل عشوائي، الجفاف ونقص المراعي الطبيعية، وارتفاع كلفة التسمين والتربية على طول السنة، ضعف هامش الربح لدى المربي الصغير، انتشار الوسطاء والمضاربين والقشارة اللي هو زاد في عند دخله خاصة مع دخول من السوق هو اللي زاد ضخم عندها للأسعار، البيع خارج نطاق الميزان الرسمية، وبرشا مواطنين كانوا يقولوا وين الدولة خلت تدخل نقاط البيع معناتها الرسمية هاي تويك اليوم معناتها اليوم الاثنين بدأت تزوز نقاط بيع، غياب الرقابة الفعلية داخل أسواق الأغنام في الرحب معناتها سرقة المواشي في المناطق الريفية هي من سبب العزوف الفلاحين الصغار باش ما عادش يربيوا على خاطر الفلاح الصغير كي باش يربي العلوش راهي منظوم حياته الكل غاديك باش تكارس معناتها طريقة العيش نتاعو الروتين اليومي نتاعو لازم يعيش معناتها مع الايكو سيستيم نتاعو معناتها كيما نقول الكل معناتها حياته الكل هذه ايش حبيت نقول دونك ارتفاع كلفة النقل ايضا والدواء عند البيطري عزوف كبير من الفلاحين على تربية الماشية ضعف الاستثمار الحكومي معناتها في القطاع هذايا وحلول حكومية ظرفية وغير كافية وارتفاع القدرة الشرائية مقارنة بدخل العائلات وتحول الأضحية من شعيرة اجتماعية إلى عبء مالي ثقيل دونك معناتها برشا تويكا جاي هو العيد عيد فرحة لكن هو تويكا ستريس معناتها باش يولي عند برشا عائلات الحلول المقترحة إصلاح منظومة الأعلاف وكسر الاحتكار دعم خاصة صغار المربين بشكل مباشر رقمنة توزيع الشعير معناتها والأعلاف والشعير المدعم لمنع التلاعب ومراقبة مسالك بيع الأعلاف والحد من السوق السوداء مع تجديد الرقابة على عدم ذبح الإناث وحماية القطيع الوطني عبر قوانين صارمة على طول العام زادة تكون مع توسيع نقاط بيع المنظمة بالبيزان وفرض الشفافية داخل أسواق الماشية مكافحة الوسطاء والمضربين توفير قروض ميسرة لصغار الفلاحين إذن منظومة قائمة على صغار الفلاحين هم اللي هزين البلاد الكل إذا كان تتهمش دورهم وإذا كان القدرة الشرائية في مناطقهم الداخلية معناتها باش تكون ضعيفة هذا باش يخلي عزوف على تربية الماشية والناس ماشية تسكن في ضواحي المدن والمدن الكبرى والمنظومة وقتها كيكا باش تنهار والسوم راهو باش يكون أغلى إذا سنين نحكيو معناتها أقل حاجة قلنا بين 1,200,000 و3 ملايين تو نشوف الرقم هذا العام الجاي كيفاش
1: هذا هو يعطيك الصحة ديا وإحنا في الختام نجمو كان نقولوا يلزم تضافر الجهود للمحافظة على قطيع الأغنام والمواطنين زيادة إذا كان فما الحقيقة مع ما يقدرش الإنسان ماهوش مطالب حتى في الدين متاعنا ماكش مطالب مادام ما عندكش فلوس والقدرة الشرائية متاعك
2: هي سنة مؤكدة سنة مؤكدة دينيا عادات وتقاليد ما معناتها في لمة العائلة ما تثمر برشا عائلات متلموا كان في العيد الكبير ما حتى العيد الصغير ما تكلتنا الدنيا ولا سمعت المواطن اللولي قال احنا ما اخويا ما يمشي يعيش معنا واختي زاده معناتها مع عائلتها والوالد والوالده صحين ما يكلوش ولذا فك علينا مانيش باش نعايدوا معناتها دونك هذا شيء اسف معناتها ماذا بينا مناسبه كيما هكايا لمة العائلة
1: تقعد لمة العائلة ونقعد فرحانين بالعيد ولكن ديما حسب المقدرة الشرائية نتاعنا ما نعملوش حاجة اللي هي باش تخلينا تعبين بعدك العيد هذاك ونعني وإلا واحد يمشي يتسلف في بعض الأحيان باش يعيد هذايا الحقيقة ماهوش حل الحل هو في تضافر الجهود إن شاء الله العام الجاي تكون
2: على مستوى مستهلك الشخصي عجبني زاد المواطن اللي قارة والوالد معناتها أكيد لازم معناتها يشري ضحية العيد يحضر لها قبل معناتها بعام معناتها كل شاير 50,000 100,000 حاجة ما يفضلها جا شي بريم معناتها على جنب يعرف روحه عنده مناسبة سنوية ماذا بيه معناتها ما يكون
1: يعني حتى كان جي غالي شوية باش يكمل لك التكملة هذيك ما يحسهاش حاجة كبيرة
2: جي غصر تاع 300,000 ناقصة 500,000 ناقصة خير من اللي بيشير 1,500,000 كامل
1: هذه فكرة من الأفكار اللي تساعد المواطنين الكل ويقعدوا يتمتعوا ويشريوا العلوش ويعيدوا وإحنا نقولوا لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله يا ربي تلقاو الحاجة اللي
2: ومازال بكري ومازالت
1: أي أوقف فما نقاط البيع اللي قاعدة تتحل
2: من 10 أيام ربما الأسعار خاطر الفلاح أكيد بيشي منا ولا من عام كامل مازال ما تبيعلوش لعبة ثم عزوف نوعا ما معناتها بيشي سايب ربما في الأيامات دونك كي كل عام
1: هذا هو يعطيك الصحة مرة أخرى هذه وديما نذكرهم المستمعين اللي يحبوا يشاركوا معنا في فقرة توصل صوتك شنو يعملوا كيفاش يوصلوا صوتك
2: ينجموا يتصلوا بينا على الواتساب يبعثوا لنا تسجيل صوتي على رقم الواتساب 94-294-839 ونقترح كيف ما اقترحوا بعض المواطنين اللي بعثونا على الواتساب يحبوا يتحدثوا في خصوص الامتحانات الأيامات هذه والأيامات القادمة مع العيد زاد في حد ذاته.
1: ما درك من الامتحان.
2: شنو تحب تقول؟ شنو تحب توصل لوزارة التربية وللأولياء والمربين في حد ذاتهم وللمدارس المنظومة التربوية ككل؟ دونك نجموا تبعثونا في مقترح حصة غدوة على 94-294-839، تبعثونا تسجيل صوتي.
1: هذا هو. شكرا لك مرة أخرى. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، ونذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404. بعد شوية فقرة البلاغات، لكن قبل هذا خلينا نسمعوا نغم تونسي وهنا راجعين.

أيوة مشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية وتوقيع البلاغات، ونبدأ أول بلاغ، حيث فتحت وزارة الدفاع الوطني باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين واللي يرغبوا في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وهذا يكون إلى غاية يوم 31 ماي الجاري، مع التذكير وأن عدد مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الدفاع الوطنية يبلغ 12 مركز موزعين على عدة جهات بالجمهورية التونسية. وتوفر هذه المراكز تكوين مهني في مستوى شهادة مؤهل تقني مهني لمدة عامين، مستوى ثانية ثانوي منهيت على الأقل، ومستوى شهادة كفاءة مهنية لمدة عام واحد، مستوى تاسعة أساسي منهيت. ويكون التكوين تحت إشراف مزدوج ما بين وزارتي الدفاع والتشغيل. كما توفر الوزارة ورشة تدريب في شكل العقود تبرم لمدة عامين في 16 اختصاص بطاقة استيعاب 400 عقد، ويتلقى المتدرب تدريب مهني يختتم بالحصول على شهادة تكون معترف بها وطنيا. يكون التسجيل عن بعد عبر موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn مع اتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل لمترشحي التكوين المهني. ويمكن الاتصال بمكتب الاستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة، والاتصال بالرقم 71-574-242 71-574-242 أو 71-572-221 71-572-221. تعلن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرات خارجية بالاختبارات المهنية لانتداب عمل في عدة اختصاصات: السياقة 7 خطط، الطبخ 12 خطة، الحراسة 25 خطة، التنظيف 25 خطة. وآخر أجل للتسجيل الإلكتروني هو يوم 2 جوان القادم عبر بوابة المناظرات الوطنية concours.gov.tn concours.gov.tn. آخر أجل لإيداع الملفات هو يوم 8 جوان القادم بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو عبر البريد مضمون الوصول. تذكر وزارة التربية مدرسي ومدرسات التعليم الابتدائي واللي يرغبوا في المشاركة في حركة النقل في نطاق التقريب ما بين الأزواج لسنة 2026 أنه يتعين عليهم تسجيل الترشح متاحهم وجوبا عن بعد عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات.education.tn خدمات.education.tn بداية من صدور هذا البلاغ وإلى غاية يوم 30 جوان القادم، مع ضرورة تحميل نسخ أو صور رقمية من الوثائق على نفس فضاء الخدمات. هذا وفي صورة تعذر التسجيل في الفضاء الرقمي ينجم المترشح يتصل بالمندوبية الجهوية للتربية الراجع إليها بالنظر باش يسوي الوضعية. ولمزيد من الإرشادات حول الوثائق المطلوبة نجموا تدخلوا للصفحة الرسمية لوزارة التربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما تعلم وزارة التربية كافة مدرسي ومدرسات المدارس الإعدادية والمعاهد المباشرين الراغبين في المشاركة في الحركة الوطنية للنقل داخل إقليم تونس لسنة 2026 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية خدمات.education.tn خدمات.education.tn لتعمير الترشح متاحهم، وهدية إلى غاية 30 ماي الجاري. أصدر البريد التونسي يوم الخميس الفارط 14 ماي سلسلة من 4 توابع بريدية تم تخصيصها لفن التزويق على الخزف ودقة النحت والنقش على الزجاج، وهذا في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية. وحسب بلاغ صادر عن البريد التونسي فإن هذه التوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها معروضة للبيع بجميع مكاتب البريد، ويمكن اقتنائها عن بعد عبر الإنترنت من خلال النفاذ إلى موقع اوتيغيست stamp.post.tn e-stamp.post.tn.
يعلم المركز الوطني البيداغوجي كافة الحرفاء متاعو من الكتبيين بضرورة تحيين ملفاتهم الإدارية وإلزامية الاستظهار بمضمون السجل الوطني للمؤسسات لدى الفرع الجهوي الراجع إليهم بالنظر قبل الشروع في أول عملية التزود من الكتب المدرسية بعنوان العودة المدرسية 2026-2027. حتى نكونوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء في نادي المستمعين. بعد شوية نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية، والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يقدموا الإهداءات والاقتراحات الغنائية ينجموا يطلبونا على الرقم 71-844-404 71-844-404. نمشي الاستراحة الغنائية وهنا راجعين.

0: جميل جميل. كان هذا الفنان فريد الأطرش اللي وصلنا لل 11:41 دقيقة اللي هو وقاية تقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية. ونبدأ بأول مكالمة معنا بالهاتف رؤان. نقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا بي.
1: صباحك ورد وياسمين أخت عواطف.
0: نهارك أسعد الأيام يا لالا. مرحبا بيك.
1: عايشك ربي يخليك.
0: منين تكلم فينا؟
1: مرقب ولاية سيدي بوزي.
0: نوجه لك تحية ليك والأهالي الرقاب وولاية سيدي بوزيد الكل.
1: عايشك. نوجه لكم أنا تحية بريحة الفل والياسمين كيفكم.
0: ربي خليك. قال لي ليش كنت حب تهدي يا غني الحسن؟
1: حبيت نسلم عليك أنت وكامل الفريق وأختي فطومة على أخلاقها المزيانة وعلى المخرج المزيان على الأغاني يختار فيها من صبح طويل.
0: نوجه له تحية فاطمة عبار وحمزة صفار اللي ديما قاعد يحاول باش يعدينا الأغاني المزيانة اللي تحبوها, وحسام الهمامي ما ننساوهش اللي هو ديما يختار ويقترح أغاني للناس اللي قاعدين يقترحوا إلا حتى اقتراحاته هو. نوجه له تحية كبيرة. ده يقول لي يلا رؤيه ليش كنت حب تهدي أغاني الحصة للكل؟
1: حبيت نهدي أغاني الحصة. حبيت نطلب عليك أغنية أخت عواطف قبل نهدي أغاني الحصة. أحلى رسمة فبشاكر.
0: أحلى رسمة به إن شاء الله نبرمجوها خلال أيام الأسبوع. به
1: نهديها لك أنت يا مدام عواطف والفطومة, ونهديها لصاحبتي وحبيبتي حياة مرديف وأختها عايشة.
0: أي.
1: ونهديها المدام سعادة طرابلسي من سباق في اليوم عيد ميلادها. صار له كل عام وهي حي بخير.
0: ربي يحييها الأمثال وربي يطول في عمايرها. أي.
1: إن شاء الله صار له كل عام وهي حي بخير. ونهديها للإذاعة الوطنية كل خطر. إذاعة الوطنية إذاعة الأم ومحلى ومحلى زينة كي أنتم كي التقنيين والفنيين والتنظارين كل تحياتي لكم.
0: ربي فضلك. وهذه هي إذاعتكم الإذاعة الأولى الإذاعة الأم اللي هي ديما تحاول باش تكون موجودة وين انتوما. شكرا.
1: يعيشك مدام عواطف نهارك مزيان. يعيش.
0: يفضلك. شكرا ليك على اتصالك رؤان. نمشي لمكالمة أخرى معنا لطيفة. نقولوا لها صباح النور.
2: عايشك أخت عواطف.
0: مرحبا بيك.
2: عايش أختي. عايش.
0: منين تكلم فينا يا لطيفة؟
2: عايش. أشكركم على البرنامج الحلو.
0: لا شكر على واجب.
2: عايشك.
0: قل منين تكلم فينا يا لطيف؟
2: نعم.
0: منين تكلم فينا؟
2: من جندوبة أختي.
0: من جندوبة؟
2: إيه.
0: مرحبا بيك ونوجه تحية كبيرة برشا لأهلي جندوبة الكل.
2: عايشك. عايش أختي. عايشك. بارك الله فيك.
0: قل لي ليش كنت حاب تهدي يا غني الحسن؟
2: نهدي ست الحبايب يا أخويا لولدي حاتم خزري.
0: هي.
2: وبنتي نور خزري.
0: هي.
2: جميلتكم في الإذاعة في البث ذاك التلفزي.
0: أيوة.
2: ونهدي لولدي ماهر خزري في بريطانيا.
0: هي.
2: نهدي غني الحسن بنتي إن شاء الله الساس اليماني. إن شاء الله يا ربي يوفقها ونجحها.
0: أمين. ربي نجحها يا
2: رب. ونجحها وليدات حاتم هدي ورودينا وعزيز. ورجل بنتي نور خزري زميلة في الإذاعة. عيد ميلاده نهار 14.
0: إن شاء الله كل عام هو
2: إن شاء الله ربي إن شاء الله كل عام هم حيين بخير
0: يا رب.
2: العاقبة لكم كل عايش أختي. عايشك بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة. نورتنا باتصالك اللطيفة وإن شاء الله اللي قدمت لهم الإهداءات الكل هم يكونوا في الاستماع وربي فضلهم ليك وفضلك ليهم. احنا هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. حبيت نقول اللي يختتم اليوم 18 أفريل شهر التراث الذي كان هذه السنة تحت شعار التراث وفن العمارة, وبدورها تختتم الإذاعة الوطنية بث السلسلة الوثائقية الإذاعية معمارنا بهذا العمل اللي هو عنوانه صبات المدينة, وثائقي ينبش في مزايا الصبات المعمارية وأثره في الذاكرة الشعبية التونسية. نص وإنجاز أمال شقشوق. وإحنا مبقانا كان باش نقول لكم مع أجمل تحيات كامل الفريق في القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية, في الهندسة الصوتية حمزة الصفار, في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار, في الإخراج الرقمي فاروق الزرعي, في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي, وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعاطف الشابي الجلولي. نقول لكم تهنئة طيبة للجميع. إلى اللقاء. نتقابل غدوة في نفس التوقيت.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وها هو الدرج المؤدي إلى صباط العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلاً. هو العناد حتماً وتحدي الأساطير التي حيكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصباط تسميته؟
1: يا ناس يا مؤمنين اجري.
0: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقاً، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان. سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صباط العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصباط، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صباط فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بينوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
2: صباط ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس قلوا صباط، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
0: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صباط مع ناصر البقلوط المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
3: شوف، اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صباط ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء هو هكا، علاش تم الاختفاء أليف صباط صبت.
0: الصباط هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها باعتباره حاملاً بناءاً فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباطات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
2: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصباط، فما بعض الضوابط يلزم الصباط يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصباط العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجوار، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اليسار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وأنا باش نبني صباط باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهة المقابلة حيت جاري ما عنديش الحق أنا نضره ونجي نركز عليه. ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها، بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مرة على اليمين، وفي حالة أخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الأوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط، باش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعض الكلام ذا متاحة باش يعملوا رفع في المدينة. جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنية الحكاية يا أخي، شبي ما فماش سواري منه ومنه. وبعد جات معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي توا فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وأنا كنت اللوم عليهم، قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
0: يبنى سقف الصباط عادة في شكل ظهر أحمر نصف استواني أو تربيعة، أي مقبباً بأربع زوايا أو مسطحاً.
2: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكلي فيه النقب، الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني. السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف مع دا. إذا كان معناتها الملك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار وكانت فيه دار رمضان بي عامل زخارف خطر ذاك كان ممر متاعو خاص بيه بعد تحل وليت ممر عام.
0: أخيرا ها هو النادل.
4: فضل مدام شو تشرب؟
0: قهوة عربي فضلك.
4: تدلل مرحبا.
0: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصباط هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالباً تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
2: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا يعملوا صبات فوق منه كتاب
3: بني يتوسع من فوق. وما نساوش أيضاً أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء في الصباطات دائما تلقى نافذه تفتح على النهش.
2: تكون بيت مضاويه فيها برشا سمش ويستغلوها اغلب الاحيان كبيت استقبال. تبدا مكلفه شوي بيت قناريه ولا حتى شباك بالخراج اكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار تخرج راسك.
3: وهذيك بالنسبه للساكن متنفس وخاصه النساء لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات حيث هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
0: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
2: صبات ممر مسقوف معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل خاطر المدينة سخونة في الصيف وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهش فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير اومبر.
3: واحيانا في بعض الصباطات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الانسان هناك على اشعه الشمس ولا حتى كي تصب المطر.
2: مثلا في قفصه صبات فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا امور المدينه ولا امورهم الخاصه كيف اشتباع متاع كبار الحومه.
0: تجذر الصباطات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل الى المخيل الشعبي فصارت ركحاً لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلاً كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
2: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية أما أسطورة ولولي صبات سيدي عبد القادر مثلاً.
3: في مدينة سفاقس ثم صبات معروف ياسر صبات الرومي أو يتقال جدا صبات السقلي يقولوا صبات في سفاقس. فهمت الحكاية نتاعو ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أفوكاتو كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي كان المسكن نتاعو فوق الصبط بالضبط باش معروف هذايا أول طبيب استقر في صفاقس وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويداوي بلاش ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي الطبيب السقلي هو هذا اللي صبت خذا اسمه.
2: ثم زيدا صبت الظلام خطروا مظلم شوية مطر فوضية وصاروا في حوادث هذية سياسية مؤلمة وبجنبه صبت العروسة.
0: وها نحن نعود أخيراً إلى صبات العروسة وأسطورته قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
3: وحد والله ولا إله إلا الله واللي عليه الذنب يقول استغفر الله يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة كلامنا ترتيب أحلى عجيب أحنا وياك مصليوا على النبي الحبيب.
2: قال لك عروسة اللي تعرسها متعدين بها مكسبات هذيك بالحق
3: تفسير تقول أن جن اختفها والأرض بلعتها.
2: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه جي اختفها العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
3: شوف ما وراء الأسطورة ثم جانب وعظي إن صح التعبير، يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة بطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت، جيب أسطورة تبرر لها هاك السلوك. مفروض مرأة تاخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت، هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
0: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
5: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمال شقش.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة العدل تعلم في بلاغ لها عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية، من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم. يأتي هذا البلاغ إثر إعلان هيئة المحامين القيام بتحركات احتجاجية بداية من اليوم. مستودعات الحجز البلدي تقر تخفيض بنسبة 70% في معاليم التسوية لفائدة مالكي المنقولات والعربات. وزارة التربية تفتح باب المشاركة في حركة النقل في إطار الحالات الإنسانية لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وعلى الراغبين في تقديم ترشحاتهم التسجيل وجوبا عن بعد عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 12 من شهر جوان المقبل. وزير الصحة يدعو من جنيف إلى تعزيز التصنيع الدوائي الإفريقي وتقليص التبعية الصحية وتأسيس شراكات عادلة وإصلاح الحوكمة الصحية العالمية. في مناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الدخول اليوم مجاني إلى جميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. اليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بعدد من نقاط البيع المنظمة. وفي العالم، إسرائيل تستولي على سفن من أسطول الصمود وتعتقل 100 مشارك. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بالإخلال سكان بلدات عدة في جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية في مدينة بانا في محافظة كردستان غربي البلاد. نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، طهران تسلم عبر الوسيط الباكستاني نصاً جديداً من 14 بنداً يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب أمريكا. والرئيس الإيراني يصرح: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة ولن نضحي بكرامة البلاد من أجل الراحة الشخصية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بندليلة. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار واربع دقائق. يحدث في تونس والعالم مع حمزة سفار في الإخراج، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، فريق الإعداد حنان بوربية وجيه النمر سامي العرفاوي، واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية والعالمية المحلل السياسي صهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا صهيب.
2: أهلا وسهلا ليليا، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: خلينا نبداو بالأخبار الوطنية في يحدث في تونس، وأخبارنا الوطنية اليوم نبدأها من دوار هيشر.
3: يحدث في تونس.
1: البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد كان تحول إلى منطقة دوار هيشر بولاية منوبة، وين التقى عدد من المواطنين، استمع لمشاغلهم، تحدثوا على الصحة، تحدثوا على النقل، تحدثوا على البنية التحتية، على الخدمات العامة. بطبيعة نحكيه على واحد من أكبر الأحياء الشعبية في تونس. هات نبدأ باختيار المكان والوجهة صهيب المزريقي في أول تعليق من عندك.
2: شوف ليليا، يعني اليوم وقت توجه رئيس الجمهورية للأحياء الشعبية هو دليل على أن السلطة اليوم تمارس العمل الجماهيري. السلطة اليوم تتصل باتصال مباشر بالفئات الهشة وبالفقراء وبال يعني الذين يسكنون الأحياء الشعبية. وحنا نعرفوا ليليا في نهاية المطاف يعني الأحياء الشعبية معظمها اليوم تعاني، خاصة يعني في البنى التحتية، وهذا ما تم التطرق ليه البارح مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. من جهة ثانية اليوم نشوفوا إنه مشكلة الصحة ومشكلة النقل وغيرها من هذه المشاكل اللي يعانيها يعني أبناء المناطق المهمشة والفقيرة. من جهة ثانية ليلي، اليوم وقت اللي احنا نشوفوا التوجه هذايا للعمل الجماهيري هو يحمل في طياته عدة أبعاد، من ضمنها أنه اليوم أمام الإدارة البيروقراطية اللي تعيشها تونس، وأمام يعني الإدارة اللي هي للأسف أصبحت تشتغل ضد الإرادة السياسية. توجهت السلطة السياسية
1: مسألة الإدارة، لأنه رئيس الجمهورية تحدث في هذا السياق، ولكن خلينا نحكيه أكثر على اللقاء بعدد من الأهالي في دوار هيشر مع واحد من أعلى الأصوات في هذه المنطقة، النائب علي بوزوزية عضو مجلس نواب الشعب عن دوار هيشر. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
4: مرحبا بكم، عايشك.
1: مرحبا. في كل مرة وفي كل مرحلة وفي كل مناسبة كنت تتذكر بمشاغل دوار هيشر. البارح فما استجابة من رئيس الجمهورية، أعطينا تفاصيل أبرز المشاغل اللي عبروا عليها المواطنين اللي كانوا في لقاء رئيس الجمهورية البارح في دوار هيشر.
4: قبل كل شيء، بالرغم يعني الزيارة يعني كانت ليلية، إلا أنه ما تعرف حي الشعبي المواطنين كانوا موجودين بالطبيعة، فهمتني ولا في حي الشعبي. هذا يعني ميساج نحب نوصله، أنه عدد لا بأس به من المواطنين كان يعني حاضر وقت زيارة السيد رئيس الجمهورية. يعني الحال النقطة الثانية، راهو مشى ما يقارب أكثر من 500 متر على ساقيه معناتها، وقابل عدة مواطنين، فما حتى مواطنين أنا مريتهم مش معناتها، فهمتني، وحكى معاهم وكل شيء. دونك أغلب المشاكل اللي في دوار هيشر هي رأي في الحقيقة مشاكل اجتماعية. مشاكل اجتماعية تتعلق بالبنية التحتية، بالصحة، بالنقل، وخاصة بطاقات العلاج اللي بتعرف في الفترة الأخرى فما برشا ناس تم سحب بطاقات علاج. وكان رئيس الجمهورية استمع يعني لعديد المواطنين، وكان استمع لزيادة لعدة مسؤولين معناتها في الجهة، فهمتني، وكانت الزيارة معناتها بكل صدق معناتها زيارة محترمة للجهة.
1: نعم.
4: يعني في وقتها فهمتني، كنا نحن قبل قمنا بدعوة من داخل قبة البرلمان لزيارة معتمدية دوار هيشر.
1: يعني دعوتك اللي كانت تحت قبة البرلمان، وإلا صارت مراسلات أخرى وطلبتوا زيارة رئيس الجمهورية لدوار هيشر.
4: كانت الدعوات يعني عبر يعني الفيديوهات، عبر يعني من المواطنين على طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فهمتني، يعني في آخر شهر مارس. وكان لبى الدعوة وجاء يعني. نعم. وحكاوا معاه المواطنين، فهمتني ولا، بكل أريحية.
1: نعم.
4: هذا اللي صار، فهمتني ولا، وكانت أغلب المشاكل خاصة كما كنت تحكي أنت، حكاوا معاه في علاقة بالنقل، حكاوا معاه على يعني ثم برشا زوايا، يعني خاصة ملف التشغيل، وحكاوا معاه على الظروف الاجتماعية، خاصة على الوضعيتهم خاصة في العيد الكبير، إنه برشا ناس يعني ظروفها تسمحش باش تعيد، فهمتني ولا،
1: العيد الكبير، مشاكل بطاقات العلاج المعروفة بالكرني الأبيض،
4: مشاكل يعني ثم بعض الأحياء اللي ما عندهمش يعني يعني ما عندهمش شبكات تطهير، وما عندهمش يعني ماء صالح للشراب، وما عندهمش كهرباء. هذا زاد كان يعني موضوع حكينا فيه بالكده.
1: نعم.
4: فهمتني مع رئيس الجمهورية.
1: علي بوجوزية، خليني نتفاعل معك. رئيس الجمهورية قال أنه يؤكد على ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم، وأيضا نحكي على تطهير مؤسسات الدولة من كل مظاهر الفساد. بالنسبة لدوار هيشر على مستوى الإدارات الجهوية والفرعية، فما إشكاليات في تطبيق الخدمات الاجتماعية اليوم؟
4: رئيس الجمهورية كحكيت معاه على المشاريع المعطلة بالنسبة للحياة السكنية اللي غير ما بالنسبة برشا مشاريع معطلة، مدرسة أرض النعناع. معناتك حكيت مع المشاريع المعطلة، أول إجابة قالها قال ثم تعطيلات إدارية، يعني يحكي نوعا ما على البيروقراطية، وقال اللي حتى الاعتمادات مصبوبة والدراسات استكملت، ورغم هذا معناتها ما فماش عمل، ما فماش تنفيذ. وهذا المشكل الكبير اللي يطرح نقطة استفهام بالنسبة لرئيس الجمهورية، نقطة الاستفهام بالنسبة لرئيس الجمهورية. إذا كان الاعتمادات مصبوبة والدراسات ما تم استكمالها، ويعني وكل شيء تم استكماله، تنفيذ علاش؟ هو يعتبر أنه راو الإدارة يعني تتحمل جزء كبير من المسؤولية.
1: نعم، النائب علي بوزوزية شكرا لك. صوت دوار هيشر تحت قبة البرلمان. باش نرجع لك صهيب المزريقي في التعليق في نفس النقطة اللي هي تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم وتطهير مؤسسات الدولة من كل مظاهر الفساد. اليوم شعارات الدولة الاجتماعية تنجز وتتحقق أيضا بإرادة الإدارة التونسية.
2: أكيد ليلي، وإحنا رينا يعني حتى عملية الاستماع المباشر اليوم قبل رئيس الدولة تخلي أنه اليوم التشخيص يكون دقيق وعلمي، لأنه اليوم وقت اللي احنا نسمع مباشرة من الشعب ماذا يريد الشعب، بطبيعة الحال سنجد حلول عملية لما يريده الشعب. هذا هو اللي توجه فيه رئيس الجمهورية. اليوم رئيس الجمهورية وقف أمام معضلة جديدة، هي في حقيقة الأمر ما هي جديدة ليلي، إنما هي متجددة ومتكررة، وهي الإدارة البيروقراطية، الإدارة التي تشتغل عكس الإرادة. وهذا يؤكد مرة أخرى ليلي إنه الإدارة مفخخة، الإدارة يعني بالانتدابات العشوائية اللي صارت خاصة في فترة العشرية السوداء الأخيرة، إنه ناس يعني دخلت الإدارة حسب الولايات السياسية وحسب الولايات الحزبية وحسب يعني الولايات العائلية وغير ذلك والمنظماتية وغيرها. يعني هذا هو اللي خلى اليوم الإدارة ما تكونش إدارة تقنية، ما تكونش إدارة عملية، خلاها تكون إدارة سياسية. يعني حتى الملفات اللي هي باش تمس المواطن التونسي، الملفات اللي باش تخلي المواطن التونسي اليوم يعيش يعني وفق ما يريده الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، اللي هي أهم الأهداف اللي قامت عليها الثورة التونسية، يخليها اليوم يعني فما عائق كبير من أجل تحقيق هذه الأهداف. نعم. وهو للأسف الإدارة التونسية.
1: نعم، هيت نسمعوا صوت آخر من دوار هيشر. طارق الجبري نائب بالمجلس المحلي عن عمادة حي الشباب من محلي دوار هيشر، زاد هو كان واحد من الموجودين. شنو المطالب اللي وصلت لرئيس الجمهورية من أبناء دوار هيشر؟ نسمعوا من عنده.
5: والله البارح زيارة فشلية من سيد رئيس الجمهورية في الليل، كنت أنا معناها مر بالصدفة، معناها عينا الوضع، معناها سيد رئيس قام بزيارة فشلية ومعناها لمعاينة الوضع البيئي، معناها صيانة وتعبيد الطرقات، مشى في مجال التهيئة العمرانية، معناها الأحياء العشوائية، معناها برشا معناها مشاكل موجودة في معتمدية دوار هيشر. قام بزيارة معناها من المقبرة الإسلامية بدوار هيشر، آخر برسك شرع شهداء أمام المستشفى المحلي بالتضامن، استمع إلى عديد المواطنين من أهم معناها المعالجة اللي هي الصحة، معناها حق دستوري، معناها طالب المواطنين بالعلاج بالمستشفى المحلي بالتضامن اللي هو على خط التمييز يربط بين معتمدية دوار هيشر ومعتمدية التضامن. تفاعل سيد الرئيس مع جميع المواطنين الموجودين، معناها وصلوا المواطنين صوتهم، معناها ماء صالح للشراب، تنوير عمومي، الشغل، النقل من أهم هذه المشاكل. تفاعل مع العديد المواطنين، الزيارة كانت ممتازة وإن شاء الله تتكرر في الوقت اللاحق. إن شاء الله ننتظر التفاعل وأكثر تفاعل مع من السلطات المحلية والسلطات الجهوية في التنمية معناها المحلية بالجهة، وإن شاء الله فيه خير للبلاد.
1: إن شاء الله. هذه كلمات النائب المحلي طارق الجبري صهيب المزريقي. إذن يقول رئيس الجمهورية كانت نقل من المقبرة إلى شارع الشهداء تقريبا 500 متر، وكما قال بوزوزية أيضا حكاوا في وضعية الأحياء العشوائية، الطرقات، الوضع البيئي، مشاغل المواطنين، المقدرة الشرائية قبل عيد الأضحى، مشاكل القطاع الصحي، يعني كل ما يهم المواطن في انتظار انتظار أنه تكون فما حلول لفائدة هالأحياء هذه، خاصة الأحياء الكبيرة اللي فيها الكثافة السكانية واللي فيها الأحياء الشعبية ديما يكون فيها عدد كبير من السكان وتكون المشاغل أكثر بالنسبة لهذه المناطق الشعبية.
2: خلينا نبوب الزيارة بصفة عامة اللي هي كانت يعني زيارة تندرج ضمن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالأساس. اليوم وقت نحكيه على المشاريع المعطلة، فإنه باش نحكيه على التنمية، باش نحكيه على ما هو اقتصادي، باش نحكيه على الصحة ونحكيه على البنية التحتية، فهذا اليوم يندرج ضمن الإطار الاجتماعي. وهذا يعني شوفوا إنه رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى في إطار بناء الدولة الاجتماعية الجديدة، بناء الدولة القوية، الدولة التي تكون قوتها مستمدة من قوة مواطنيها، هذا يخلي اليوم إنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه للأحياء الشعبية، لأنه اليوم في الأحياء الشعبية هذه اللي تعالت عليها وتكبرت عليها وما مشات لهاش النخبة اللي كانت تحكم في العشر سنوات الأخيرة، وما مشات لهاش الأحزاب السياسية، وما مشات لهاش يعني الناس اليوم اللي تحاول إنها تصدر صورة على أساس إنها هي استمرارية للشعب وإنها هي صورة للشعب. اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد يكسر تلك الصورة النخبوية التي يتعالى فيها النخبة الانتهازية والنخبة الرجعية، ويكون ملتحم مع قوى الشعب، يكون ملتحم مع جماهيره. اليوم وقت اللي احنا نسمعه انه فما اهم المشاكل الاجتماعية هذه الصحية والبيئية وايضا البنى التحتية والاقتصادية وغيرها، هذا يخلينا اليوم ليلي يشوفوا انه كما كنت نحكي لك فما هو كبيرة بين الارادة السياسية، بين ما يريده الشعب التونسي، بين ما يطمح رئيس الجمهورية لان يكون اداة لتنفيذ هذه الارادة الشعبية، وبين يعني الادارة التي تشتغل عكس ذلك. ايضا ليلي فما سؤال جوهري بيختم لك به، هو الى متى اليوم امام المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم، الى متى يبقى رئيس الجمهورية هو الذي يتدخل في هذه المسائل الصغرى وان كانت على اهميتها؟
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي. بعد الفاصل نواصل في استعراض اخر الاخبار في يحدث في تونس.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: يحدث في تونس.
1: تونس وفلسطين، وفي ذكرى النكبة تونس تقف إجلالا لصمود الشعب الفلسطيني ضد غطرسة الكيان الصهيوني. الكلمات هذه جاءت في بيان وزارة الشؤون الخارجية اللي أكدت موقف تونس الثابت المناصر لحق الفلسطينيين في استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي فلسطين وعاصمتها القدس. طبعا الجهة الرسمية والشعبية أيضا في تونس ما تفوتش حتى مناسبة باش تأكد على هذا الموقف الداعم والمبدئي للقضية الفلسطينية.
2: أكيد ليلي، وهذا كان تماهي كبير اليوم بين الإرادة الشعبية وبين الإرادة السياسية في تونس، يعني وبين التماهي الكبير هذا اللي كانت قد عبرت عليه السلطة السياسية في إطار يعني إيمان الشعب بالحق الفلسطيني. وأيضا ليلي يشوفوا اليوم أنه تونس صحيح تاريخيا كانت هي دائما تنتصر للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلا أنه يعني بموجب دستور 25 جويلية 2022 أصبحت الدولة التونسية لا ترى نفسها يعني مجرد داعم أو مجرد متضامن مع القضية الفلسطينية، بل أصبحت هي جزء لا يتجزأ من هذا الصراع مع العدو الصهيوني في سبيل يعني إعادة الحق الفلسطيني. أيضا ليلي ممكن نتكلم حتى على 15/148 والمجازر اللي تكلم عليها، يعني سواء البلاغ اللي جاء في وزارة الخارجية.
1: نعم.
2: أو حتى المعطيات التاريخية، يعني نحكيه على 570 ألف فلسطيني.
1: نعم.
2: تم
1: أكيد
2: تهجيرهم.
1: مش نحكيه عليها بعد في يحدث في العالم هنا، فقط الإشارة لهذا الدعم والموقف التونسي الرسمي والشعبي الدائم للقضية الفلسطينية. مش تعديوا الأخبار آخر يهم وزارة الداخلية والمهاجرين غير النظاميين، طبعا عودة 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء ضمن برنامج العودة التوعية، دفعة أخرى ودفعة جديدة في إثار احترام القانون الدولي والظروف الإنسانية لإعادة المهاجرين غير النظاميين لبلدانهم الأصلية.
2: هو في اعتقادي ليلي اليوم أنه حتى القانون الدولي بقي عاجز حاجزا على انه اليوم ينفذ يعني هذه الاتفاقيات او انه ينظم العمليه بصفه عامه، في حين انه اليوم نشوفوا انه نجاح كبير خاصه للدوله التونسيه في انها تعاملت بمنطق انساني، تعاملت بمنطق ان الحقوق الكونيه لهؤلاء، بل اكثر من ذلك يعني ديما نشوفوا انه حتى في البلاغات الرسميه انه اعتبرنا انفسنا ضحايا مثلنا مثلهم في التفقير وايضا السرقه وايضا التنكيل بالقاره الافريقيه، رغم ما تزخر به القاره يعني منطقات بشريه وتزخر به ايضا منطقات احفوريه وغيرها من هذه الطاقات، الا انه اليوم الدوله التونسيه نجحت في ان تقوم بعمليه الاقناع والترحيل الطوعي لهؤلاء الافارقه من جنوب الصحراء الذين يقيمون بيننا بطريقه غير شرعيه. اذا مره اخرى الدوله التونسيه تثبت انها ليست دوله عنصريه كما يروج له البعض، لا نتصرف بمنطق العنجهيه ولا بمنطق العلويه مثل ما تذهب اليه بعض المنظمات المأجوره والتي تاخذ على كل بياناتها اموالا تتهاطل عليها، في حين انه اليوم الدوله التونسيه تكسر تلك السرديه التي تريد هؤلاء ان يمرروها، وتنجح مره اخرى في عمليه الاقناع وتنجح في عمليه الترحيل الطوعي.
1: عمليات الترحيل الطوعي تتم بالتعاون مع المنظمه الدوليه للهجره، لانه ديما نذكروا راهو الكلفه عاليه جدا لترحيل المهاجرين، هذاك علاش ربما يتسائلوا التوانسه علاش ما فماش اعداد كبيره من الرحلات، كلفه عاليه لهذه الرحلات. باش نختموا بخبر يهم علاقه اتحاد الشغل بالسلطه التنفيذيه من خلال كلمه لامين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، اللي يقول المنظمه الشغيله مستعده للتفاوض دون خلفيات مسبقه، ويقول ايضا ويعتبر انه مراسله وزاره الماليه للاتحاد بخصوص ميزانيه 2027 هي خطوه ايجابيه.
2: هو شوف لي وقت اللي يتكلم صلاح الدين السالمي لامين العام اتحاد العام توصل الشغل يتكلم انها ليست هنالك خلفيه مسبقه، والنجم نربطها انا بخطاب 1 مايو 2026 حينما تكلم ايضا سلاح على اساس انه اليوم راه الاتحاد العام التونسي للشغل راهو دوره اجتماعي اقتصادي وليس حزبا سياسيا، وهذا من خلال هذا المنطلق اعتقد انها كانت رساله حتى للسلطه التونسيه انه احنا اليوم رانا خرجنا من تلك البوتقه السياسيه، خرجنا من ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل حديقه خلفيه للاحزاب السياسيه تمارس فيها يعني السكتره نتاعها، تمارس فيها السياسه، او انها تهز الاتحاد العام التونسي للشغل للتصادم مع السلطه. فاليوم بالاداره الجديده والا بالمكتب التنفيذي الجديد اليوم بيفتحوا صفحه جديده مع السلطه من خلال يعني انهم طرحوا انفسهم، والاتحاد يعني تاريخيا هو طارح نفسه انه شريك في هذه البلاد خاصه في خياراتها الاقتصاديه والاجتماعيه، وهذا ايضا يخلي اليوم الدوله التونسيه عن طريق وزاره الماليه راسلت الاتحاد العام التونسي للشغل، وكاني بها مبادره جديده ايضا حتى من قبل السلطه التونسيه، وكاني يعني اعتقد في انه اليوم فما فتح صفحه جديده بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة التونسية، بمجرد أنه اليوم نحكي على هذه المراسلة، غدوة إن شاء الله نطمح أنه تكون فما جلسات جديدة على القاعدة الوطنية، على قاعدة احترام حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية.
1: شكرا لك صهيب المزريقي. بعد الفاصل نتوقف لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، ثم نستقبل ضيفنا اليوم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي بلقاسم العياشي، باش نحكيه على الاستعدادات للانتخابات التشريعية والبلدية وأيضا الانتخابات التشريعية الجزئية في بعض الدوائر، باش نحكيه على الوضعية القانونية لهيئة الانتخابات. هذه الكل بعد الفاصل، خليكم على موجتنا.
6: تسمعوا على موجتنا الهادي القلال.
7: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
6: صفوة
8: بدلاش وحدين هي مديري ليدي بدلاش وحدين يا مديري.
6: يوسف التميمي
9: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة أو كني.
6: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
10: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
11: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: من المصدر.
1: ضيفنا اليوم سي بلقاسم العياشي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. باش نحكيو على الهيئة، على استعداداتها، على آخر الأنشطة. سي بلقاسم مرحبا بك معنا، أهلا وسهلا.
2: وبك أكثر، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا. نبدأ من الكبارية، بما أنه آخر التحذيرات هي تخص الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، وين وصلنا؟
2: إذن الهيئة معناتها قامت بالاستعدادات اللازمة وعدت، والآن انطلقت هي ديجا معناتها التحضيرات للانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، واللي كان موعدها حسب أمر دعوة الناخبين سيكون يوم 28 جوان القادم إن شاء الله. إذن تم التسجيل والتحيين لمكاتب الاقتراع بالنسبة للناخبين، والآن نحن في التطور إن شاء الله في نهار 15 في قبول الترشحات لهذه الانتخابات الجزئية بالكبارية. تتواصل تقديم الترشحات إلى يوم 21 ماي إن شاء الله، ثم يكون الإعلان عن القائمة الأولية لقبول المترشحين المقبولين يوم 24 ماي الجاري. القائمة النهائية بعد الطعون وتثبت سيعلن عليها إن شاء الله يوم 8 جوان القادم. حملة الانتخابية تنطلق بعد ذلك من يوم 15 جوان إلى يوم 26 جوان، ليكون يوم 27 جوان هو يوم الصمت، والانتخاب والاقتراع يكون يوم 28 الأحد 28 جوان. هو في الواقع الأيام الصمت هي يومين، يوم قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع هو بيدو معتبر يوم صمت.
1: نعم.
2: لا يسمح به بقيام بأي نشاط أو حملة لهذه الانتخابات.
1: نعم. إذن سي بلقاسم العياشي، هذه واحدة من مهام وأنشطة هيئة الانتخابات طيلة السنة، وقت اللي ما تكونش فما مواعيد انتخابية كبرى. كيف هكما متابعة عمليات القرعة الدورية للمجالس الجهوية والمحلية اللي توا تعودتوا بها، ولات مسألة روتينية ودورية؟
2: يعطيك صحة. كما قلت احنا الهيئة الآن معناتها ولا عنا نقول احنا النشاط دوري، كل 3 أشهر تشرف وتنظم الانتخابات الدورية.
1: نعم.
2: عن طريق القرعة، هي انتخابات
1: لكن
2: والآلية هي القرعة.
1: نعم.
2: أصبحت إذن عنا إن شاء الله نهار 21 ماي 31 ماي القادم انتخابات، إذن قرعة للأعضاء ورؤساء المجالس المحلية والمجالس الجهوية، فستكون يوم إذن القرعة. الهيئة تعودت على هذا، وإذن أصبحت متحكمة، وحتى مشينا في معناتها تطور كبير في رقمنة هذه العملية، وأصبحت عندنا تطبيقات، وذاك ربحنا بها برشا معناتها وقت، وتلافينا بها عدة معناتها إمكانيات متاع أخطاء، وكذلك ربحنا فيها حتى من ناحية ترشيد المصاريف. فالهيئة ولات تعتمد أساسا على مواردها الذاتية من موارد معناتها لوجستية وموارد إنسانية، معناتها أصبحت معناتها بأولادنا ومعناتها الهيئة
1: موارد البشرية،
2: موارد البشرية
1: واللوجستية
2: واللوجستية للهيئة. وهذا كرب احنا ان شاء الله برشا.
1: نعم. هذا بالنسبة للقرعة في المجالس الجهوية والمحلية، ولا ينطبق زيادة على الانتخابات التشريعية الجزئية؟
2: خليني نقول ساعة نذكر بحويجة. نعم. نسيناها في المجالس في الانتخابات الجزئية.
1: أي.
2: الهيئة أخذت قرارها في بداية أفريل للاستغناء عن الحبر الانتخابي، وهذا أعلن عليه وفسرناه وقلنا لا سبيل اليوم أن في القرن 21 وبقينا احنا من الدول ورحنا الأواخر اللي استعملوا في

0: الحبر الانتخابي. فالهيئة نجم نقول اليوم كسبت منسوب ثقة لباس به معناتها من طرف الناخبين والمترشحين والمواطنين التونسيين، وبرهنت على إذا نجاعتها وجديتها.
1: إذا انتخابات الجزئية في الكبرية هي أول انتخابات دون حبر انتخابي في تونس،
0: وسنواصل على هذا المنهج. نعم. ولا عودة للحبر الانتخابي،
1: وهذا بالطبيعة باش ينسحب على المواعيد الانتخابية الكبرى في 2026 و2027. نحكيه على الانتخابات التشريعية والبلدية. صحيح الرزنامة غير مضبوطة غير واضحة، ولكن الأرجح أنه باش تكون عن انتخابات بلدية ربما في نهاية 2026 وانتخابات تشريعية في 2027. سي بلقاسم العيش،
0: إذن بالنسبة للانتخابات التشريعية هو الموعد معلوم لأنه العهدة معروفة بمدة سنوات القانونية والدستورية، ستكون حوالي معناتها في أواخر إن شاء الله 2027. والهيئة مستعدة تمام استعداد لهذا الموعد. الهيئة اليوم نجم نقول راهي ولات عندها معناتها قول احنا ماكينة معناتها تامت الجاهزية، فهي مستعدة ديما حاضرة لأي انتخابات، سواء كانت معلومة هذيك بتبعتها أو إذا كانت انتخابات ذات مواعيد مازالت مش محددة وطارئة. فالهيئة كما الانتخابات الجزئية كما، فالهيئة هي ديما على استعداد، وهذا يراه محمول عليها، يلزمها تكون مستعدة نظرا دي هذا من باب معناتها صلاحياتها وما يضبطها ويمليها عليها القانون والدستور. فإذا بالنسبة للانتخابات البلدية نحن ننتظر انتخابات، أي انتخابات لا تبدأ الهيئة في تحضيرها وأعدادها معناتها فعليا إلا بصدور أمر الناخبين. هذا الأمر هو من صلاحية رئاسة الجمهورية.
1: نعم.
0: طبعا. وكذلك احنا نتوقع أنه مش يكون فما التعديلات في نص قانوني يحدد بموجبه صلاحية البلدية، خاصة في وجود اليوم المجالس الجهوية والمحلية، فأن المجلة الجماعات المحلية أصبحت لا تتطابق مع الصلاحيات، فيكون معناتها نص قانوني جديد إن شاء الله يحدد
1: يفصل في الصلاحيات بين مجالس التنمية المحلية والمجالس البلدية. دونك فما الجزء القانوني وفما القرار السيادي وفما استعدادات الهيئة. استعدادات الهيئة في شنو تتمثل؟ في انتظار هذا الأمر وفي انتظار تحديد الرزنامة.
0: هذا هو احنا نستنى. احنا شفت معناتها كما قلت لك الهيئة راهي توا وليت معناتها
1: ماكينة حاضرة،
0: معناتها جاهزة لأي طرق،
1: حتى الانتخابات التشريعية وانتخابات بلدية. نحكيو على شبكة كبيرة كي نحكيو على البلديات وانتخاباتها، نحكيو على امتداد جغرافي كبير.
0: ناهيك أن نحن معناتها الأسبوعين السابقين أعددنا الميزانية لسنة 2027، وبتبع قرينا حسابنا لكل هذه المحطات الانتخابية القادمة. في انتظار أن إن شاء الله تو باش نصادق على المجلس الميزانية هذه ونبعثوها بتبع لي.
1: فما اليوم احتمال يقال إذا كان الزوز مواعيد جاءوا قراب لبعضهم في الزمن، انتخابات تشريعية وانتخابات بلدية، جاهزة الهيئة لهذا المعطى؟
0: ديما يلزمها تكون جاهزة الهيئة، وصار لنا قبل وتضغطنا معناتها زمنيا وقمنا بانتخابات معناتها مضغوطة زمنيا حتى بعضها، لكن من الأفضل احنا ديما نفضل ونحبذ أنها طالما مازال عنا الاتساع الزمني فنحبذ أن تكون مثلا هذا رأي نجم يكون حتى شخصي.
1: نعم.
0: ولا أن انتخابات البلدية تسبق الانتخابات التشريعية.
1: نعم. اليوم الفرضية أنه القانونية يعني الحسابية الرزنامة أنه الانتخابات البلدية تكون في 2026 ما زالت قائمة حسابيا،
0: هذه فرضية تنجم جايزة وتنجم تكون معناتها محتملة.
1: نعم.
0: ومعناتها هاني كما قلت هي توا مربوطة بنص قانوني يحدد معناتها صلاحيات المجالس البلدية القادمة، ويفصل معناتها في صلاحياتها ما بين معناتها المجالس الأخرى المحلية والجهوية وأبر دعم الناخبين اللي هو قرار سيادي.
1: نعم سجل الناخبين سي بلقاسم العياشي حجم جهوزيته اليوم كيفاش تحكم عليها؟ فما مراجعات ضرورية تتعمل في آخر وقت وإلا حاضر هو اليوم؟
0: احنا سجل الناخبين راهو ولا معناتها نقول احنا عمليه معناتها احنا اليه لان نحلوا التحيين للناس اللي الناخبين اللي يحبوا يغيروا معناتها مكاتب الاقتراع نتاعهم. بالنسبه لكل في كل محطه انتخابيه وهذا بالقانون بتبع يملي علينا ان نخلطوا نحين آليا كل الذين سيبلغون 18 سنة يوم أكا المحطة الانتخابية المعنية. فهذه عملية معناتها متحكم فيها وولت معناتها طبيعية.
1: ولكن فما اليوم تحدي استقطاب هالفئة هذه 18 سنة خاصة فئة الشباب بصفة عامة، لأنه شفنا في الاستحقاقات السابقة الانتخابية صار عزوف من الفئة هذه على الانتخابات. اليوم وفي السنوات هذه اللي ما كناش عنا فيها انتخابات تم العمل من قبل الهيئة على الترفيع في نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات المنتظرة؟
0: هذا سؤال في طريقه. خليني قبل نرجع شوية عن محطة أخرى باش ما ننسوهاش. عن مطلب تعرف احنا نقبلوا مطالب سحب الوكالة، قمنا إجابة معناتها بانتخابات خاصة بمطالب سحب وكالة فائتا. نعم. وعنا تو مطلب في بصدد الدرس والتثبت هو في يخص مجلس محلي وأحد أعضاء مجلس محلي بدائرة تمغزة من ولاية توزر. إن شاء الله هذا يزيد إذا كانت المطلب هذا يتم شروط وصادق عليه مجلس الهيئة، سيتم إذن الإعلان على رزنامة معناتها إعادة انتخاب معناتها هو انتخابات في قلب.
1: نعم.
0: استفتاء.
1: هذا هو استفتاء سحب الوكالة
0: سننطلق في هذه العملية. هذه كان صحة إعادة الانتخاب أو تعويض. نعم. عنا راهو معناتها فما اللي نعوضوه فيما يليه في كل مجلس المحلي اللي
1: احنا ذاك على
0: بالنسبه للشباب. احنا اليوم الهيئه هنا في هاك كما نقول الموضوع الواحد ستقوم باحتضان احتضان هو ملتقى إقليمي ما بين إذن احتضان ملتقى
1: عربي إقليمي
0: عربي إقليمي هو تنظم وتشرف عليه المنظمة العربية للإدارات الانتخابية. سيهم أساسا الشباب ومدى مشاركتهم وسهمتهم في الشأن العام والشأن الانتخابي بصفة خاصة. هذايا باش يحضروا هي المنظمة هذه تحتوي على تضم 12 دولة عربية منها تونس بالطبيعة.
1: نعم.
0: وتونس معناتها سيكون لها معناتها شرف إذن احتضان هذا الملتقى. سيحضروا منهم معناتها ممثلين على 12 دولة ومنهم 3 رؤساء هيئات انتخابية.
1: يعني تعتبر المناسبات هذية هي فرصة باش يكونوا الشباب يعني معنيين بالشأن الانتخابي.
0: هو راهو جربنا قبل واحتضننا معناتها مثل هذه، عملنا مخيمات شبابية وكانت تجربة ناجحة ومفيدة للشباب. وهذايا من شأنه باش يحفز الشباب، لأن كما كنت تحكي وهذايا واقع معناتها رينا فما عزوف من الشباب على الشأن العام بصفة عامة.
1: نعم.
0: وخاصة الشأن الانتخابي.
1: واضح سي بلقاسم العياشي.
0: كهيئة رانا معناتها بخلاف الشباب هبطنا حتى للناشئة، واحنا كهيئة قاعدين معناتها عندنا برنامج اسمه الحقيبة الانتخابية وقدمناه ان شاء الله حطيناه ان شاء الله قبل في مشاركتنا في معرض الكتاب. كان عندنا غاديك فضاء للهيئة الانتخابات وكان حضور الحقيقة خاصة الناشئة كان معناتها حضور مميز.
1: نعم.
0: وطلعوا على الحقيبة وعملوا محاكاة لعملية
1: الانتخابية.
0: وهذا يتورنا قاعدين نشرفوا عليه حتى مع عاملين نحن توا عنا اتفاقية مع وزارة التربية ونحضروا في المؤسسات التربوية المدارس الابتدائية والإعدادية.
1: الثقافة الانتخابية احنا تبدأ مع الأطفال من الناشئة بالعمل
0: حتى إن شاء الله. وما ننساوش الشباب وما ننساوش المرأة ما ننساوش ذوي الإعاقة. الهيئة راهي مفتوحة على المجتمع المدني على هذه الفئات الكل حتى نزرع ثقافة الانتخابات والديمقراطية.
1: نعم.
0: لدى التونسيين والتونسيات.
1: خلينا نختم بمحور مهم أيضا اليوم، لأنه هيئة الانتخابات اليوم تواجه انتقادات للأساس القانوني اللي تعمل على أساسه في هذه الفترة. طبعا الهيئة تعينت في 2022 من رئيس الجمهورية تقريبا في شهر ماي، ومدة العضوية هي حددت بأربع سنوات، وبرشة انتقادات اليوم يقول الهيئة تعمل دون تجديد رسمي وتحت سياق يعني إطار قانوني غير واضح. شنو ردك في السياق هذا؟
0: احنا كهيئة كما ريت احنا نشتغل، معناتها مواصلين الاشتغال والاستعداد، وهذا ايمانا منا حتى كما نقولها ايمانا منا وشعورا منا بالمسؤولية اللي مطروحة على الهيئة. الهيئة محمولة عليها انها تقوم بدورها من تنظيم واشراف على المحطات الانتخابية في موضوع من الشأن من الجانب الآن القانوني. فالهيئة تعمل الآن في إطار الدستور.
1: نعم.
0: احنا نعرف اللي في الدستور التونسي التعجويلية 22 فصل 134 منه يحدد المدة بست سنوات، بينما مرسوم تعيين التركيبة الجديدة والمدة اللي جات في المرسوم متاع زادة أفريل 22 يحدد مدة بأربع سنوات، وهذا نجم نقوله نص قانوني انتقالي. الدستور جاء بعد المرسوم هذا، فكان معناتها نجم نقوله فما تعارض ظاهري ما بين النصوص القانونية. ونحن نعرف اللي الدستور هو أعلى درجة في ترتيب النصوص القانونية، والهيئة تعمل في هذا الإطار، وما معناتها إطار دستوري واضح. وهذا التعارض يستوجب حسب رأينا معناتها أنه يكون فما قراءة قانونية دقيقة إذا نستناو نص يطابق ما بين ما النص معناتها القانون ولا المرسوم والدستور.
1: إذا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعمل وفق مقتضيات دستور 2022، ويستمر المرفق العام وتستمر في تأمين العمل للهيئة الانتخابات دورية وجزئية واستحقاقات وطنية كبرى.
0: هذا هو هذا إيمان منا مسؤوليتنا أن لا نحدث فراغ في هيئات ولا في مؤسسات الدولة ومؤسسات دستورية، لأن إذا تعطلت الهيئة فكثير كنا نشوف فيهم معناتها من المجالس تتعطل، وهذا من مسؤوليتنا محمول علينا أن لا نحدث هذا الفراغ. ونقول نحن معناتها مبدأ لغتنا معناتها التونسية نحن نعمل كأننا نعيش أبدا. ومعناتها نغادر كما يقولها كأننا
1: لا إحراج قانوني للهيئة بالنسبة ليك، تعمل وفق دستور 2022. من هذا المنطلق نبدأ معك التعليق سهيب المزريك.
2: أكيد ديليا، وإحنا شفنا أنه الهيئة اليوم تعودت على انتخابات منذ الثورة التونسية إلى هذه اللحظة، وهذا ما يكسبها اليوم خبرة عالية في ترتعتها مع كل المحطات. إحنا رينا مؤخرا يعني أكثر من 2080 عمادة، ينجم سي بالقسم يصلح لي إذا كان اعتذار رقم غلط، أكثر من 2200 عمادة عندنا، يعني الدولي وأكثر من 350 بلدية تم التعاطي معها وإنجاح هذه المحطات. الحاجة الثانية ليليا أنت طرحتها اللي اليوم ضرورة استكمال مؤسسات الدولة. وقت نحكيه وإحنا على انتخابات البلدية ونحكيه على انتخابات الجزئية هي في حد ذاتها الضمان لاستمرار كيان الدولة. وإحنا مش نضمن استمرار كيان الدولة، لابد من إقامة انتخابات ولابد من أن تكون ثمة تمثيلية للشعب في الأماكن هذه وإلا في المواقع هذه، وهذا كله يجي في إطار يعني أنه تساوي الفرص بين الناس الكل. الحاجة الثالثة ليليا اللي طرحتها أنت اللي هي العزوف، العزوف ببعديه سواء كان ذلك عن الانتخابات أو العزوف عن الشأن العام. أنا باش نمشي
1: بالنسبة للشباب
2: بالنسبة للشباب بطبيعة الحال أنا باش نحكي على العزوف الانتخابات. للأسف ليليا في ظاهرة عامة يعني اليوم أصبحنا الشعب التونسي يعاني في حاجة، يعاني في فقدان الثقة تجاه المسؤولين أو تجاه الانتخابات أو تجاه المترشحين. خاصة احنا رينا أن الأحزاب السياسية بأكثر من 10 سنوات يعني باعت الوهم للناس. الأحزاب السياسية تاجرت بألام وأمال الشعوب، الأحزاب السياسية تاجرت ب يعني ما يريدها الشعب التونسي، وأكثر من ذلك اعتبرتهم مجرد أرقام. فبالتالي اليوم صار العزوف هذاك بالنسبة للشباب على عزوفه على الشأن العام. أنا كشاب ليليا بريد أنه منذ سنة 2011 تم استغلال الشباب التونسي في الجمعيات، في الأحزاب السياسية، في المنظمات، كانوا مجرد يعني وقود للصراعات الأيديولوجية السياسية أو كانوا فقط يخدموا بهم من أجل أنهم يمشيوا بهم للعمليات الانتخابية، يعني يهزوا ويوزعوا فك الحملات متاعهم، يعني يعطيوك الفلاير وكليزوتوكولون ومش عارف أنا شنية وكذا واحد. وأيضا رينا أنه فما سكترة من قبل الأحزاب السياسية وبالتالي ما خلاوش الشباب أنها تكون هي في القيادة وغيرها. هذا كله ليليا عوامل خلت الشاب التونسي اليوم ينفر عن الحياة العامة بصفة عامة.
1: نعم واضح. سيب القاسم شكرا لك، شكرا لحضورك. سيب القاسم العياشي هو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تفاصيل كل ما يهم المواعيد القادمة للهيئة تلقاوها على صفحة الإذاعة الوطنية على الفيسبوك وكل منصاتها راديو ناسيونال. احنا بعد الفاصل باش نمشيو لأخبار المجلس باش نحكيو على مبادرة جديدة تهم المتقاعدين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
3: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
6: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلو. أخبار المجلس.
1: أخبار المجلس مع وجيه النمر اليوم تخص المتقاعدين. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
7: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم باش نحكيو على مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، تقدموا به 40 نائب في مجلس نواب الشعب وتمت إحالته من قبل مكتب المجلس على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. ويتضمن المقترح هذا وفق ما فادنا به النائب فخري عبد الخالق جملة من الامتيازات الاجتماعية والصحية للمتقاعدين، من بينها تخفيضات في تعريفات النقل الجوي والبحري وأحداث مسالك أحداث مسلك صحي خاص بالمتقاعدين في المستشفيات العمومية.
8: إن شاء الله في يوم الثلاثاء غدا 19 ماي باش تنطلق السماعات لهذا القانون بالسماعات لجهة المبادرة. نجم نلخصوا في 4 مجالات. مجال النقل ثم معناها تخفيض 30% على معاليم النقل العمومي والجهوي عبر دفتر نقل المتقاعد كما ثم تخفيض لا يقل عن 30% على تذاكر الناقل الجوية والبحرية بالنسبة للمتقاعدين بالخارج خاصة في فترات خارج أوقات الذروة. بالنسبة للمجال الثاني هو قطاع الصحة، إعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة كما السرطان، القلب، السكر وغيره في القطاع العمومي هذا. ثم تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية. في المجال السياحي قلنا إحداث بطاقة ترفيه للمتقاعد، تخفيض لا يقل عن 40% في تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، وتخفيض لا يقل على 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية ممولة من قبل الدولة. بالنسبة لتأثيره على الميزانية، احنا نحسب كل شيء في المقترح هذايا. احنا طالبنا ب 40% في تخفيض في النزول خارج اوقات الذروة و 50% في المهرجانات والنقل. هذه الاجراءات ما تكلفش الدولة بقدر ما تنشط قطاعات راكدة في فترات معينة.
7: كما ينص المقترح هذا وفق ما فادنا به النائب فخري عبد الخالق على إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني آخر بهدف تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين التوانسة.
8: المجال الرابع اللي نص المقترح هذايا هو مجال التشغيل والتدخل والدخل. إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني آخر، وأنشطة هنا أنشطة محددة بعينها مش كل الأنشطة، وتقديم إعفاء لأصحاب العمل بقيمة 30% من المساهمات الاجتماعية في حال تشغيل متقاعدين في مهام استشارية أو تكوينية. بالنسبة للخلط هذايا باش تبدا الأمور واضحة، المقترح ما يستهدفش الوظائف الإدارية العامة كما قلنا، بل يركز في فصله الخامس على الخبرات الاستشارات والتأطير. الفصل الخامس يقول بالضبط يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية. الفصل واضح، احنا شغلنا قلنا تدهور المقدرة الشرائية للناس كل بما فيهم المتقاعد بعد خروجه للتقاعد، معناها بالتقاعد نتاعو ما يسمحلوش معناها باش يعيش عيشة كريمة كما لازم يكون. الناس هذه كما نعرف واحنا معناها خدمة البلاد وخدمة نهار كي يخرج تقاعد ما تحطش على جنب. قلنا احنا في الفصل هذايا الفصل الخامس اللي نجم يجمع بين تقاعد نتاعه ومهن كمهن استشارية اكثر منها حاجة اخرى، باش نحلوا باب احنا باب جديد للدعم هذه الصناديق CNSBS أو CNSS. وأكثر من هذه الكل احنا تو هذا مقترح، ومقترح مفتح على جميع التنقيحات وجميع التعديلات. مازلنا احنا تو ان شاء الله غدوة باش يقع الاستماع لجهة المبادرة، وباش يقع الاستماع كيف الى الصناديق الاجتماعية، وباش يقع الاستماع للوزارة المعنية وكل الجهات والمتقاعدين زادة بما انه هما يهمهم بدرجة اولى الموضوع هذايا، وشو احنا مفتحين على كل الانتخابات الأخرى.
7: إذن هذا هو مقترح القانون الجديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ليليا، والمنتظر أنه غدوة لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب تنتظر تنطلق في مناقشة القانون هذا، والبداية باش تكون بالاستماع لجهة المبادرة.
1: نتصور باش يطرح برشا جدل. وجيه سهيب يقول النائب بطاقة ترفيه سياحية للمتقاعدين، مسالك في المستشفيات العمومية يعني تسهيلات على مستوى المواعيد والتدخلات الجراحية ومنحهم الأولوية على مستوى المهنة، الاستفادة من خبراتهم، إلغاء منع الجمع بين جراية المتقاعد وعمل آخر، ولكن يتحدث عن دعم الصناديق. نتصور فما خلط لهنا ولا نقاط تحتاج للتوضيح، علاقة هالمقترح هذية بموضوع الصناديق الاجتماعية ودعم التشغيلية.
2: شوف ليلي، بالنسبة لدعم الصناديق هذا يعني ما نعتقدش انه يندرج ضمن دعم الصناديق، من جهة لانه اليوم حتى اذا كان باش نحكيه على سلاح للصناديق الاجتماعية لازم يكون فهم سلاح هيكلي مش سلاح يعني ترقيعي كما هكا وغيره. اليوم ليلي وقت نشوفه احنا مثل المقترح هذا، انا نجم نثمنه في نقطتين اساسيتين. النقطة الاولى اللي هي نقطة الرعاية الصحية والاحاطة الاجتماعية بابائنا اللي خدموا الدولة وخدموا البلاد، والنقطة الثانية ليلي اذا كان باش نحكيه على يعني حتى السياحة وغيرها ينجم يعني تكون عنده الأولوية وهذه. أما ليلي هذا مش يكون عنده انعكاس اجتماعي سلبي إذا كان مش يمشيوا في المشروع هذا اللي هو يعني تراكم البطالة. لأن نعم. اليوم وقت اللي احنا نشوفه أنه نحاولوا أنه نفتحوا يعني أبواب جديدة للشباب باش أنه يشتغل، فما رعنا إلا أنه باش نزيدوا نستغلوا أبائنا اللي خدموا الدولة وخدموا بلادنا، يعني شو باش نزيدوا نرجعوهم يخدموا. نعم. وبالتالي نأبدوا احنا البطالة. نعم.
1: طبعا ثم تثمين للخبرات ومهام استشارية، ولكن هي نقطة الصناديق الاجتماعية هي اللي تعطي لبس نتصور في
2: تثمين الخبرات ليلي أنه يكون عندهم دور استشاري. أنا أوكي باش يكون عنده دور استشاري لأنه هو عنده خبرة وعنده تجربة تراكمت بها وتراكمت عنده الوعي هذاك.
1: نعم.
2: لكن أنه باش هو يولي يشتغل يعني تصبح العملية أيضا تسكير باب حتى على الشباب.
1: واضح. وجهي أكيد باش نرجعوا له المقترح
7: هذايا إن شاء الله،
1: نشوفوا نتبعوا هالجدل. باش نختموا بعن قرب، عن قرب اليوم باش تهزنا لقفصة للحديقة الجيولوجية الظاهر اللي تحصلت على موافقة اليونسكو لإدراجها ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية. التفاصيل ناخذوها من عند سي محسن بن حسين مدير مشروع حديقة الظاهر في عمل صحفي لسامي العرفاوي.
9: عن قرب. المشروع انطلق من 2016 وتوصلنا إلى تقديم الملف نوفمبر 2024. في سنة 2025 زارونا الخبراء، قدموا التقرير متاعهم، ثم وقع مواصلة المشوار مع اللجنة العلمية ثم المصادقة متاع اليونسكو، وأخيرا وقع تسليمنا الشهادة هذه التصنيف يوم 27 أبريل. مبروك لتونس أول حديقة جيولوجية. الحديقة الجيولوجية الظاهرة هي الثالثة في إفريقيا. حاليا في الشبكة العالمية يوجد 241 حديقة جيولوجية في العالم موزعين على 51 دولة في العالم. الامتياز السنة هو تونس الدولة الوحيدة اللي انضمت للشبكة، لأن هنا وقع تصنيف 12 حديقة جيولوجية جديدة بما فيها تونس، لكن الدول الموجودة الحدائق الجيولوجية الأخرى الـ11 الأخرين عندهم حدائق جيولوجية مثل فرنسا وماليزيا أما تونس الدولة الوحيدة اللي انضمت السنة للشبكة العالمية. الحديقة الجيولوجية هي منطقة فيها تراث جيولوجي متميز، عنده صبغة عالمية يميز المنطقة ذيك مع عناصر التراث الأخرى مادية ولا مادية، بالأساس تراث جيولوجي مع عناصر أخرى. تم تثمينها وتقديم ملف للمنظمة اليونسكو باش نتحصلوا على التصنيف هذا، لكن ثم عدة معايير باش المنظمة تعطيك المكونات كما حكيت، دونك تراث جيولوجي مع متميز بالجهة، البقايا الديناصورات اللي خدمنا عليهم، النباتات المتحجرة مع عناصر الأخرى اللي عندنا. أقدم حجرة في على سطح الأرض بتونس هي جبل طباقة موجودة بالعين المجردة، مع التراث الآخر القصور والقرى الجبلية والتراث اللامادي، وقاع تثمين الكل. لكن ثم ثلاثة محاور اللي يقول حديقة جيولوجية، هو ثلاثة محاور نخدموا عليه. التعليم لازم نعلموا الناشئ ما هو التراث والقيمة متاعه. العنصر الثاني المحافظة، لازم تعمل محافظة على هالتراث هذا. باش نجم تعمل تنمية أترافير عن طريق سياحة جيولوجية وعلمية وثقافية.
10: عن قرب. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'linë të trik. Tu nëse jam në e fërëmje. I najt në lotënia.
1: E doktor, hakim,
2: Dira set, bajinit, li l'um, li talqa d'am, u l'ina, u t'fahëm në zaujha khasëtën, u më nëmëha, u hmëtëha, u l'ajla amëtën, هي اللي ترضع صغيرها من صدرها مدة أطول من غيرها. هكا علاش الزوج والعائلة يلزم يسندوها بتقديم المساعدة في اللهوة بالصغير وفي إعانتها باش تاخو قسط من الراحة والنوم.
1: الدكتور حكيم.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مع معز ومرة مع ملاك وسع ذلك وأنا معك
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين
5: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك
6: الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع
7: إذاعة الجمهورية التونسية نشرة الظهر.
8: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: وزارة العدل تؤكد تواصل سير مرفق العدالة في ظروف عادية تزامنا مع انطلاق التحركات الاحتجاجية للمحامين. مرض الأبطن يصيب أكثر من 75 ألف تونسي وفي يومه العالمي نتابع قصة شاب تحدى المرض. تزامناً مع اليوم العالمي للمتاحف اليوم اختتام شهر التراث بجندوبة. وفي العالم طهران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وباكستان تكشف عن إرسال مقترح إيراني معدل إلى واشنطن. تعلم وزارة العدل عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم. يأتي هذا البلاغ إثر إعلان الهيئة الوطنية للمحامين القيام بتحركات احتجاجية بداية من اليوم. انطلقت اليوم امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية لتتواصل حتى 23 مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 مايو إلى 2 جوان. وتكتسي هذه الفترة أهمية بالغة بالنسبة إلى العائلات التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذة. مريم الغربي تحدثت إلى عدد من التلاميذ والأولياء بالعاصمة.
9: هو يعدي الدخل وانا نعدي البرا. الامتحانات هو يحفظ في الجارد شنو اللي باش يقرا هنا. منا ناخذش عليه في الدار، خليه يلعب، عنده بسكليت يخرج يعمل بها دوره.
10: هما تعبوا احنا تعبنا الدوب، طحنا راتهم كي اي ولي واي ام. طيبوا شويه، نضحكوا شويه، نتفرجوا شويه، ونقروا برشا.
11: نقرا اولى ثانوي. المشكله اللي ما عطاونيش بيان باش نراجعوا فيها قبل. غدوه نعاد دوفار، الدوفار هذا كان راجعوا انا اليوم. تفهم مع بيت يقول لك لازمك تراجع من قبل باش تبدا فاهمه وكل ولا حافظه. انا بالعكس نرتاح هكاك في العائله. فتره الامتحانات معناها عندهم مهمه، قوم مثلا اقرا شرجع باش مره نشوفوا ضغط، مره نشوفوا حاجه باهيه،
12: كابا دقله تبع سكر، قوم بكري.
13: اليوم دينا الامتحانات الحمد لله، عادي شغل في كل شيء يجي معناها مغصر وستريس باش تاثر على الدي ام تاعو على الاخر.
14: نحب حتى حد يضغط عليا الحقيقه، دون عليك ما عادش نقرا انا يعني.
15: اللي ريفست وجاني في الدفوار تو نقرا كل نهار ونهار، نخرج من الدفوار فرحانه باش نبدا ستريسي ونحكي مع صحابي على الدفوار. خاف العائله، امي تشوفني ديما نقرا في البيت تقول لي ربي نشهك هاهم، فمش عين تاع اقرا ولازمك تقرا وتجيب نوتات. لا الحقيقه هكا مرتاحه.
16: دخلنا في سان تيستون ما عطونيش فتره باش نراجع فيها.
17: راجع تلقى، اعطي كونفيونس في روحك.
8: وتتواصل وفق رزنامة نشرتها وزارة التربية الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية الخاصة بالامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية إلى 23 الشهر الجاري. في في إطار الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في عدد من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية التحضيرية بجنيف، حيث تمحورت المباحثات بالخصوص حول قضايا السيادة الصحية والتصنيع الدوائي والتحول الرقمي. وزير الصحة قال بالمناسبة إن الأمن الصحي الإفريقي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل للتكنولوجيا وشراكات عادلة تمكن القارة من تقليص تبعيتها، ودعا خلال الاجتماع الوزاري الإفريقي رفيع المستوى إلى ضرورة إصلاح الحوكمة الصحية العالمية. كما التقى وزير الصحة بعدد من نظرائه ومسؤولي المنظمات الدولية، وأبرز رسالة تونس في جنيف الداعية إلى صحة أكثر عدلاً وأكثر سيادة وأكثر ابتكاراً في خدمة الإنسان، وفق ما جاء في بيان لوزارة الصحة اليوم. دائما في الشأن الصحي، حيث تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن الموافق ليوم 18 من ماي من كل سنة. وفي تونس يصيب المرض ما بين 75 ألف و 100 ألف تونسي، لكن الشاب أيمن الشعباني المصاب بهذا المرض كان مرضه نافذ نحو النجاح والتميز. كوثر العرقوبي.
18: مرض الأبطن هو التحسس من المادة الزلالية للجلوتين الموجودة بالخصوص في القمح والشعير. الخبير في علوم التغذية بالصحة العامة طاهر الغربي يوضح.
19: هو اضطراب في مستوى مناعة الجسم عند تناول الأكلات اللي تحتوي على عنصر البروتين، وخاصة ما يسمى بالجلوتين، لذلك يسمى مالادي سان جلوتين. والبروتين هذا الجلوتين موجود خاصة في الحبوب في القمح. الشعير المرض هذا يهاجم الجهاز المناعي خاصة من الأمعاء الدقيقة، يؤدي إلى سوء الامتصاص وكذلك إلى تلف الأمعاء. هناك أعراض كذلك الشعور بالتعب والإرهاق المستمر وألام العظام والمفاصل. ثم بالنسبة للأطفال هناك لاحظوا تأخر في النمو كذلك كسر القامة. مرض الأبطن علاجه الوحيد هو نظام غذائي خالي من البروتين خاصة الجلوتين.
18: ويصيب مرض الأبطن من 75 ألف إلى 100 ألف تونسي، وأيمن الشعباني هو أحد الحاملين لهذا المرض المزمن.
20: فقط بروحي عندي الملل ديسيليار، معناه في فترة المراهقة، ولأنا نحب الماكلة على الآخر، معناه نتبن من الماكلة. جيتني في فترة صعيبة برشا اللي خليتني كل شيء تقلب في حياتي، خلينا نقوله باش نشد الريق لنتاعي، على خاطر مالوغوزمون معناه في تونس ما نقبلوش الاختلاف نتاع عبد آخر عنده أي نوع معناه من الاختلاف. كي نخرج مع صحابي نهز معايا الخبز نتاعي يحسوها أن بو سبيسيال، يبداو يغزروا لي هكا بنظرة نتاع يسخف مسكين، لأن النظرة هذيك ياسر ما تعجبنيش.
18: رغم ذلك حول من إصابته بمرض السيلياك إلى تحد، وتحول من مستهلك للوجبات الخالية من الجلوتين إلى منتج لها.
20: الحمد لله أنا من المرض دي صنعت قوة وصنعت مشروع، والمرض هذيك كان لي تحدي وعتيمة باش نبدأ في التجربة نتاعي اللي هي فريدة من نوعها. خلينا نقولوا ندخل في العالم الطبخ، في عالم الباتيسخي الجيتيتيك وعالم باتيسخي سون جلوتين، اللي هي حاجة يسر صعيبة يسر صعاب لغوتيت مش بالسهل باش ينشوا لغوتيت أباز فارين دوري وفارين دوميز. بالنسبة للمشروع نتاعي عندي نخدمو توسكي دي برودوي سون غلوتين اي سون سكر، نخدمو الخبز لي جاتو السالي، اي مناسبة اي ايفينمون عندك تحب تدخل الجام ديتيك الجام سون غلوتين. وتبيع الناس اللي عندهم مرضي سيلياك، وليت نعاون في العبيد، وليت ننشط برشا، وليت ندور معناها نهاري ما يتعدى كان باللي برودوي نتاعي، نهاري ما يتعدى كان بالعبيد اللي عندهم مرضي سيلياك.
18: ويذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية تخصص مساعدة مالية شهرية لفائدة التونسيين المصابين بهذا المرض.
8: أودع مؤخرا 40 نائبا بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، تضمن عددا من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية. ووفق تصريح النائب فخري عبد الخالق لوجه النمر، سيتم غدا سماع جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب.
0: تخفيض 30% على ما عليه من النقل العمومي والجهوي عبر دفتر نقل المتقاعد، ثم تخفيض لا يقل عن 30% على تذاكر النقل الجوية والبحرية بالنسبة للمتقاعدين بالخارج خارج أوقات الذروة، إعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة، ثم تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية، إحداث بطاقة ترفيه للمتقاعد وتخفيض لا يقل عن 40% في تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، وتخفيض لا يقل على 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية ممولة من قبل الدولة، إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني آخر مش كل الأنشطة، وتقديم إعفاء لأصحاب العمل بقيمة 30% من المساهمات الاجتماعية في حال تشغيل متقاعدين في مهام استشارية أو تكوينية.
8: يسدل الستار اليوم بشمتوم من ولاية جندوبة عن فعاليات الدورة 35 من تظاهرة شهر التراث الذي انتظم هذه السنة تحت شعار التراث وفن العمارة بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف. نعيمة سولي.
21: اختتام شهر التراث يجرى مساء اليوم بموقع شمتوم من ولاية جندوبة بما يحمله هذا الموقع من رمزية تاريخية وحضارية باعتباره أحد أبرز المواقع الأثرية التي تختزل تعاقب الحضارات على تونس. يقول المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة وليد المسعودي:
22: هذا اختيار يعبر على مدى أهمية هذا الموقع وهذا المتحف في خارطة للمواقع والمتاحف الأثرية. فعاليات هذه التظاهرة ستنطلق مع 7 مساء بعرض رقمي لكيفية نقل رخام شمتو إلى المناطق الأخرى وتسويقه، هذا بالإضافة إلى عرض كذلك رقمي لأهم معالم العمارة التونسية في مختلف المدن. في الأخير بيكون هناك عرض مابين داخل المتحف وعرض كذلك مجسمات للعمارة الريفية المحلية التقليدية، ثم في نهاية هذه الفعالية الاختتام بحفل للفنان نور شيبة بالموقع الأثري بشمتو.
21: وشهدت مختلف ولايات الجمهورية على امتداد شهر من الزمن برمجة ثرية جمعت بين الندوات الفكرية والملتقيات العلمية والمعارض إلى جانب العروض الفنية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى تظاهرة طريق الأندلسيين التي سلطت الضوء على الخصوصيات المعمارية والفنية للتراث الأندلسي. ويتزامن اختتام فعاليات الدورة 35 من تظاهرة شهر التراث مع اليوم العالمي للمتاحف، ويكون الدخول مجانيا اليوم لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن توجه طهران لإقرار آليات جديدة لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران اليوم استمرار مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، مشددا على أن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم مهما كانت الضغوط. مصدر باكستاني كشف من جهته عن أن بلاده أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا إلى الجانب الأمريكي، بينما توعد في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. على الجبهة اللبنانية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوب لبنان والبقاع شرقا، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر وفق وزارة الصحة اللبنانية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوبي لبنان خلال أسبوع. وفي فلسطين المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فلسطينية في قطاع غزة اليوم استشهاد 6 فلسطينيين خلال 24 ساعة في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق يوم الخميس من تركيا باتجاه قطاع غزة، فيما طالب منظمو الأسطول بتأمين ممر آمن لمهمته الإنسانية والسلمية في رفع الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع. ويكتسي الصراع في مالي خطورة ملحوظة تقتضي التساؤل حول مدى انعكاساته وتأثيراته المحتملة على المنطقة بكل أبعادها الجيوستراتيجية. تقرير ناجي بن جنات.
1: الأوضاع المتفجرة في مالي قد تبدو في ظاهرها محكومة بحيزها الجغرافي، لكن صبغتها الخطيرة تثير الكثير من الهواجس والأسئلة حول آثارها وانعكاساتها الإقليمية على الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي والمنطقة بأسرها. المخاوف تبدو مشروعة إزاء التحركات الخطيرة للجماعات المسلحة المتطرفة هناك ودخول بعض الأطراف الخارجية معترك الصراع، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب حصار المدن والبلدات ونقص الغذاء والرعاية الصحية واللجوء القسري إلى دول الجوار. أزمة تتجه إلى مزيد التعقيد والتدويل، يقول الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية منتصر الشريف.
2: عودة المواجهات مع الجماعات المتطرفة، دخول الجانب الروسي عبر الفيلق الإفريقي وعبر مجموعات فاغنر، هذا مؤشر على أن المسألة متجهة نحو مزيد من التعقيد، متجهة إلى التدويل، وقد تصبح للأسف هذه المنطقة في حالة مواجهات بين القوى العظمى.
1: لم تعد مالي ساحة صراع داخلي فقط، بل أصبحت حلقة خطيرة ضمن معادلات جيوستراتيجية إقليمية صعبة تقتضي اليقظة والحذر والسياسات المتبصرة.
8: بهذا التقرير نأتي وإياكم مستمعينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة العدل تؤكد تواصل سير مرفق العدالة في ظروف عادية تزامنا مع انطلاق التحركات الاحتجاجية للمحامين. مرض الأبطن يصيب أكثر من 75 ألف تونسي، وفي يومه العالمي تابعنا قصة شاب تحدى المرض. تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف، اليوم اختتام شهر التراث بجندوبة. وفي العالم، طهران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وباكستان تكشف عن إرسال مقترح إيراني معدل إلى واشنطن. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: تطبيقات الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقات الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في العالم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا ساعة ثانية تخصص لما يحدث في العالم. اليوم باش نحكيه على فلسطين، باش نحكيه على ذكرى النكبة، والحديث باش يكون مع الدبلوماسي السابق والكاتب الصحفي الأستاذ علي عبد الله. مرحبا بك بحضانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا.
2: الله يخليك، شكرا شكرا، حياك نعم. الله تشرف.
1: مرحبا بيك. ذكرى النكبة طبعا في ذاكرة الكثير من الأجيال، تفاصيل هذه الذكرى بكل ما تحمله من مقاومة، من معاناة، من كفاح للشعب الفلسطيني. ولكن حبينا نبدأ أيضا بالحديث عن هذه الذكرى لشكون للأجيال التي لا تعرف الكثير عن 1948، عن هذا الحدث التاريخي. ما الذي يجب أن يروى أستاذ علي عبد الله من وجهة نظرك الأجيال الجديدة العربية خاصة؟
2: نعم، هناك الحديث له معناها قد يأخذنا يطول ويطول، وإن لم يتسع الوقت سنختصر بشكل نعم. يعني جيد. في العام 1948 احتلت فلسطين من قبل الاستعمار الصهيوني مدعوم من الغرب، وكان هذا الاحتلال هو بداية الصراع ما بين الحركة الصهيونية وبين الشعب الفلسطيني، حيث احتلت فلسطين بالقوة وبالإرهاب وباستخدام السلاح، وخاصة على مستوى الإبادة الجماعية، حيث أبيدت عشرات القرى الفلسطينية ودمر 530 قرية فلسطينية في ذاك الوقت. وقد قامت الحركة الصهيونية المتمثلة في الهاغانا والجيش المستوطنين المدعوم من قبل الاستعمار الغربي، وأنت تعرفين بأن فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية تعرضت إلى هذا الضيم ولهذا الخوف ولهذا الحيف ولهذا الظلم. الأجيال الحالية قد تعرف القليل عن القضية الفلسطينية بأنها أرض محتلة وبأنها صاحبة حقوق وإلى آخره. يجب أن نعرف تماما بأن أكثر من 14 ألف معناها قرية ومدينة وتجمع فلسطيني قد هدم وقد دمر، إلى جانب القرى التي تحدثت عنها. وقد قامت الحركة الصهيونية بمجازر دير ياسين وغير دير ياسين من المناطق في 48، ما يسمى مناطق 48 فلسطين التاريخية. وتعرضت فلسطين أيضا للظلم قانوني دولي، حيث صدر عديد القرارات الدولية ولم ينفذ منها أي قرار، خاصة قرار 181 الذي يعطي معناها دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية وفق قرارات الأمم المتحدة. طبق القرار فيما يخص إسرائيل ولم يطبق القرار فيما يخص الشعب الفلسطيني، حيث رفض

0: من العدوان الصهيوني من التواطؤ الدولي وصولا إلى ما يحدث اليوم في الضفة الغربية وما يحدث في قطاع غزة.
1: نعم، الهجمة كبيرة أيضا، واستمرار النكبة لا زال. النكبة ليست في الماضي، النكبة التي نتحدث عنها القادمة، لأن هذه النكبة أنت تلاحظين ما يحدث في غزة اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يدعم المستوطنين في تغيير معالم الديموغرافيا وتغيير معالم الأرض، احتلال الأرض واغتصاب الأرض، ومن ثم طرد الشعب الفلسطيني من خلال أفعال وحشية يقوم بها المستوطنين مدعومين من جيش الاحتلال وعلى أعين معناها العالم أمام القانون الدولي وأمام المشرعين الدوليين وأمام ما مرأى ومسمع القوى الكبرى في العالم. نحن نواجه اليوم حرب أخرى، حرب إبادة أخرى، هي تغيير السكان.
0: نعم.
1: إسرائيل تحاول تغيير السكان، وهو الهدف الأساسي كان منذ عام 48 حتى 67 وفي 73 وفي عام 82 امتدادا إلى عام 2023.
0: نعم، وتشتيت الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، هي تشتيت واحتلال الأراضي الفلسطينية وطرد السكان. الهدف الأساسي هو السكان، لأن السكان في مناطق الضفة الغربية، المخيمات 14 مخيم التي استهدفت من قبل جيش الاحتلال، كانت هي تعبر عن القضية الفلسطينية وما حملته من حقوق سياسية وحقوق مصيرية للشعب الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية أو الثورة الفلسطينية قامت على تحقيق واستعادة الحقوق المصيرية للشعب الفلسطيني وخاصة حقوق اللاجئين وقرار العودة 193. وهذا القرارات لم يتحقق منها أي قرار، وهي كثيرة في دروج الأمم المتحدة، ولكن القضية الفلسطينية معناها نهضت من خلال الحركة الوطنية الفلسطينية وبفعل رجال أوفياء قادوا الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة وفي غزة وفي الشتات أيضا. والمعاناة في الشتات كذلك معاناة كبيرة، حيث يعاني الفلسطيني على مستوى الظلم الجغرافي، أي ظلم الجغرافيا، وهو ظلم كبير نعاني منه اليوم.
0: نعم، أستاذ علي عبد الله، وأنت الدبلوماسي السابق، بخلاف هذا التوصيف للحالة الميدانية للتشتيت للعدوان للظلم، هناك توصيف يقدم اليوم لتعاطي القانون الدولي والمجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني.
1: القانون الدولي ينظر بعيون عين واحدة، ازدواجية المعايير. حينما يتعلق الأمر بفلسطين تصبح المعايير مزدوجة، وحينما يتعلق الأمر بمقتل ولو طفل إسرائيلي العالم يقوم ولا يقعد. إذن هناك حيف كبير وهناك ظلم كبير. القانون الدولي والتشريع الدولي وجد لأجل الأقوياء كما يبدو، ومن خلال ما نجد، وأنت تعرفين وكلنا نعرف بأننا نحن حينما وقعنا الاتفاقيات السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي وقعنا وفق الشرعية الدولية، وأذعنا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد لم يطبق أي قرار بشأن القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.
0: نعم،
1: ولا زلنا ندفع الثمن إلى هذا اليوم. وبالرغم من كل هذا نحن نقول دائما نحن مع القانون الدولي ومع التشريع الدولي ومع حقوق الإنسان، ولكن يجب على العالم أن ينظر بعينين وأن يكون المكيال مكيال واحد وليس مكيالين.
0: إذن فشلت المنظومة الدولية أم تواطأت؟ خلينا نتفاعل معنا صهيب المزريقي في هذه النقطة، ثم نرجع لك الأستاذ علي عبد الله.
2: وقولي لي، يعني اليوم احنا نحكيه على النكبة 15/1948، يعني وهزيمة الجيوش العربية التي ذهبت تقاتل في فلسطين انتصارا واستنصارا للشعب الذي هجر وقتل، كما كنا نسمع، يعني أكثر من 570 ألف فلسطيني تم تهجيرهم تهجير قسري، وأكثر من 500 قرية يعني تم تجريفها بالكامل يعني لصالح المستوطنين الإسرائيليين. أكثر من ذلك، ليلة اليوم وقت نسمعه يعني آخر الأخبار للأونروا، يعني أنه فما 5.9 مليون فلسطيني متواجد اليوم في الأونروا. اليوم ليلة وقت نحكيه وإحنا على هذه القوانين الدولية، فلابد أن نذكر بالأساس باتفاقيات جنيف اللي يعني موجودة اليوم في الرفوف. أيضا نتكلم على قرار مجلس الأمن عدد 132، نتكلم أيضا على قرار مجلس الاقتصادي والاجتماعي عدد 28، نتكلم على جملة الاتفاقيات، و ونتكلم أيضا حتى على قرار الشرعية الدولية عدد 194. كل هذه الاتفاقيات وكل هذه القرارات اليوم نجدها موجودة فقط في الرفوف، موجودة فقط المزايدة الإنسانوية وليست الإنسانية، لأنه حينما نتكلم على المنطق الإنساني وعلى المنطق الكوني فهذه

0: حولنا ويخلينا اليوم نشوفه ونعالجه بعينين اثنين، يعني عين الحق الفلسطيني الذي يعني يجب أن يكون هو في حد ذاته محرك والدينامو العملية القانونية والتشريعية. اليوم كل هذا غائب، يخلينا اليوم نتكلم على تهاوي القوانين الدولية. نشوفه اليوم أن القوانين الدولية أصبحت خاوية على عروش من وضعها ومن خطها، بل أكثر من ذلك أصبحت هي تحاصر وتطالب الجهات والقوى التي وضعت هذه القوانين، تضعها يعني موضع اتهام. وأيضا اليوم نشوفوا أنه العمل الأساسي من أجل أنه اليوم رسخ القضية الفلسطينية في الأجيال، وأنا كنت نسمع يعني على دور الشباب اليوم في أنه يتحمل المسؤولية، لأنه في نهاية المطاف نحن يجب علينا أن نوعي شبابنا كي نضمن يعني استمرار قضية القضية المركزية للأمة العربية وهي القضية الفلسطينية.
1: إذن هنا فما قصور أو تقصير المجتمع الدولي من ناحية، وفما مسألة أخرى خلينا نكمل فيها مع الأستاذ علي عبد الله، وهي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. اليوم فما وجهات نظر مختلفة، هناك من يرى أن هذه الحرب هي امتداد لما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وهناك من يرى أن هذه الحرب سرقت أو أخذت من مرئية القضية الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية لمسائل أخرى. اليوم المجتمع الدولي والمجتمع الشعوب الذي كانت تهب لنصرة القضية الفلسطينية وشفناهم في الشوارع الأوروبية وفي مظاهرات، ربما تقلص هذا الحضور اليوم وقت اللي فتحت جبهات أخرى من الحرب عبر العالم.
2: من المؤكد ومن الطبيعي جدا أن أي حرب تقوم في المنطقة ستؤثر على القضية الفلسطينية. هي أصلا هذه الحروب التي تقوم في المنطقة، ما السبب في ذلك؟ القضية الفلسطينية.
1: نعم.
2: حينما يقتنع العالم تماما وخاصة الغرب أصحاب القرار بأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، حقوقه السياسية والمصيرية في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. إذا كان المجتمع الدولي اقتنع تماما بأن السلام لا يتحقق إلا بهذا المعنى، نستطيع أن نقول بأنه يمكن تحقيق السلام والأمن والاستقرار. نحن حاولنا مع العدو الإسرائيلي توقيع اتفاقيات سلام، وأهمها اتفاقية أوسلو، وتنازلنا كثيرا في سبيل من؟ لإقامة دولة فلسطينية على بقعة من الأرض الجغرافية الفلسطينية، لننطلق لتحقيق الحلم الفلسطيني. وإذا بالعالم يرتد مرة أخرى لتحقيق مصالحه على حساب القضية الفلسطينية والمصالح الفلسطينية، يعني مثلا الحرب التي حدثت ما بين إيران وأمريكا، من يدفع الثمن؟ نحن في غزة اليوم معناها تدمير 2 مليون فلسطيني وتدمير 90% من المجتمع الفلسطيني في مأساة كبيرة، والعالم لا يلتفت. مجرد قرارات ومجرد حبر على ورق، لم يتم تنفيذ أي من هذه البنود. إلى متى يستنجد؟ نحن نستنجد ما معناها الأكل والشرب والحرية المعابر وحرية التنقل. حتى الأنقاض لا زالت إلى هذا اليوم موجود تحتها الأجساد، أجساد الصغار أطفالنا، إلى هذا اليوم لا يصل الطعام للناس، لهذا اليوم لم تفتح المدارس، إلى هذا اليوم لم يحظى بشربة ماء نقية لأطفالنا ولشعبنا الذي تشرد 2 مليون فلسطيني في غزة، وكأن النكبة مرة أخرى تستمر لتقول بأن هناك نكبات أخرى. وللأسف الشديد والعالم لا يعني يتحدث ولا يعمل ولا يفعل. إلى متى سنبقى هكذا؟ إلى متى؟ هل كتب على الفلسطينيين أن يدفعوا من دمهم إلى حسابات أخرى لتوازنات استراتيجية هنا وهناك وإقليمية على حسابنا؟ يجب على العالم أن يستيقظ وأن نتخذ من هذه الشعارات التي رفعت في أوروبا وفي الساحات والتي رفعها الشرفاء والأحرار نهجاً لكي نحقق انتصار حقيقي للشعب الفلسطيني والاعتراف الحقيقي بالدولة الفلسطينية والاعتراف الحقيقي بحقوق الشعب الفلسطيني كبقية شعوب الأرض المحيطة به.
1: نعم سهيب، فما محاولات متعمدة اليوم لتغييب القضية الفلسطينية في الرأي العام العالمي في الإعلام العالمي من وجهة نظرك؟
0: أكيد ليلي، وفما مفارقة ليلي باش نتعلق لك منها يعني بعد إذنك لو تسمح، أنه اليوم 15 مايو علاش ديما احنا نقولوا راهو 15 مايو هو بداية لمشروع إسرائيل الكبرى من من, من, من, من النيل إلى الفرات. اليوم وقت اللي احنا نشوفه أمام هذا الاعتراف اللي متواجد خاصة بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، نشوفه أيضا أنه وعي عالمي جديد بدأ يتكون على وعي على نقيض ذلك الوعي الذي أرادت الأنظمة أنها تحطه في الشعوب. اليوم نشوفه ليليا أنه فما مشروع قانون معروض على الكنيست اللي هو إلغاء اتفاقية أوسلو. ضمن أهداف إلغاء اتفاقية أوسلو هو دحر دولة اسمها فلسطين بصفة تامة، وبالتالي اليوم أمام هذه المفارقة نشوفه أنه فما إذا نرجع لسؤالك اللي هو التغييب، التغييب اليوم موجود في الفكر، التغييب موجود في الإعلام، التغييب موجود في المناهج اللي بصفة عامة اللي هي موجودة اليوم سواء كانت ذلك تعليمية أو حتى تربوية أو تحسيسية من أجل بناء وعي جديد. فأمام هذه المفارقة الاعتراف من جهة وأيضا الذهاب إلى إلغاء اتفاقية أوسلو اللي احنا كشعوب عربية نطمح مش فقط إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، إلى استرجاع كامل الحق الفلسطيني من النهر إلى البحر، ولكن كيف اليوم يمكن أن تتصرف الدولة الفلسطينية بالأساس أمام هذا النقيض المتوجد؟
1: الأستاذ علي عبدالله وهو الدبلوماسي السابق والكاتب الصحفي، نتحدث أيضا عن الداخل الفلسطيني اللي اليوم أيضا يواجه تحديات سواء رأب الصدع في الداخل وإلا الرسائل اللي باش تخرج للعالم العربي، العالم العربي اليوم اللي انشغل أيضا بهذه الحرب في الشرق الأوسط، الأوروبا والاعتراف البريطاني اللي كنا علقنا عليه الكثير من الأمال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن على أرض الواقع اليوم لا شيء يحقق نتائج في الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية وإرسائها.
2: نعم قد يكون هذا معناها شعارات رفعت في وقت ما، ولكن في الحقيقة هناك معناها تراكم وإرهاصات موجودة ولأول مرة في المجتمع البريطاني والمجتمع الأوروبي، إسبانيا مثلا على سبيل المثال، بلجيكا، فرنسا وغيرها من الدول. نحن نلتقط الأمل ونحن شعب الأمل في ظل هذه الظلمة الموحشة، وسواء أمام ما يحدث في فلسطين المحتلة في الداخل واتخاذ قرارات في الكنيسة الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني فليس جديدا، ليس جديدا. نحن نواجه صراعا جبارا، يا إما أن تكون وأما أن لا تكون، إما أن تكون فلسطينية وتحفظ الهوية وتحافظ على شروط الهوية وأما أن تنسحب، وهذا ممنوع. نحن نواجه أكبر قوة استعمارية مدعومة من الاستعمار الغربي ومن أمريكا ومن غيرها، نواجه هذه المظلمة ونواجه هذا الغول ونواجه هذه الآلة الجبارة، وأنت تشاهدين وأنتم تشاهدون ما يحدث. لا بن كفير ولا سوميتش سواء طرح بالكنيسة إلغاء أوسلو أم لم يطرح، فهي أوسلو ليست موجودة على أرض الواقع، لأن إحنا لما دخلنا ورجعنا لفلسطين ومنظمة التحية الفلسطينية أرجعت أكثر من 1,650,000 فلسطيني، وهذا إنجاز. نحن نعلم بأن هناك غبن وهناك ظلم، ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. أعطيني معناها مين اللي معناها، هل الجيوش العربية معناها جاءت وحاربت وقلنا لا، هل جاءوا من برا وقالوا تفضلوا يا فلسطيني خذوا حقوقكم وبلاش؟ لا، لم نجد أي مبادرة أو أي بادرة. نحن نحاول أن نثبت وأن نثبت رايتنا في داخل بلادنا. الثمن كبير صحيح على مستوى التدمير وعلى مستوى الاحتلال وعلى مستوى المستوطنين والقتل اليومي والاحتلال اليومي والاعتقالات المتكررة كل يوم، ولكن الصمود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا. لا يمكن أن نرحل ولن نرحل، ونطلب الحماية الدولية أيضا، لأن الحماية الدولية هي حق أمام المستعمر المتجبر الذي لا يقف ولا يعرف معاني الإنسانية.
1: نعم أستاذ علي عبدالله، كنت ذكرت في بداية الحديث قلت الهدف هو التهجير أكثر من الاستعمار وأكثر من تشتيت الأراضي، وهذا التهجير سواء في العدوان الميداني للكيان الصهيوني أو حتى في خطابات الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية ومحاولة إدارة الأزمة والحرب في قطاع غزة، كان فيها الكثير من الدفع نحو تهجير الغزاويين وفيما بعد مناطق أخرى من فلسطين.
2: الحرب كان هدفها الأساسي، كان يقودها نتنياهو بقوة وبدعم أمريكي، لتهجير وخلق حالة من الترانسفير القهرية إلى خارج فلسطين. كان هذا الهدف، للتخلص من أهلنا في فلسطين في غزة، ومن ثم الالتفات إلى الضفة الغربية. لم ينجح هذا المشروع الصهيوني، وقد تصدت له معناها القوى الوطنية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني قاطبا، ووقفوا وقالوا لا للتهجير ولا لترك الأرض، نحن هنا باقون، نحن أصحاب الأرض ونحن أصحاب الرواية التاريخية، وليس الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني هو عابر في جملة من التفصيلات ومن التاريخ ومن الصور، هو عابر. وكما قال محمود درويش: عابرون في كلام عابر. والاستعمار له نهاية مهما بلغ ومهما وصل من قوته وتجبره وظلمه، سيرحل. روما احتلت العالم آلاف مئات السنين، ولكن الاستعمار الروماني انتهى، والاستعمار الفرنسي انتهى، والألماني انتهى، والتركي وغيره. كذلك فلسطين، ولو استمر الاحتلال ألف سنة سيبقى الشعب الفلسطيني يحافظ على أرضه وعلى حقوقه وعلى هويته الوطنية. التحدي الأكبر، إما أن نكون في أرضنا ونبقى ونقيم حياتنا الفلسطينية، لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وإسرائيل إلى زوال إن شاء الله.
1: إن شاء الله. خليني نختم معك سهيب اليوم، مفهمش كلام يتقال بعد كلام الأستاذ علي عبد الله، ولكن المطلوب اليوم من الدور العربي، رغم اللي نعرف اللي فما برشا انتقادات لهذه المواقف، ولكن المطلوب اليوم دبلوماسيا على الأقل.
3: اليوم ليلي المطلوب أنه العرب بصفة عامة يوعوا بهذه اللحظة التاريخية اللي هي لحظة تغير وتغيير، لأنه حينما نتكلم عن التغير فسنتكلم من الماضي إلى الحاضر، ونتكلم عن التغيير سنتكلم عن مشاريع مستقبلية. اليوم الذي يهدد الوجود العربي بصفة عامة ليست فقط الوجود الفلسطيني، لأنه هدف دولة إسرائيل الكبرى هي من النيل إلى الفرات، إذا نتكلم على دول مجاورة سيطالها يعني كل هذه الحروب وكل هذه العدوانية، وستمحى من الخريطة في سبيل إقامة دولة إسرائيل الكبرى. إذن اليوم المعني ليست فقط فلسطين، بل فلسطين اليوم هي في يعني في مقدمة الصراع. الدولة الفلسطينية اليوم هي تحارب ليس فقط ضد إسرائيل وليس فقط نيابة عن العرب، بل هي تحارب عن الإنسانية بصفة عام، لأن هذا الكيان لا يعترف لا بإنسانية ولا يعترف بكونية ولا يعترف بأي شيء ولا بأي شيء، وتصبح مهمة المقاومة اليوم على جميع الأصعدة، سواء كانت ذلك مقاومة يعني ميدانية أو مقاومة سياسية أو مقاومة قانونية أو حتى مقاومة أدبية. يعني والأستاذ استشهد بمحمود درويش، وأنا أقول له أيضا ما قاله درويش، يعني محمود درويش يعني اجمعوا أيها المارون بين الكلمات العابرة، اجمعوا أسماءكم وانصرفوا،
2: وأشلاءكم
3: ودماءكم،
2: وخذوا ما شئتم من صور
3: حتى تعرفوا أنكم لم تعرفوا شيئا. فبالتالي اليوم يعني ليليا المسألة هي مسألة حرب على كل الأوجه، وإحنا اليوم يعني في تونس، يعني حتى كانت وزارة الثقافة التونسية اليوم منعت أبو القاسم الشابي، سيب القاسم الشابي يعني الذي كان أحد الأصوات الفلسطينية الذي يعني هو يدافع وينافح، سواء كان ذلك في قصائده وكتاباته ومقالاته، دائما ما يذكر بالقضية الفلسطينية. وأعتقد أيضا أن الأستاذ يعرف معرفة شخصية من ناحية المقاومة الأدبية مع القضية الفلسطينية،
2: هو رائد من الرواد وطليعة من طلائع هذه الأمة العربية التي نفتخر ونعتز فيها، ونحن في فلسطين دائما نردد قصائد الشابي.
1: نعم، احنا باش نحاول نودعوك بمحمود درويش اذا كان ممكن. الاستاذ علي عبد الله، شكرا لحضورك، الكاتب الصحفي والدبلوماسي السابق، اليوم ذكرى النكبه 15 ماي، ولكن حبينا فرصه لاستحضار هذا العدوان المتواصل، هذه النكبه المتواصله منذ عقود، اليوم هذا الطغيان والعدوان الصهيوني تقريبا تحت انظار كل العالم اليوم.
2: نعم نعم، شكرا.
1: نعم، شكرا لحضورك الأستاذ علي عبد الله الدبلوماسي السابق والكاتب الصحفي. معاكم نكون وصلنا لختام لقانا اليوم في يحدث في تونس والعالم، تحية كامل الفريق، بعد شوية على موجاتنا أكيد باش تلقاو أخبار الرياضة.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: على هذه الارض ما يستحق الحياه. تردد ابريل، رائحه الخبز في الفجر، تعويذه امراه للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسنين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: فلاش سبور.
7: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ليستهل اليوم تحضيراته لنهاية كأس العالم لكرة القدم بالمكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. منتخبنا اليوم التجمع اللاعبين سيكون في طبرقة، لأنه التربص التحضيري باش يكون في طبرقة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. تجمع اللاعبين سيكون على مراحل، اليوم الدفعة الأولى من اللاعبين ستكون على ذمة الإطار الفني، ثم يوم 22 ماي الدفعة الثانية من اللاعبين بعد ما يكملوا التزاماتهم مع أنديتهم سيكونون على ذمة الإطار الفني، ثم يوم 25 ماي آخر دفعة كل اللاعبين باش يكونوا على ذمة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. لأنه نذكر المنتخب الوطني التونسي بعد تربص طبرقة وبالتحديد يوم 30 ماي سيسافر إلى النمسا لخوض مباراة ودية أولى أمام المنتخب النمسي النمساوي، ستكون يوم 1 جوان، ثم من النمسا تنقل إلى بلجيكا لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 6 جوان، ثم العودة مباشرة إلى تونس لشد الرحال يوم 7 جوان إلى المكسيك للدخول في الرسميات إن شاء الله يوم 15 جوان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في نهائية كأس العالم لكرة القدم. تحضيرات ستتواصل أكيد في المكسيك. آخر الأخبار طبعا تخص اللاعب علي العابدي، لأنه تقريبا الأمور محسومة مع كل اللاعبين. علي العابدي عنده التزامات مع ناديه الفرنسي نيس اللي باش يلعب زوز مباريات باراج لتفادي النزول بالنسبة للليغ 1 بالنسبة للبطولة الفرنسية. زوز مباريات بالنسبة لعلي العابدي باش تكون 26 ماي و 29 ماي لفريقه. هل سيمنح الإطار الفني ترخيص استثنائي لعلي العابدي لخوض مباريات البراج مع فريقه، أم أنه سيكون على ذمة المجموعة؟ أكيد الإجابة جينا في الأيام القادمة من الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. دائما مع أخبار كرة القدم نذكركم بالنسبة لهذا الأسبوع سيكون الموعد مع مباراة دور ربع نهائي لكأس تونس اللي باش تنطلق نهار 24 ماي. النادي الرياضي صفاقس يستضيف الملعب الجيبسي، التقدم الرياضي بسقية الدائرة شبيبة الرياضية بالعمران، والدفعة الثانية من لقاءات الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم باش تكون نهار الخميس 21 ماي. البعث الرياضي ببوحاج لا يستضيف الترجي الرياضي التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. كل المباريات انطلاقا من من الساعة 3:30 ظهرا بالنسبة لمباريات دور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم. من كرة القدم إلى كرة السلة، والنادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية سيسافر وسيشد الرحال يوم الغد إلى كيغالي لخوض المرحلة النهائية من منافسات البول دوري أبطال كرة السلة الإفريقية. النادي الإفريقي اللي كان تقريبا منذ أيام في المغرب أبل البلاء الحسن وكان الأفضل والأحسن على مستوى الأندية في مجموعة الصحراء، مطالب أكيد بتأكيد هذا المردود الكبير والعطاء الكثير اللي قدمه النادي الإفريقي في مختلف مبارياته. النادي الإفريقي نذكر سيواجه في الدور الربع نهائي بالنسبة للمرحلة النهائية في كيغالي يوم 23 ماي، مباراة أولى ستكون أمام فريق أهلي بنغازي الليبي في الثانية ظهرا، ثم مباراة ثانية يوم 25 ماي أمام نفس المنافس في الثالثة ظهرا. أكثر تفاصيل حول أخبار النادي الإفريقي واستعداداته لهذه المرحلة مع رئيس فرع كرة السلة بالنادي الإفريقي سامي بالقاضي. سامي مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سامي بالقاضي، ما نعرفش إذا كان حاضر معنا.
8: نسمع فيك
7: مرحبا بك سامي، نسمعوا فيك الآن.
8: مرحبا
7: كما قلنا آخر الأخبار بخصوص تحضيرات النادي الإفريقي والسفر يوم الغد وخاصة على مستوى المجموعة، هل هي نفس المجموعة طبعا سامي اللي كانت موجودة منذ أيام في المغرب؟ تعطينا أنت جديد وآخر الأخبار.
8: والله آخر الأخبار وقع تدعيم النادي بلاعب محتار جاي، لاعب من منتخب السنغال، باش يحاول يعاوننا في الفاز فينال هذا في الربع النهائي. هذا هو شنو اللي صار. دونك ولا عندنا اربع لاعبين جانب اللي هما جمال هاكينز، اللي هما مختار جاي، اللي هما دروسي سي، وكذلك مينو محمد وجيسي جونز.
7: نعم، رحلة النادي الافريقي تنطلق يوم الغد
8: ان شاء الله، غدوة سفر طويل ياسر وباش يتعبنا لغالب. ان شاء الله نخرج 10 نتاع الصباح من تونس في اتجاه اسطنبول، نخلطوا ساعة ثانية وبعد ناخذوا طائرة مرة اخرى مع نص الليل ونص، أنا باش نقعدوا قرابة 10 ساعات في المطار في اتجاه أديس أبابا إثيوبيا، نخلطوا إن شاء الله 6 نتاع الصباح، وبعد نعاودوا ناخذوا طائرة 9 باش نمشيوا لكيغالي باش نخلطوا 10 ونص. هذا يقول لك شبيه البرمجة، وهذا راهو مانيش نحن النادي الإفريقي، هو البال اللي لاهين بالبال، هما معناها ياخذوا تذاكر وهما يتكفلوا بالجمعيات. دونك الله غالب حبينا نبدلوا، اتصلنا بهم قال لك لا هذاك هو الموجود، معناها باش تكون سفرة طويلة الحقيقة 27 و 28 ساعة. تعب وزيد الالتيتود في كيغالي، إن شاء الله ربي معنا. نحن الحقيقة الهدف متاعنا هو اللي وصلنا ترشحنا في الفاز دولة الأولانين وفي المرحلة الأولى في المغرب، توا ربع نهائي ما كتعرف توا إمكانيات الفرق وتقاليد الفرق. أهلي بنغازي عندها مدرب NBA، عندها لاعبين NBA معناها، وعملوا تحذيرات في اليونان مدة 3 أسابيع، فهمت؟ احنا على كل حال باش نمشيو نحاربوا كيما نقولوا ونحاولوا نشرفوا النادي الإفريقي ونغفر طول الماكسيموم مع لي دو ماتش، الكرة مدورة نجموا نربحوا ونجموا نلقاو روحنا في النصف النهائي وربي يجيبنا في الصواب.
7: في النصف النهائي النادي الإفريقي إن شاء الله يا ربي بحول الله يكون في النصف النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة بيترو أتليتيكو الأنغولي ودار سيتي التنزاني.
8: صحيح. صحيح، نلعبوا مباراة 23 و25، هذا أول مرة يستعملوها في البال ضد نفس المنافس.
7: صحيح، كانت مباراة واحدة فاصلة الآن أصبح كما كانت مباراة واحدة فاصلة الآن أصبحت زوز مباريات، يعني كأنه ذهاب وإياب في نفس المكان يعني في كيغالي.
8: صحيح، ذهاب وإياب 23 و25، ويعتمدوا بعد شكون يربح زوز ماتشات، وإلا إذا واحد يمشيوا الجولا فيراج. نحن الحقيقة باش ندافع على الوناتي سترا ترو دور، معناها ما نحبش بعد تصير ديسيبسيون كبيرة من جماهير النادي الإفريقي، كل واحد عنده امكانياته وان شاء الله باش نحاولوا.
7: نعم.
8: وماشيين اوتسايدر ويجيبنا في السويق. فوالا
7: ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لممثل كره السله التونسيه ان شاء الله العوده باللقب سي سامي للنادي الافريقي في منافسات البال الافريقيه دوري ابطال افريقيا لكره السله. كل التوفيق للنادي الافريقي. شكرا لك سي سامي بالقاضي رئيس فرع كره السله بالنادي الافريقي. باش نختم برياضه التنس. ثنائي تونسي يمثل تونس في تصفيات الحقيقة المؤهلة للجدول النهائي والرئيسي لدورة رولان غاروس. بعد قليل معز الشرقي سيكون في مواجهة الأسترالي برنار توميتش المصنف 195 عالميا من أجل كما قلت التأهل للجدول الرئيسي لمنافسات بطولة رولان غاروس. وكذلك عزيز دوغاز سيواجه البريطاني المصنف 234 عالميا جيل فيليكس. إن شاء الله كل التوفيق للثنائي التونسي حتى يكون موجود في الجدول الرئيسي بالنسبة لبطولة رولان غاروس لكرة المضرب. اللي نختم معها هذا الموعد من فلاش سبور. أجمل تحياتي إلى اللقاء.
9: فلاش سبور. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الاستثمارات الأجنبية تسجل خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ارتفاعاً ب 18.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، محققة زيادة بأكثر من 133 مليون دينار، وهو ما ساهم في إحداث 3500 موطن شغل إضافي وفق ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي. توقيع اتفاقية شراكة اليوم بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها الروسية على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. ويركز برنامج التعاون على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النموي والبحث العلمي والابتكار في الصحة. اليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقطتي السعيدة من ولاية منوبة ومعتمدي ترادس بولاية بن عروس والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. يدعو المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط الخاضعة للمراقبة. وبمناسبة عيد الأضحى وتحسبا للضغط المروري الذي سيشهده الطريق السيارة واحد، سيتم إيقاف أشغال التقوية على مستوى سيدي خليفة بالنقطة الكيلومترية 73، وذلك بداية من يوم الأربعاء 20 من ماي الجاري وفق بلاغ لشركة تونس للطرقات السيارة. في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق، تمت برمجة ربط الخزان الجديد بشلة بقناة التوزيع، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء صالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا من يوم الثلاثاء 19 من مايو بجزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها لعليلقة والرسالة وزاوية مرناق. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ترجح استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء 20 من ماي بعد استكمال أشغال الربط. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد استمرار مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، مشددا على أن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم مهما كانت الضغوط. ومصدر باكستاني يكشف عن أن بلاده أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا إلى الجانب الأمريكي. وفي وقت سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. وعلى الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان والبقاع شرقا، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، ويصدر إنذارات جديدة لقرى جنوبية بالإخلاء. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
13: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
5: صفوة
14: ببلاش وحدين يا مديري لي، ببلاش وحدين يا مديري.
5: يوسف التميمي
15: عمارو يا سلمى
5: لذاع الوطنية تونسية 100%.
11: المجلة التربوية.
16: علمني علمني.
5: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
17: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
5: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
18: الخبر الصحيح
5: مع نورة بوعلاق.
7: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من المجلة التربوية اللي نحكي فيها تربية وتعليم عالي وبحث علمي وتكوين مهني. بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ والطلبة اللي يعديوا في الامتحانات اليوم، بداوا الأسبوع المغلق. أيضا عدد منهم في المرحلة الابتدائية باش بداوا يعديوا فك المواد التحضيرية، نقولوا نحن التربية وتاريخ والجغرافيا. إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. أيضا بالتوفيق والنجاح لتلاميذ البكالوريا في التبييت اللي باش يتحسبوا في الدورة الرئيسية، الامتحانات التطبيقية. إن شاء الله بالتوفيق ليهم وبمزيد القلق بالنسبة لصغيراتنا الكل. اليوم في المجلة التربوية باش نحكيه تربية من الباب الكبير، لأنه ضيفتنا الأولى عندها تجربة في يعني التعليم الثانوي، واليوم هي في رحاب الجامعة، الأستاذة الجامعية سلوى السعداوي، وعندكم ما تسمعوا في الاختيارات والأفكار. ثم بعد في المداخلة الثانية فقرة علمني باش تكونوا مع المربي طارق القلعي اللي باش يحكي على سبل الأداء الجيد لتلاميذ المرحلة الابتدائية في رحاب الجامعة. نستضيف الأستاذة الجامعية ليليا شنيتي للحديث عن الأثر العلمي والبحثي للحصول على كرسي اليونسكو بالنسبة لجامعة سوسة. ونختم كالعادة بفقرة ملامح مهن باش نمشي فيها المركز تكوين وتدريب المهني بالقلعة الكبرى عبر استضافة السيدة إيمان العروسي ممثلة عن إدارة المركز، وسيف الزردي خريج هذا المركز. في الفريق اليوم معاكم وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج المرئي، ورامي المجولي في التنسيق العام. نورة تقولكم مرحبا بكم ديما في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية. ننطلق في فقرتنا الأولى بعد النغم هذا.

0: المجلة التربوية.
1: المجلة التربوية.
0: صوت التلميذ والمربي.
2: هذه المجلة التربوية اليوم معاكم باش نهربوا بيكم شوية من الامتحانات والستريس والضغط وناخذوا أفكار هادئة رصينة وقراءات علمية تنجم تاخذنا لبعيد. سعيدة جدا باستقبال واستضافة الأستاذة الجامعية سلوى السعداوي، أستاذة محاضرة مختصة في السرديات وكتابات الأنا والنقد الأدبي، تدرس حاليا في كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة قسم العربية، متخرجة سنة 1992، درست بالمعاهد الثانوية إلى حدود 2008، ثم في التعليم العالي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان حتى 2011، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم تدرس بقسم العربية بكلية الأداب بمنوبة. اليوم باش نحكيه مع السيدة سلوى والأستاذة الجامعية اللي نستقبلوها في استوديو 3 في المجلة التربوية بكل محبة وكل سعادة. مرحبا بيك.
3: عايشك، بارك الله فيك على هذه الدعوة. شكرا جزيلا، أنا سعيدة جدا
2: مرحبا
3: بوجودي هنا وبهذا التفاعل الإعلامي الجامعي الثقافي الاجتماعي. أنا سعيدة جدا حقيقة.
2: هذه أدوارنا كإعلام عمومي من وقت لآخر، نعمل أطلالة على أساتذتنا ومفكرينا وناخذ قراءاتهم وناخذ نقدهم لهذا الواقع التعليمي التربوي. خلينا نبدأ الساعة من الباب. تلامذة يعديوا في الامتحانات وطلبة أيضا يعديوا في الامتحانات. وعنا بكالوريات وعنا امتحانات وأجواء امتحانات. أعطينا قراءتك لهذه الأجواء.
3: أولا يعني أرجو لتلامذتنا طلبتنا وكل المقبلين على الكابيس أيضا، أرجو لهم التوفيق والنجاح، وأنصحهم يعني كيف أقول بالإعداد الجيد النفسي والمعرفي، وكذلك أطلب من العائلات مساعدة الأبناء كذلك نفسيا. هذا مهم جدا. نعم، هي مرحلة يعني نعيشها اليوم، يعني أجواء الامتحانات لا ينبغي أن تكون يعني مخيفة، لا ينبغي أن يكون الامتحان غولا يعني،
2: وإلا ندخل في فترة هلع.
3: هي فترة هلع وخوف، وهي مرحلة حالة عادية. فمن استعد منذ بداية السنة جيدا إلى خواتيم السنة الجامعية والمدرسية أعتقد أنه إذن سيحقق النجاح المطلوبة.
2: نعم. شكرا لك. حبينا نحكيه مع الأستاذة المثابرة والمناضلة، خليني نحطها بين قوسين، لأنه الانتقالات والتطوير والنجاحات، وأنت معناها تحصلتي على الأستاذية وطورتي هذا المسار التعليمي.
3: نعم.
2: إلى الدكتوراه.
3: نعم.
2: ودرستي في المعاهد الثانوية، ثم أنت اليوم تدرسين بالجامعة وتؤثرين عدد من الطلبة.
3: نعم.
2: فاليوم نعرفوا معناها احنا في الامتحانات نقولوا وان كانت الشعب علميه.
3: نعم.
2: وان كانت المواد علميه وتتطلب اللغه العلميه، الا انه الانسانيات والادب له اثره.
3: نعم.
2: في هذا الاداء وفي هذا.
3: نعم.
2: في هذه المعرفه.
3: نعم.
2: اليوم سؤالنا ليك معناها وباش نحكيه في اطاره تأثير الأداب والإنسانيات في سلوك المتعلمين.
3: نعم.
2: تلامذة وطلبة وباحثين.
3: نعم.
2: وما علاقة الدرس الأدبي خاصة بالحياة والقيم.
3: نعم.
2: عامة
3: في الحقيقة هذه هواجسي.
2: نعم.
3: وهذه أسئلتي وهذه رهاناتي منذ أن كنت طفلة صغيرة. بعد ذلك عندما يعني أدركت أن اختياري الأدبي واختياري لخوض هذه التجربة المعرفية تدريسا.
2: نعم.
3: لم يكن هذا الوعي إذن منفصلا عن علاقة الأدب بالحياة وعن علاقة الأدب بالقيم. يعني منذ الصغر عندما كنا نقرأ يعني قصص من مختارات ملك ليلى ودمنا مثلا،
2: نعم،
3: أو قصص للأطفال تتحدث عن القيم، عن التعاون، عن التضامن الأسري، عن النظافة، عن مكارم الأخلاق إلى آخره، يعني في الحقيقة، وهذا ليس يعني زيفا أو مجاملة لنفسي، يعني كنت أنتبه إلى هذه القواعد المغيرة للسلوك البشري منذ الصغر، منذ أن كنت طفلة فتلميذة في المعهد الثانوي ببن عروس، وثم في الجامعة، وأكدت حقيقة أكدت في دروس الجامعي وفي الملتقيات الثقافية وفي الحوارات الإعلامية، وأنا معك الآن أكدت هذه الصلة العميقة،
2: نعم،
3: بين الدرس الأدبي والدرس السردي والعلوم الإنسانية بالحياة، لا نجد هذه القطيعة. ولذلك كنت أنادي من موقع النضالي، هو ما معنى يعني أن تختار مسلكا وتوجيها يعني علميا، ما معنى ذلك؟ هذا له علاقة بالقيم، وله علاقة أيضا بالأيديولوجيا، ليس بمعنى الأيديولوجيا التي نعرفها
2: المتداولة،
3: المتداولة، ولكن أيديولوجيا قيمية،
2: نعم،
3: بمعنى أن الأدب يغيرنا وأن الأدب يؤثر في سلوكنا. أعرف أن هناك مصادر عديدة لتغيير السلوك، مصادر دينية أو يعني مصادر مختلفة في الحياة، أو حتى المختص الاجتماعي، أو نحن في الإنسانية الآن، أو المحلل النفسي إلى آخره، يعني هو ينهض بهذه المهمة أيضا السلوكية والأخلاقية عندما يقدم نصائح مهمة للتلاميذ،
2: نعم،
3: أو للمرضى إلى آخره، فإنه يؤسس لهذا الرهان في علاقة الإنسانيات وعلاقة الآداب بصفة عامة بالحياة، بالحياة الكبرى،
2: نعم.
3: يعني أنا هذا ما حقيقة ما أريده، أن يتخرج الطالب لا فقط أن يخرج من الجامعة حتى يعني يتسلم هذه الشهادة ثم إذا يعمل في أي مكان وفي أي عمل، دون أن يعي هذا الربط، هذه الصلة العميقة. فالأدب نعم فيه قيم كثيرة، قيم المحبة، قيم الصداقة، قيم المودة، حتى يعني الكتب التي نجد فيها الشر مثلا، فإن ينبغي أن نخرج بالعبرة الأخيرة، إننا إذا ندعو إلى الخير أو
2: نعم.
3: إلى هذه القيم الإنسانية عامة.
2: ولو
3: ربطنا كذلك هذا المشغل،
2: نعم،
3: الذي أنا يعني أكدته مرارا وتكرارا بأفاق الشغل أيضا، لا ينبغي كذلك على لا ينبغي للطالب أو المتخرج الجديد إذا أن يصاب بالإحباط وأن يقول إنني درست الأدب ودرست الإنسانيات ولماذا إذا لا أشتغل في هذا الاختصاص،
2: نعم،
3: في هذا المجال. فتلك مسألة أخرى إذا عميقة تتعلق إذا بتشغيل أصحاب الشهادات في الآداب والإنسانيات،
2: نعم،
3: وبعبارة أخرى الأدب لن يموت والإنسانيات لن تموت من الجامعات، وإن تطورت العلوم الصحيحة،
2: نعم،
3: وإن تطورت وإن نحن كذلك نواكب هذه الثورات العلمية والتكنولوجية،
2: نعم،
3: ولكن نحن في حاجة إلى الأدب وفي حاجة إلى التفكير النقدي وفي حاجة إلى التفلسف، الفلسفة أيضا ضرورية، الفلسفة،
2: نعم،
3: منهج حياة،
2: نعم،
3: والأدب كذلك منهج حياة كما أراه أنا،
2: نعم،
3: يعني
2: ما الذي دفعك يعني للحديث عن أنسنة الدرس وأنسنة دور يعني خريج كليات الأدب أو خريج يعني اختصاص اللغة والأدب العربية خاصة؟
3: نعم،
2: نعم،
3: انظري صديقتي العزيزة الإعلامية المتميزة نورة، أنا لست رقما يعني في منتمية إلى وزارة التعليم العالي يعني متخيكول، ولست مجرد موظفة في الجامعة أنتظر إذن أجرتي في نهاية الشهر. أنا عندما كما قلت لك اخترت عن وعي يعني هذا المسار المعرفي والأدبي ووصلته وربطته بالحياة
2: بثقله
3: نعم. معنى ذلك أن لي رؤية رؤية كيف ننحت هذا الباحث وهذا الطالب وهذا المتعلم، كيف ننحت شخصيته إنسانيا وقيميا وكيف نهذب سلوكه. الأدب يهذب السلوك مما لا شك في ذلك. يعني أنا لما صحيح أنني تأثرت بتلك المناهج الوافدة علينا وطبقناها وحاكيناها وقلدناها، نعم هذا صحيح، ولكن أيضا يعني نفذت إلى عمق معاني الأدب، يعني حتى استخرج منه هذه القيم وأغرسها في يعني أذهاني تلامذتي إلى آخره. ثم لا أريد أن يبقوا يعني مسيجين داخل أسوار الجامعة، أن يحملوا هذه المعرفة، لا بمعنى أنهم سيأخذون مثلا رولان بارت وتزفتان تدروف إلى الحياة، لا، بل أن يعوا هذه المقاصد الكبرى من تدريس الأداب والفلسفة والإنسانيات في الجامعة العمومية، الجامعة العمومية التي ينبغي أن نحافظ عليها. وفي الحقيقة هذا لن يكون إلا بتضافر الجهود إعلاميا وسياسيا، أنا أتحدث عن الإرادة السياسية وكذلك النخبة الجامعية التي تدرس الإنسانيات وتدرس الأداب، لا من موقع فقط الالتزام ببرامج التدريس المسقطة أو حتى التي يختارها الجامعي، وإن كنا مثلا أنا لي حرية في اختيار المسألة التي أريد أن أدرسها، ولكن لا أكتفي فقط بذلك التخطيط العلمي الصارم وتلك البيبلوغرافيا إذن العلمية المتنوعة فلسفيا ونفسيا وسرديا إلى آخره، ولكن لغايات كبرى تتجاوز هذا الدرس السردي العلمي مثلا الصارم، إلى نحت شخصية الإنسان، إلى ربط الأدب والإنسانيات بالقيم الكبرى وبالقيم الفاضلة وبالقيم النبيلة أيضا.
2: نعم، هل هناك موانع يعني تحول دون تحقيقك لهذه الغايات الكبرى؟
3: طبعا إذا ما تحدثنا عن الصفويين مثلا سنجد هذا الصراع وهذا الصدام بين التدريس الكلاسيكي التدريس التقليدي مثلا والذي يبقى في حدود الدرس الجامعي.
2: ماذا تقترحين كبدائل سيدة سلوى؟ كبدائل ماذا تقترحين حتى يكون هذا الدرس وهذه المعارف نوعية وتصل إلى الطلبة يعني كما ترسمينها كأستاذة جامعية لطلبتك؟
3: أولا لي بدائل كثيرة أذكر من بينها على الأقل. أولا ينبغي على باحث أو الذي اختار أن يدرس الأداب والإنسانيات إلى آخره أن يتوسع في هذه المعارف، أي أن لا تكون رؤيته ضيقة به. لماذا؟ لأن التوسع في المعارف هي أسلحة لا فقط يعني يواجه بها الامتحانات والاختبارات إلى آخره، لا، بل هي أسلحة في الحياة، هي التي تمكنه هو من حسن التعامل والتواصل مع الآخر. وكذلك ينشأ على كيف أقول على سلوك يعني قويم وسلوك جيد، هذا أولا. ثانيا البديل يتعلق بضرورة الوعي بالحوار الجماعي في مقارنة الدرس الأدبي مثلا، أنا أدرس السردية، القصة والرواية والتخيل الذاتي والسيرة الذاتية، في علاقة الدرس يعني المقارنة بين التدريس التقليدي الكلاسيكي و التدريس الحديث أو المعاصر
2: بكل أدواته بتطور التكنولوجيا،
3: ماذا علينا أن نفعل؟ لا، ليس فقط أن ننغلق في قسم الأداب نقول إذن أنني مختصة في الدرس الأدبي أو الدرس السردي، ولا أنفتح مثلا على علوم التواصل، ولا أنفتح مثلا على الوسائط الأخرى. مثلا أنا تحدثت أو كتبت عن سردية الاعتراف في تلفزيون الواقع أو الاعتراف في تلفزيون الواقع، وتحدثت عن جعفر القياسمي مثلا،
2: نعم،
3: بأي وسائل؟

0: هذا الدرس اللي أحيانا يقتل الشغف. خلينا نرجع للدرس في حد ذاته وللامتحانات.
1: نعم.
0: لأنه الامتحانات قضية معناها اليوم
1: كبرى. نعم.
0: فكيف تميز الأستاذة والجامعية سلوى السعداوي الطالب المبدع وعمل الطالب المبدع عن عمل الطالب الذي يعتمد بالأساس الذكاء الاصطناعي؟
1: هذا خطير جدا.
0: نعم.
1: انظري ودائما اقول هذا. يعني هذا لا يدل على انني متخلفه عن الركبي وانني جاهله بالتطور. هذا التطور في الذكاء الاصطناعي نحن في حاجه اليه، ولكن اؤكد الذكاء البشري واؤكد قدره العقل البشري على الابداع حقيقة، وهذا ما أقوله لطلبتي.
0: نعم.
1: وأرفض أن يمدني الطالب ببحث بعمل إذن منقول عن الشات جي بي تي، عن الذكاء الاصطناعي، ويقدمه إلي. أقول له أولا لابد أن تتمسك بالقيم النبيلة وبالقيم المعرفية، ثق بنفسك أولا واعمل مجهودا وابحث، فإن رأيت أنك ينبغي أن
0: تستعين
1: ولكن لا ينبغي أن يكون هو الكل.
0: نعم.
1: هو المصدر الأساسي لهذه المعرفة، لا أنا أرفض هذا.
0: أدوات التمييز
1: أنا أستطيع أن أميز.
0: نعم.
1: قمت بهذه التجربة قمت بهذه التجربة مع شات جي بي تي في مجال اختصاصي.
0: نعم.
1: وعندما وجدت أن أفقه قد توقف قلت له إذن هنيئا لنا بهذا الذكاء البشري، فنحن قادرون على تطوير هذه الإبداعات. وأنا أريد من الطالب أن يضيف لأستاذه، أن يضيف إلى الذكاء الاصطناعي، وأن تكون له هذه الثقة.
0: نعم.
1: هذه الثقة بالنفس بأنه قادر على أن يفعل وبأنه قادر على أن يبدع.
0: نعم.
1: نعم.
0: هذا رسالة مهمة معناها لكل الطلبة، طلبة الأداب خاصة. ولكن أنا خليني باش نرجع بك وأنت تتناولين السرديات بالأساس. ما حظ كتاب اليوم من الدرس الجامعي ومن الدروس في رحاب الجامعة وفي مدارج الجامعة اليوم؟
1: هذا موضوع موضوع شائك ويحتاج إلى حلقة مستقلة.
0: نعم.
1: هذه الأيام يعني رجع في مواقع التواصل الاجتماعي اختلاف بين أنصار الجامعي الذي لابد أن يكتب.
0: نعم.
1: أن يكون حرا، يعني أن يكتب القصة والرواية وأن يكون مبدعا. وهناك شق آخر، إذن فريق آخر يرفض ذلك ويرى إذن أو يتساءل أو يتعجب من هذه الاستفاقة المتأخرة.
0: نعم.
1: في آخر العمر إذن يقول كيف للجامعي اليوم أن يكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة إلى آخره. فهذا موضوع يحتاج إلى مائدة مستديرة، إلى حلقة نقاش. ماذا أقول؟ هناك الجامعي الأكاديمي الذي درس الأدب ودرس السرديات.
0: نعم.
1: بالمناهج الغربية وتجده يطبق هكذا إذن بجفاف، يطبق إذن أو يسقط هذه المعارف السردية العلمية.
0: نعم.
1: على كتابته وتظهر ذلك. وأنا قلت بكل صدق مثلا أختار أقول لك مثالا.
0: نعم.
1: من باب النور مثلا لأستاذنا الكبير محمود ترشونة.
0: نعم.
1: وهو من هو من هو يعني في تدريس قام في تدريس الأدب المقارن.
0: نعم.
1: وتدريس السرديات والرواية والنقد الأدبي إلى آخره. ولكنني قلت في هذه الرواية كلمة حق، قلت إنه إذن أسقط، خاصة عندما يتحدث عن المؤلف والرؤية وإلى آخره في البداية، يعني في مقدمة
0: الكتاب.
1: لابد أن نكون موضوعيين.
0: نعم.
1: وأن كيف أقول نستعمل يعني أو نحفر عميقا في النقد السردي ونقول كلمتنا. لكن ثم مبدعون ليسوا جامعيين، يعني من اختصاصات أخرى.

0: بعاد عن مجال
1: أو في الفيزياء أو في الإعلام أو في
0: مجال المال مثلا سامي المقدم معناها من بين الأسماء
1: مثلا يعني أسماء كثيرة حقيقة مميزة. أسماء كثيرة متميزة نعم. لا فقط في تونس في العالم العربي ولا حتى في الغرب
0: نعم.
1: يعني نجد من هو مهووس بهذه الكتابة السردية إذا تربت هذه الأذن على الحكايات على حكايات الجدات إذا الجدة هي حكاية بطبيعة
0: نعم.
1: ولذلك نجد أعمالا مثلا حنامينة حنامينة اللي هو جامعي هو حلاق وبحار عبد الرحمن منيف هو مهندس بترول إلى آخره هناك من يشتغل إذا خارج
0: في مجالات
1: أخرى خارج الجامعة وخارج
0: أصحاب أقلام فذة ومتعونة نعم. بكتابات رائعة نعم. جدا
1: باولو كوينو مثلا بدأ يكتب الرواية في سن متأخرة هل يمكن أن نحاكم الإنسان على هذه الكتابة الإبداعية المتأخرة هناك من يكتب للجوائز مما لا شك في ذلك
0: أكيد ولكن نحن باش نكتفي بهذا القدر من هذا اللقاء سيدة سلوى السعداوي
1: نعم.
0: ننتظرك في لقاءات قادمة لأنه نعم. قراءتك للسرديات وللكتابة ورؤيتك للتكوين الجامعي النوعي اليوم لابد أن نستمع إليها خاصة في إعلامنا العمومي
1: نعم.
0: شكرا على الحضور وشكرا عايشة. على كل ما تفضلتي به عايشة. احنا بعد شوية بعد الفاصل شكرا مرحبا بعد الفاصل الموسيقي هذا نحكي ونوجه بعض النصائح لتلاميذ المرحلة الابتدائية مع ضيفنا المربي طارق القلعي

0: المجلة التربوية.
1: المجلة التربوية.
0: صوت التلميذ والمربي.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في المجلة التربوية. هذه الفقرة الثانية اللي باش نصافحوا فيها صديق المجلة المربي طارق القلعي. مرحبا سي طارق. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بالسيدة نور أبو علاق وما أدراك والمجلة التربوية. ربي يحفظك. ما هو وقت يقولوا المجلة التربوية
2: بعد ذلك خلصوني دوب.
3: أي المجلة التربوية يعني نور أبو علاق يعني قائدة الإعلام التربوي خلينا نقول.
2: عايشك ومن لطفك ومن حسن أخلاقك سي طارق مرحبا بك. الحقيقة أنت بحذانا اليوم باش نستفادوا منك خاطر تجربتك تقريبا 37 سنة عديتهم في القسم في التدريس في الامتحانات وفي الإصلاح وفي إرجاع الفروض وفي المشروع الكبير اللي بديته وما زلت مواصل فيه البحث عن المدرسة وتأسيس المدرسة السعيدة.
3: نعم.
2: فاليوم باش نمشيو للأولياء والتلاميذ متاع المرحلة الابتدائية. كيفاش نجمو نخلقوا لرواحنا سبل الأداء الجيد سواء أنا كنت تلميذ متوسط وإلا تحت المتوسط وإلا أنا تلميذ موهوب وممتاز في الدراسة متاعي.
3: شوف سيدة نورة أنت مباشرة في العنوان تاع الحصة أو هذا الركن.
2: نعم.
3: بالذات قلتي سبل الأداء الجيد. إذن ليس هناك سبيل واحد.
2: سبل.
3: هناك سبل متعددة. هناك نجاح.
2: في اعتقادي.
3: نعم.
2: على الأقل.
3: نعم. هو هناك أداء.
2: نعم.
3: ولكن أنت قلتي سبل. يعني التلميذ مش يبقى حائر. أو الولي ماهوش مش يبقى حائر. يعني شفتك كلمة كل الطرق تؤدي إلى روما. هنا كل السبل تؤدي إلى الأداء الجيد. فقط علينا أن نتريث ونختار كيف ذلك. إذا كان سمحني إذا كان هذا المشرع التونسي التربوي.
2: نعم.
3: رأى أو المنظم التربوي خلينا نقول اللي هو وزارة الإشراف سلطة الإشراف.
2: نعم.
3: عملت الاختبارات بتاعت التلميذات والصغيراتنا اللي هما توزعت هذه الاختبارات على فترتين تقريبا أو كان ثلاثة تقريبا يعني قبل العيد ثم بعد العيد. يعني هناك تشتت. الحقيقة هناك
2: تشتت ذهني ولا معرفي ولا
3: هو الطفل في التركيز. هو يركز انت ساعة تخرج من التركيز يعني يتشتت الطفل.
2: هو ماذا به معناها يعدي امتحاناته
3: يعدي بلوك واحد ويروح يعدي ويروح على روحه. هذه
2: نقطة مهمة.
3: يقول خلي نكمل على روحه ونمشي على روحه. هو الحقيقة ولكن ما فيها بس انه
2: مثالش خلينا نقولوا فرصة.
3: نعم.
2: فك الايامات بتاع الترتيحة فرصة باش الصغيرات يركزوا اكثر.
3: هذه هي احد السبل.
2: ويقراوا ويزيدوا يراجعوا رواحهم اكثر مثلا في الحاجات اللي ممكن ما مشاتش ليا متلولة.
3: لا هو هذا هو تقريبا اللي نحن لازم نستغلوا الفرصه. هي فرصه جاتنا نستغلوها. يعني انا شنو باش نعملوا نحن وليداتنا معانا في الدار نحن كاباء وامهات يعني طبعا انه خلينا نخرجوهم من كلمه الامتحان الغول. خلينا نبسطوها الحكايه. هو انا ديما نقول راهو الامتحان تاعنا هو او الاختبار هو الدرس بطرائق مغايره. هو انك باش تاخذ الدرس
2: معناها ديما عندي ما نخدم فيه.
3: هو عادي. هو عادي. هو اختبار عادي. هو تمارين عادي كنت تخدمها بالقسم في ربع ساعة توا باش تطوال أسهل شوية وتولي يخدمها في ساعة ولا في 45 دقيقة.
2: أنت ما كنتش تعطي واجبات مدرسة؟
3: لا أبدا.
2: أي ما تعطيش واجبات مدرسة. فالتلاميذ اللي يخدموا الواجبات المدرسية في ديارهم محظوظين أنهم باش يحضروا بطبيعتهم.
3: أكيد.
2: معناها هو في كل واجب مدرسي خدمه في الدار وحده خاصة إذا كان ما عاونتوش المنصات اللي الحقيقة سي طارق ضغط كبير.
3: هذا هو
2: الأفضل في الإعلامية. فرصتكم تلمذت البكالوريا فرصتكم تلمذت السيزيام إذا كان عندك كونكور نوفيام حتى هذه الإشهارات والمبالغة.
3: تمام.
2: المبالغة المبالغة في كل الوسائل الحقيقة وليت كنا قوز.
3: خلينا يعني هنا رو أنا كنشوف الأب والأم أو المجتمع بصفة عامة.
2: نعم.
3: يذهبوا إلى هذا يمشي في هذا المنحة. منحة من الصغر. يعني خلينا نقولها وهي همسة ونقوص إنذار يعني. هل أنتم فقدتم الثقة في المدرسة؟ هل فقدتم الثقة في ما تقدمه المدرسة؟
2: في أداء.
3: في أداء. في الأداء طبعا. في أداء يعني.
2: في أداء المربي.
3: هو هذا.
2: فما حاجة إيجابية. كسرت شوية معناها التجارية وكسرة شوية الاستغلال متاع الأولياء خاصة.
3: نعم.
2: التلاميذ اللي هي منصة جسور.
3: نعم.
2: اللي عملتها وزارة
3: التربية يعني. نعم. يعني هي هنا يعني ذهبت في نفس الموجة لأنه موجة في نهاية الأمر
2: ضروري وأكيد
3: ويجب أن تواكبها حتى وإن لزم الأمر أنها تعتمد على المنصات الخاصة. وتقول لهم كيفاش لان هم تحبوا تكره بعض. نحن ما نسموش الاسماء المنصات ولكن هناك منصات رائده في هذا المجال يعني ما لا باس ان تستعين
2: وان بها. تاخرت وزاره التربيه فهذا مكسب.
3: هو حاجه باهيه
2: على الاقل يضمن تكافؤ الفرص للصغيرات الكل
3: طبعا الناس الكل تقرا الناس الكل تحضر الناس الكل تراجع دروس وخلي يشوف معلم اخر او طريقه اخرى لاعطاء الدرس
2: لتقبل المراجعه مهم جدا خاصه التلاميذ السيزيام والنوفيام والبكالوريا اللي هما
3: مقبلون على المناظرات هذه
2: المناظرات التجاريه
3: نعم خلينا المناظرات التجاريه نقول. صحيح لكن هنا نحن نحكيو على الاطفال العاديين
2: نعم. نحكي لكم نمشيو للمراحل حتى للسنه الخامسه ابتدائي
3: نمشيو للخامسه وحتى السادسه اللي يعديو مش باش يعديو
2: مش يدخلوا في غمار المناظر
3: يعني نعم. هو في الحقيقه انه تو نحن يكونوا هادئين السنة انتهت تقريبا تقريبا نحن نقول انتهت يعني ما زالت بعض الدروس الخفيفة التي تقدم الآن
2: في عمرها أسبوع نعم هذا الأسبوع
3: يعني هي مراجعة في نهاية الأمر نعم. خلينا نقول هو ريكاب يعملوا في المراجعات وفي وفي الواحد هي أنا ننصح الوليدات الصغار والأمهات خلي وليداتكم يلخصون الدروس هو التلخيص
2: تلخيص
3: دروس
2: أقرأ درس
3: لخص
2: ولخص
3: وخلينا
2: كتابيا
3: نعم نعم ونلعبوا لعبة مع بعضنا أنت تقدم لي الدرس مش أنا باش نقريك ما عادش انت يا ام تقري ولدك
2: أيه.
3: لا خليه هو يلعب دور المعلم
2: أيه.
3: هو انه التلميذ وقت اللي يقدم مهم. الدرس مهم جدا هو احيانا انا نعرف صغيرات تعرفش يقول لي يقول لي انا في التجربه يقول لي نقف قدام المرايه تصور انت قدام المرايه ويقرا يعني وهو نعم هو مهم أيه. جدا انه اللي يقرا
2: تنجم تزيد ترغبه اكثر نعم. تقول له مثلا قدم لي الدرس وتو نصور لك فيديو
3: تماما هو هذا أيه. احسنتي الفكره أيه. رائعه جدا انك شوف كيفاش تجي وحده بطبيعتها
2: يعني انت المعلم هذا درس قدمته ونوثقه لك
3: بما انه نحن عندنا الهواتف هذه وعن الوسائل
2: علاش ما نستغلوهاش
3: في الجوانب الايجابيه ويلزمنا نستغلوها في الجوانب الايجابيه يعني كي تصور انت ولدك وهو يقري فيك واللي يقري في روحه واللي يقري في كذا كذا
2: يقدم في درس
3: هو يقدم في درس هو راهو ونحن ديما نحن نقولوا للتلامذة وحتى الكبار يقولوا لنا اذا كان انت قريت حاجه وحدك وتحب تفهمها بالبدا احكيها للناس اش معنى احكيها للناس يعني قراها للناس عاودها لهم هو التلميذ انه كي يروح للدار باش يقلد
2: يشوف روحه متمكن من هذاك اللي قراه
3: وإن نسيه باش يعاود يرجع هذا الجانب الأول جانب مهم جدا أنه التلميذ يعاود
2: يدرس صحة يا سي طارق على خاطر باش يكون هو الأحرص طبعا. يعني هو ما يحبش كل الفيديو هذاك فيه نقيصة ولا فيه خطأ
3: باش يعاود يحسن باش يعاود يحسن
2: كل عاود سجل
3: وباش وش تخدم أنت أطرح على روحك أسئلة وجاوبك وصعب ترى الأسئلة على روحك
2: باهي فما موضوع أنا نحب نستفيد من فيه الانتاج الكتابي
3: نعم
2: بوابة الاتجار بعقول التلاميذ
3: نعم
2: الحقيقة
3: نعم حقيقة
2: الانتاج الكتابي هل ترى يستحق اني انا كتلميذ رابعة خامسة سادسة ابتدائي نخدم مئات انتاج كتابي نخرج في نعمل رحلة في الربيع ورحلة في الصيف ورحلة الى معناها وهذا معناها نستحضر فيها مثلا شواهد وهذا ماذا يستوجب الانتاج الكتابي حتى يقدم هذا التلميذ خاصة تلميذ السنة السادسة ابتدائي
3: نعم.
2: انتاج متوازن فيه أفكار واضحة فيه الحس الأدبي للتلميذ
3: نعم.
2: فيه الإبداع أعطينا بعض الأفكار سيطارك وأنت الرائد في هذا المجال
3: هو الحقيقة نحن الكتابة هي انتاج
2: نعم.
3: نحن قلنا إنتاج كتابي
2: نعم.
3: يعني سأنتجه الحقيقة لا يمكن أن أنتج شيئا وأنا ليس لدي مخزون نحن نحكو على الخزان اللغوي الذي امتلكه الطفل
2: نعم.
3: يعني عنده خزان لغوي وقت نقول خزان لغوي مش يعني بالضرورة هك العبارات الجاهزة لا لا هو يقرأ ويزرع نحن الطفل نحن نجيب نقوله مثلا
2: نعطيك يقرأ
3: يا باش نقول لك
2: اي ليه خليني خاطر فما اولياء معناها انا وليت نحس انه فتره المراجعه ويسامحوني بعض الاولياء وليت تعذيب للتلميذ
3: توم يقراش
2: ليه وليت تعذيب معناها هل يعقل انه ولي يشتري كل الكتب الموازيه في الانتاج الكتابي ويطلب من ولده باش يخدمها
3: لا هذا هو دمار شامل هذا صراحه هنا انت بصر انت يا ايها الولي اذا كان حقيقه انه ابنك في السنه السادسه
2: نعم.
3: وهو تو تقول له حضر تو وينك 6 سنين الاخرين؟ الانتاج الكتابي نتاع السنه السادسه يبدا من السنه الاولى، راه مش يبدا
2: من
3: السنه الاولى
2: من تكوين الجمله.
3: قبل ذلك تعرف شو نقول انا؟ اقرا له، هناك شكون الكتب المكتوبه يعني تحكي، لكن اقرا له قبل ولادته مش منذ ولادته. اقرا وقت الام تقرا الكتاب
2: موضوع اخر.
3: نعم لا هو نعم هو لا هو الموضوع
2: هذا المخزون اللغوي، اللغوي هو يتكون عند الصغير وهو جنين في بطن الام،
3: ونحن نسموها ثم عمليه التشجير اللغوي. من اذا كان انت ولدك في الكوجينه ما يتكلمش وما يتكلمش معك في الدار، كيفاش تحبه باش ينتج؟ هو يجي يتكلم وانت ما تخليش، يعني حبيت باه نعرف
2: تحكي لي على جيل اخر يا سي طارق، راهو جيل هذايا معناها اقل واحد فيهم، الطف واحد فيهم وقت اللي يبدا في الكوجينه ولا يبدا يفطر في فطور نص النهار،
3: حاطط حل ونعانوا فيها الناس كلنا.
2: شوف انا قداش لطفتها وقلت لك شوف لي حل، ما قلت حتى شيء،
3: حاجه ما قلتش سيريات اخرين، ما قلتش نتفليكس. نعم نعم.
2: شنو يراجع؟ شنو يراجع باش يعمل انتاج به؟
3: الحقيقه لا ماهوش باش يراجع، وانما يكون يستلقي ويعمل خيال نتاعو ويكتب كل شيء موجود. ما ثمش مراجع
2: نجم يراجع قواعد اللغه باش ما يجيش
3: قواعد اللغه هي يكتسبها
2: يكتسب
3: هي مكتسبه هو
2: كرسم الاملاء والجمع والتمييز
3: الحقيقه اذا كان بالنسبه للانتاج الكتابي هو ينبني على الخيال. خيال الكاتب،
2: خيال
3: الكاتب هو خيال الكاتب.
2: كيفاش نعملوا تخطيط به؟
3: هو اول حاجه
2: مطالبين بتخطيط،
3: انك انت مثلا مش تقرا موضوع النص، اول حاجه الموضوع المطلوب منك مش تخرج عندك المطلوب هذا موجود عندك،
2: عطاني موضوع باش نخدم عليه.
3: نعم المعطيات نتاعك تقراها ثم المطلوب منك ماذا؟
2: تسجل في المسودة،
3: تقرأ النص نتاعك،
2: تسجل المعطيات.
3: نعم. هو المعطيات مثلا خاصة إذا كان باش نحكيو على سنة خامسة وسادسة مثلا في المعطيات هذوما باش يقول له مثلا نص باش يكون سردي، ديما هو النص باش يكون سردي بطبيعته، فيه الوصف أو الحوار أو التفسير أو التوجيه. أنت هنا باش تركز يا إما شنو نحكي لك هو؟ ثم وصف حط وصف. أي. يعني سطر على كلمة الوصف أو تعملها بالفلوريسون ولا أي حاجة، ثم تشوف روحك بشنو هي المقدمة اللي باش تحكي بها. فمقدمة قصيرة دائما في العادة، أنا ديما نقول النص نتاعك باش تعمله كالجسم الإنساني تماما، المقدمة هي الرأس، ما تكونش المقدمة أكبر من الجسم.
2: مقدمة صغيرة
3: ثم تمر
2: جملتين ثلاثة
3: ولا حتى أقل.
2: أقل
3: يعني مباشرة في المقدمة. في المقدمة هذيك أنت باش تحط المكان والزمان،
2: شخصية رئيسية.
3: أنت حطيت ثلاث حاجات في المقدمة هذه، بعد ستمر إلى الجوهر أو ما يسمى هو سياق التحول. بالنسبة للكلام ده يعرفوه هو سياق التحول.
2: باش يكون في الجوهر.
3: هذا هو اسمه الجوهر. يعني نحن قبل نسموه الجوهر اللي هو توا سياق التحول، باش يكون كالجسم كبير شوية تتحدث فيه على المعطيات نتاعك اللي هو المطلوب منك، إذا كان وصف أو حوار أو تفسير أو توجيه. هذه المقاطع هذيك تكتب، باش تكتب غادي يكون الخط واضحا،
2: الفكرة واضحة.
3: ما تكثرش من الجمل، فكرة عميقة
2: معناها فعل. جملة مختزلة فيها
3: فعل مفعول به، مبتدأ وخبر. أحيانا كي تعمل وصف زايد تهرب الكلمة على روحك، وأنت يثم أكل حزلقة اللغوية التي لا تؤدي المعنى.
2: نتجنبوها الحزلقة اللغوية.
3: الحزلقة اللغوية إذا كنت مبدع،
2: وإن كانت عندي انتقالات جميلة.
3: إذا كان أنت عندك ثقة فيها. عندك فيها ثقة
2: للمتمكن
3: فوق المتميز. أقل من ذلك
2: أقل من ذلك التزم بالجملة البسيطة.
3: التزم بالجملة أنت حاجتك. بعد إذا كان هو أنا نوصل نحكي مش تأخذ عدد، يعني تي رسول الله من جي بالنسبة لي أنا راي ما تقبلش مع ظهرة تلحق ما تقبلش.
2: نحاولوا نتجاوزوا معناها الأخطاء اللغوية.
3: الأخطاء اللغوية تكتب رسم عادي سهل جدا، لغتك البسيطة تؤدي المعنى. هو مطلوب منك انك باش تأدي المعنى، تأدي بكل بساطه، توصل للناس
2: فكره واضحه، ايصال المعنى. نعم. نتجاوزوا الاخطاء اللغويه.
3: قلت انا نبتعد.
2: انا باش نرجع معاك سي طارق، خاطر ديما عندنا في العربيه هيك الاخطاء، مثلا في رسم الهمزه. رسم الهمزه والا بعض الاعراب. نعم. معناها لبعض يكون فما مثلا
3: الفاعل
2: الحال التمييز
3: هو الحقيقه،
2: هذه المسائل
3: هو الحقيقه،
2: حرف الجر غيره. هالمراجعات البسيطة اللي باش تجنب الصغيرات هذوما انهم
3: خليني نتفهموا في حاجة. اولا انه التلميذ كي باش يكتب النص نتاعو لا يشكله،
2: مش مطالب بالشكل.
3: مش مطالب خاصة في الابتدائي وماهوش مطالب بالشكل هذاك لتجنب
2: الأخطاء. مطالب ديما برسم الهمزة صحيح.
3: رسم الهمزة لا والله لا مش رسم الهمزة أيضا يستطيع أن يتجنب العبارات التي فيها الهمز مثلا. لماذا علاش نحن لأنه هنا باش تجي قدرته قدرته هو على امتلاك اللغة عادي أنه باش يراجع أو شفت الهمزة باش يراجعها أنت ولا الفعل ولا التاء المفتوحة
2: التربط. نعم توا الجوهر معناها توسعنا فيه بالباهي وصفنا عملنا جمل بسيطة قديش من سطر تقريبا
3: هو في العادة
2: هم الكل 12
3: هو إذا تقريبا هي يقول لك لا تتجاوز 8 أسطر 12 أسطر عندك سطرين جملتين ولا ثلاثة للمقدمة أو وضع البداية ثم 8 أسطر تقريبا أو 8 أسطر تقريبا 9 أسطر إلى السياق التحول ثم وضع النهاية وضع الختام يعني سطرين جملتين
2: الخاتمة
3: هي دائما أنك أنت ستتحدث فيها عن كانك مش تحوصل الموضوع الموجود ثم تطرح سؤال آخر إلى حصة أخرى إلى موضوع آخر
2: أفاق.
3: تفتح آفاق إلى آفاق أخرى وبذلك تنهي موضوعك فقط أنك أنت عندك الأحداث متاعك ما تنسهاش اللي باش تحدث فيها الشخصيات اللي باش ما تكثرش الشخصيات ثم الإطار المكاني والإطار الزماني يعني مهم جدا هي وهذه هي نعم هي أركان النص السردي بصفة عامة هي كل النصوص سردية بالنسبة لنا أما هي الأركان متاعها أنه وضع بداية ذيك أقسامها وضع بداية وسياق تحول وضع ختام باش تكون أنت واضح خاصة فقرة بتاعك النظمة ثم ذكر المكان والإطار دائما المكان والزمان أحيانا باش تقول لي أنت تنجم للمبدعون للمبدعين مثلا في عود يقول في عندما أشرق في الليل في الليل مثلا مش يقول في الليل يعني هنا حد الإطار الزمان
2: إطار الزمان
3: يعني. مش لازم تقول في الليل تقول مثلا يقول لك ظهرت النجوم وقت تقولي ظهرت النجوم مش معنى
2: انت مباشرة انك في الليل,
3: اللي في الليل. يعني هذه تخلي المصحح اللي انت حاجتك به
2: انتبه لذكاء
3: انك انت تحكي عنه اغلقت باب المنزلي من غير ما تقول دخلت الى المنزلي وصلت واغلق فتحت الباب ودخلت يعني واضحه انك انت يعني هنا ثم طرائق اخرى طرائق انك
2: من غير ما تبرز المكان
3: في الليل والدنيا ظلام لا لا لا
2: يعني الجمله توحي إشارة انك
3: إشارة. وانت في الطريق تقول مثلا وانت في الطريق مثلا في الطريق العام تقول مثلا وكانت اضواء السيارات مثلا تتتالى واضح انه في الليل مش في النهار اضواء السيارات تتتالى
2: يعني
3: تشعل واضح يعني فهمت كيف هذه تقريبا هذه هي
2: المفاتيح الذكيه
3: هذه المفاتيح التي يمكن ان نستعملها في الانتاج الكتابي
2: نتجنبه
3: نتجنب التكرار عادة
2: الإطالة
3: التكرار خاصة هناك التكرار علينا
2: تكرار الأفكار
3: تكرار الأفكار والعبارات
2: والعبارات
3: ما نكرهاش كذلك التشطيب
2: قوالب الجاهزة
3: والقوالب الجاهزة ثم قوالب أصلا ما الناس الكل
2: أنت في غنى عنها
3: في غنى عنها مثلا يحفظوها الناس الكل إذا كان تعرف أصدقائك الناس الكل حفظوها مثلا يحكون عن الشمس وعن كذا كذا مثلا غزالة الكون هذه الكلمة
2: على لسان سي طارق معناها القلعة إلى حقيقة سهلة برشا انتاج كتابي ومحلاها ماذا بين عدي انا معاهم شكرا سي طارق القلعي وان شاء الله ديما ترجع لنا هكا في الاشارات والتوجيهات الصغيرات اللي تنجم تعاون برشا في امتحاناتهم هذيا همستنا اليوم للاولياء والتلاميذ مازلنا معاكم بعد الاخبار نحكي وتعليم عالي وبحث علمي نخلي مكاني لنفيسة حسني لتقديم الاخبار بعد الاغنيه

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. في ندوة وطنية بالعاصمة، الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي تناقش سبل إرساء منظومة أكثر نجاعة وملائمة للمعايير الدولية لتقييم البحث العلمي في تونس مع مراعاة خصوصية المشهد الأكاديمي الوطني. الإنتاج الوطني للنفط يتراجع بنسبة 13% مقارنة بموفى شهر مارس 25/2000، حيث بلغ حوالي 0.29 مليون طن مكافأ نفط مقابل 0.33 طن خلال نفس الفترة السنة الماضية وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وزارة التربية تفتح باب المشاركة في حركة النقل في إطار الحالات الإنسانية لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 26/2027/2000، وعلى الراغبين في تقديم ترشحاتهم التسجيل وجوبا عن بعد عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 12 من جوان المقبل. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر والكاتب بلقاسم بن عمار الشابي الذي وافته المنية يوم أمس الأحد، حيث وساهم هذا الكاتب الذي جمع بين الكتابة المسرحية والشعر والأعمال البحثية في إثراء المدونة التونسية بمؤلفات هامة، من بينها كتاب التحريف والتوظيف في كتاب الإسلام والحرية والبيئة الثقافية بتوزر زمن الشابي وابن خلدون لمحة عن حياته وآثاره. في أخبار العالم، 6 شهداء و40 مصاب نتيجة الغارات المستمرة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. جيش الاحتلال يغتال قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وابنته في هجوم صاروخي استهدف شقة سكنية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. إسلام أباد تطلع الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وطهران تؤكد اليوم رسمياً تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. المجلة التربوية. علمني علمني.
0: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
3: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
0: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
4: الخبر الصحيح
0: مع نورة بوعلي.

0: في رحاب الجامعة.
1: في رحاب الجامعة ديما نحاولوا ناخذكم لجديد في إطار التعليم العالي والبحث العلمي. سعداء بأنه جامعة سوسة تحصل على كرسي اليونسكو للتعليم المفتوح. أكثر تفاصيل مع الأستاذة الجامعية ليليا شنيتي مباشرة من سوسة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عسلامة، شحويلك لبيس.
1: الحمد لله، مرحبا بيك ومبروك حصولكم على هذا الكرسي.
2: شكرا.
1: اللي الحقيقة هو اعتراف ضمني بتطور التعليم النوعي، التعليم العالي في الجامعة التونسية. مازلتوا كي خرجتوا توا من ندوة، اعطينا تفاصيل على الندوة اللي التأمت منذ قليل سيدة ليليا.
2: الحقيقة ندوة مهمة جدا، معناها أنا نعتبر اليوم حدث أكاديمي وعلمي هام جدا، لخاطر الجامعة جامعة سوسة قامت اليوم بالافتتاح الرسمي لكرسي اليونسكو للتعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل. الكرسي هذايا هو سابع كرسي يونسكو في تونس، الجمهورية التونسية، لكن ثاني كرسي بالنسبة لنا لجامعتنا. وإحنا فرحانين ياسر، على خاطر هو عبارة على اعتراف على معناها الابتكارات البيداغوجية والعمليات، معناها عمليات الابتكار التربوي والاستعمال الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نقوموا به، الأنشطة اللي قاعدين نقوموا بهم في جامعة سوسة. الحقيقة معناها تعرفوا اللي توا في عصر الذكاء الاصطناعي فما برشا تساؤلات على طريقة التعليم والتعلم، كيفاش نجم ندمجوا الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم، بأي طريقة ممكن يعني نشجعوا الأساتذة على الابتكار البيداغوجي. فالمشروع هذايا هو من أهدافه هو تمكين يعني الطلبة والأساتذة من أدوات ومعارف جديدة تساعدهم أنهم يواكبوا هالتحولات الرقمية هذه. وبيان سو احنا نركزوا ياسر على قيم الإنصاف وإتاحة المعرفة للجميع. فمعناها كانت والله كانت معناها جيدة جدا الحقيقة. كانوا عنا خبراء وطنيين وخبراء دوليين شاركونا يعني للافتتاح هذايا، ومعناها قمنا معناها بتبادل التجارب وتنظيم وعملنا ورشة عمل باش نحضروا ميثاق خاص بالتعليم المفتوح والذكي والشامل. الميثاق هذا باش يكون ان شاء الله اون فالو بوبليي ان شاء الله معناها بروشينمون باللغات الثلاثة، العربية والفرنسية والانجليزية. وانا نسمح لنفسي اني نوجه دعوه لكل المهتمين بشان التربوي انهم معناها يزادير للبروجي نتاعنا باش نحاولوا نقدموا اكثر بالتعليم المفتوح وبالابتكار البيداغوجي، خاصه في الجامعه التونسيه، على خاطر ما تعرف التركيز اكثر على البحث العلمي في الجامعه التونسيه. فأظن أنه الوقت جاء أنه معناها نعاود نفكروا في طرق التدريس نتاعنا.
1: نعم سيدة ليليا، حبيت نسأل على معناها المشروع في أساسه هذا التتويج والفوز بهذا الكرسي هو نتاج لمجهودات سابقة. شكون الأطراف اللي معناها ساعدت وعاونت أنه المشروع هذايا يحظى بهذا التتويج؟
2: الحقيقة احنا الجامعة نتاعنا وزارة التعليم العالي شجعتنا انه معناها نبعثوا المشروع هذا لليونسكو، معناها الاستاذ رئيس الجامعة استاذ لطفي بالقاسم ونائبيه الاستاذ وجدي قرباع والاستاذ أوسو بوعليك، الحقيقة شجعونا ياسر. ولكن نحب نذكر اللي عندنا خلية ابتكار بيداغوجي ورقمي متكونة من زملاء ناشطين جدا في الميدان التعليم الرقمي والتعليم المفتوح. من اختصاصات مختلفة، يعني احنا جامعتنا تتكون من عدة كليات من اختصاصات مختلفة، عندنا من كلية العلوم الإنسانية، من الهندسة. زملائنا معنا من اختصاصات مختلفة كوننا مع بعضنا خلية ابتكار بيداغوجي. الخلية هذه معناها عندها أكثر من 7 أو 8 سنين، من 2018 يعني الخلية هذه موجودة، وقمنا بالعديد المشاريع الوطنية والدولية. وكان المجهود معناها الكرسي هذايا هو تتويج لمجهوداتنا في معناها تنظيم ورشات لزملائنا للطلبة. عنا زادة معناها جروب متاع طلبة اسمه الكلوب دي تيجون إنوفاتور، يعني طلبة المبتكرين اللي هما معانا
1: في المجالات. شنية المجالات؟ محددة المجالات ولا مفتوحة؟
2: اللي مفتوحه للطلبه، يعني عندنا طلبه من كيف زاد من الهندسه من الطب من السيونس هيومان، والطلبه هذوما زاد كانوا معنا اليوم وقدموا زاد رؤيتهم للتعليم المفتوح، معنا كانوا مشاركين معنا في الندوه اليوم وساعدونا حتى في تنظيم الندوه. نشكرهم جدا معناها للوقتهم، وخاصه ان هو بريود نتاع امتحانات، لكن الحقيقه خصوا وقت انهم يساعدوا في تنظيم الندوه هذه، اللي انا حسب رايي يثبت انه معناها اهتمامهم بجامعتهم واهتمامهم زاد بالموضوع، يعني الموضوع بالنسبه لهم مهم.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليكم مرة أخرى. ألف مبروك على هالتتويج هذية، وإن شاء الله يكون للكرسي هذا معناها الأثر على يعني الدرس النوعي والتكوين النوعي في الجامعة التونسية بصفة عامة.
2: بارك الله فيك، شكرا لاهتمامكم.
1: شكرا لك
2: وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك الأستاذة ليليا شنيتي مباشرة من جامعة سوسة على أثر حصولهم على الكرسي للتعليم، كرسي التعليم المفتوح من منظمة اليونسكو اللي فيه مجالات متعددة وفيه مساعدة أيضا على تطوير وتحسين الدرس بالنسبة للمدرس وبالنسبة للطلبة. مازلنا معاكم في المجال التربوية، بعد شوية نحكي وتكوين مهني.

0: ملامح ومهن
1: الفقرة اللي تعودت بها نقدموها لكم ديما بالتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني، وفيها اختصاصات وفيها مراكز تكوين وفيها تجارب وقصص نجاح. سعداء جدا باستقبال ضيافنا اليوم اللي جيونا من مركز تكوين وتدريب المهني بالقلعة الكبرى، سيدة إيمان العروسي مديرة المركز. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك. كيف معنا سيف الدين الزردي اللي هو قصة نجاح اليوم. مرحبا بيك سيف، أهلا وسهلا. والمتكون الشاب ياسين الحامدي، مرحبا بيك ياسين.
2: بيك عايشك،
1: أهلا وسهلا. مدام إيمان مرحبا بيك مرة أخرى، ونمشي معاك للمركز نتعرف عليه أكثر جغرافيا، وين موجود؟
3: عايشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا.
3: دونك مركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى موجود في ولاية سوسة. دونك موجود في المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى، هذه الخاصية نتاعو، في بقعة فريمون تزخر بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية الصناعية. دونك منفتح على الانفيرونمون نتاعو.
1: سر من اسرار النجاح نتاع المركز هذا، معناها التربصات قريبة، قريب من كل شيء. كيف يعني فرص التشغيل متاحة؟ قداش فيه من اختصاص المركز؟
3: المركز يضم 5 اختصاصات، يتقسم على 2 نيفو. عندنا مستوى مؤهل تقني مهني المعروف بالبي تي بي، اللي هو دوزيام اني منهات سنه ثانيه منهات او متحصل على شهاده كفاءه مهنيه. دونك في الاختصاص هذا عندنا الصناعه، مؤهل تقني مهني في الصناعه الصناعيه، ومؤهل تقني مهني في صناعة التجهيزات الكهرباء المنزلية. وهذا الاختصاص فريمون
1: مطلوب
3: وموجود وحده. نقولوا نحن في ولاية سوسة،
1: معناها
3: يأمنوا كان مركز التكوين والتدريب المهني قلعة الكبرى. دونك في ولاية سوسة الكلي كان موجود، كان عندنا نحن في السنتر نتاعنا،
1: عليه إقبال كبير.
3: وفيه نسبة تشغيلية كبيرة، وسورتو ولادنا، يعني نحن هوني عرفتك السبيسياليتي اللي تهيئ الجان كيما تحب تخدم في منشأة اقتصادية،
1: تابع مؤسسة
3: وإلا ينتصب الحساب الخاص، انتصاب الحساب الخاص. من الحاجات المطلوبة
1: الاثنين معناها ناجحين في الحالتين ناجحين. الاختصاص الثاني
3: مؤهل تقني مهني في الصناعة الصناعية. هذا عاد محبوب الجماهير زادة ناس كل يحبوا،
1: أي
3: مطلوب أي شورتو. نحن كي نحكيو على النيفو سي ابي شهادة كفاءه مهنيه، عندنا نحن ولدنا ما يقعدوش يلوجوين اوتوماتيكمون، ينجم يعمل من سي ابي يتحول بي تي بي اختصاص صيانه صناعيه. وزاد كيف حتى التي ام دو زو هذايا الالكتروميناجي.
1: اقرب دوره تكوينيه وقتاش باش تكون؟
3: ان شاء الله باش تكون في سبتمبر 2026.
1: اي، ونفس السؤال ديما نعاودوه، هذاك نتاع الاقامه والاعاشه عندكم وحده؟
3: احنا بجنبنا، احنا الحيط في الحيط، واحنا وحده المبيت والمطعم بالقلعه الكبرى، نفس التيرا،
1: نفس ما ماهوش باش يتعب معناها
3: الكون ما بيناتنا باب.
1: تقبلوا متكونين من تونس الكل؟
3: بيان سور، احنا نامنوا الاعاشه بيان سور، والمطعم المبيت والمطعم ناخذوا من جيم. سورتو هو الحقيقة عندنا برشا ولايات مجاورة تحب تجي تعمل عندنا سبيسياليتي، واللي يشجع على هذا هو وجود المبيت.
1: ان شاء الله بالتوفيق لهم. فما طاقه استيعاب مهمه على القليله، معناها كيف يبداوا الشعب هذوما اللي يحبوهم الشباب واللي فيهم تشغيليه عاليه، ديما نسال مباشره على طاقه الاستيعاب. قداش طاقه الاستيعاب؟
3: طاقه الاستيعاب نتاعنا نحن، يعني احنا الساعه خلينا نقول لك، نحن نامنوا الاختصاصات نتاعنا، نمط التكوين نتاعو باغ الترنونس، بالتداول. دونك كل شهرين بحذنا، شهرين ونص بحذنا، شهرين ونص في المؤسسه باش يكمل البراتيك نتاعو، نقولوا نحن معنا نحن يكمل التربص نتاعو في مؤسسه صناعيه ولا اقتصاديه. دونك
1: معناها أقرب وقت باش يسجل فيه كل المراكز الكل في جوان
3: ندخلوا أي في جوان يتحل إن شاء الله عن بعد www.atfp.an دونك هذا السيت نتاعنا نتاع الاتفب ندخلوا ونبوستوليو عليه دونك عندنا زيد نيفو سي ا بي ما حكيناش عليه
1: شنو هما الاختصاصات

0: التقنيه المهنيه في التوظيف تعادل شهاده البكالوريا، معناها مهمه
1: جدا،
0: تضمنهم حتى حقوقهم الماديه.
1: بيان
0: سور. يعطيك الصحه مدام ايمان. هذا المركز ومعنا اليوم ياسين الحامدي اللي هو واحد من المتكونين. شنحوا لك ياسين، تعرف عليك اكثر؟
2: ياسين حامدي، يعني بطلت نيفو بريمير اني سيكوندير ميسي سالم بن حميده. قلت علاش ما نقعدش هكاك معنا، خبرا نتعلم صح.
0: ما سالش نسالك علاش قسيت على المسار نتاعك السؤال هذاك، خاطر مهم بالنسبه ليا كمجله تربويه.
2: هي اكبر فتره تحويليه للتلميذ بالنسبه لمرحله البريمير، واكبر نسبه بطاله، خاطر باش يلقى صعوبه كبيره في التاطير.
0: شنو هي من نوع الصعوبه؟
2: صعوبة معناها المواد الكل باش تولي باللغة الفرنسية، وباش يلقى تحويل كبير
0: ما بين الإعدادي والثانوي.
2: بين الإعدادي والثانوي ذيك مرحلة كبيرة، وديجا أكبر نسبة بطالة.
0: معناها أكثر فترة يتسربوا فيها التلامذة هي
2: التلامذة هي مرحلة الأولى الثانوي.
0: الأولى ثانوي، على خاطر معناها برشا مواد علمية يكونوا يقراوهم بالعربية،
2: تحويل كبير باش يصير.
0: ومعناها الفرنسية ديما فيها مشكلة،
2: ديما فيها مشكلة استيعاب للتلميذ التونسي. هذه معناها حاجة معروفة.
0: حتى بقيت زملائك عندهم نفس الفكرة. ملاحظتك مهمة، على خاطر نقعدوا ديما احنا نعملوا فك الدراسات وشنية أسباب التسرب على المسار المدرسي، ولكن وقت اللي تجي الإجابة من معناها التلميذ هو نفسه، نستوعبوا السبب الحقيقي، نستوعبوا اللي المرحلة الانتقالية ما بين الإعدادي والثانوي عنا مشكل، وكيف كيف زاد المرحلة الانتقالية ما بين الابتدائي سادسة ابتدائي والسابعة أساسي، كيف كيف فيها مشكل. على كل، أنت ما قعدتش تتفرج، أنت مشيت المركز، شكون قالك على المركز هذا؟
2: لا برشا معناها من الإطار، الإطار معناها في نفس البلاد، معناها نعطوني على المركز هذا وقالوا لي علاش تقعد هكاك،
0: من العائلة
2: حتى من العائلة نصحوني قالوا لي ما تقعدش هكاك، فما فرص متاحة بالطبيعة. قلت علاش ما نمشيش،
0: خذ فرصتك.
2: خليت فرصتي، خليت فرصتي، خليت سي بي في الإلكتروميكانيك في السنتر القلعة الكبيرة.
0: وانت مغروم بها؟
2: مغروم باش هي الحاجة ذي، ونحس فيها معناها اندماج كبير.
0: كيفاش لقيت المركز؟ حتى من اللقاء الأولاني كانت تتذكر
2: من الأول لقيت كلي معناها تحس روحك في دارك، معناها اختلاف كبير بين القرايه في الليسي والقرايه في المركز، معناها عباره مع فرد عائله. ولا مش نفس
0: معناها الاداره نتاع التوجيه والمرافقه والاعلام، يعني هيئوك تهيئه،
2: وهم اللي تحسهم يتشرهون على القرايه.
0: انت مشيت للاختصاص ولا هما اقترحوها عليك؟
2: انا يعني مشيت للاختصاص خاطر في افاق كبيره بالنسبه للتكوين المهني في الصيانه الصناعيه. في افاق كبيره اللي هو تنجم تعلم منه برشا حاجات.
0: الافاق سمعت عليهم قبل لا تمشي للمركز؟
2: بالطبيعة لازم تاخذ فكره قبل ما تتعلم حاجه، هذه حاجه اكيد.
0: والعائله شجعتك؟
2: بالطبيعة وقفوا معايا وشجعوني، قريت سي بي من بعد، معناها ما حبستش، غادي كملت بي تي،
0: خذيت شهاده الكفاءه المهنيه،
2: خذيت شهاده الكفاءه المهنيه الاولى،
0: ووصلت
2: معناها تو على ابواب التخرج من شهاده البي تي بي.
0: وقت تخرج
2: في سبتمبر،
0: في سبتمبر سبتمبر معناها تتخرج تاخذ شهادتك.
2: صحيح.
0: نتصور راك معناها برمجت باش تعمل مشروع ولا باش تمشي المؤسسه؟
2: ديجا مترشح في المشاركه المتكون المبادر. يعني واحد من المترشحين في المسابقه اللي عملها الوطنيه.
0: نزيدو نحكيو عليها اكثر مع مدام ايمان. معناها عملت برنامجك
2: ومرك برنامج وشاركت في المسابقه الوطنيه المتكون المبادر، الحمد لله ترشحت، ان شاء الله نقدم حاجه به.
0: تقبلت معناها. المتكونين معاكم معناها في تواصل معاهم في تبسيط المعلومه، احكي لنا على الدرس اثناء
2: تبسيط المعلومه،
0: مش في التربص في المركز، احكي لنا على الاجواء هذه كيفاش
2: في المركز. تسهيلات في توصيل المعلومه كبيره برشا، اللي هما ما يخليو معناها حتى حد،
0: ما فماش صعوبات،
2: فماش صعوبات خاطرك وحدك تدرك المعلومه، باش تلقى روحك في اطار يهيئ لك انك انت معناها تقرا الحاجه هذيك وتركز فيها. اصلا كي تخرج معناها برشا ابارات.
0: اللغه ما عادش عندكم اللغه معناها الصعوبات نتاع
2: اللغه، ما عادش فما صعوبات، خاطر نفس لي موتكنيك هما باش يتعاودوا بشويه تمشي وتكبر الصياعه نتاعك.
0: وانتم تحملتوا المسؤوليه، معناها نتصور مش كيما اليوم كيما سنه اولى ثانوي، معناها وانت
2: لازمك تكون قد المسؤوليه وتعرف مستقبلك. تو سي وصلنا العمر انه واحد معناها يخاف في مستقبله ولازم يمشي على اسس صحيحه.
0: اهم الحاجات اللي تعلمتهم في المركز هذا
2: الانضباط.
0: الانضباط
2: حاسين برشا على الانضباط، وهم معناها باش ياثرونا نهار اخر، معناها حتى باش تخدمه لازم اول حاجه الانضباط.
0: يوصل الانضباط لطريق، معناها من المفاتح نتاع النجاح.
2: بالطبيعه.
0: شكرا وان شاء الله بالتوفيق ليك.
2: ان شاء الله عايشك.
0: السؤال اللي نحب ديما معناها مع المتكونين نساله، يا هل ترى باش تواصل

0: مثلا إذا كانت فتحت مناظرة باش تشارك في تكوين خاص بالمؤهل التقني سامي، نجم تشارك وإلا باش
1: بالطبيعة
0: تكتفي.
1: بالطبيعة، واحد ديما يمشي لقدام، ديما
0: أي
1: لازم يقدم، ديما بأكثر مشاركة بأكثر مبادرة باش يهز أكثر، معناها يعطي أكثر فرص للروح وفي النجاح.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: عايشك، ميرسي
0: ياسين
1: بوكو.
0: الحامدي شكرا ليك. قصة نجاح اليوم هو خريج المركز هذايا سنة 2008 سيف الدين الزردي. خذ الميكرو سيف، مرحبا بك يا سيف.
2: مرحبا يا مدام،
0: أهلا وسهلا
2: بك. عايشك.
0: صاحب مؤسسة اليوم
2: صاحب
0: جيتنا
2: مؤسسة
0: قصة نجاح
2: من حمام سوسة.
0: من حمام سوسة.
2: قريت في سنتر التكوين التدريب المهني بقلعة كبرى. عام 2008 تخرجت الكتريستي باتيمون.
0: بديت بالمستوى شهادة الكفاءة المهنية.
2: أي
0: كيفاش تعديت الفترة وحكي لنا حتى على المراحل الأولى، كيفاش مشيت للمركز؟
2: والله مشيت المركز، عندي خالي قال لي راهو فما مركز تكوين مهني شحال جديد، امشي تعلم صنع. مشيت للمركز هذا، قبلوني، بديت نقرا ديجا العام الأول وقتها مازال كيحل هو. قريت غادي كايا، عملت ستاجات، خرجت خدمت مع مقاولين، ومن بعد قعدت نخدم مع مقاول، ومن بعد دخلت شركة خدمت شوية، ومن بعد وليت حليت وحدي.
0: استاجيتك اللي عملتهم الترابوسات كانوا في المنطقة الصناعية مع مقريب مش بعيد
2: في نفس البلاصة في حمص.
0: شنو تعلمت من الترابوسات؟ خاطر يجيونا برشا معناها تجارب وقصص نجاح يقول لك التعليم ولا التكوين بالتداول، والترابوسات هذه هي اللي تبني، هي اللي تأسس معناها الشخصية المهنية معناها.
2: صحيح.
0: انت شنو تعلمت من التجارب متاع الترابوسات في المؤسسات اللي مشيت لهم الكل؟
2: والله تعلمنا برشا حاجات، تحكي مع
0: الكليون،
2: تحكي مع الفورنيسور،
0: تواصل معناه كومونيكاسيون،
2: التواصل كومونيكاسيون في الخدمه، كيفاش تقبل الكليون، كيفاش تحكي معاه، كيفاش تخدم له، مسؤوليه بالطبيعه. فهمت، تعلمنا احنا ديجا في السنتر يفهمونا فيهم كل شيء، ومن بعد خرجنا للبراتيك
0: في المركز. تاخذوا الابجديات
2: بالطبيعه.
0: قداش دامت فتره التكوين بالنسبه لك؟
2: فتره التكوين كانت 6 شهور،
0: ايه؟
2: بعد 3 شهور ستاج.
0: واكتفيت بهم؟
2: الحمد لله سافا لاباس.
0: اليوم المؤسسة متاعك، احكي لنا على المؤسسة.
2: والله المؤسسة متاعي يعني تبعت ميدان متاع الكتريستي باتيمون، بعد حطيت كورون فابل اللي هو لي كاميرات سيرفيونس والالارم ولي سيستيم انفورماتيك.
0: المهن المستقبل معناه. مشيت قلت اليوم في الزمن هذايا الناس كل تستحق الكاميرا
2: لكورون فابل.
0: اي كيفاش معناها اسست المشروع هذايا؟ فماشي كانت دراسة مشروع، صعوبات مالية كانت؟ اعطينا على الخطوات اللي عملتها في تأسيسك المشروع نتاعك.
2: والله الخطوات شنو، خدمت من الاول، كونت روحي، خذيت ماتريال.
0: من الاول كي تخرجت ما مش مباشره عملت مؤسسه؟
2: لا مش
0: أي.
2: مباشره
0: يعني حصلت راس المال.
2: حصلت راس المال، خدمت، كونت روحي ماتريال، وخذيت كهرباء، ومن بعد لانسيت المشروع.
0: أي.
2: بالطرف حلينا بيرو في حمصوصه في شارع المأمون.
0: أي.
2: وبدينا نخدموا بالطرف، وتبعنا شركات اللي هي تمبورتي في كاميرات سيرفيونس ولا لارم، تكوننا معاهم، هزونا نعملوا في فورماسيون.
0: أي
2: والحمد لله تو سافا
0: مسهله.
2: سافا لاباس الحمد لله.
0: المعدات كانت غاليه
2: بالطبيعه. المعدات من الاول غاليه.
0: اي
2: الماتريال وكل شيء فهمتها. بالطرف
0: والصيانه نتاعهم معناها تكونت فيهم ولا؟
2: بالطبيعه نتكونوا. اي حاجه، اي برودوي يابط جديد نعملوا عليه فورماسيون. بالنسبه لكاميرا ولا لارم كاميرا سيرفيونس ولا لا
0: اليوم مبحوره فائق بنجاحاتك معناها، راضي على تجربه تكوينيه ماديا شنو احوالكم؟
2: الحمد لله سافا.
0: خاطر الشباب يسمعوا فينا يقول لك انا معناها ماذا بيا نمشي نتكون ونمشي مباشره نخدم وناسس المشروع نتاعي على شلا، ولكن ماديا فما شكون يخمم في المشروع، وفما يقول لك انا نحسبها فلوس نولي نخمم نخرج بالشهاده نتاعي من التكوين المهني.
2: والله موجوده الخدمه، جوست
0: الخدم موجود.
2: الخدم موجود.
0: شنو هي المفاتيح، شنو هي الشروط نتاع النجاح؟ انت راضي على التجربه نتاعك، الحاجات اللي عاونتك باش تاسس المشروع هذايا وتحسه مشروع ناجح؟
2: والله شنو، يقرا في التكوين المهني ويتعلم ويخرج يتبع لي فورماتور ويخرج ستاجات، ينجح بإذن الله. إلا عينته في القراية معناها، إلا ما عينته وشك يحكي حاجة أخرى.
0: معناها الرغبة في إنه يطور قدراته ويتكون وياخذ من الناس اللي سبقوه.
2: صحيح.
0: يعطيك صحة. الناس اللي سبقوك يعطيه نصيحة.
2: بالطبيعة يعطيه.
0: يتفاعلوا معاكم شباب.
2: يتفاعلوا مع عادي. يجيونا شكون يحب ياخذ فكرة وننصحوه، ويحب ياخذ فورماسيون نعطيه فورماسيون. فما حتى مشكل.
0: تتواصلوا مع بعضكم.
2: نتواصلوا بإذن الله.
0: غدوة فيش تخمم؟ شنية الحلمة متاع نهار آخر؟
2: والله نخمم مشروع ينجح 100%.
0: تكبر المشروع
2: أكثر. تكبر المشروع أكثر.
0: تخدم معاك ولاد السانتر؟ ولاد
2: والله النجم علاش لا نخدمه. يجيوا يعملوا دي فورماسيون ويخدموا، مرحبا بهم.
0: تقبلهم في استاجات؟
2: ما يسالش.
0: هذه هي الروح اللي نلوجوا عليها في شبابنا، وبالطبيعة معناها علاش نقولوا قصة نجاح، على خاطر معناها مهم جدا انه الانسان يتعلم من الفترات الكل. كان ياسين يحكي على الانضباط، أهمية الانضباط. عطيتنا انت درس في المسؤولية، معناها وكيفاش الانسان يبادر وكيفاش يمشي، معناها يرسم الروح وطريق النجاح. تنجم تتخرج تخدم في مؤسسة ومن بعد تحقق الحلم متاعك اللي هو مشروعك الخاص. برافو، شكرا لك سيف الدين. سيف الدين الزردي، وان شاء الله بالتوفيق لك في المشروع متاعك. خلينا نرجع لمدام إيمان، خطر فما مبادرة وطنية شاركوا فيها أولادك. خذ الميكرو مدام إيمان. هي الشباب المبادر اللي يحبوا يعملوا المشاريع متاعهم، واللي يحبوا يخوضوا في التجربة متاع المبادرة الوطنية هذه، لو كان نعطيه عليها فكرة أوضح للشباب اللي يسمعوا فينا.
3: المسابقة هذه المسابقة الأولى في المتكون المبادر تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتأطير وتأمين من لا تي اف بي، لاجونس تونيزيان دو لا فورماسيون
0: بروفيسيونيل،
3: الوكالة التونسية للتكوين المهني، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
0: شكون الشباب اللي نجموا يشاركوا من شباب المتكونين معنا؟
3: أولاد المتكون اللي مازال
0: اللي مازالوا ما تخرجوش،
3: مازال أونتران في أون كور دو فورماسيون.
0: شنو يلزم عنده المتكون هذايا باش ينجم يتقبل في
3: جوستو يكون متكون المسابق. عنده فكرة. فكرة مشروع
0: واضحة
3: واضحة بيان سور، ونحاولوا باش يقدمها. هذه هي تجربة أولى توت فاسون المسابقة هذه. لو فات عنده هو فكرة مشروع، حاولنا شاركوا فيها 86 سنتر من مراكز
0: على المستوى الوطني، معناها 86 مركز
3: من كامل أنحاء الجمهورية سناتر موجودين. دونك من الفكرة اللي هو في الأخر من لي بروجي اللي تقدموا، باش نخرجوا كل مركز بثلاثة أفكار مشروع ويترشحوا بها للنصف النهائي.
0: اللي فيها تصفيات
3: بيان شور. وقبل هذا الكل صار تمتعوا بفترة تكوين، فترة اكومبانيامون، مرافقة،
0: تكوين إضافي
3: فوالا. دونك المرن سوفت سكيلز اكسيتيرا. دونك من هونيا بعد ما في التصفيات نتاع النصف النهائي ان شاء الله زيدا باش يكون فما تصفيات للفينال النهائيه. دونك باش نتحصلوا على 10 احسن 20 فكرة مشروع، وان برينسيپ ان شاء الله باش يكون فيهم التطبيق، يكونوا هما الافكار هذوما كما نقولوا نحن
0: قابلين
3: للتطبيق ولا باش يصير فيهم مرافقه ان شاء الله،
0: وفيهم دعم مادي
3: ولا مادي.
0: قداش يوصل الدعم المادي؟
3: بالضبط مازلت
0: ما حددتوش، ولكن الفكره مهمه.
3: هي الفكره هو لو فيت
0: يعني باش يكون فما جوائز للمشاركين، وباش يكون فما دعم مادي انه الفايزين ينجموا يحققوا الحلم متاعهم والمشاريع متاعهم.
3: بالضبط.
0: مهم
3: بالضبط.
0: جدا
3: مهم.
0: شكرا لك سيدة إيمان العروسي، مديرة مركز تكوين وتدريب المهني بالقلعة الكبرى، وتحية كبيرة لقصة نجاح اليوم. سيف الدين الزردي صاحب مؤسسة خاصة، مشروع اللي يحلم بأنه ينجح أكثر، إن شاء الله بالتوفيق لي، وإن شاء الله بالتوفيق لياسين الحامدي في التخرج وفي مسابقة المبادر
3: المتكون
0: المبادر. إن شاء الله نشوفوك في النهائي ياسين
2: إن شاء الله.
0: هذه فقرتنا في ملامح مهن. نحن وصلنا لختيمة المجلة اليوم، فقط مرة أخرى نتمنى كل النجاح كل التوفيق للتلاميذ والطلبة والمتكونين، ونهمس مرة أخرى كونه الأولياء معناه باش ما يحملوش أنفسهم ما لا طاقة لهم به. فما منصة عملتها وزارة التربية، منصة مجانية اسمها جسور، يستفيدوا منها تلامذة في المستويات سادسة وتاسعة وبكالوريا، تنجموا تدخلوا للتسجيلات، تنجموا كيف كيف تواكبوا الدروس المباشرة. منصة جسور اللي هي معناها الحقيقة حاجة نفرحوا بها الكل، على خاطر على الأقل تضمن للتلامذة تكافؤ الفرص، صغيرات الكل ينجموا يرجعوا لها إذا كان فما درس مش مفهوم، إذا كان فما شكون يحب يقرأ الدرس هذية بطريقة أخرى، إذا كان شكون يحب يراجع باش تراجع لكم الفترة هذية فترة الامتحانات، ومن بعد باش يرجعوا ينطلقوا معاكم في إعداد خاص للمناظرات، سواء مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية أو مناظرة الدخول النموذجية طبعا، أو مناظرة الدخول للمعاهد الثانوية النموذجية. شكر كبير الوهبي الواعر رامي المجولي وسمية زواوي، نلتقي بإذن الله سهرة الخميس من 9 إلى 11 ليلا في مسك الليل. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: بالنجم وحدين هي مديري بالنجم وحدين هي مديري.
1: يوسف التميمي
4: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف عمي المعروف يا سنة عمي
1: لذا الوطنية تونسية 100%.
5: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: معنا إحنا بدأت الحكاية
5: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
5: محلاها عشاء.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. وزارة التربية تفتح باب المشاركة في حركة النقل في إطار الحالات الإنسانية لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. تسجيل الترشحات يكون وجوبا عن بعد عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 12 من جوان المقبل. رئيس البرلمان يلتقي أعضاء المجلس المحلي بباب بحر سيدي البشير، وتركز النقاش حول جملة من مشاغل الجهة، لا سيما غياب تأمين المدارس خلال فترة الامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة المخدرات التي انتشرت لدى الشباب التلمذي، والجانب البيئي والسياحي للمنطقة باعتبارها واجهة من واجهات البلاد. البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين تحدد مع الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي نهاية شهر جوان المقبل موعدا للانطلاق في أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس بتمويل من الحكومة الصينية. وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجل 18 اعتداء استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين خلال شهر أفريل المنقضي. في أخبار العالم، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يدخل اليوم حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى من جيش الاحتلال على التعديل العسكري اللازم لتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته الجوية على جنوب لبنان، وحزب الله يرد بشن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية. إيران تركز في مقترحاتها الجديدة للمفاوضات على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، أما برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد أجلتها إلى جولات لاحقة من المحادثات. كان هذا موجز أخبار الرابعة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
3: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: أول مرة تحبي يا قلبي العندليب لكم بصوت إليسا. أول مرة شوية آخر أكيد مواصلين في الأغاني العربية، هو ديما يختار حاجات مقاع الخابط وتكتشفوا بعد عبد الستار عميمو شنية اختار الحصة اليوم. عبد الستار أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: هالغيبة يا عبد الستار،
1: عودة ميمونة ليك الساعة والحاجة بعد ما غبت علينا. قالوا لي عيوني مبسوسة لك بقعة، قالوا لي استغليت أيامات الريح مش خسلت البطاطن. حتى تحبوا مشيحوا في الريح مشيحوش في الشمس، مش خسلت البطاطن معناها
0: هذاك على غبت
1: معناها. اي هكا قالوا لي انا وعيوني ما تخيبنيش ابدا معناها.
0: معقول
1: الحمد لله، يعطيك الصحة لكل حاجة. نعرفك حاسقة معناها دب ما تبدا تدفى
0: تغسل يعني الخطا. نوقف البرنامج ونخلي معز يعاودني باش نغسل البطاطن.
1: كل حاجة في طريقها.
0: معقول.
1: مش شيء ابجل من شيء، فهمت؟ وانا تفاعلت معاك انت ما دام تغسل البطاطن. انا ما جيتش معناها نساهم على الاقل بالغياب. نساهم ما جيتش على الاقل السنين الاخرى كان المفروض نكون مع معز، لكن انا قلت لا
0: لازم تساندني في غسيل البطاطن.
1: ساندك على الاقل نملي لك الماء من البير مثلا، مش تخسر انت البطاطن. ولذا انا بدي نحس في روحي توحشت
0: الميكرو. يا سيدي يعطيك الصحه على المسانده. اما خلينا نشكر معز الغربي، نقول له شكرا جزيلا معز، والاولاد زاد علي بن سالم وسيف الدين الكافي اللي عوضوني خلال الفتره هذه. توحشتكم برشا، توحشت اللمه نتاعنا، توحشت الاجواء نتاع الاستوديو. قدر الله ما شاء فعل. احنا ديما المرض راوي بعدنا على الاذاعه.
1: الحمد لله.
0: وهبي الواعر رافقنا اليوم في الاخراج، سميه زواوي على مستوى الديجيتال، رامي مجولي نورنا اليوم في عشويه على الوطنيه، رافقنا في تنسيق العام للحصه. اليوم ان شاء الله باش تكون معاكم انا وعبد الستار عميمو في عشويه على الوطنيه، وشويه اخر اكيد الموسيقى باش تكون حاضره واختياراتنا الموسيقيه كما عودناكم وكل عاده. والله لا يقطع عنا عاده. لكن قبل حبينا في دخلتنا لليوم عبد الستار نحكيو على التقلبات الجويه اللي صايره توا، ونعرفوا اللي طقس السنة باش يكون استثنائي والصيف بدا على بكري. صحيح قاعده تصير هكا تغيرات، لكن السخانه حضرت معناها وسجلت حضورها على بكري. انا حبيت نبدا برقم، الرقم هذا يقول لك 2.7 مليون. شنو هو زعم الرقم هذا يا عبد الستار؟
1: 2.7 مليون
0: احنا قد تو يقول لك احنا تقريبا 13 مليون تونسي بعد التعداد الاخير، خاطر ديما شدينا في 10 ملايين.
1: لا لا لا زدنا شويه،
0: فتناهم وزدنا شويه. ورغم ذلك 13 مليون نجم يكون اكثر منهم شويه، خاطر ممكن
1: 13 مليون ونص ولا حاجه.
0: لكن 2.7 مليون شنو يستعملوا؟
1: ما يحبوش الشمس.
0: لا، 2.7 مليون هو عدد مكيفات الهواء في تونس. كليماتيزور اللي نستعملوا فيها في السخانه، واللي توا باش ينطلق الاستعمال نتاعها. نحكيو هنا هو رقم كبير شويه، اي ونعرفوا اللي اليوم استهلاك الطاقي، ونعرفوا اليوم اللي قاعد صاير في العالم الكل. وحتى شفنا في دول عربيه شكون انه الزم مناطق معينه انه تسعى نتاع الليل
1: معناها يطفى الضوء
0: برغم اللي الناس معناها في المنطقه، نحكيو على مصر مثلا، اللي ناس تعيش من السياحه وتعيش
1: في الليل، هما بيدهم الشعب بيدو يعيش في الليل.
0: يعطيك الصحة. لكن اليوم مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قال في تصريح ليه سيد عبد القادر بكوش أنه عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. والكلام هذا قاله خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وابتكارات من أجل بناء مستدام للغد. تلقاو الخبر وتفاصيله أكيد على صفحتنا لذاع الوطنية تونسية. أنا لهنا نتوقف عند الرقم هذين، نتوقف عند الاستهلاك الطاقي اليوم، نتوقف عند استهلاك الكهرباء، نتوقف عند الاستعمالات متاع الأجهزة اليوم، والحقيقة ضغط الكبير اللي ولا يصير. وكما قلت اليوم عن الصيف استثنائي عبد الستار عميمو، فنتصور أنه باش تكون مع ارتفاع درجات الحرارة باش نستعملوا المكيفات الهوائية.
1: والله الحق انا نوعد سي شكون هو
0: سي عبد القادر
1: نوعد لينا من المواطنين القلائل ممكن
0: اللي ما تستعملش المكيف.
1: مش عندي 3 مكيفات في الدار، واحد ورث ورثين واثنين ركبتهم انا. لكن والله عيريه معناها والله العظيم ما نستعملهم. اللي في بيت ولدي يستعملوا، حساني يستعمل جد، اما الاخرين ما نستعملهمش. انا ما نحبوش، اول حاجه ما نحبوش.
0: انا يمرضني الحقيقه
1: ما نحبوش الكريماتيزور، ربي زين يساعدوا ويبعدوا عليهم، عاش حتى كيف نستعمل. كله. ثاني حاجة نحب السخانة، قد ما تسخن بدينا فرحان
0: سبحان الله،
1: قد ما تسخن
0: عكس العباد الكل،
1: عكس العباد. انا البرد ما يقلقنيش، السخانة انا عديم الاحساس، لا نحس برد نحب السخانة. كلهم اللي يعترف اوجه، انا تعرف باش نصدق بالمقولة اللي يزمي نتحمل اللي كتبه لي ربي، نتحمله ان شاء الله ربي يعطيني قد طاقتي، اما نتحمل اكل نتأفف ديبا وبيده وسخونه انا ما عنديش، هذيك ماهيش طبيعتي.
0: فما ناس تتذمر في الفصول الكل،
1: انا ماهيش طبيعتي. اما السخانه نحبها، معناها اذا كان ما نذمرش في الشتاء على خاطر ما نذمرش، اما في الصيف نبدا شيء
0: الحق نتاع ربي هكا، معناها لا عروقات شرتله ودنيا سخونه.
1: تتفكر عمناه ولا اللي جاتنا ثلاث ايام 43 44 46 فجرت بعضهم نهار 43 نهار 3 فاتني الله غالب. نهار اللي من بعده مع النهار اللي من بعده نهار خميس نهار 4 ولا شنو 44 قمت الصباح مشيت ترنيت فطرت مع العشاء دوشت وهزيت قفيفتي وخرجت عمل دورة في تونس
0: فك السخان.
1: اسمع هنقول لك، هبطت الحفصية، درت في الحفصية، من الحفصية هبطت أنا نسكن في بونليو، من الحفصية شديتها وعسقية هبطت بالتاكسي حتى في المونجيل وشديت على سقي، دخلت جونجور سوك الدنيا هذيك وشقيت شو اسمها الدباغين وكذا ودخلت الحفصي عملت دور عزيزه وغاليه فيه. دخلت القرانه عملت دور عزيزه وغاليه، ومن بعدش تعديت الخصيب دخلت الخربه عملت دوره، ومن بعدش مشيت لباب الفله الفري بتاع باب الفله عملت فيه دوره،
0: كل ما حسيتش بس
1: ومن بعدش دورت من غاديك رجعت لعندنا الجزيره ومشيت ناجي اسبانيا حسيت وخلط تقريبا حتى محطة التاكسيات مع الأربعة التاكسيست اللي ركبت معاه وحكيت له يعرفني معناه كل شيء، حكيت له قريب هبطني معناه بقى شو مش حل البيت كل اللي هبط علي انت مجرم،
0: وهو راح حلك لما تجرت على الكرب وسكر الشبابك وراه مسكين يعني
1: قريب قريب يخرج من الملة معناه. وين شيء هات متعة والله
0: عبسة ترى ان لهنا نحب ما في نفس الإطار، احنا ناس بكري ما كانش عندهم كليماتيزور،
1: لا
0: كيفاش كانوا يعملوا في السخانة قبل كيفاش كانوا يتصرفوا مع
1: هنا هنا راهو باش نحل القوس. هنا تفكر كل عام طول الحكاية عندك أكثر من 35 سنة التالي، عندي جماعة نعرفهم شريوا دار في المدينة في نجل باشا بالتحديد، طيحوا الدار عزيز ورخام وواحد وكل شيء وطيحوا الدار ونحاول الحجر شقة الحجر قال شو مش يربحوا الاسباس وبنوا عاودوا قاموها بالياجور
0: بالياجور
1: قلت له انا كلام قلت له وفرحان باللي عملوا، قلت له والله يا راكم غالطين
0: تندم من بعد
1: تندموا
0: قيمه الحجر خاطر
1: قيمه الحجر اللي برد حتى
0: كليماتيزاسيون ناتوريل ويسخن في الشتاء،
1: راهو الشقه اللي 70 و80 سنتي تقريبا و90 سنتي واكثر ساعات حتى 120 راهي هذيك لا فقط باش تهز السقف لكن راهي تبرد. قال لي والكليماتيزر اش يعمل توا بعد 35 سنه نعاود له نفس الكلام، هاوكا مش تقف على كلامي، الكليماتيزور اللي انت فرحان به وقتها راهو هذاك يتكلف عليك برشا فلوس صحيح. على المجموعه الوطنيه كذلك برشا فلوس، وبالتالي راهو كي تقول لي كيف كانوا يعملوا نقول لك راهو كانوا يبنيوا على طريقه اللي تساعد تو يجي يقول تو يبني لا فقط هو برتمان ولا فقط مبني بالسيمان وبالياجور وكذا، لكن يجي يعمل بيفيتري يجيب يتصلي يعمل حيط كامل كله بالله، احنا في بلاد 8 اشهر على الاقل عندنا شمس
0: صحيح صحيح، يعني تزرق فيها الشمس
1: تولي طابونه
0: سخانه الكل فيها
1: تولي طب يعني اخي عباره على كوشه اي بالله المهندس هذا اش بيه جدودنا كي بنوا حتى كي بنوا البلاصات القدم القره طلاين كي بنوا البلاصات عملوا شبابك عالي مش يدخلوا الهواء من فوق، العلو نتاع البرتمان بيدو عالي بيدو عالي، وشبابك بالبرسيانات مش تحل البلار وتسكر البرسيان يدخل الهواء والظل من غير ما تدخل الشمس، ولذا في كل شيء عندك
0: ثم تكنيك فيها دراسه
1: تقنيات ثم تقنيات مشاو مع الوضعيه نتاع البلاد. احنا هذا ما نجيبش اللوب انا زاد اللي راكب كليماتيزور في داره ويقول لك سخان عليا على خاطر ما عادش عنده الامكانيه. الدار العربي راهي كانت دار تقليديه مش عربي هي، اما الدار التقليديه التونسيه راهي عندها حكمه الماجن اللي تحت القاعه اللي تلم فيه ما الشتاء يبرد، هذاك كنا قبل نزاحموا على وسط الدار في الصيف مش كل واحد يمشي اقرب ما يمكن فوق الماجل خاطر فما البرود نتاع الماء جهه البير كيف كيف خاطر الماء تحت القاعه يعاون فما شيء من التبريد يبرد. وبالتالي التسكيره نتاع القايله اللي سكروا الدار ونظلموها في القايله ثم كي نحلوا بعدش نرشوا ونبردوا في الدار
0: وكذا
1: تاع العشيه كله كان في حكمه
0: يعني فيها حكمه
1: في حكمه اكيد. والمروحه بالطبيعه يرحم والديك ووالديها اكل العصيه هذيك اللي فيها جريد هذيك طرف الجريد يبدو المرحو به هذيك اللي عهدك بيا تولي يجيبها في يدي
0: ما تعرف
1: هذيك ما
0: القفيفه والمروحه
1: المروحه انه تولي معي هذيك من احسن الحاجات اللي واحد
0: من احسن الوسائل خصوصا توا كي تسمع انت تشوف الارقام بالحقيقه يقول لك اليوم التكييف هو اللي يستاثر لوحده بنحو 50% من ذروه الاستهلاك الكهربائي خلال فتره 50% الصيف 50% في فتره الصيف اللي تبلغ 4.8 جيجا وات شهر جويليا 2024 هذا المؤشر اللي رجع له مدير النجاعه الطاقيه وقال انه الاستعمال المتزامن لهذه الاجهزه خلال ايام شديده الحراره يؤدي الى ضغط كبير على المنظومه الكهربائيه الوطنيه. اليوم عبد الستار نعرفوا اللي ثم دول ماشي الحلول البديله ماشي الطاقات متجدده واليوم نحن تونس تخمم في افق 2035 انه باش تستهدف خفض كثافه الكربون بنسبه 45% بحلول سنه 2030 ورفع مساهمه الطاقات المتجدده في المزيج الكهربائي الى 35%. احنا تو نحكيو على 2030 2035 ممكن ثم استعمالات لكن مش بالقدر الكافي اليوم برغم اللي ثم دول اليوم متقدمه مشيت في التوجه هذايا خاطر فهمت اليوم مع الاستعمالات الكبيره للطاقه وهك شفت معناها كي صارت الحرب
1: أزمة معناها
0: الازمه بين ايران والولايات المتحده الامريكيه وتسكر مضيق هرمز هك شفت كيفاش يعطيك الصحه يعني لازمنا نفكروا في اليات اخرى ولازمنا زاده بحكمه حتى استعمال المكيف راه فيه اليات
1: فما وقعت يظهر لي انا نفكر واحد مع انا عائلتي برشا منهم في ستاج معناها خدموا في المعنى مهندسين ومديرين حتى وكل يقول لك فما وقت معلم وفما دغري معين
0: دغري تحط عليه تعدل عليه المكيف نتاعك باش انت ما تستهلكش برشا طاقه هذاك علاش برشا لازم اليوم توعيه في علاقه بهالموضوع. اليوم حولنا بما اني انا وعبد الستار وحدنا في البلاتو اليوم شاركوا معنا المجموعه النيره سيد المخرج اليوم
1: المخرجين
0: المخرج
1: الرقمي والمخرج
0: والديجيتال المخرجه سميه كيف كيف ورامي اختاروا معنا الاغاني شويه اخر هون نسمعوكم ليزكستري الاختيارات كانت كالاتي اللي هي اختياراتي احمد سعد كان من اختياري انا باش تسمعوها شويه اخر في قائمه الاختيارات خليني بجنبك غنيت محمد جبالي ونجاة عطية اختارت اليوم باش تسمحينا سمية الزواوي هي اختيارها هو شيخ ديما شيخ وعامل جو وعامل كيف صابر رباعي في غنيته الأخيرة لكن نحكيه اليوم على رامي مجولي
1: باش يختار الغنية صابر منعش علي شيخ ولا أما كنت رامي نعرف تبارك الله
0: هي غنية صابر رباعي أما تنطبق على رامي مجولي اختار اليوم صابر رباعي أنا شيخ. انت بما ان اليوم في ايام فضيله بما ان اليوم في الايام هذيا
1: الليالي العشر المذكوره في القران
0: صحيح
1: كريم
0: هذاك علاش
1: فيهم اغنيه
0: اي الفريد الاطرش
1: فريد الاطرش الناس ما تعرف ما تعرفش اللي تعملت بالذم على الليالي هذيا هلت ليالي حلوه وهنيه الليالي العشر
0: الليالي العشر هلت ليالي حلوه وهنيه عبد الستار عميم ويختار يسمعنا فريد الاطرش شوي اخر ومرسول الحب حسنه يختارها سيد المخرج وهبي الواعر يهديها ما نعرفش لشكون طب بعد يقول لنا في الاوف لشكون مش كان ربحت نقدموا الاداء هذايا. اذا نذكركم اختياراتي احمد سعد من انا غنيتي اللي اخترتها لكم اليوم محمد جبالي نجاة عطيه خليني بجنبك اختيار سميه زواوي صابر رباعي انا شيخ اختيار رامي مجولي فريد الاطرش هلت ليالي عبد الستار عمامو اختارها لكم اليوم ومرسول الحب بصوت حسن اختارها لكم سيد المخرج وهبي الواعر
2: هلت

0: آخر أغنية في البلاي ليست اليوم اللي بتختاروا منها أنتوما اختيارات يا أحمد سعد، محمد جبالي، نجاة عطية، خليني بجنبك، صابر باعي، أنا شيخ، فريد الأطرش، هلة ليالي
1: حلوة
0: حلوة هنية، مرسول الحب، حسنة. تلقاو على صفحتنا على غاديو ناسيونال تونيزيان، أكيد تلقاو سمية حطت لكم الاختيارات وأنتوما تفوتيو الأغنية اللي تحبوا تسمعوها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وكنحبوا نسمعوكم الأغنيات ونحبكم تختاروا معنا. اليوم فقرة أولادي كما تعودنا، وأكيد كل مرة نحكيو على شخصية من شخصية الوطنية. علاش؟ خاطر رغم الإغراءات ورغم كل شيء يختاروا أن يبقوا في بلادهم تونس، وحتى لو كان تكون عندهم تجربة خارج أرض الوطن يرجعوا وينفعوا بها بلادهم. اليوم على شكون باش نحكيو؟
1: نحكيو على المحامي سي محمد نعمان. محمد نعمان من أبناء تونس، تولد عام 1875، معنى تولد في نفس السنة اللي تأسست فيها المدرسة الصدقية. لكن كي حظ الدراسة بعد ما قرأ معناها قرأ في دارهم، كي حظ الدراسة معناها في المكتب في المدرسة، قيدوش في الصدقية دارهم، قيدوه في العلوية. علاش؟ لأنه هو ينتسب لأول دفعة نتاع العلوية وقت ما زلت تأسست العلوية. حبوا يغدوا هذا، فشوفوا السيدة ذي شكون.
0: بعد نكتشفوا السيدة ذي شنو يعمل، كيفاش الباركور نتاعو، أكيد المسيرة نتاعو والدراسات نتاعو في وقت أنا نقول معناها مو ساهل.
1: شخصية إيه تحكي عليهم 75
0: وتجي
1: الاستعمار،
0: يعطيك الصحة، راهو
1: مش 81 يجي الاستعمار،
0: يعني مش كيما توا كل شيء متوفر وساهل وأقراو بركة. كيما قبل اللي ما يحصل الشهادة كان ما وجهه يولي فقفاه. بعد شوية حكينا على الشخصية ذي في فقرة أولادي، بعد شوية أكيد، لكن توا نمشيو مع فصل الموسيقي ونرجع.

0: هذه هي عشويتنا، عشوية على الوطنية مع كامل المجموعة. وهبي الواعري رفقنا اليوم في الإخراج، ثم يزووي تعطيكم أحلى صورة على مستوى الديجيتال، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، معكم ملك اللي يزيد من أمام ميكرو مش وحدي أكيد، عبد الستار عمامو يبدع وينقش في نقاشاته في أولادي. الحقيقة أنا قاعدة راني كما السادة المستمعين نكتشف بالحق في شخصيات وفي أسماء اللي تخليك تفتخر أنه ثم ناس رغم الظروف، خاطر طوى نحن رغم اللي نتشكي ونقولوا ظروف غير ملائمة، تتسمى ملائمة جدا
1: مقارنة
0: قدام الوقت والوضع والتضييقات والضغوطات. ونعرف وقت الوقت إذا كان السادة جي فرصة باش يخرج البرة ولا باش يقرأ، ما نعرفش أنا كانوا قبل تم استقطابهم لفرنسا بحكم الاستعمار الفرنسي، لكن هما رغم الإغراءات هذيك الكل ورغم الخصاصة والاحتياج إلا أنهم يختاروا يبقوا في بلادهم. فبالحق نقولوا شابو با للناس هذوما اللي ناخذهم كعبرة، وإن شاء الله وليداتنا زادة اللي ينجحوا اليوم بمعدلات ممتازة ويمشيوا يقراوا البرة يتذكروا تونس ميسالش، حتى لو كان يحب يعمل كارير يعمل كارير ولكن ينفع بلادهم بعد.
1: صحيح، بقي الرجوع للأصل فضيلة كما
0: أكيد. نمشي والفقرة أولادي مع بسطر عمام.
1: أولادي اليوم كما قلت هو المحامي سي محمد نعمان. محمد نعمان اللي كما قلنا تولد في عائلة ميسورة في تونس عام 1875، وانتسب كما قلنا قبيلة لأسباب طريفة جدا. عائلته اختارت هكايا، أغلب الجيل كانوا يمشيوا للمدرسة الصدقية للبريستيج دخول انتي وفخامة الاسم، لكن وقتها مازلت كتأسست العلوية المدرسة العلوية، فانتسب للمدرسة العلوية وكان يعتبر من الجيل الأول للمدرسة هذه. في عام 1895 بعد ما تخرج معناه يلزمه يخدم. فقبل ما يعمل التعليم العالي نتاعو قرا الابتدائي في المدرسه بيدها اللي قرا فيها
0: اي العلوية.
1: يسار علوية. وفي نفس الوقت ارتحق عن طريق الدراسه المراسله لدراسه الحقوق. كان يقرا الحقوق في بالمراسله ويقري هو الابتدائي، حتى لين في عام 1908 مشي ينجح في المناظره بتاع الحقوق وينخرط في سلك المحامين في تونس، وكان من اوائل المحامين التوانسه المسلمين.
0: أي.
1: لأنه كان فما مجموعة من المحامين التوانسة من الطائفة اليهودية، لكن هو من المحامين الأولانيين المسلمين اللي عنا الوكيل وكلاء اللي كان متخرجين من جامعة زيتون المعمور، لكن محامين قارين عند العكري كما يسميهم وقتا بالفرنسا، باش يكون محامي لدى المحاكم الفئة المختلطة والفرنسوية كانوا أقلية. فكان من أوائل المحامين التوانسة ومش يدخل في نطاق هذا، مش يدخل في العمل الجمعياتي وخاصة في جماعة التونسي العمل التونسي، وساهم في حركة الشباب التونسي. لكن عام 1912 وقت اللي قامت الخطرة بعد ما قامت خطرة الجلاز وخطرة التراموي، مش يعتبروه واحد من المحرضين الدولة الفرنسوية المستعمر، ويقام المحررين وينفيوه، قالوا السيد ذا ما يلزمش يقعد في تونس لأنه محرض، ونفاوش هو برك، نفاو مجموعة منهم الأخوة بشحام وكذا، نفاوه المرة الأولى لفرنسا حطوا تحت القمة الجبرية، ثم نفاوه لإسطنبول. غاديكا كي مشى لإسطنبول هلوا أكبروا الأتراك، قالوا أنت مستحقينك، أول حاجة أنت من عائلة ذات أصول تركية واحنا مستحقين كنا، وتونس مستعمره من طرف الفرنسيس، والفرنسيس يفركسوا عليك بالفتيله وغزر نفوك وشيء، اقعد هنا مبجل مكرم، وعرضوا عليه خطط ساميه في الديوان السلطاني نتاع الدوله العثمانيه، وقالوا له حاول على الاقل انقذ ما يمكن انقاذه من الامبراطوريه العثمانيه. قال تونس ابجل يا وليدي، تونس راهو مش عطوك الحبس، راهو تونس ممكن يترصدوك، راهو ثم من اصحابه مقعد البر الأخوين بشحام، واحد رجع واحد لا خطر علاش خير أن يقعد في ألمانيا، يلتجأ لألمانيا ويقعد غاديك. قال لك نجم نخدم القضية التونسية، وقال لك ليه مش نخدم القضية التونسية باك، نخدم القضية التونسية والتوانسة في الداخل لازم نخدمها. فرجع لتونس رغم
0: الغرائات
1: والتضييقات اللي عليه من ناحية، رجع لتونس ولا في خاطر مش يقعد يحاول يعاون خلال الحرب العالمية الأولى، يعاون التوانسة بقدر الإمكان شنجم يعاون فيه. وكان من أكثر الناس اللي وقفسك حشاك مشوكة في حلق لفرانسيس وقت اللي كانوا يفتكوا في الأراضي الفلاحية التونسية اللي ما فيهاش عقود، وعملوا ما يتسمى بدفدرخانة، نظام دفدرخانة، نظام التسجيل ذاك العقاري. وكانوا علاش عملوا نظام التسجيل هذا؟ ما عندهمش في فرنسا، كان جابوه لتونس من استراليا. لويش مش يسجلوا الاراضي؟ وتعرف اللي يسجل عنده تيتر بلو الاولاني هو اللي يملك. وكانوا التوانسة عندهم عقود عربي وعندهم يملكوا على الشياع ويملكوا بالحوز وكذا، ففكوا لهم برشا اراضي. فكان هو يعمل من الجهد الكبير مش يحاول ما يخليش الفرنسيس يستحوذوا على الأراضي الخصبة وأحسن الأراضي الفلاحية. حتى العام 1920 تأسس الحزب الحر الدستوري بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي، يلقى محمد نعمان المتنفس نتاعو فينتسب للحزب هذايا، وينضم في نفس الوقت لحركة محمد علي الحامي، الحركة العمالية، رغم اللي هو من المفروض محامي مش عامل، لكن كل ما ينجم ينفع البلاد ينفع بها، رغم أنه كان ممكن يهز شلاجاته من لاجاته ويكون في بقعة أخرى معزز مكرم. قعد هكاك أكثر من هكا. وقت اللي قامت الخطرة نتاع 38، أحداث 38 معناها نتاع 9 أفريل، معناها جريدة الزهرة اللي هي أقدم الجرائد التونسية، جريدة الزهرة باش تلقى ينقصها رئيس تحرير، رئيس تحرير تحت في الحبس، تطوع أن يكون رئيس تحرير مجانا بلا فلوس مش يخدم الوطن نتاعو. وقعد يحاول في كل مناسبة في كل إمكانية أنه يعاون بلاده وأهل بلاده، وقد ما عرضوا عليه الخروج، معناها حتى أن الفرنسيس كان في وقت ماجي كي وقت محاكمات ولا حاجة يقول له تحب يجرالك ما يجرال هذوما، راك مش خطر محامي تمنع، هاو ما فهم محامين تحطوا في الحبس، راهو نشدوك اخرج برا خير، راهو مش تلقى، وخاصة انت معناها تلقى روحك وتاع الفرنسيس يحبوا كل شيء بلادي. وقعد في تونس بشوية بشوية جا الاستقلال، كبر هو في العمر، ومش توفى في فيفري 1962 عن سن متقدمة، لكن مع هذايا كان يقولوا يقول ان ما حب قد ما حاولوا ما خرجونيش من بلادي، عروقي هنا انفعت بلي نجمت، وربي ان شاء الله ينظر في افعالي. كان هذا ضيفنا متاع اليوم المحامي الشهير الوطني الغيور سي محمد نعمان.
0: اولادي، كانت هذه فقرة أولادي، وكما قلت وطنيين بالفم والملاي، ناس اللي رغم ضغوطات الكل ورغم الإغراءات ما سيبوش البلاد العزيزة هذية، وقروا أنهم ينفعوا البلاد والعباد على أرض الوطن. أولادي كالعادة كل نهار اثنين وخميس مع ستار عمامه، أكيد الفقرة هذية كل مرة نسلطوا فيها الضوء على شخصية من الشخصيات. شوي آخر بعد الفاصل باش نحكيو تيكي تاكا، اللي معنا نركز عنا خضير باهي هكا نحكيو تيكي تاكا. اليوم نحكيو على أسماء كروية شفت المجد متاحة مع فرقها، نحكيه على تكريم ليفربول لصلاح اللاعب المصري. قوليش محمد صلاح، تنحكيه بعد شنية الحكاية في تيكي تاكا، لكن توا فاصل قصير ونرجع نوصل معكم.

0: تيكي تاكا تيكي تاكا تيكي تاكا. لليوم اخترنا انه نحكيو فيها على خبر يهم يقولوا له الأسطورة، هو خاطر العنوان الأبرز كان ماذا يجهز الريدز لأسطورته. اليوم تكريم الأسماء اللي تغادر الفرق متاحها، اللي هو تقليد يصير في العالم. ان شاء الله نولي ونسجو عليه. احنا اليوم نستناوش فانت كارير متاع لاعب، وإلا يعني أي لاعب في أي تخصص كان، بعد باش نكرموه خاطر اللي يقدمه للفريق متاعه إذا كان إيجابي، أو حتى مثلا ما كانش في مستوى انتظارات الجماهير، لكن ما فيها بس وقت اللي تكون انتهاء الموسم ولا انتهاء العقد متاعه نكرموه بالطريقة هذه. 9 سنوات هكا يقول المقال من المجد والألقاب واللحظات اللي حفرت في ذاكرة أنفيلد تقترب من خط النهاية. زوز أسماء باش يودعهم أكيد فريق هذية وقت اللي يودع الأحد المقبل 2 من أعظم من ارتدوا قميص الأحمر، محمد صلاح المصري وأندي روبرتسون، في مباراة يقولوا مش باش تكون مجرد 90 دقيقة في ختام الدوري الإنجليزي. وقال نادي ليفربول رسميا عبر موقعه الإلكتروني عن على التحذيرات اللي خصوها للماتش هذي، اللي هو
1: الماتش النهائي
0: بالنسبة للزوز أسماء هذو. ما يقول من أعلن عن جانب من التجهيزات الخاصة اللي يجري تحذيرها توديع الثنائي في مواجهة المقرة أمام برينتفورد ضمن الجولة 38 والأخيرة. أكيد تكريم خاص للثنائي هذية اللي لعبوا في الفريق. أنا قلت في النادي قال في بين لي أنه باش يتم عرض لافتات في ملعب أنفيلد يوم الأحد احتفالا برحيل أندي روبرتسون ومحمد صلاح. عقلية التكريم بتاع الملاعبية اليوم 9 سنين يقول لك، ونحن أكيد تبعنا خصوصا المصري محمد صلاح مع ليفربول، معناها عقلية التكريم اليوم اللي لازمنا نعتمدوها، لازمنا اليوم نشوفوا هكا ملاعبية يبدلوا من فريق الفريق وكأنه تتعدى هكا إينا بيخسو تتعدى دون معناها يتم تجاهل الموضوع.
1: هو لاي بناتنا، هو الملاحظة احنا ممكن ياسر في بعض حالات مش ديما يقع تكريم اللاعب مثلا ولا غير اللاعب، يقع تكريمه كي يكمل معناه يحال على شرف المهنة مثلا، أو تنتهي العمل نتاعه أو اللعب نتاعه، معناه يقوله بالتونسي كلمة الدالجة نتاعنا بالتونسي مع يعلق سبادري ولا يعلق الصباط ولا معناه حاجة هكا. فهذي العادة، لكن البرة كنتقل من فريق الفريق يقع فريق متخلي يقع يعملوا تكريم. لكن انا نقول هنا احنا بتاتا ما زلنا بعاد على العقلية هذه، لان فكرة خارج من عندي معناها ماشي فريق اخر ما هكا ولا لا، خارج من عندي ماشي فريق اخر، فريق الاخر عدويا، فلذلك ينو ولا عدوية
0: صحيح. ولي اللاعب حتى الجماهير ما تقبلش فكرة انه اللاعب راه عنده كاريير وراهر عنده مسيرته للكروية،
1: وتقول لك كثر خيرك على عملته معايا وربي يوجهك
0: خير، خاطر هو بعمر اللاعب اللي نحكيه الرياضي قصير. يعني ماذا بيه الفرصة، وكما في الخدمة مثلا جيك بوست مخير نقول لك يعطيك الصحة اللي قدمته معنا وان شاء الله ربي يوفقك في اللي جاي. العقلية ماهيش عنا،
1: مش عنا احنا حتى في الخدمة مثلا يجيك ما نقول يعرض عليك معنا انت في عمل في مؤسسة اخرى وكذا، تولي تجي لإدارتك وتقول ما عرض علي هكا فما زاد مصلحتي وكذا، تولي خاينة، تولي فما خيانة وخنت المؤسسة نتاعك اللي كنت فيها وكيني خيانة ما يراويش اني ربي وجهك خير وربي ان شاء الله تلقى الخير وتلقى ونعاونك باللي نقدر ونفرح لك معناها. هذه ان شاء الله تولي العقلية،
0: ان شاء الله تولي العقلية هذه درجة عنا في بلادنا واكيد مع بعض الفرق. احنا شوي اخر باش تكون بحدينا ان شاء الله تكون بحدينا زميلتنا وفاء من قسم الرياضة
1: وفدو
0: الشباب وفاء فدو
1: انهرب منها خلط عليه
0: خلط علي. احنا اليوم استثنائيا كما قلت لانه تكريم للرياضة التونسية من خلال النادي الافريقي اللي تحصل على البطولة، نقول لهم الف مبروك وهارد لاك بلغة الكرة لبقية الفرق، وان شاء الله كل عام هارد لاك.
1: هارد لايك. اسمع يا سيدي تتكلم بانجليزي like. انجليزي
0: مش لك لغه الكوره يعني بالتوفيق لبقيه الفرق على سطر عمامه. وشوي اخر احنا حابين نسلطوا ضوء على اختصاصات اخرى لانه ديما مركزين مع كره القدم لكن ثم اختصاصات شعبية اخرى هي عندها شعبيه في تونس. نحكيو على كره السله ونحكيو على تتويجات كره السله. نخليكم بعد شويه نحكيو على ضيفنا في ساعتنا الثانيه.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من ماضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: موجز أنباء الخامسة مساء، مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تونس تجدد في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط، تجدد التأكيد على الأولوية الوطنية في إطار شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ الندية واحترام الخيارات السيادية للشعوب. مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش يفسر اليوم الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية بعدد المكيفات في تونس والبالغ نحو 2,700,000 مكيف. إخصائي العلاج الطبيعي يطالبون في جلسة حوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام لمناقشة صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة في ذمته. رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء سندة الشعباني:
4: مشكلتنا الأساسية بدأت من تأخر الكنام في سداد مستحقاتنا اللي فاتت تويكا 7 أشهر حتى 8 أشهر وصلت، حاجة ولات غير معقولة. احنا نورمالمون عندنا دي شارج مونسوال كل شهر وشهر باش نخلصوهم، كل سوا في الكريت القروضات متاعنا الماء الضوء، إذا كان باش نواصلوا بالطريقة هذه كل أخصائي علاج طبيعي منتصب بالقطاع الخاص باش يكون مهدد بالإفلاس. هذاك علاش طلبنا من الكنام ناقضوا جلسة باش نقعدوا نحكي ونلقاو حل للمشكلة هذه.
3: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن انقطاع مياه الشرب غدا الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا. في أخبار العالم، قانون إعدام الأسر الفلسطينيين يدخل اليوم حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال على التعديل العسكري اللازم لتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. تواصل الغارات الصهيونية على لبنان وارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس المنقضي إلى 3,020 شهيد و 9,273 جريحا. والحرس الثوري الإيراني يهدد بإخضاع كابلات الإنترنت العابرة لمضيق هرمز لنظام تصاريح، وذلك استنادا إلى سيادتها المطلقة على قاع وباطن البحر في مياهها الإقليمية. نهاية الموجز، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: اش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
7: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: مرحبا بكم من جديد في عشوية على الوطنية. عشويتنا متواصلة معاكم أكيد كما سمعتوا هلت ليالي. ليالي شنو الغنية؟
1: حلوة وهنية.
0: حلوة وهنية عبسة العميم
1: رايحة وليالي جاية.
0: اليوم يظهر لي الناس الكل يتفقوا معاك عبسة العميم وخاطر نحن في أيامات فضيلة دونك الغنية متاعك فازت. أما ما تفرحش ياسر خاطر مش ديما رابح معناها.
1: ما قلت ديما أما نعرف اللي ديما أغنية مميزة.
0: أنت أغانيك من قاع الخابية هذاك علاش الناس اللي يحبوا الغنية تاع قاع الخابية يختاروا أغانيك. أما أنا حبيتهم الحقيقة يختاروا غنيتي أنا للأسف اليوم ما ربحتش. وكان في بالي راني كلمت ضيفتنا هي مو ضيفة هي بنت الدار وأنا تعرف البارح يا وفاء أمان إيجا بحذينا يا عرفتك اللي بربي جاه ربي جيرين الساس.
1: بالله إيش عملت لك؟ بالله إيش عملت لك؟ قاسي فيها 23 سنة إيش عملت لك؟ ليه؟ خالطة في جرتي هربت هروب من إذاعة الشباب خالطة
2: ضيفة ضيفة ضيفة
0: هي سمعت عبسة ترعميم وموجود قالت أكيد نجي. شوف هو الحقيقة جيت على خاطر ضيفنا اللي فرحانين برشا باستقباله وأنا واحدة من الناس فرحانة. اهلا وسهلا نقولوا له يا مرحبا نقولوا له يا مرحبا ساعة
3: يا مرحبا يا مرحبا
0: يا مرحبا
3: يا مرحبا يا مرحبا
0: يا مرحبا زارتنا البركة نعيم ضيف الله لاعب سابق للنادي الافريقي واكيد قلبا وقالبا تولد النادي الافريقي نتصوره ثم حاجات اللي ما نجمش الانسان يتجاوزهم حتى بعد نهاية مسيرة رياضية.
2: مازال
0: اسمعني قبيلة نحكيه على حاجة توافين بعد تقول لنا انه اليوم كي انسان يكمل معناها المسيرة متاعه مع فريق ما ويمشي الفريق واحد اخر كيفاش يتم تكريمه. نحكيه على محمد صلاح كيفاش ليفربول حضر له في الماتش النهائي وفاش يفرحوا به. العقلية اللي مازالت ما عندناش في تونس مالوغوزمون انه نكرموا الانسان وهو مازال في اوج العطاء نتاعو وفي فدو يسمع في صوتك من قبيلة ما قلناش لي وفاء اليوم معنا. وفاء اهلا وسهلا.
2: مرحبا بعيشك مليك. مرحبا عبد ستار. مرحبا نعيم. مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أنا مساسا نبدأ أنا نقدم ونرحب بالضيوف. نلقى روحي اليوم أنا ضيفة. اليوم ضيفة.
0: أنت بنت الدار قلت لك راك جيران مساسا. أنت جارتنا وزميلتنا وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: يعيشك.
1: كان حكينا أغنية على ريحي. حبيبتنا وجارتنا تسكن في حومتنا.
2: في حومتنا. وليه واستوديو هذايا ذكريات كبيرة. هي أول البدايات في الإذاعة التونسية في تنسيق لهنا في الإذاعة الوطنية في استوديو هذايا سنوات وسنوات. يعني شفت الناس كل معناتها الأقطاب والأفضل الأصوات اللي مرت على الإذاعة التونسية الحقيقة قابلتها وخدمت معها تنسيق لهنا في الإذاعة الوطنية.
0: أكيد ذكريات باش نرجعوك معها شوية آخر وذكريات مع أنت معناها اليوم من بشهادة الجميع كي كلمت زملاء في قسم الرياضة بإذاعة الشباب قالوا لي وفاء فدوا اختصاص كرة السلة. أنا حبيت نعمل هكا ديفياسيون
2: اختصاص كرة السلة.
0: أي
4: اختصاص ونص زاد كنت
0: تلقاها
4: اشترتي ترويتي خالطة عليهم شوفها هي
0: نتصور ممكن نلقاها في التدريب نهار اخر ولا في التحلي. نعم زي فل اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: مرحبا بك ونشكرك على الاستضافة ومرحبا بكامل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: ألف ألف مبروك للنادي الإفريقي. أنا حبيت نكسر القاعدة لأنه الناس كل اليوم تحتفل بمعني حصول النادي الإفريقي على البطولة. ألف ألف مبروك زاد لكرة القدم لكن كرة السلة وكل الاختصاصات الأخرى اللي اليوم قاعدين يجيبونا في تتويجات وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة واللي عملوا بالحق. أنا وليت نتبع وفيا نتبع معناه ونتفرج بمستوى عالمي في أولادنا. عندي شكون في الدار مقلقني بالنادي الافريقي الحقيقه فنتبع معناها المستوى العالمي اليوم اللي فريق النادي الافريقي اللي قاعد ينافس واليوم زاد عنده رهان اخر للبرة. الف مبروك مره اخرى لحصولكم على كاس تونس كره السله.
4: والله يبارك فيك ساعه والشيء وكما قلت انت ديما هكا الناس تبارك لي حتى خرجت من الكلوب ديما مازلت فما العلاقه موجوده مازلت مربوط بها حتى الناس تشوفني في الشارع معناتها عبارة ما زلت نلعب في الكلوب. انتماء كبير ولحظات كبيرة عشتها مع النادي الافريقي. الحقيقة يعني كاريري كبروفيسيونيل بدأ في الكلوب افريكان. المجد تاع النادي الافريقي واغلى بطولات وكاريري انا كيف بديت وانطلاقتي زاده في النادي الافريقي اللي هي يعني بعد فضل ربي سبحانه يعني كان عنده فضل كبير علي انا. اكيد ما نجمش نشكر جمعيه الام اتحاد رياضي الانصار اللي تكونت فيها. وكما قلت لك بدايتي بدات في النادي الافريقي من صنف الاواسط، انتقلت للنادي الافريقي وعشت برشا تتويجات غاليين برشا. قبل أن نرجع موضوع البطولة نحب نسأل سؤال الوفاء، أنا أكثر واحد نجم جاوبك عليه. أنت العقلية متاع الجوار كي يخرج من النادي متاعه يزم يكرموه، وكل عقلية ذيك الأوروبية بتاتر مش موجودة في تونس،
0: ما عندناش برشا في تونس.
4: نقول لك أنا خاطر أنا عشتها الحقيقة. خرجت أنا خرجتين من الكلوب، أول خرجة 2016 مشيت اتحاد رياضي المنستيري، اول ماتش ضد كلوب افريكان الحقيقه وقع تكريمي، جمهور هتف وغنى يغني باسمي وانا نلعب ضدهم. ماتش هذاك تاثرت فيه برشا بالروح باش لعبت، يعني ريفلشوف ما نبكي وحسيت روحي مش نجم نلعب. اول مره نعيشها بتت حتى في تونس، اول مره نشوفوها الحقيقه اللي تحكي عليها.
0: يعني قلت لك ماهيش درجه برشا
4: بالحق، مش درجه. وحتى خرجت الاخرانيه، بعد ما خرجت بزوز تتويجات ومشيت الجرومباليا اول ماتش وقع تكريمي وعطوني مريول باسمي. وقلت لك يعني الحقيقه الكلوب افريكا ديما سباقه في الحاجات، ديما فما حاجات مش خاطر نحكي جمعيتي مي في ليكسيبسيون في برشا حاجات.
0: بالعاطفه توا زعما
4: كان شفت عملوها جمعيه اخرى تقول لك مش بالعاطفه.
1: انا شفت انا سؤالي هنا الدرع هذه ناتج الفقد هذا يندم يخموش فيها الحكايه، والا فما احساس بانك خنت القضيه او خنت النادي نتاعك،
0: يعني كخرج من الفريق نتاعك. خرج
1: من الفريق نتاعك معناها انا ما فهمش الكره هذه بالكل. اما معناها بالحق معناها نخمم فيها بالطريقه هذه، نقول ما دمهم ما يخموش انهم انا خرج من الفريق اكس وماشي الفريق ايغريك ما زلت كارير نتاعي قدامي، يظهر لهم كاني الفريق كاني خنتهم ولا تخليت عليهم ولا حاجه كيف. فمش من
4: فما ذيك فما شويه العقليه اي فما شويه بتتر عقليه، خاطر في الاحتراف معروفه تلقى كل مره تلعب جمعيه جور محترف
1: طبيعي جدا.
4: بتتر جمهور يبدا ساعات متعصب، والمشكل الاكبر انه يكون ممكن المسؤول المتعصب. فهمت انا الحاجه الباهي معناتها مسؤولين كرمتني
0: وجمهور
4: علاقتي مع الجمهور علاقه سبيسيال الحقيقه. بتتر بفضل من عند ربي اللي انا عندي جمهور يحبني وعشنا حاجات سبيسيال، دونك قاتل محبة مربوطة. حتى لو خرجت وبدلت الكلوب افريكان في برشا محطات، وكما قلت انت راهي مسألة عقلية ما عندها حتى علاقة بالخيانة ولا لابورتونونس.
2: انا باش نقول حاجة، علاش نعيم يقعد من اللاعبين اللي هو معناتها تكوينه ماهوش في النادي الافريقي، معناتها جاء كيف ما قال من الأنصار وتعرف النادي الإفريقي، لكن علاش يقعد ديما نعيم يتسمى ولد النادي الإفريقي؟ لأنه حتى حد ما ينسى 2004 الكرة اللي جابت بطولة في الجرجاني، معناتها نعيم وقتها صغير
4: 22 سنة
2: معناتها مازال
0: فرق 3 نقاط زعما
2: جابت بطولة ضد الشبيبة القيروانية. معناتها فماش واحد من جمهور النادي الافريقي وقت اللي يشوف نعيم ما يتفكرش 2004 وما يتفكرش الثلاثيه اللي جابت بطوله، يعني
1: بانتصار وبطوله
4: صحيح.
2: ويقعد معناتها نعيم ديما بيس متريس في النادي الافريقي من اللاعبين كيفه، كيف هشام، كيف هيثم السيد، كيف علي العمري،
4: حاتم مملوك،
2: حاتم معناها فما برشا اسماء تقعد ديما في الذاكرة، لكن نعيم يقعد ديما في ذاكرة كل محب للنادي الإفريقي على الكرة ذيك اللي جابت بطولة وبطولة غالية.
4: أول بطولة في تاريخ النادي الإفريقي،
2: في تاريخ النادي،
4: وجات يعني بطريقة تصير مرة في هي توا قداش عندها
2: تصير
4: توا ما تعرفش
2: ما صارتش 22
4: سنة هي أصلا ما صارتش ما صارتش في العالم. شوطة تصير تمركز تير بوزور تاع تربح بها ماتش 3 بوان، تشات من السونتر تجيب بطوله ما صارتش. و بتيتر كانت عاودت ممكن راهي تنسيت شويه اي انكور، خاطر جابت اول بطوله في تاريخ النادي ما عادش شوطه استوريك على الاخر. قعد جمهور يرى بها، ولليوم انا ارتباطي بالكلوب، انا نبدل الجمعيات والناس الكل يعرفوني معناتها اللي انا كلوبيست وموجود في استاد في كل ماتش نلعب في جمعيه ونشجع جمعيتي في الفوت، يعني حاجه عاديه. وهذه تحسب زاد حتى الجماعات نلعب فيهم الحقيقه معناتها يعرفوا خاطر ما يعرفوش معناتها انا كي نلبس مريول راني ندافع عليه عباره لبس مريول
0: بروفيسيونيل باش تلعب بالمريول
1: هذاك اول حاجه والخدمه
0: حاجه
4: دونك التو قلت لك نمشي للاستاد كي يجيو يحكيوا معايا الجمهور تقول صارت جمعه اللي فاتت نفس الفرحه نفس لي زيموسيون وبداو فرحانين بالحق تقول ما عرفتش في
2: ورا تفكر
4: والله يبداو وتعاود تجبد تو بعد شو شو كره الزعلولي دونك ديما تقعد مربوطه كل انتصار
0: ثم دي بوان ديسيزيف اللي في اللحظات الاخيره القاتله اللي هي تغير ساعات المجرى نتاع المباراه وتخلي الفوز من خلالك انت. احنا نحييو اليوم فريق المنتخب مش منتخب تونسي, انا كي نقول اي فريق يمثل تونس صار منتخب بالنسبه لينا. اليوم نحكيو على النادي الافريقي اللي عنده موعد مهم من بعد وفاء نحكيو باكثر تفاصيل في نهائيات البال اللي باش تكون في رواندا تو ماشي رواندا, احنا شفناهم في المغرب وهو كان متقدم. انا التور نحاول نفهم الباسكيت على مساله لي بوين والمسابقه هذيك كيما التنس معناها الحقيقه نحاول اني نفهم قولي نفهم شويه عبسه تعرف السبور نفهم كيف الفوت انا الامانه
1: تتفرج في التنس وانت تاكل في الرشته راه ما يجيش عايش بنتي
2: مش في التنس الدنيا سخونه
0: ما تكلمش الرشده. شكرا وفاء شكرا راه عامل فيا. يلا تحيه للجماهير النادي الافريقي ان شاء الله بالتوفيق, الف الف مبروك لحصول النادي الافريقي على كاس تونس في كره السله.
2: مبروك هو زيد مع فريق النجم الرياضي الراتسي كاس الجامعه وكاس المرحوم رضا العبيدي مع فريق النجم الرياضي الراتسي.
0: الف الف مبروك.
2: كل فريق تقريبا يمشي له نعيم لازم يكمل
1: على فكره
0: ما شاء الله وين نمشي ينفع. يلا نسمع شويه ونرجع.

0: لا كيفاش يقولوا الاستعانه بصديق. انا امبارح قلت وفاء لازم تحضر معي. وفاء اليوم لاحظنا اللي ثم اختصاصات اخرى قاعده تقدم في مردود طيب وقاعده تلعب بالحق وتنور في تونس وتجيب في دي ميداي. نحكيو على الالعاب الفرديه، نحكيو على الباسكيت، نحكيو على الهوند، لكن ماهيش فولي ماهيش لاقيه حظها كيما كره القدم. الانظار الكل تحسها ديما متوجهه لكره القدم، بالرغم اللي ثم فرق اخرى قاعده تعمل في مجهود كيما كره السله مثلا.
1: هي راهي كره القدم هي الرياضه الاولى في العالم مش في تونس بركة، معناتها الناس كل حلت عيناها على كرة القدم بالمنتخبات الكبرى بالأسامي الكبرى. هذيك هو معناتها أفيون الشعوب هي كرة القدم، الناس الكل تبع فيها. تقعد اختصاصات الاختصاصات أنت والغرام، مش برشا ناس مغرومين، فما ناس مش مغرومة جملة بسبور مثلا، فما ناس مش مغرومة بكرة القدم تحب الرياضات الأخرى، فما اللي مغروم بالرياضات الفردية، فما مغروم بالهوند وبالباسكيت وبالفولي. في تونس جيت كيف ما نقولوا احنا الاختصاص الاولاني تلقاه كره القدم، لانه هو يعطي كنحكيو اعلاميا معناها نسبه كبيره نتاع مشاهده ونسبه كبيره نتاع استماع هي لكره القدم. من بعد 2005 مثلا صحيح احنا كنت عنا منتخب باهي ولكره اليد اذا نحكي، لكن من سنه 2005 برشا ناس مشيت لكره اليد، وصلت في وقت من الأوقات ثاني رياضة شعبية اللي هي كرة اليد.
0: أنا خدمت كوب دافريك اللي هزتها تونس وقتها 2005
1: 2006
0: هزتها تونس وقتها كرة اليد. أنا نذكر حاتم بن نمنا وأنا كنت 2006. في الزون ميكس وقتها زاد حتى الهوند كان وقتها عنده شعبية
1: وقتها
0: مع المجموعة
1: وقتها 2005
0: ذاكر
2: هو الإكسبلوى الأكبر من ذاك هو نصف نهائي كأس العالم اللي نظمناه
1: وقتها. الناس الكل مشيت حتى الصغار وليت خذيت الأسامي.
3: فطنوا بها فطنوا لوجود حاجة أخرى معناها
1: أي غير كرة القدم. وبعد كل مرة تصير حكاية في الكوب دافريك متاع صحيح احنا المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، الفرق وإلى المنتخبات 2011 وقت اللي مشينا لمدغشقر هزينا الكوب دافريك، يعني الناس وليت تتبع كل ما يلقاو أسامي رمز نقول أنا أو مثل لهم هما يتبعوه ويمشي. وكيف برشا ناس مشيت للسباحة مع أسامة الملولي تو مع الجواد
0: تنيس مع
1: الأحداث تخلي العباد تمشي.
3: لكن وفاء أنا حب مش نرجع بك ما قبل التاريخ
1: لا قبل التاريخ أنا مش
3: موجود لا هذيك عليه ما قبل التاريخ ما
1: عنده قبل التاريخ
0: من قاع الخابية من قاع الخابية
1: أنا من فوق
3: توا الرياضات هذه الأخرى معنا الباسكيت والهو كنا نسهر براون عشي بيهم نهار السبت راهي كان باليد لافواغ باليد لافواغ راهو كانوا كان تشوف الجو اللي كان زيتونه والهلال والرعدس والزهره راهو كنا نعشيو بيهم راهو كانوا البنات معناها اخوتي البنات اللي هما اكبر مني راهو يبدلوا ويزينوا تخش على ماشين سينما باش نمشيو للباليد لافواغ باش نتفرجوا في ماتش راهو كان في وقت ما نحكي على اواخر الستينات والسبعينات معناها 68
1: ولا وصلت حتى للثمانينات مازال في الباليد لافواغ
3: معناها بالحق راهو كان فما بوبليك وراهو بعد هذاك تخرج العباد الكل الفريقين سواء الانصار المنهزم والانصار المنتصر. ده وقتها نفكر حتى الرئيس الحبيب القبه دخل في الحكايه وقال ما عادش تقولوا منهزمين ومنتصرين، تقول فاز الفريق الفلاني على الفريق الفلتاني ما تقولوش انتصر معناها ما تحسوش الانهزام ويخرجوا مع بعضهم العباد وكذا. معناها كانت فما صح معناها فما طفيت شويه من بعد شويه اخر الثمانينات التسعينات طفيت ورجعت ممكن
1: ورجعت هو اعلاميا ما كانوش الرياضات هذوما يتعداو دي معناتها تسمع بهم تقول تشوف مش ياسر يتعداو. اكثر حاجه كان يتعداو في التلفزه في الفينالات ما تلقاش معناتها كل جمعه باش تلقى ماتش نتاع بطوله كل سوا في الهوند والفولي نحكي انا على السبور دو سال اكثر حاجه لكن كي جيت قناة 21 اللي هي تونس 2 توا وإذاعة الشباب اللي هي مواصلة
0: ركزت على
1: هما اللي دخلوا التقليد هذايا متاع الرياضات الجماعية اللي تتعدى والناس تسمعها. يعني احنا توا في إذاعة الشباب نهار اللي ما نعديوش ماتش متاع هوند ولا متاع باسكيت ولا متاع فولي علاش ما عديتوش ولينا احنا سورس متاع انفورماسيون الناس كل تطلب الو ريزلتات وكذا، والناس حتى عملت فيديليزاسيون مع الملاعبيه ومع المسؤولين، تعادل الماتش هذايا ولا كذا مش عارف
0: كيفاش يعطيكم المعلومات هاو الماتش الفلاني قداش من بوان. انا نحيل كلمه النعيم ونقول له وقتها، خاطر نعرفوا ديما طول

0: الاولاد الكل الصغيرات الاهتمام اكثر على كره القدم. انت الغرام كيفاش بدا مع كره السله؟ شكون اللي تقول كان مش هو راني ممكن اليوم ما نوصلش للباركور هذا نعمل ولا نوصل للنيفو اللي وصلته اليوم؟ هل اخترت انك تكون لاعب كره سله والا ثم شكون معناها الحظ لعب ولا وجهك حد باش تمشي؟
1: هي صحيح جا صدفه الحقيقه. الحقيقه احنا في دار شعبان المكتب اللي كنت نقرا فيه بجنب الصاله نتاع دار شعبان المكتب هذاك.
2: وانا سراي في وسط الديار.
1: وسط الديار سميوها سقيفه سميوها سقيفه للتو. دونك عمري وقتها 9 سنين سنه رابعه ظهر لي جاني صاحبي قال لي راهو تستيو باسكيت هوني فما صاله. هاي نمشيو مع بعضنا. الله يرحمه هو توفى في حادث.
0: الله يرحمه.
1: مشينا دخلنا وقتها بوسان نلقى القوم يلعبوا دخلنا نترينا وكاو بديت من غاديك اول مره نلعب باسكيت. وقتها كنا صغار كنا برسك اول مره معناتها مش يختاروا احسن واحد الناس كل ما تلعب واللي باش تغرم مش يكمل فهمت. كاو بديت من غاديك تغرمت وبيسك دار شعبان معروفه بالباسكيت والوطن القبلي نابل معروفه بالباسكيت دونك انا نلعب باسكيت في دار شعبان وعندي الملعب النابلي اللي هي الفريق الابرز وكان دربي قبل
0: دار ونابل
1: اما نابل كانت معناتها عندها ديزيلمون تستيتوات. شكون اللي تغرمت بي وغرمني نكر الباسكيت وقتها منير قرعلي. منير نحكيه معناتها اليوم منير قرعلي واسم كبير كان جا في عصرنا هذا وفي الوقت هذايا راهو معناتها حاجه اخرى. بالنسبه لي انا من اقوى اللاعبين اللي تخلقوا في تونس دونك
0: تغرمت بيه خذيته كإدارة
1: خذيته خذيته موديل معانا وقتها بديت وليت نحب الكلوب وكل شيء فهمت. وتبع في الباسكيت فما هيثم السيد اللي هو زاد بالنسبة لي أنا المثل متاعي ممكن خاطر منير قال لي جا في 96 97 بطل جا كان بطل في الطومبوك متاعو وأنا تبع في الكلوب وقتها هيثم طالع فهمت. وخذيته كل عبارة ذاك قدوة وبعدي كان جي للكلوب وأنا صغير تصور هو القدوة متاعي أول نهار في الفستير وقتها صغير أنا جنيور تدخل الفستير متاع الكلوب أفريكان نرعش راهو مش مصدق اللي قاعد بجنبه معناتها والله العظيم
0: وتغزر له معناها حاجة ماكش مصدق
1: اللي وبعديك ولا بينومي وليت في ستاجات وفواجات وكل
0: وحكيت له التفاصيل هذه قلت له راني كنت تغزر
1: لك حكيت ونوجه له تحية وقعدنا أصحاب ومن احسن اصحاب اللي عرفتهم معناتها في كاريري سواء في الكلوب ولا في الكيب ناسيونال حتى كشيت كيب ناسيونال صغير انا وهو من بارمي لي كادر عاوني معني فهمت عاوني في كاريري هكا يعني حوصلت لك تقريبا.
0: انا ليه بالعكس احنا نحبوا تفاصيل هذيا خاطر ديما تو نعرفوا جوارات ونتفرجوا فيهم ما نعرفوش الباركور اللي عملوه هو فيه خاطر مش بالساهل راهو باش يوصل اسمه يلمع والا يولي ملاعب صحيح ومعناها وبالقيمه هذيك راهو فما معناها محطات من دار شعبان من بعد وين مشيت وكيفاش تستيت باش دخلتوا للكلوب النادي الافريقي الجمهور النادي الافريقي اللي عارفك وعرف نعيم ضيفه
2: لك
0: تصور صغير انت
1: انا الكلوب افريكان اكتشفتني لعبوا كادي دار شعبان ضد كلوب افريكان دومي فينال كوب والكلوب افريكان وقتها هزت الشامبيونان دونك كي لعبنا ضدهم ربحنا احنا الكلوب.
2: تفكر شكون وقتها يلعب
1: في الكلوب؟ والله وقتها بون فما اللي ما وصلوش برشا فما اللي طلعوا سنيور فما كريم بن صالح طويريني في الكلوب وكمل كارير باهي زاد وصديقي زاد نوجه له تحيه. فما اسكندر صنان زاد
2: اسكندر
1: لعب في برشا محطات زاد المنازة في جيبس قبل لعب في الكلوب طلع فما زاد برشا بطلوا كريم بوسرسار ابراهيم
0: فما الناس اللي ما شدوش صحيح معناها
1: اي هذوما
0: ما كملوش للاخر
2: فما اللي كمل فما الاختيارات فما اللي يختار انه باش يقرا فما اللي كمل فما اللي ما نجمش بين القرايه
0: والسبور
1: فما فما فما بوكو دو كوز هي الاكثريه الكوز الاولانيه بوتيت القرايه ولا اون باراليل شكون ماشي صحيح خاطر في السبور راهو يقول لك الغربال يمشي ويكبر تبقى صغير ساهل راهو ايكول مينيم بعد تطلع في الكادي تبدا تصعب جونيور كيف كيف بعد سينيور البقاله الاقوى قال فهمت شكون اللي
0: يزيستي
1: وانا توا ديجا معناتها وليت عندي دي اكسبيريونس مع الصغار وشديت كونديتي وخدمت مره زاد قبل الكون مع كريم وان شاء الله فما حاجه زاد
2: بالله عملت اكاديمي ولا
1: ما زلت في البرنامج ان شاء الله ان شاء الله. اما معناتها الحقيقه مركز برشا على الصغار معناتها خاطر فما برشا صغار ما يكملوش الاسباب اونتر كيومي تافهه معناتها اما هما ما يعرفوهمش فهمت
0: اللي هما عندهم بوتنسيال نتاع ملاعبيه كبار
1: صحيح عندهم بوتنسيال كبير اما بالتدرج في كاريرو تمشي تصعب ويتعداو برشا حاجات في كارير جوار اللي هما صعاب دي ديفيكولتي وكل شيء مين انه بابا ريزيستي ويسلم فهمت تو هذا انا الميساج اللي قاعد نوصله اكثر من اللي كي نبدا رينيك سوا تكنيك ولا فوندامونتو ولا فيزيك ولا هو نركز برشا على المونتال نركز برشا على لي مومون ديفيسيل كيفاش تتعداهم ديجا عندي محتوى تو باش نولي نحكي فيه خاطر انا بريباراسيون تاعي ديما نصورها ونعدي برشا يقولوا لي كيفاش تترين كل نصور السنه باش نزيدش نحكي اكثر في دي ديتاي خاطر بالحق راه فما برشا صغار الاسباب معناتها نقول واحنا تفهم هو ما يعرفش اللي هي تنجم توقف له كاريرو انا نحاول اني ننصحوا راهو لا راهو تمشي تصعاب راهو لازمك تعمل هكا راهو سيتو ساعات هما لاعبين وتو نحكي حتى جوات سينيور وفي الباساج تعديته حتى الدنيا مو مع راتس راتس جوات صغار راهو طلعوا وفما شكون حس روحه مظلوم وكل وصلت لهم ميساجات هذوما راهو من الاخر في كاريرك انا راه نقول له راهو مش تتعدى بالظلم كارير كلها بتتعدى بالظلم اما وراه مش على السوء نيه ينجم ظلم على حسن نيه جي انت جوار ملاعبي زوز ملاعبيه انتوني اختار واحد باش يلعب واختار واحد باش يكيب ناسيونال
0: مش بالضروره مستهدف
1: نجم صحيح تنجم كنت ظلمت وانت وقتها مورالك يتيح وتسلم وكاريك تتعدى دو كوتي خاطر في بالك تظلمت وكشي لا غادي تدوري ريزيستي وكل تشد صحيح وتوصل فما برشا وصلوا رغم الصعوبات وفما برشا ما وصلوش خاطر سلموا وفما حتى الظلم راه على السوقيه موجود
2: انا في مسيرتك يا نعيم مسيرتك طويله معناتها نعيم انت من الانصار للنادي الافريقي عملت باساج كبير في النادي الافريقي في تتويجات خرجت وعاودت رجعت وعاودت تتوجت
1: انا
2: ومشيت من فرق كلي اتحاد المناسيري كي نجم الراتسي كي جرومبيليا الرياضيه يعني لعبت في فرق باهيه خلينا نقولوا معناها حتى اللاعبين اللي كانوا موجودين معاك توا قاعدين نشوفوا فيهم مازالوا يدوروا في
1: لعبت في 7 جمعيات في 8 معناتها تقريبا لعبت فيهم الكل مش نقول تظلمت اما انا توا الحقيقه نحشم كنقولها تظلمت خاطر انا اللي عملته في كاريري كنت نحلم باش نعمل حاجه سبحان ربي اعطاني اكثر من اللي حلمت بالكل برشا دونك ما نقولش تظلمت انا بتيتر هذاك كان لي حافز راهو معناتها الحقيقه في كاريري مع الكلوب بيزي 12 تيتر احترفت 5 سنوات في مصر في المغرب مشيت كاس عالم بطولات افريقيا يعني بالحق اللي تصورته وسطرته هكا بيني بروحي لقيت خير منه ما يمنعش هذايا صحيح تظلمت وفما برشا مرات تظلمت
0: عمدا ولا
1: لا لا فما خلينا نكون واضحين فما عمدا هوني ما غير ما ماسكويت
0: غير ما نجملوا
1: وموجود هذاك هو سبور يعني حتى في لونيفو فما جوات تظلم رونالدو تظلم في مانشستر وصلاح انه يحسوا في الناس مظلومين معناتها اوزرلي معناتها موجود الظلم تبقى انت كيفاش مش تتعامل مع هذاك كيفاش تعمل الحقيقه هي مش سهله لازمها الحقيقه قوة شخصية قوة مونتال كبير ما نكذبش عليك فما تحطيت فضايات بعد انا كل خرجة من الكلوب نعمل ديبريسيون نعطيك كل ما نخرج من الكلوب صح في جمعية اخرى وانا ماشي في لوتوروت نبدا نبكي
2: يحس روحه تظلم في الخرج
1: ما نحبش نخرج من الكلوب معناتها نحب معناتها ارتباطي بالكلوب حاجة كبيرة مي هذاك هو الدنيا هذاك هي البروفيسيوناليزم نقول
0: لكن قوة الشخصية تخليك تعود تقوم وتقف وتخمم القدام
1: فوالا قمت وخرجت وعودت رجعت 2016 مشيت للمستير حسيت روحي مظلوم وخرجت عودت رجعت عملت عامين في المئوية كيف كيف تظلمت خرجت وبعد عودت رجعت والحمد لله كل محطة نمشي لها كل أوبجكتيف الجمعية تطلبوا مني نحقوه.
0: اكيد
1: بليوف بليوف سوبر بليوف فينال الحمد لله، هذاك الاهم بالنسبه لي.
0: وفي انت اكيد تتبع وتشوف عنا جوارات بمقاييس عالميه، ثم اللي ما لقاش فرصته كما قال نعيم، ثم اللي تظلم عن حسن نيه، وثم اللي تظلم عمدا، وممكن نجموا ننافسوا احنا خاطر توكي ترى معناها المستوى اللي وصلوا له الفرق، وترى اللي فرق تونسيه تنافس معناها في مسابقات قاريه ومسابقات معناها بمقاييس عالميه، تقول والله كانت توفرت اكثر امكانيات، خاطر نعرفوا الامكانيات تتوفر اكثر وتضخ اكثر ديما لكره القدم. مرت بلوله كانت توفرت ممكن حاجات اخرى رانا ممكن نلعبوا معناها في مستوى عالمي 100%.
2: ينجم يكونوا لانه وصلنا للعالميه، راهو في كره السله وصلنا للعالميه، لعبنا بطوله عالم 2012 وقتها مع عادل التلاتلي.
1: 2000 بدات 2010 انا مشيت تركيا، ومن بعد 2012 وبعدها العاب اولمبيه.
2: العاب اولمبيه يعني وصلنا للعالميه حتى ولو بالامكانيات الاقل من كره القدم، لكن موجودين. في كره اليد كل عام نلعبوا مونديال، معناتها ما فماش هذايا ما تكونش موجود فيه. ولو انه راهو باش توصل، هي اسهل سبور توصل فيه للمونديال هي كره اليد، لانك تكمل الاول الثاني والخمسه الاولانيين تاو عمالقه تلقى روحك تشارك في مونديال. لكن الصعيبه في كره السله لانك تلعب تصفيات ورا تصفيات ورا تصفيات، باش تخلط.
1: قبل كنا الاول والثاني والثالث يترشح اوتوماتيكمون، تو تهز كوب دافريك وتلعب تلعب مش سهله يعني،
2: تلعب ترشيحات لا تقعد تلعب ترشيحات حتى توصل لل
3: يعني
2: القانون نتاع حتى في الكوب دافريك معناها تلعب تصفيات
1: يزيدوا في الجمعيات و سديزون عطاو شانس اكثر باش يلعبوا اكثر ماتشات. هو تعرف حتى في الاسبري يحبوا باش ينشوا اللعب اكثر ماتشات وكل ما نعرفش بتتر باش يعطيو شانس للناس الكل ولا خاطر بون صعبت فهمت
0: باش يكون يعني اللي يوصل يترشح يكون عن جداره.
2: عن جداره
3: سؤالي علاش اللعبه هذه مع الباسكت تعتبر سبكتاكولير، ديما فيه سبكتاكل كي تتفرج فيها حتى ما تفهمش الكره، مش لازم نقول لانغاروس مش لازم رشته، لكن مع هذا بالحق كي تتفرج ما تفهمش حتى شيء، ما تعرفش شكون اللي ماركه وعداش ثلاثه نقاط معناها نتبع شويه
2: فما تعرف اللي فما ثلاثه نقاط.
3: انا باسكت باسكت نعرف القواعد
2: ملي
3: صغير ملي صغير كنت نتفرج في
0: شفت على جبت لك وفاه اليوم.
3: اما بالحق علاش معتبره هي ان سبور سبيكتاكولير معناها لعبه جماعيه فيها برشا فرجه فيها برشا جمال فيها برشا مشاحنه لكن ما فيها من غير غش معناها تو في الكره الاخرى معناها كره تستقيم يتعاركوا يتضاربوا وتقف الحكايه.
0: بتجاوبنا كانت تنجم في دقيقه لانه عندنا سؤال اخر نحب ناخذ في الختام منكم الزوز. علاش قال لك هي لعبه فرجويه بالاساس عبد الستار؟
1: شو هي معروفه معناتها في العالم الكل الباسكيت هو السبور لو بلو سبكتاكولير معروف كل سبكتاكل. والباسكيت راهو تلعب في ثواني معناتها تلقى ايكيب في 30 ثانيه
0: تحسن الماتش
1: يمشي يجري منه ومنه فهمت. فما دي زاكسيون سبكتاكولير مش موجودين في الفوت ولا في الهاند الفولي، فما لي سماتش، فما لي باس ديسيزيف، فما تروا بوان، فما كيما نقولوها انواع نتاع لي سبكتاكل لي كونتر. كل اكسيون تكون فيها سبكتاكل فهمت. الفوت شنو كوتيزو بالراس قفرون ديريكت معناتها مغروم بالفوت والفرجه فيها وكل مي باسكيت معناتها هذه فيها برشا سبكتاكل. الماتش نجم في ثواني يتبدل منا
0: دقيقه ونص دقيقه ونص لانه الوقت وفي ممكن حتى اقل شويه. نعيم ضيف الله اليوم انت قلت حققت ممكن اكثر من الاحلام اللي كنت نتمناها، لكن اكيد الانسان طماع يحب ديما يحلم ويحب ديما يحقق. شنو ترى من هوني الفاند كارير اللي نصور ما ثماش فاند كارير تو السبورتيف خاطر ولات تو ينجم يدرب ينجم يبدل حاجه اخرى في الرياضه اللي مارس فيها، الحلم اللي مازلت تطمح له وتتمنى انه توصل له؟
1: والله طونك جوار كما قلت لك الحمد لله يعني، ولو انه ديما جوار اسمه ما يشبعش ليش بعلام التيتروات ليش بعلام من المشاركات العالميه ولا الفرق ديما ماذا بك تطمح اكثر. والله انا توا الحاجه اللي بتتر نحلم اني اني في بتات فان كارير تاعي نحققها مش اوتون كو جوور اوتون كو ملعش انا مسؤول ولا انترونور ديريكتور اي حاجه. انا ماذا بيا نشوف منتخبات شابه تكون موجوده في الافريق ديما الاولى الثانيه الثالثه معناتها اساسا نحكي على الشبان بصفة عامة كيما انا كيما في مصر لعبنا في مصر ومصر راهي في ال U18 U16 U14 كل عام تلقى فينال كوب دافي كوب دو موند فينال كوب دافي كوب دو موند ان شاء الله نساهم انا ما نعرفش من اي بلاصه حتى خرجت جوار باهي العب بكيب ناسيونال ان شاء الله عاون دونك ان شاء الله نشوف منتخبات الشباب في ديما في الافريق
0: مسيطرين
1: في التتويجات واكيد هذاك مش يرجع بالفائده للمنتخب الاول.
0: وفين خلي لك كلمه الختام رفقي بوسطة وجاء عمل ريكاب سبور تحبوا تعطينا العشر دقائق سبور ونحن في سبور رفقي رانا في سبور وفي فدو يلا
2: أكيد نتمنى أنا ديما حلمة عندي أن يكون في تقديم برنامج رياضي
0: شوف محليهم إنسانة كيفاش يقدموا في السبور أنا نعمل جو كرا مرأة في السبور كنتش عامل سبور راني بعد بطلت ما نعرفش عليه لا
2: تقديم برنامج تلفزي خاص بالرياضة بالطبيعة ان شاء الله علاش
0: ان شاء الله علاش لا
1: ان شاء الله مش قوي خير منها
0: ان شاء الله وفي فد ونورتني زميلتي شكرا على قبول دعوتنا نعيم ضيف الله اللاعب الدولي هاكا اللاعب لكرة السلة سابق واللاعب ان شاء الله بالتوفيق واكيد الف الف مبروك مرة اخرى للنادي الافريقي نقولوها وان شاء الله ربي يوفقهم في المحطة الجاية يسافروا غدوة ان شاء الله اي
2: صعيبة شوية لكن ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يعديوها حتى شيء مو صعيب على التوانسة بقدرة ربي شكرا لقبول دعوتنا نورتنا في عشوية على الوتشارة تكون خفيفة انا قلت لك راه اليوم رانا حاجة اخرى
1: لا والله
0: مش برنامج رياضي
1: لا توش مالي نختار حاجات هكا خير
0: مرحبا يا سيدي نور عم ستر عميمو بالطبيعة كل ملح اللي ما غيب على طعام والجدار
3: انا مش نخدم بسؤال
0: اي
3: خفيف رفقي استنى رفقي داي في الموضوع نتاعو علاش نهار الخميس عطاوهم كل واحدة نتاع الكل
0: علاش مش نهار حشش قال علاش
3: خلوا الناس في راحتهم يفرحوا مرتاحين علاش عبد تخدم وعبد تقرا وعبد هربت من الخدمه
2: فسر لك ولا تستنى رفقي قال
3: خلي رفقي ما يسالش يقول لنا
2: رفقي بعد
0: قول علاش نهار الخميس باش ما تغشش شكرا لكم مستمعينا اكيد نورتونا في عشويه على العشويه الوطنيه اكيد شويه اخر رفقي في ريكاب سبور شكرا الوهبي شكرا رامي شكرا سميه اجمل تحيه ملك اللي زيد وكم فريق العشويه في لمان
4: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
5: يا حبيبي

0: فلاش سبور.
1: أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية، البداية بتعيينات مباريات ربع نهائي كاس تونس للموسم الحالي. مباريات على نهارين، البداية يوم الأربعاء 20 ماي من 3:30 في ملعب الطيب المهيري، النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الملعب الجابسي، وفي نفس اليوم في نفس التوقيت في ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي. نهار الخميس 21 ماي دفعة ثانية في الملعب البلدي ببوحجلة، البعث الرياضي ببوحجلة يستضيف الترجي الرياضي، ورسميا في ساقيت الدائر الاصطناعي فريق تقدم ساقيت الدائر يستضيف شبيبة العمران، بعد كلام ممكن على إمكانية احتضان ملعب الطيب المهيري للمباراة هذه. رسميا ملعب ساقيت الدائر مؤهل لاحتضان مباراة تقدم ساقيت الدائر شبيبة العمران، فريق شبيبة العمران اللي اليوم يبدأ تربص في مدينة المهدية استعدادا لمباراة يوم الخميس. نرجع لمباراة ملعب بوحجلة بين البعث الرياضي بوحجلة والترجي الرياضي، تحذيرات كبيرة من السلطة الجهوية قبل المباراة حدث بالنسبة للجمهور البعث الرياضي ببوحجلة. آخر التحذيرات وأكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر مع زميلنا مكرم الهداجي. مكرم، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، تحيه ليك رفقي، تحيه لكم جميعا من القيروان. بالضبط استعدادات كبيره رفقي لمباراه الدور النهائي لكاس تونس. تعرف حدث بالنسبه لمعتمديه بوحجله من ولايه القيروان، تستقبل الترجي الرياضي التونسي لاول مره في مسابقه كاس تونس. استعدادات كبيره خاصه من ناحيه تهيئه الملعب، وكذلك يعني تحضير كل الامور اللوجستيه والامنيه وغيره في استعدادا المباراة هذه. تنذكر رفقي أن أرضية ملعب بوحجلة هي أرضية مكسوة بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس بمدارج مكشوفة حديثة تتسع تقريبا رفقي لما بين 800 و1000 متفرج. الملعب كان أغلق مع نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء أشغال بناء المدارج وحجرات الملابس الحالية. وقتها بعث بوحجلة كان أنهى أول موسم ليه في تاريخه في المحترفة الثانية بعد صعوده من رابطة الهواة مستوى أول. مع بداية الموسم هذا اللي مازال كيف انتهى، خرج البعث من ملعبه وأصبح يستقبل منافسيه في البطولة والكأس في ملعب الشبيكة اللي يعني إلى حين تقريبا انتهاء أشغال بناء المدارج اللي انتهت تقريبا رفقي بعد جولات قليلة من انطلاق مرحلة الإياب. الملعب افتتح من جديد رسميا في مباراة الدور التمهيدي الأخير من كأس تونس، وين استضاف وقتها البعث الرياضي ببوحجلة النجم الراسي منتمي لرابطة الهواة مستوى أول وانتصر ومر للدور ال 16 بعد انتصاره 3-0. الملعب أيضا يحتوي على حجرات ملابس جديدة وعطرية من غرف تبديل الملابس وصيدلية ومصلى، وكذلك دورات مياه جديدة وغرفة مخصصة لغرفة الفار. اليوم أيضا رفقي وبعد فترة من افتتاح الملعب يجينا خبر جيد بالنسبة للصحفيين، بما أنه بعد مجهودات
1: خبر فرش كذا يا مكرم اليوم الخبر هذا يا
2: تطور تقريبا منذ
1: قليل
2: منذ ربع ساعة تقريبا رفقي، يعني يجينا خبر جيد كما قلت لك بالنسبة للصحفيين، بما أنه بعد مجهودات كانت من هيئة البعث وإداريها اللي كنا طلبناها كصحفيين بتهيئة منصة للصحفيين تسهل نقل المباريات خاصة في الظروف الطبيعية وقت الحر ولا الأمطار، وكان التجاوب، واليوم رسميا تم تركيب وتجهيز المنصة اللي باش تكون متاحة يوم مباراة الدور ربع النهائي. نذكر أنه البعث رفقي المنتمي للرابطة الثانية مازال منذ أسبوع كيكمل ثاني موسم في تاريخه في الرابطة الثانية في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، سجل 21 وقبل 23، والمدرب الحالي هو المدرب لسعد الشريكي اللي هو تقريبا رابع أو خامس مدرب
1: واضح
2: على البعث في الموسم الحالي.
1: واضح، شكرا لك مكرم على كل التفاصيل. أكيد الملعب البلدي ببوحجلة على تم الاستعداد لاحتضان مباراة البعث والترجي الرياضي، وكما سمعنا جديد وأنه منصة الصحفيين حاضرة لاستقبال مختلف الزملاء من مباريات الكأس إلى الاجتماع التنسيقي الخاص بمباريات براج الرابطة المحترفة الثانية من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. الاجتماع اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة، واللي يهم نادي حمام النوف، مستقبل قاسرين، الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. هذا وليد بن محمد رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يعطينا أكثر تفاصيل على الاجتماع هذايا، موعد المباريات في تصريح لزميلنا الهادي أجبنياني.
0: اليوم الجلسة انعقدت في وزارة الرياضة تحت إشراف السيد الوزير وكل الإطارات الأمنية والهيكل الوزارة والجمعيات. إن شاء الله احنا عملنا مع بعضنا برنامج نتاع معناها تواريخ نتاع البراج، باش تكون يا إما أيام 25 و30، خاطر تعرف اليوم فما جمعيات معناها كيما الملعب الجيبسي تشارك في الكأس تونس. إن شاء الله في صورة الترشح باش تتغير إلى بعد ما توفى الفينال اللي باش يكون في شهر جوان، والا باش يكون في اواخر شهر ماي، معناها 25 و29 المباراة النهائية او بعد جوان، معناها هذا اللي اليوم اللي تفهمنا فيه
3: بعد جوان في صورة ترشح السيدة يعني تبقى في الكأس.
0: تبقى اذا بقت الملعب الجيبسي في الكأس يتغير كل البراج الى شهر جوان، معناها اوائل شهر جوان ان شاء الله.
3: سي وليد، فما نقطة حول الجماهير الضيفة ونقطة حول الفار اليوم مثلا طرحتوها في هذا الاجتماع؟
0: والاكيد الفار هي مقابلات البراج تكون كلها بتقنية الفار في الملاعب الثلاثة، معناها كسواء الملعب الأول اللي هو ملعب حمام لمف ولا الملعب الجيبسي باش تكون فيهم فار، كيف المباراة النهائية باش تكون بتقنية الفار. وإن شاء الله زاد هما زاد الجمعيات كانوا توا مع السيد وزير حارس كل حرص إن تتعدى المقابلات هذه في كنف الروح الرياضية كيلوميور غاني، إن شاء الله معناها تتعدى في أجواء طيبة وإحنا باش نوفر لهم كل متطلب النجاح إن شاء الله.
1: إلى كان المغرب للأصغر، المنتخب الوطني التونسي غدوة 8 متاع الليل يواجه المنتخب الأثيوبي تأهلنا للدور القادم، رهين انتصارنا على أثيوبيا. هزيمة المغرب ضد المنتخب المصري، ولكن التعادل يكفينا لخوض مباراة فاصلة من أجل التأهل للمونديال مع صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة الثالثة. نكمل مع قرعة كأس أمم أفريقيا 2027، كينيا تنزانيا وغندا غدوة في القاهرة، 48 منتخب باش يتم توزيعهم على 12 مجموعة. المنتخب الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى الكان، وتأهل منتخب إضافي اللي موجود في نفس المجموعة اللي فيها البلد المضيف إما كينيا تنزانيا أو أوغندا. بداية التصفيات تكون في شهر سبتمبر 2026 ونهايتها في شهر مارس 2027. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور.
5: الدكتور حكيم.
6: الدراسات بينت اللي الأم اللي تلقى الدعم والعينة والتفاهم من زوجها خاصة ومن أمها وحماتها والعائلة عامة هي اللي ترضع صغيرها من صدرها مدة أطول من غيرها. هكا علاش الزوج والعائلة يلزم يسندوها بتقديم المساعدة في اللهوة بالصغير وفي إعانتها باش تاخو قسط من الراحة والنوم.
5: الدكتور حكيم.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. لأول مرة منذ 16 سنة تونس تسجل ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو خلال السنة الجارية. أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي وتوجه نحو رفع مساهمة الطاقة المتجددة. وفي العالم، القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين يدخل حيز تنفيذ، وإيران تهدد بإخضاع كابلات الأنترنت العابرة لمضيق هرمز لنظام التصاريح، وذلك استنادا إلى سيادتها على مياهها الإقليمية. ساعة سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفق أفريل الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%، وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. وتفسر هذه الزيادة وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة بتطور الصادرات بنسق أرفع مقارنة بنسق الواردات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 25.4%. أكد ممثل وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي حاتم سوسي خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد أن موقع تونس وما تسخر به من يد عاملة مختصة وذات كفاءة عالية يمثل عاملا مهما في مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودافعا للشركات المنتصبة في بلادنا لتوسيع نشاطها. أحلام الجسمي.
11: سجلت الاستثمارات الأجنبية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا ب 18.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي.
12: بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 838.6 مليون دينار، أي بزيادة 113.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهي تمثل نسبة 18.6%. وهذا اللي دعم ثقة المستثمرين في تونس، اللي هي بلد متميز فيها مناخ استثمار مناسب ومحفز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
11: كما حققت تونس ولأول مرة منذ 16 سنة ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو خلال السنة الجارية.
12: أول مرة منذ 16 سنة سجلوا نسبة ارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الأجنبية اليورو. في 2010 حققنا استثمارات أجنبية اللي هي 251.3 مليون يورو. أول مرة بعد 16 سنة نفوت الرقم هذا، سجلنا 252.1 مليون يورو.
11: وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية توزعت بين استثمارات المحفظة واستثمارات مباشرة، وشملت بالخصوص أربعة قطاعات.
12: قطاع الطاقة مثل نسبة 22.1% من استثمارات الأجنبية المباشرة، اللي هو سجل قيمة 182 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة 130 مليون دينار، يعني بنسبة زيادة 40%. يلي قطاع الصناعات التحويلية مثل 68.5% من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يلي قطاع الخدمات سجلنا السنة الحالية 70.3 مليون دينار، فما تراجع مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة. وفما الفلاحة سجلنا 7.7 مليون دينار.
11: وأعلن ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر خلال شهر جوان المقبل.
12: باركور كامل متاع المستثمر باش يكون ديجيتاليزي ونيميريك على البلاتفورم ان شاء الله في جوان تكون موجوده. هذه هي اهم حاجه الحقيقه المستثمر يلوج عليها. الحاجه الثانيه هي توسكي لوجيستيك، احنا لازمنا نحسنوا من اللوجيستيك متاعنا.
11: واكد ممثل وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي ان تونس نجحت خلال الثلاثي الاول من السنه الحاليه في استقطاب 14 شركه اجنبيه، مؤكدا ان الوكاله تراهن على بلوغ ما قيمته 4 مليار دينار من الاستثمارات الاجنبيه على امتداد السنة الجارية.
10: كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش عن أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2,700,000 مكيف، مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة. وأوضح خلال ندوة حوارية انتظمت اليوم بالعاصمة ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% في أفق 2030. استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان عشية اليوم إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام من المجلة الجزائية وقانون المخدرات. وقالت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون
13: القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور في تصريح لخولة سليتي إن قانون المخدرات الجديد يحاول مواكبة التطورات وينص على الجانب الوقائي، من ذلك تركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية.
14: قانون من سنة 1992 يعني تجاوزته الأحداث في عدة مسائل، وحاول هذا المشروع أنه يواكب تطورات فيما يتعلق بطرق التحري الخاصة للتصدي للجرائم، وحاول كذلك يواكب مرسوم 54 فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهذه مسألة إيجابية. مسألة إيجابية أخرى فيما يتعلق بتوقي، لأنه ظاهرة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس، مشروع أشار المسألة هذه وكيف يقع التوقي منها عن طريق كاميرات مراقبة تكون موجودة في محيط المدارس، كذلك البرامج التوعوية التي يقع القيام بها للتنبيه من خلال لجنة مختصة داخل المدارس، كذلك التنبه إلى جريمة جديدة وهي أخذ عينات وتغيير العينات للتحليل والتفطن إلى أنه الشخص مستهلك أو غير مستهلك، أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، وهي مسألة إيجابية.
13: من جهته قال نائب البرلمان فخر الدين فضلون أحد أعضاء جهة المبادرة لتنقيح الفصول القانونية الخاصة بظاهرة البركاجات في المجلة الجزائية، قال إن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة البركاجات وتنص على تجديد العقوبة ضد مرتكبها لتتراوح بين 12 و 20 سنة.
15: احنا اليوم رينا انه تنامي ظاهره العنف ظهرت من مفهوم السوسيولوجي، يعني ارتفاع عدد جرائم ذيلي هي بشكل يومي، والبركاجات هذه لم تعد يعني مخصوصه على منطقه معينه شعبيه او غيره. المقاربه نتاعنا فيها زوز روافد، الرافد الاول هو تشديد العقوبه بشكل انه تكون العقوبه شديده وغير قابله للتخفيف. من هذا المنطلق بالمبادرة اللي قدمناها العقوبة من 12 سنة إلى 20 سنة، وكذلك نطالب بتطبيق الإعدام على عملية البركاج التي تنجر عنها إفايات وإزهاق أرواح بريئة. كذلك هنالك مقاربة أخرى لابد من أن تنخرط فيها كل المكونات اللي هي مقاربة شاملة فيها معالجة تكون كفيلة بتحسين المجتمع التونسي من هذه الدار، وهي مقاربة فيها التعليم القطاع المبكر والدراسة كسبب بين السبب الرئيسية، المقاربة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية. لكن احنا في الراهن شفنا أنه ما نجم نحد من الظاهرة إلا بتشديد العقوبة.
13: أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي أن الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية المزمع تنظيمها يوم 28 من جوان القادم ستكون أول انتخابات دون حبر في تونس، وأكد في حوار له اليوم لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية استعداد الهيئة التام لكافة المواعيد الانتخابية المحددة وغير المحددة.
16: التحضيرات للانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية واللي كان موعدها حسب أمر دعوة الناخبين سيكون يوم 28 جوان القادم إن شاء الله، تم التسجيل والتحيين لمكاتب الاقتراع بالنسبة للناخبين في تطور من نهار 15 في قبول الترشحات، تتواصل إلى يوم 21 ماي إن شاء الله، الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين يوم 24 ماي الجاري، القائمة النهائية بعد الطعون وتثبت سيعلن عليها يوم 8 جوان القادم. حملة الانتخابية تنطلق بعد ذلك من يوم 15 جوان إلى يوم 26 جوان ليكون يوم 27 هو يوم الصمت، والانتخاب والاقتراع يكون يوم الأحد 28 جوان. الهيئة أخذت قرارها في بداية أفريل للاستغناء عن الحبر الانتخابي.
13: وفي شأن وطني آخر، دعت نقابة الفلاحين إلى التوجه نحو نقاط البيع المنظمة لشراء أضحي العيد بمختلف ولايات الجمهورية تفادياً للتجاوزات على مستوى الأسعار. وفي تصريح للأخبار قال رئيس النقابة ميداني الضوي إن نقص العرض لا يرتقي إلى أزمة.
17: المستهلكين يحاولوا أكثر ما يمكن يأخذوا ضحيتهم من الأسواق الأسبوعية اللي هي منتصبة داخل كل معتمدية وداخل كل ولاية، ولذلك يحتكموا للسوق الأسبوعية حسب العرض والطلب خير من اللي يمشوا إلى نقاط معينة ما هيش النظمة، والنقاط ذيك من العادة تكون عند المحتكرين وبالتالي يصير برشة تجاوزات ويقع استغلالها. السعر موجود ومحدد، غير احنا نتناسوا في الغفلة تصير كل التجاوزات. أنا نشري من الأسواق اللي تشري منها الجزارة، ما نمشيش للخواص، ما نمشيش المحتكرين، ما نمشيش للقسارة، نمشي للأسواق الأسبوعية، فيها ضوابط يحكم فيها العرض والطلب. العلوش صحيح فيه نقص ولكن ما نوصلوش به إلى أنه نعمل أزمة حادة. رجدوا شوية عملية الشراء في الأسواق الأسبوعية حاليا موجود، عندنا مقدرة شرائية صعبة شوية، ولكن مع هذا كل نتكيف مع الوضعية اللي احنا فيه.
13: وكسائر ولايات الجمهورية تشهد أسواق الأضاحي بولاية زغوان حركية كبرى هذه الأيام. حنان العباسي حاورت عددا من المواطنين.
18: ما ثماش قبال كبير ياس، السلعة متوفرة في كل بلاصة، قبال مازال على خاطر الناس ما عندهاش فلوس، الناس فارغة، الناس تشهد تجيب صغارها وولادها وظلي فهمت تشوف الصغير كيفاش عينيه ظلي مزغلة بدموع وما يلزمش يشري علوش.
19: الأسوام للمواطن الوكيل غالي، غالي الأسوام ماهيش معقول. هذاك ودي مزوالي ودي مزوالي.
20: مازلت ما شريتش السنة بالنسبة للأسوام، السنة ياسر طالعين على عامين. نزيدوا شوية مدة أخرى، كل يوم نجوا نعملوا طلة فماشي حاجة نقصد تشوف شفماش ما فماش ونجموا ناخذوا في المتناول.
21: انا خذيت معناها عيدي
22: ظروف صعيبه والعليل شغاليه ومكتار كل عام وقسم ان شاء الله.
9: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
13: ضمن أخبارنا العالمية، أطلعت إسلام أباد الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ويركز المقترح الإيراني الجديد وفق مصادر مطلعة على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم فقد أجلتهما طهران إلى جولات لاحقة من المحادثات. وصرح مصدر إيراني اليوم بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وفي تطور آخر، هدد اليوم الحرس الثوري الإيراني بإخضاع كابلات الأنترنت العابرة لمضيق هرمز لنظام تصاريح، وذلك استنادا إلى سيادتها المطلقة على قاع وباطن البحر في مياهها الإقليمية. على الجبهة اللبنانية، تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم رغم تمديد الهدنة بدعم من الولايات المتحدة لمدة 45 يوما. وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل نفذت اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت أكثر من 6 مواقع في جنوب لبنان وسط تقارير عن أضرار مادية واسعة في الأحياء المستهدفة. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق طائرة مسيرة على موقع تابع لنظام القبة الحديدية في منطقة الجليل شمالي الأراضي المحتلة، وشن عدة غارات استهدفت القوات والآليات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دخل قانون إعدام الأسرى حيز تنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على أمر عسكري يتيح تطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيل، يمثل الأمر العسكري نقطة تحول في مسار القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لإصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. وبموجب هذا الأمر، لم تعد آلية الحكم بالإعدام مشروطة بطلب من النيابة العامة أو بالإجماع داخل هيئة القضاة، إذ يمكن إصدار القرار بأغلبية بسيطة. نهاية هذه النشرة قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. لأول مرة منذ 16 سنة، تونس تسجل ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو خلال السنة الجارية. أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي، وتوجه نحو رفع مساهمة الطاقة المتجددة. القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ، وإيران تهدد بإخضاع كابلات الأنترنت العابرة لمضيق هرمز لنظام تصاريح، وذلك استنادا إلى سيادتها على مياهها الإقليمية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: في وجود سيف التجم متابعونا صوت وصورة على كافة المحامل الرقمية للإذاعة الوطنية على ستريمينج لايف على الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك. وأيضا يرافقنا هذا المسيرة من المجولي في التنسيق العام للحصة، وإحنا الأربعة نمشي ومع بعضنا نستقبل ضيفنا المبجل.
1: ضيفنا وضيفكم،
0: ضيفنا وضيفكم، هو الحقيقة ما هوش ضيف، هو ولد الدار، وأنا سعيدة برشا بوجوده بحذانا. سي خالد بن فقير رئيس جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية، وقبل هذا الكل الإعلامي الكبير خالد بن فقير، خليني نقولها هكا ولا أي إعلامي، إعلامي كبير، إعلامي قدير، تعديت بهالدار هذي وعندك فيها ذكريات جميلة وسنين، الله عديت عمرك هنا.
2: طبعا تحيه ليك وتحيه للمستمعين بتاع الاذاعه الوطنيه العزيزه عليا اللي عديت فيها سنوات عديده، ووقت اللي دخلت للاذاعه والاروقه الاذاعه كل مكان في الاذاعه يذكرني بحاجه، واذا كان مش نقعد نحكي على الاذاعه يزمك سوايع سوايع.
0: صحيح. انت معنا اليوم بصفتك رئيس جمعيه قدماء الاذاعه والتلفزه التونسيه، جمعيه اللي ناشطه الحقيقه وعندها العديد من الانشطه الفكريه والثقافيه وحتى الفنيه والعديد من المواعيد واللقاءات، من ذلك هذا اللقاء اللي سينتظم يوم الجمعه القادم 22 ماي في مقر التلفزة التونسية تحت عنوان كبير، موضوع مهم برشا، يعطيكم الصحة أنكم فكرتوا فيه سي خالد، الإعلام الجهوي الواقع والآفاق. عنا مديدة مش عنا مديدة عنا برشا ما حكيناش على الإعلام الجهوي، وكأنه مغيب الساعة الحديث عليه الإعلام الجهوي، يبدو أنه الأمر كأنه يعني لابد منه، لابد أنه نحكي على الإعلام الجهوي في غياب وسائل إعلام ما عادش موجودة، اندثرت.
2: احنا في الحقيقة الموضوع بقدر ما هو هام بقدر ما هو يتطلب معناها دراسة عميقة، على خاطر الإعلام الجهوي كنقولوا إعلام جهوي نقولوا إعلام القرب، وإعلام القرب يتطلب معناها مجهود إضافي للمحلي باش يبرز قداش من مرة يقع حدث في المحلي ينجم يوصل يولي عالمي.
0: نعم.
2: وذلك علاش أهمية الإعلام الجهوي والمحلي. وكان في وقت من الأوقات عديد الصحف اللي كانت تصدر معناها في الجهاد وعندها معنى أهميتها، وإحنا لهذا الغرض عملنا اللقاء هذايا اللي باش يكون في مقر التلفزة. يقولون علاش في مقر التلفزة؟
0: في العادة أنتم ديما في الإذاعة، ديما في الاستوديو التسعة بحلينا،
2: ولكن الجمعية هي جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة.
0: صحيح.
2: وقلنا نروحوا مرة هوني ومرة غادي، مثل مش فرق في الحقيقة، الكلنا زملاء سواء كنا في الإذاعة والتلفزة.
0: نعم.
2: وإحنا خدمنا قبل الإذاعة والتلفزة في نفس المقر هذا. النشاط متاعنا هذا بتبيع باش يطرح مجموعة متاع مشكليات.
0: نعم.
2: ثم خبراء وثم برنامج كامل، البرنامج هذا فيه مداخلات. شنو هو الإعلام الجهوي؟ علاش توا عملنا الإعلام الجهوي؟
0: علاش الموضوع هذا؟
2: شنو التاريخ متاع الإعلام الجهوي؟
0: كيفاش
2: الواقع متاعو؟ كيفاش وشنو ننتظر؟
0: نعم.
2: مع التقدم التكنولوجي هل ترى نحن بحاجة إلى إعلام جهوي؟
0: هذا هو
2: يقول لك أنت توا على إنترنت تبث الإذاعات الجهوية الكل موجودة.
0: نعم.
2: ليش نقعد نعمل فيه صحف ومصاريف وكذا؟ ولكن مهما كانت تكاليف الصحيفة المقروءة عندها قيمتها. رغم اللي احنا في الإذاعة وقالوا في وقت من الأوقات الإذاعة ستندثر بوجود الصورة والتلفزة، ولكن صمدت الإذاعة وما زالت تصمد.
0: بالضبط.
2: كيف كيف الصحف يعني ثم طعم آخر.
0: أكيد.
2: كيشد الصحيفة وتقرأها
0: الصحفة المكتوبة.
2: المكتوبة وتبدأ تتبع فيها وتشوف الأخبار،
0: عندها رونق طبعا،
2: عندها رونق وعندها توثيق وعندها متعة للي يكتب وللي يقرأ، وعندك ثم ناس مغرومين بأركان. يمشي لك الركن ذاك ويلقى روحه في الركن. إذا كان هو في صحافة جهوية، نرجع

0: الموضوع. الصحافة الجهوية تهتم بالجهة أكثر، نشوفه في بلدان أوروبية تلقاهم الصحف الجهوية يعني يهتموا بها برشا ناس،
1: مازالت موجودة عندهم،
0: مازالت موجودة عندهم،
1: في حين أنه إحنا عنا كان عنا عناوين متاع صحافة جهوية توا ما عادش. نذكر مثلا الجزيرة، كانت تصدر في جزيرة جربة، جريدة الجزيرة، القناة في بنزرت،
0: مرآة الوسط،
1: مرآة الوسط سيدي بوزيد،
0: وغيرها من الصحف اللي صدرت هذوما. يعني ربما نقول علاش ما نحبش نسبق أنا، ثم ندوة احنا كنت تشرفونا انتوما الصحافيين الموجودين، وهي دعوة معناها للجميع اللي يحبوا يجي يحضروا توا يلقاو الإجابة على الجانب هذايا، على خاطر ربما الصحف هذية معناها بحاجة أكيدة إلى دعم، الدعم المادي، على خاطر الصحف هذية تعيش بالإشهار. إذا كان نقص عليها الإشهار ما ينجموش الناس اللي يشرفوا على الصحف هذية يعتبروا معناها مناضلين في المجال متاعهم، يطلبوا الدعم، والدعم هذا يكون من المؤسسات الاقتصادية، ويلزم المسؤولين على المؤسسات الاقتصادية في الجهات تتحرك باش دعم الإعلام الجهوي ويلقاو صورتهم في الإعلام هذا. أنا ما نحبش ناخذ المواضيع الكل متاع الإعلام الجهوي، نخلي شوية باش الناس
1: سيتم التطرق لهذه الإشكاليات. وأيضا فما إشكالية كبرى سي خالد في سياق وطني، أنت تحكيت على الإعلام الجهوي في علاقة بالصحافة المكتوبة، الصحافة المكتوبة على المستوى الوطني تعاني أيضا هي زادة.
0: نفس الشيء
1: معناتها الكل مربوط ببعضه. في الإعلام الجهوي كي نحكيو على الإعلام الجهوي، فما الإذاعات الجهوية اللي تابعة شبكة الإذاعة التونسية،
0: قائمة دور كبير كبير، وإحنا بالمناسبة نتقدموا لهم شكر، خاطر كنا كجمعية في جولة في الجنوب التونسي باش كملنا الفروع متاع الجمعية، عملنا الفروع متاعنا في الكاف وعملنا في المستير، وتعدينا معناها في المدة الأخيرة إلى إذاعة قفصة وإذاعة تطاوين وإذاعة صفاقس، خاطر عندنا 5 فروع. وحقيقة معناها كي تمشي الإذاعات هذية تحس بحاجة أخرى، معناها الناس يخدموا ليل ونهار ومغرومين،
1: زملائنا قاعدين قايمين بدور كبير في
0: كبير كبير للآخر، ويحسوا رواحهم، وخاصة أنه الإذاعات نتاعهم موجودة على شبكة الإنترنت، يسمعوهم. تلقاه إنسان مثلا هو من تطاوين ويخدم في باريس ويسمع الإذاعة نتاعو، ما تصورش قديش متعة يحسها، الاغتراب ينقص، ويسمع العادات والتقاليد نتاعهم والأغاني نتاعهم، ثم متعة معناها في الإذاعات هذه. هذاك علاش تلقى في الكيف نوع، وفي التطاوين نوع، في صفاقس نوع، التنوع هذاك يعطي قيمة إضافية للإذاعات الجهوية، وإحنا نتحدثوا عن الإعلام الجهوي.
1: أي نعم، وإلى جانب الإذاعات الجهوية لابد من معاضدتها بإعلام آخر، إعلام من نوع الصحافة المكتوبة. فما الإذاعات على الإنترنت توا ظاهرة أخرى زادة موجودة.
0: طبعاً هي ثم إذاعات خاصة وثم إذاعات جمعياتية موجودة، الجمعيات تنشط وتقول لك تعمل إذا احنا ربما ان شاء الله يعطينا القوة، وربما علاش ما نعملوش إذاعة معناها خاصة بينا
1: بجمعية قدماء الإذاعة التلفزة التونسية.
0: اي علاش لا، معناها في
1: طموحة الجمعية ما شاء الله عليكم،
0: مفضل الإطارات اللي عندنا وعندهم تجربة في المجال هذا.
1: صحيح،
0: فهمتني.
1: اي نعم،
0: الجمعيات هذه مجتمع مدني يتحرك باهي، باهي الجمعيات وباهي للناس، ويلقاو فيها متنفس للعباد
1: وتحقق الإضافة بطبيعتها.
0: بطبيعة
1: نادي الموسيقى وين وصل نشاطه؟
0: والله نادي الموسيقى قاعد يخدم توا عامين،
1: هذه الموسم الثاني،
0: وفيها عدد من الزميلات اللي بداوا هكا من الأول حاشمين شوية، ولكن بشوية
1: شف على أصوات متميزة عنا هنا في الإذاعة النادي. نعم، عنا أصوات ما شاء الله. والنادي أنا خطر شاركت فيها لكن الوقت ما سمح ليش أن نواصل، فرصة أنه أحنا نجدوا علاقتنا بزملائنا بزميلاتنا، خاصة اللي غادروا على شرف المهنة توارجعوا معنا في موجودين في نادي
0: الموسيقى. عفيفة بن عاشور
1: شرف كبير أنك تجلس مع عفيفة بن عاشور ومع ريم الكافي ومع لطيفة غراج،
0: موجودين
1: هذم أسماء كبيرة، هذم
0: الكل موجودين وقاعدين يتدربوا كل أسبوع، وتو يحضروا في حفل سنوي نهار 19 جوان.
1: اي
0: في استوديو 9 باش نعملوا حفل كبير ومن توا يدربوا كل واحد عنده شنو باش يقدم. وكل استوديو 9 توا معناها باش نهيوه وفيه نوع من الاخراج. وانتم الناس كل مدعوين ان شاء الله نهار 19 تكونوا بحذانا باش تسمعوا كل اصوات وكل تقول عجب فلان الفلانية هاي تغني
1: تغني. انا سمعتهم ما شاء الله وابهرت ببرشا اصوات.
0: وعندنا بتبيع ما يلزمناش ننساو المايسترو معناها سفيان الغنجاتي اللي بذل مجهود تحيه ليه اللي بذل مجهود كبير يعلم فيهم كل تربيه بكل اخلاق وبكل
1: استاذ موسيقى, وفنان
0: فنان يعني
1: فنان في كل شيء. سفيان تحيه ليه. نعم
0: على احنا هذا الجانب جانب الترفيه كذلك عملنا بعد رحلات عندنا الجانب الفكري اللي قلت عليه هذاك.
1: نعم.
0: وغيره احنا عندنا استراتيجيه في الحقيقه باش نعرفوا بالكتب نتاع المتقاعدين.
1: أي.
0: يخرج يتقاعد يعمل كتاب.
1: نعم.
0: وتنسى قلوا لا ايجا احنا عندك جمعية تفضل اخويا
1: قدم فيها
0: قدم فيها الكتاب نتاعك منك انت تعرف بالكتاب نتاعك منه دخل شوية فلوس زادة من الكتاب نتاعك ومنك نعملك اشهار ما فيها بس اذا كانك انت متقاعد وتكتب وبذلت جهد كبير فهمت ولا إجا على منبر الجمعية وقدم كتابك وهذا موقع عديد المرات وعدد زملاء تداولوا على منبر الجمعية وقدموا معناها الكتب متاعهم وفرحانين ومستعدين باش نزيدوا نقدموا.
1: طبعا هذا هو دور الجمعية جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة في أنها تحتضن أولادها أولاد الإذاعة والتلفزة تحتضنهم فكريا تحتضنهم فنيا تحتضنهم أدبيا
0: والأساس هو لما الشمل
1: بالضبط.
0: جمعهم عملنا لقاء
1: هذا الهدف الكبير
0: 17 أبريل لمينا في تقريب 120 متقاعد ثم ناس ما شافتش بعضها يمكن 25 سنة ما نحكي لكش البوس والتعنيق والفرحة الكبرى في سيديو 9 وكانت معنا الناس بالدموع هذيك الغاية منها هي الجمعية دي الناس تلتقي وتشوف بعضها بعد سنوات العمر اللي خدموا مع بعضهم في كل الاستديوهات وكل شيء.
1: ديما أولاد الإذاعة والتلفزة ملمومين في الخير ربي فضلك ويطول في عمرك سي خالد. حبيناها مصافحة ليك من خلال هذا اللقاء اللي باش يصير نهار الجمعة القادم وبالمرة نراوك ونسلموا عليك أنه فرصة باش نراوك.
0: يعيشك بارك الله فيك
1: سي خالد. تحية لسي صالح جاي على بالي توا صالح بيزيد خاطر كنت ديما وين نراكر مصحوب بصالح بيزيد.
0: ايه مع بعضنا وتحية لكل الزملاء معايا في المكتب خاطر مانيش وحدي انا عندنا عشرة من الناس نخدموا مع بعضنا كل عندنا اجتماعات دورية كنا نهار خميس ونواصلوا في العمل نتاعنا وان شاء الله في الصيف ناخذوا كونجي باش نرجعوا في سبتمبر ان شاء الله
1: القادم باكثر حيوية ربي يوفقكم ان شاء الله.
0: شكرا.
2: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه
4: محلاها محبه
3: محلاها عشره

0: ضايع رؤوف ماهر ومنال أحمد كنا نسمع فيها. توصلنا لل 47 دقيقة بعد الساعة السادسة. تواش نمشي مباشرة فقرة نيشان بإمضاء زميلتنا انتصار المانع. شخصية نيشان اليوم عرفناه عازف ناي في فرقة الإذاعة للموسيقى ويعد من أشهر عازفي ناي في تونس. عرفناه أيضا بترديده للتعليلة التونسية نزاد النبي ومسجلها بصوت وبرشة أغاني من التراث زي تغنيهم هو سي محمد اللجمي الله يرحمه اللي باش تسندنه انتصار المانع في هذه الورقة نيشان اليوم. نيشان
1: هو واحد من أشهر عازفي الناي في تونس. الفنان محمد اللجمي كان يتميز بالتفاني وحب العمل اللي يقوم به، وظهر هذا خاصة وقت أشرف فنيا على الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. قدم العديد من الأعمال الغنائية سواء عن طريق التلحين أو الأداء، وبالتالي ساهم في إحياء التراث الموسيقي التونسي. الفنان محمد اللجمي من مواليد صفاقس نهار 17 ديسمبر 1932 وتوفى في تونس العاصمة نهار 9 سبتمبر 2014. في عمر 14 سنة بدا يتعلم الموسيقى على يدين أساتذة كبار ومعروفين في صفاقس، وعام 1957 انضم لفرقة الموسيقى بالإذاعة التونسية، وبعد عامين ولا عازف رئيسي وقائد الفرقة. في عام 1971 التحق بفرقة الرشيدية مع المايسترو عبد الحميد بن علجية، وخلال مسيرته المهنية تعاون مع العديد من الفنانين كما علي الرياحي والهدي الجويني وعليا وأحمد حمزة ونعمة. الشيخ محمد اللجمي صوت المناسبات السعيدة في كل دار تونسية.

0: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: معنا أحلى بدأت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.
3: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: بلا جوا حبيب هي مديري لي بلا
3: يوسف التميمي،
6: عمي المعروف يا سلمى، عمي المعروف أو كني وروف يا سلمى أو كني.
3: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. نقابة الفلاحين تدعو إلى التوجه إلى نقاط البيع المنظمة لشراء أضاحي العيد بمختلف ولايات الجمهورية تفاديا للتجاوزات على مستوى الأسعار. خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى يبحثان سير برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وما حققه من نتائج مشجعة لدعم أواصر التعاون الاقتصادي وفتح أفق جديدة للتبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية، بالإضافة إلى ما يتيحه هذا البرنامج من فرص للتعاون الفني الثلاثي في إطار تبادل الخبرات وتنمية القدرات. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع عشية اليوم إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام من المجلة الجزائية وقانون المخدرات. وينص قانون المخدرات الجديد على الجانب الوقائي، من ذلك تركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية، وفق ما أكدته الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور في تصريح للأخبار. في ندوة وطنية بالعاصمة، الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي تناقش سبل إرساء منظومة أكثر نجاعة وملائمة للمعايير الدولية لتقييم البحث العلمي في تونس مع مراعاة خصوصية المشهد الأكاديمي الوطني. في العالم، إيران تؤكد تمسكها بجملة من الشروط الأساسية في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وتشمل الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بها ورفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعترض وتسيطر على الدفعة الثانية من سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليها. وإضراب عام في إيطاليا اليوم شمل قطاعات النقل والتعليم والخدمات اللوجستية استجابة لدعوات نقبية رفضا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين وتضامنا مع أسطول الصمود العالمي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: هذه إيقاعاتنا وهذه أجواءنا على موجات الإذاعة الوطنية، وهذا الجزء الثاني من يحلو المساء. كنا نسمع في غريب وجالي لبنى النعمان، والأجواء هذه مش تاخذنا التطاوين، حيث يختتم شهر التراث وتفتتح ظاهرة جمار الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا منير هلال، رئيس جمعية مدال المسرح.
1: مرحبا أحلال، تحية ليك، تحية لكل أصدقائنا في الإذاعة الوطنية، كل مستمعيها أينما كان.
0: شنو هالحس اللي بحذيك برشا يظهر لي تحذيرات واستعدادات
1: الآن انتهت الأمسية الشعرية الثانية في برنامج اليوم. مجموعة من الشاعرات والشعراء اليوم، كانت دنيا الزغلي، كانت مجدة الظاهري،
0: نعم،
1: كانت هداد دغاري وياسين الرواسي في قراءات شعرية في أمس انطلقت الخمسة وكانت توا. الآن طبعا شوية تنسيقات، شوية مختلف، نفرح بضيوفنا ونرحب بهم،
0: نعم،
1: ونستعد في نفس الوقت لمسرحية الهاربات.
0: حدث في حد ذاته،
1: هو حدث فعلا،
0: نعم،
1: جدا ان تكون وفاة طبوب للمسرح الوطني، اسطوره للانتاج، العمل هذا بالذات الهاربات حاضره في جمار وفي حفل سهرة تازة بعد ما كانت انت اشرت للبنى النعمان منذ قليل،
0: نعم،
1: قدمت حفل الافتتاح بشكل انيق وجميل. فعلا كان حفل حلو ياسر، استمتعنا فيه بصوتها وبأغانيها، ولكن أيضا استمتعنا فيها بضيوف جمار وأجواء احتفالية من خارج المركب، فيديو مابينج حلو ياسر حول شهر التراث.
0: نعم.
1: ثم انطلقت السهرة، انطلقت الفعاليات الأخرى لجمار منذ يوم أمس بندوة فكرية حول النقد الثقافي، كانت موجهة ومش موجهة، كانت يعني هي لمسة وفاة منا في كجمعية وكتظاهرة،
0: نعم،
1: الراحل الكبير أحمد حفظ العرف.
0: أي.
1: ثم تدخلت خلالها دكتورة فوزية ضيف الله، وكذلك صديقنا الشاعر، صديقنا المسرحي عميد يحياوي،
0: نعم،
1: مجموعة أخرى من التدخلات كان في هذه الندوة. أمس أمسية شعرية للهجة، لشعر اللهجة.
0: أي.
1: وتألق فيها صديقنا جديد العويني كبير، وكذلك صديقنا ناصر الرديشي ياسين الرواتي، وكان حضور كبير. ثم عرض لي شريط المخرجة سلمى البكار نافورة بحضورها، هي اللي قدمت شريط،
0: نعم،
1: كانت لبنى النعمان حاضرة باعتبارها ممثلة في الفيلم، باعتبار أغنية الفيلم بصوتها،
0: نعم،
1: كانت حاضرة أيضا في العرض. اليوم الصباح كان ثم لقاء مفتوح مع المخرجة سلمى بكار والشاعر الكبير آدم فتحي،
0: نعم،
1: استمر على امتداد تقريبا أكثر من 4 ساعات، مش مقول وقتين، أنهينا الحصة الصباحية في حدود 2:20 تقريبا، نعم، بين 10، يعني حوارات مهمة شيقة مع
0: ضيوفنا، نعم،
1: أسئلة كبيرة. ثم طبعا غدوة نواصلوا التجربة برحلة إلى منطقة شنيني في بطاوين، زيارة سياحية ترويجية، ولكن أيضا نعرض فيها نشاط الورشات،
0: لأن
1: احنا في جمار نشتغلوا على 3 أشياء، نشتغلوا على العرض،
0: نعم،
1: كعروض النعمان، نافورة، الهاربات الليلة إلى غداك، نشتغلوا على الندوات واللقاءات الفكرية اللي بديناها آمس وتتواصل غدوة، ثم كذلك نشتغلوا على الورشات والتكوين، ونشتغلوا في تعاون وتكامل مع المركز الثقافي بتطاوين بالنوادي الاختصاص اللي فيه، سواء نادي السينما والصورة أو نادي الفنون التشكيلية، أو كذلك نشتغلوا مع جمعية في تطاوين مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي اللي هو قادم قدم خدمات جديدة لشباب لأطفال، وإحنا من خلال الممارسة الفنية من خلال الورشات الفنية،
0: نعم،
1: حبوهم يكونوا معنا وحبوهم يعني يستفيدوا من جملة ضيوفنا ومن جملة المؤطرين اللي يجيوا بحضانا، لأنه في الفنون التشكيلية،
0: نعم،
1: هناك صديقنا بسام علي البطرون يحضر هذه ويؤثر ورشة في الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى صديقنا الفنان صابر السويري اللي أثر ورشة في النحت،
0: نعم،
1: عشنا تجربة حلوة ياسر اليوم الصباح وآبس، واليوم وغدوة نعيشوها هي أطفال وإلا شباب لأول مرة يتعامل مع الرخام ويثقل الرخام ويخرج منه ما قلش عمل فني، ولكن على الأقل يبدأ يمس
0: ممتاز
1: الفني هذا.
0: ممتاز.
1: بالإضافة إلى رحلة شمين السلاح والعرض الورشات،
0: نعم،
1: العشية نعرض لأول مرة شريط قيد على ساسي لصديقنا الفنان الممثل بالأساس لكن المخرج في هذه المرة صالح جدي،
0: نعم،
1: شريط وثائقي مهم جدا حول تاريخ الحركة الوطنية، وبتكون اختتام تظاهرة غدوة في الليل أمس الشعرية، وهذا مع شاعر كبير آدم فتحي،
0: نعم،
1: يعني التجربة بتكون مهمة لأنه من المرات القليلة اللي طرقة تظاهرة تهتم بالشعر، في العادة نختتم بالموسيقى
0: لأنه اللي يشرف عليها شاعر بالأساس.
1: بالضبط.
0: واضحة.
1: فاستغلنا على هذا المعنى، معنى أنه نختلف شوية،
0: نعم،
1: تصورنا إلى غدرك. هذا تقريبا هذه هي برمجة المار لهذه.
0: نعم. منير، أسماء كبيرة تحضر المهرجان وأعمال جيدة اللي ذكرتها الكل مهمة ومتنوعة، نلقاو المسرح،
1: نعم،
0: نلقاو السينما، نلقاو الموسيقى، الفنون التشكيلية، الوثائقي حتى موجود، يعني محظوظة تطوين بجمار هذا الـ هذا الـ هذا المهرجان. قداش من دورة توا عنده؟
1: هذه الدورة الثانية.
0: اي
1: عملنا دورة منذ سنتين، هذه السنة دورة ثانية.
0: مهرجان فتي يعمل هالعروض هذه الحقيقة، ما نجمو كان نرفعوا لكم القبعة منير.
1: هو شوف ما تنجم تكون إلا بتظافر جهود الكثير من المؤسسات والكثير من الأشخاص، وخليني لا نكسح في المجال هذايا،
0: نعم،
1: نكبر، ما نقولش نشكر، نقول نكبر،
0: نعم،
1: الحق نكبر جهد المندوبيه الجهويه للثقافه بالتطاوين اللي بالفعل يعني على مستوى الاحتضان، الاسناد، المتابعه، الارشاد، ايضا التمويل، قامت بجهد انا نجم نقول استثنائي، وخليني نشكرهم عليه، في فرج الصيفي كمال فرجاني، كل الفريق، لانه بالفعل لولا الوقفه هذيك الاحتضان والاسناد هذاك ما كانتش التظاهره هي تنجم تكون. فكما قلت لك انا ما نحبش نستعمل كلمه نشكر، نحب نستعمل كلمه نكبر في الناحيه هذه من الثقافه التطوين على دورها في احتضان جمار، في تنظيم جمار، في اسناد جمار، لانه بالفعل من خلال الاسماء اللي ذكرتهم لك منذ قليل،
0: نعم،
1: هذاك اللي السند بتاعنا في التظاهره هذه،
0: نعم،
1: لكن معاهم هما ايضا فما شبيبه قاعده تشتغل،
0: اكيد،
1: ناس ايضا تحاول تعاون،
0: نعم،
1: قدر الامكان، وطبعا ما فماش تظاهره ما فيهاش صعوبات، ما فماش تظاهره ما فيهاش اشكاليات، لكن على الاقل وقت اللي انا نشوف الاسماء هذيك احلام، وانت تعرف،
0: نعم، نعم،
1: في التطاوين وتتجول في الشوارع التطاوين
0: بالضبط،
1: المركب الثقافي للتطاوين ومع جمهور،
0: نعم،
1: التطاوين،
0: ايه.
1: انا نفسي نكون سعيد وسعيد جدا بالحق.
0: صحيح صحيح. نجيو الان منير للسؤال اللي ربما يتبادر للسادة المستمعين، واكيد مش ربما، اللي يسمعوا فينا واحنا نذكروا في كلمة جمار، ما معنى جمار؟ لماذا هذا
1: جمار
0: الاسم؟
1: ايه.
0: نعم.
1: جمار، شوف هو عندها فما جودمو، ما تعرف الجانب الشعري ذاك المتوفر،
0: نعم،
1: فما جودمو في الحكايه،
0: نعم،
1: جيم ار بالفرنسيه،
0: نعم،
1: ولكن وقت اللي باش نستعملوها بالعربيه ما قلناش نحب الفنون،
0: أي.
1: اعتمدنا اسم ينطلق من الجهه،
0: أي.
1: اللي هو روح النخله، قلب النخله، هو القلب الابيض اللي في النخله، و
0: اسمه جمار ذاك،
1: بالضبط، هذاك هو الجمار اللي يعطينا الدقلة،
0: أي.
1: يعطينا اللقمية، يعطينا المشروب اللقمي الجميل، وبالتالي بالمعنى هذا، بمعنى أنها هي كتظاهرة متشبثة في أرضها،
0: نعم،
1: مرتفعة إلى السماء أعلى،
0: ممتاز،
1: الصحراء هي النخيل، هذا المعنى الأول. المعنى،
0: نعم،
1: الثاني اللي اشتغلنا عليه بشكل كبير هو أنه الجمار هو كل ما هو لذيذ كفن،
0: نعم،
1: في الجانب هذا.
0: صحيح.
1: المعنى الثالث والأساسي بالنسبة لنا هو أنه نستظل بالفنون.
0: أكيد.
1: احنا نجمع الفنون الأربعة وخمسة وستة فنون مع بعضهم في ظل نخلة.
0: نعم.
1: الجمار هي هذه النخلة اللي من خلالها نستظل بالفنون ونعيش بالفنون.
0: ممتاز.
1: المعنى الأساسي اللي انطلقنا منه. فن متشبث بأرضه نادر. نعم. في أرضه فن تونسي أصيل وحقيقي، ولكن منفتح على العالم، منفتح على كل ما هو جميل وخيالي في التجارب الفنية. هذه هي
0: جميلة جدا كل هذه المعاني، وأنا أضيف بهذا المعنى جمار يكتسب هذا المهرجان حلاوة أيضا من خلال العروض اللي ذكرت. قلت إذن غدوة يتم الاختتام.
1: نعم. برنامج يوم الغد، برنامج يوم الغد فيه ثلاث محطات.
0: نعم.
1: المحطة الأولى هي الرحلة السياحية الشنيني، لكن ليس رحلة سياحية فقط، هي رحلة سيقع فيها عرض التجليات الفنية للورشات.
0: نعم نعم.
1: يعني نكن ضيوفنا أن يشوفوا جمال المعمار في مدينة شنيني، وإحنا نحتفل بشهر التراث واختتام شهر التراث.
0: نعم.
1: لكن هم باش يعيشوا تجربة بصرية قدامهم، لأن باش يكونوا في رواق اسمه نسمو سمو لصديقنا الفنان سعد المهجر، بشعر مجموعة من الأعمال نتاعه.
0: نعم.
1: أعمال مجموعة من الفنانين في الجهة، ثم باش شباب الورشات باش يقدموا لنا أفكارهم وتصوراتهم وشنو تعلموا الأربع أيام نتاع الورشات.
0: نعم.
1: ثم في بعد الحصة الصباحية، الحصة المسائية باش تكون مع صديقنا صالح الجدي وشريطه الجديد
0: الوثائقي. نعم.
1: ثم زهرة الختام باش تكون مع الشاعر الكبير آدم فتحي، ومحضرين له مفاجآت. يعني ماهوش عرض بسيط.
0: نعم.
1: مش عمزة شعرية عادية، عرض باش يفتتحوا المعهد الجهوي للموسيقى في تطاويل، اللي هو مكتب للجهة زادة، فيه شباب.
0: نعم.
1: قاعد يتعلم في العزف وفي الغناء ويتعلم في الموسيقى على أصولها، شو هما يفتحوا الأمتيابية. شكون معنا النبرة السمان، شكون معنا عادل معباد، في تحية خاصة لأدم.
0: نعم نعم. الأجواء حولك فيها شوية ضجيج، ذاك نعم. علاش قاعدين نسمعوا فيك بصعوبة شوية منير هليل. على كل حال نتمنى لك التوفيق، ونتمنى أيضا فرجة طيبة لأهالينا في تطاوين، تطاوين اللي محظوظة بهذا المهرجان وهذه التظاهرة جمار الفنون. ألف شكر، إلى اللقاء منير هليل.
1: شكرا.

0: 그럼.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. كان هذا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس. وما على السادة المستمعين متتبعي الإذاعة الوطنية مراعاة فارق التوقيت خارج العاصمة. 7:28 دقيقة مازلنا معاكم واصلين يحلو المساء في هذا الجزء الثاني. مازلنا حتى الثمانية متاع الليل. نغم طربي يحلو في هذا الوقت. نمشي ونسمع نجاة الصغيرة. فاتن نجاة الصغيرة يلا تفرق كتير.

تفرق كتير. كنا نسمعوا في نجاة الصغيرة وبصوتها نوصلوا للدقيقة 43 بعد الساعة السادسة. يستعد الفنان لطفي بوشنيق للقاء جمهوره في المغرب الأقصى، المغرب الشقيق. ولطفي بوشنيق مش أول مرة يحيي حفل في المغرب، سبق له أنه أحيى العديد من الحفلات هناك. الحفل القادم للطفي سيكون يوم 25 جوان، ويستعد له لطفي استعداد خاص. الحفل باش يحتضنه مسرح محمد الخامس بالعاصمة الرباط، باش يكون ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين. نعرف أنه مهرجان موازين موسيقات العالم، هذا المهرجان أخذ ولا اسم كبير وأخذ صدى في مختلف مناطق العالم، والفنان اللي يغني فيه تكون عنده حظوة كبيرة. إذن لطفي بوشنيق باش يكون موجود في موازين يوم 25 جوان. مهرجان موازين السنة ينتظم من 10 إلى 27 جوان، وكل عادة يستقطب العديد من الأسماء من مختلف البلدان، علما أنه لطفي بوشنيق للمرة الثانية يغني في إطار هذا المهرجان. غنى فيه قبل على ما أذكر سنة 2017. بعد مهرجان موازين سيعود لطفي بوشنيق إلى تونس، وسيحيي حفل مشترك مع الفنانة آية دغنوج. سيحتضن المسرح البلدي بالعاصمة يوم 27 أجواء. على ذكر المغرب، فما توجه في وزارة الثقافة في تونس نحو تحويل مهرجان بوغرنين من مهرجان دولي إلى مهرجان مغاربي، ونحن مقبلون على موسم المهرجانات في فصل الصيف. الخبر هذا المتعلق بمهرجان بوغرنين لقى برشا رفض، خصوصا من قبل بعض الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني بحمام لنف تحديدا. هذه الجمعيات اعتبرت أن التصنيف الجديد لمهرجان بوغرنين من مهرجان دولي إلى مهرجان مغاربي ينقص من قيمة المهرجان، والرأي هذا يستند على أنه إعادة تصنيف المهرجانات من دولية إلى مغاربية أو محلية لا يمكن أن يتم بقرار فوقي، وإنما بمشاركة عدة أطراف تضم وتستند إلى مجموعة من المعايير. لابد من دراسة الأمر كما يجب، يقول أصحاب هذا الرأي. على كل، الجدل مازال قائم في انتظار الحسم. نذكر أنه مهرجان بوغرنين يبلغ هذه السنة الدورة 44. مش نقعد، نمشيو للموسيقى. في سوسة، في سوسة فما أمسية فنية جميلة تنتظر جمهور سوسة، تجمع نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية بالفنان سفيان زايدي، اللي باش يكون نجم السهرة هذه اللي تحييها، يحييها نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية. ونعرفه سفيان أنه تعرف بهذا اللون، يغني الملوف ويغني الموسيقى التقليدية ويغني التراث ويبدع فيه، وعنده حضور الحقيقة متميز في هذا المجال. الحفل باش يكون بقيادة مراد التريتر، وسينتظم من نهار الجمعة، هذا الجمعة نهار الجمعة 22 ماي عفوا بسوسة. احنا هكا فات نوصل لنهاية الحصة اليوم، وباش نختموا مدابنا نحكيه على الفن التونسي والأصوات التونسية، نختموا بصوت تونسي زهيرة سالم، لكن في أغنية شرقية على ما أعتقد، يبدو لي هكا لحن شرقي، يا ليالي الشوق السهرانة. زهيرة سالم، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: يحدث في تونس،
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
1: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوقع اليوم مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين تونس وروسيا، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، سفير جمهورية كوريا لدى تونس لي تايون يشير إلى الإمكانيات الواعدة في مجال تنمية الاستثمارات المشتركة بين تونس وكوريا والرفع في نسق التبادل التجاري، في ضوء اعتزام شركة كورية توريد كميات هامة من زيت الزيتون التونسي إضافة إلى مواد غذائية أخرى. البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين تحدد مع الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي نهاية شهر جوان المقبل موعدا للانطلاق في أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بيجابس بتمويل من الحكومة الصينية. في العالم، وفي أحدث تصريح له، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عدم انفتاحه على تقديم أي تنازلات لإيران، وذلك بعد أن أطلعت إسلام أباد واشنطن على مقترح معدل قدمته طهران لإنهاء الحرب. مسؤول أمريكي في صحة تقارير تحدثت عن موافقة واشنطن على رفع العقوبات النفطية عن طهران خلال فترة المفاوضات. ارتفاع العقود الآجلة لخام برانت ب 2.6 دولار ليبلغ سعر البرميل 112 دولارا و10 سنتات وفق ما نقلته وكالة رويترز. حزب الله يؤكد إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان، واستهدف آلية للاحتلال في مستوطنة شميرة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومصادر إعلامية إسرائيلية تقول أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية ستعقد جلسة خاصة لبحث فشل جيش الاحتلال في وضع حد للمسيرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها؟ وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
2: للناس الكل.
7: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام. في البداية أرى من واجبي أن أعبر عن أخلص عبارات الامتنان للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين الذين تفضلوا بالتعبير لي، سواء عن طريق وسائل الاتصال والتواصل أو مباشرة، التعبير عن ملاحظاتهم في خصوص ما نقترحه من مادة تؤثث لمحتوى هذا البرنامج. بارك الله في الجميع، ونحن لا يزيدنا هذا إلا شعورا بالمسؤولية، فنكثف من اجتهادنا حتى نضمن استماعا طيبا وتحصل المتعة والإفادة اللي نرجوها من خلال هذا البرنامج. ككل حلقة نركز على أحد الفاعلين في مجال الإنتاج الموسيقي، ونحاول إلقاء بعض الأضواء على ما خلاه مبدع، سواء كان من تونس ولا من خارج تونس، سواء كان من الشعراء ولا من الملحنين ولا حتى من المؤدين، مؤدين بالصوت ولا بالآلة. خاصة نركز على أولئك الذين بقي إنتاجهم يرن في آذاننا رغم مرور حقبة من الزمن على ظهوره. اختياراتنا في حلقة اليوم باش تتركز على إنتاج أحد شعراء الأغنية في تونس اللي ربما قد لا يتفطن أحد إلى أنه كان وراء دد من الأغاني اللي لحنت وبثت منذ أكثر من 40 سنة، وما زلنا نتلذذ بالاستماع إليها. من هو هذا الشاعر؟ ما هي أبرز أغانيه اللي ألفها؟ شنية الخصائص الفنية متاحة من حيث الشعر واللحن؟ قبل الإجابة نستمع إلى إحدى تلك الأغاني التي نظم كلماتها شاعرنا ما عندي والي. ألحان عبد الحميد ساسي، غناء نعمة، بنيتها الإيقاعية الشعرية سمحت للملحن عبد الحميد ساسي من تنويع التلحين من حيث الإيقاع الموسيقي اللي فيه تأثير مغربي في البداية، وبعد ينتقل إلى إيقاع الغيطة الشعبي التونسي. خاصية هذه من حيث اللحن كنا أشرنا لها كي تحدثنا على عبد الحميد ساسي. الخاصية هذه منتشرة في أغانيه وكون بها أسلوب جديد في السبعينات، خرجت الأغاني التونسية من بعض الرتابة والتشابه اللي أتبعها خلال الستينات. إذن نسمعوا ما عندي والي. غيرك يا غالي جيت نرضيك، وبشعاري نتغنى بيك، بعمري نفديك، وعيوني ما تغلى عليك، أرجع يهديك يا أغلى عندي من الغالي. هذه مقطع من الأغنية اللي كتبنا شاعرنا، كتبها وباش نتحدثوا عليه بعد.

كنا نسمع في أغنية ما عندي والي اللي جا فيها ناجيت نواسي يا أغلى من أهلي وناسي قداش نقاسي في جرة قلبي وإحساسي. وهنا يبدل الميزان بحمام الغابة ياسين الصابة وتشوف شبابة وحكامه صوابة زورني. إذن حبينا نتحدث اليوم على شاعر ونستعرض عدد من أغانيه بما يسمح به الوقت اكتبها، ولكن الشاعر هذايا لم يحظى باهتمام النقاد ولا من ألفوا كتبا تضمنت سير الشعراء شعراء الأغنية في تونس، وما نلقاوش ذكر كبير لمؤلفاتهم لسبب الحقيقة ما عرفتوش علاش فما كتب تحدثت على شعراء الأغنية في تونس لكن ما تعرضتش لشاعرنا محمد سلام اللي هو باش نركزوا عليه من خلال اختيار عدد من الأغاني اللي نظمها. عنده عدد لبس به من الأغاني مسجلة ومودعة بخزينة تسجيلات تابعة الإذاعة، ما نلقاوش معلومات كافية. قبل ما نتحدث عليه بأكثر تفصيل نسمع أغنية أخرى من الأغاني اللي تعامل فيها مع عبد الحميد ساسي محبوبي الغالي، فيها حتى هي من حيث اللحن نفس متجدد يظهر في الإيقاع المستخرج من الموسيقى الشعبية التونسية مع استعمال مقام شرقي اللي هو النهاوند بعد البياتي والصبا مع إيقاع نصف الوحدة، ونلقاو الغيطة الشعبية التونسية في الأبيات. هذه فكرة للموسيقيين فيها تحليل بسيط للحن ما كان ربما يهتدي له عبد الحميد ساسي لولا ربما الإيقاع الشعري متاع الأغنية اللي كتبها الشاعر اللي حبينا نتحثوا عليه اليوم محمد سلام، اللي يقول محبوبي الغالي شغل لي بالي غدوا نلاقيه بالحب وناره قلبي وأسراره نتغنى به محبوبي. نسمع الأغنية هذه ونرجع للحديث عن عالم اليوم. حلقة هذا اليوم هو محمد سلام.

0: محبوبي.
1: كنا نسمع في أغنية محبوبي الغالي اتذكرنا الحقيقة في فترة السبعينات اللي عرفت فيها الموسيقى التونسية والأغاني بصفة خاصة اللي كانت تبث في الإذاعة الوطنية التونسية، عرفت منعرج ساهم فيه عدد من الشعراء، منهم محمد سلام اللي نحكيو عليه اليوم، ومنهم الملحنين، وربما في مقدمتهم عبد الحميد ساسي كما قلت اللي حاول باش يدخل إيقاعات شعبية وحتى بعض الألحان الشعبية التونسية في الأغاني متاعو. محمد سلام ما لقيتش عليه حاجة كبيرة في المراجع ولا حتى في مواقع الإلكترونية، إذا اعتمدت على معرفتي الشخصية به في تلك الفترة، إذ كان لنا بعض الأعمال المشتركة. هو كان موظف من غير إطار الأمني في وزارة الداخلية إذا كان إداري، وكنا نتعامل في بعض الملفات الإدارية ما بين وزارة الثقافة والإدارة اللي هو كان عليها. عرفت حماسه، هو أصيل مدينة سواقس، طبعا انتقل إلى تونس منذ عقود، وكما قلت عمل في ضمن الإطارات المدنية في وزارة الداخلية. هو الآن محال طبعا على التقاعد، وربي يطول عمره. أبدأ ينظم الشعر من بكري، يمكن في الستينات، ولكن في السبعينات من القرن الماضي ظهرت أولى أغاني وتعامله مع ملحنين توانسة كما أذكرت، وسمعنا تعامل مع عبد الحميد ساسي، لكن تعامل كذلك مع عدد منهم الملحنين في الوقت هذاك السبعينات، وكما قلت أعطى منعرج ونفس جديد للأغنية التونسية. نسمع من الأغاني اللي كتب كلماتها وغنتها زهيرة سالم. أغاني هذية نعمة وسلاف وزهيرة، هالثلاثة مطربات كانت تتنافسنا في أداء الأغاني ذات النفس المجدد، ويعني تبحث عن الكلمة الجديدة اللي ما فيهاش تعقيد، وتبحث على اللحن كذلك المجدد. الغيرة جاء في كلامها نظم محمد سلام، اتغزل فيا عيب عليك كي تعرفني الغيرة عليك، هي من الألحان محمد رضا ربي يطول عمره في مقام الرست، وكما قلت غناتها زهيرة سالم. نسمعوها.

كنا نسمع في أغنية عنوانها الغيرة اللي كتب كلماتها الشاعر محمد سلام اللي حبينا نوجه له تحية في الحلقة هذه ونذكره بأبرز إنتاجاته ونلقي الضوء على بعض خصائصها الشعرية. التزمت جل الأغاني متاعه بتفعيلة فعل فعل اللي هي من الشعر الفصيح وموجودة في الشعر الملحون التونسي في عديد الأغاني. البحر هذايا فعل فعل فعل فعل اللي هو يسمى بالفصحى الخبب يحاكي خطوات الخيل، والإيقاع متاعه يشجع الملحن باش ينوع في الأغاني وما يلقاش جمل صعيبة، يعني تسهل له المأمورية، لأنه ما ننساوش أنه النص الشعري والقصيد من خلال تفعيلته إذا كانت واحدة برك كما هنا أو مزدوجة كما فعول مفاعيل تعطي أكثر صعوبة. طبعا يلزم اللحن والإيقاع الموسيقي يمشي مع التفعيلة الشعرية. إذا نلقاو أنه محمد سلام اختار تفعيلة خفيفة وقصيرة تفسح المجال للملحن باختيار جمل وإيقاعات لا تخلو من الخفة والتجديد الإيقاعي بعيد عن الرتابة، وهذا قلت من مميزات عبد الحميد ساسي اللي تعامل برشا مع محمد سلام كما في الأغنية هذه حاذق وشباب أنا والفي، أغنية من ألحان محمد رضا فيها مسحة خفيفة قد تذكر بالأسلوب متاع عبد الحميد ساسي، لكن كل واحد منهم عنده لمسته الخاصة والاثنين نفتخر بهم من المبدعين الموسيقيين اللي أثروا رصيد الموسيقى التونسية. حاذق وشباب لحنها محمد رضا في مقام بين البياتي والصبا مع تغيير الإيقاع من نصف واحدة للمدور التونسي ولا الغيطة الشعبية كما قلت

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي انضم كلماتها محمد سلام اللي حبينا نركز عليه الحلقة هذه من أعلام وأنغام. وقلت في البداية أنه ربما ما نالش حظه في الإعلام كما يجب من حيث انتشار اسمه. الأغاني نعرفوها للأسف، احنا ديما الأغاني نربطوها باسم من يؤديها مش باسم من نظمها ولحنها. ونحاول احنا في البرنامج هذا باش نعطيه لكل ذي حق حقه. توفيق الناصر لحن زادة هالأغنية مش نسمعوها من نظم محمد سلام، مستحيل لحنها في مقام بين الكردي والحجاز، هي قليلة التداول ودورنا

احنا كذلك باش نسلطوا الضوء على الاغاني اللي سجلتها الاذاعه وموجوده وفيها مجهود من اصحابها من حيث الكلمه واللحن والاداء، وربما لم تنل الانتشار الواسع. نسمعها ونعود للحديث عن عالم الحلقه هذه. محمد سلام.

إذن كنا نسمع في أغنية مستحيل توفيق الناصر، ونواصل الحديث عن الشاعر الغنائي محمد سلام اللي ما كتبش برشا برشا أغاني، ولكن رغم هذا الأغاني اللي اتلحنت في الفترة اللي قلت عليها يعني السبعينات والثمانينات قعدت أثر ما نسيناش وما قعد رسخ في الذاكرة متاعنا، منها أغنية منحبش فضة وذهب افهمني وخوذ اللي تحب، خلي المال الغيري يرضيني من عشيري إلى غير ذلك. هي أغنية فيها العاطفة ولكن فيها بعض القيم اللي تذكر بها. أراد محمد سلام شعرنا في الحلقة هذه باش يخرج عن الوصف للحبيب أو للحبيبة العادي ويبحث عن معاني اجتماعية، عن معاني أصيلة اللي تجمع مبدئيا بين الحبيب وحبيبته. منها الأغنية هذه اللي لحنها محمد رضا كذلك، اللي هو أصيل مدينة صفاقس نذكر كيما محمد سلام، وتعتبر من الأغاني اللي ابقات راسخة في ذاكرتنا بفضل كلماتها ألحانها والأداء المتميز متاع السيدة عليا. هي في مقام نسميه احنا البوسلك كيما النهاوند، لكن على درجة غير درجة الأصلية متاعه اللي هو دو، على درجة الياغاه اللي هو الصول القرار. هذا نقوله للموسيقيين، ما نحبش فضة وذهب.

إذن نحن نتحدث عن محمد سلام، قلت اللي حاول في الأغاني متاعه باش يخرج عن الوصف يعني سطحي للمشاعر، كما كنا نسمع سيدة عليا تقول: لا ما قلت الحب عذاب، ما عادش ثقة في أحباب، لكن قلت الحب الواش حب بلاش سعادة، وإذا تعاند أنا نعاني ننسى حبي ونغلب قلبي، إذا قلبت ماذا؟ هذا قلت معاني حب يضيفها محمد سلام لسجل الأغاني التونسية ويخرج شوية عن السائد. نواصل مع بعض ما أنتشو وما ألفو محمد سلام. وردي يا وردي، غني يا وردي في ليلة عمري محبوبي عندي، افرح يا قلبي واسهر يا عيني، محبوبي الغالي جاي هنيني، في ليلة عيدي يتغزل فيا، في عين حسودي يتربش بيا، قال لي يا روحي يا نور عيني. أغنية كتبها محمد سلام وعبد الحميد ساسي مرة أخرى اللي قلت تعامل برشا مع محمد سلام، لحنها في مقام الرست مع تخلص ذكي لمقام الحجاز على الدرجة اللي بعد الرست. إذا كان رست على درجة الدو يا رست، الحجاز على درجة الدوكا اللي هو ري. هذا عفوا نقوله بعض الموسيقيين اللي تبعوا في الحلقة هذه، وهذا معناه تخلص مش عادي، ويوري السعي عبد الحميد ساسي إلى التجديد والخروج عن المألوف. إذا نسمعوا هالأغنية هذه اللي غناتها بامتياز السيدة سلاف ربي يطول عمرها، و اتذكر بما أنجدت الإذاعة التونسية خلال السبعينات والثمانينات، وكان لمحمد سلام العالم اللي اخترناه الحلقة هذه دور في إثراءه. وردي يا وردي.

0: بأغنية وردي يا وردي نكون وصلنا إلى خاتمة هذا البرنامج اللي حاولنا باش نلقيو فيه بعض الضوء الحقيقة على أعمال الشاعر الغنائي محمد سلام اللي عنده أكثر من اللي عديناه، عنده أناشيد للأطفال وتعامل برشا مع والناس كريم في حصص الإذاعة اللي كانت خاصة بالأطفال، عنده إنتاجات إبداعية، عنده إنتاجات أدبية، وهو طموح لمزيد العطاء ربي طول عمره. ركزنا على بعض أعماله اللي كما قلت بقات راسخة في ذاكرتنا، إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة وجمعنا بين المعلومة المفيدة واللحن الجميل. في نهاية الحلقة نقول شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية للحلقة هذه، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد آخر ومع علم آخر من أعلام الموسيقى في برنامج أعلام وأنغام. إلى اللقاء.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
1: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. لقاء كان مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين. وثمن وزير الخارجية الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، داعيا إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية. ومن جانبه، أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي. تونس تكشف عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب 161.3 مليار دينار تونسي خلال الفترة 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. جامعات تونس المنار وصفاقس والقيروان تشارك اليوم بجامعة باليرمو بإيطاليا في افتتاح أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم، والتي تتواصل إلى غاية 22 من مايو الجاري. وترتكز أشغال هذه الأيام على رفع التحديات الاستراتيجية المشتركة على غرار الانتقال الإيكولوجي والطاقات المتجددة ومقاربة الصحة واحدة والانتقال الرقمي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قطر والسعودية والإمارات طلبت من واشنطن تأجيل هجومها العسكري الذي كان مخططا ضد إيران غدا، ويضيف أن مفاوضات جادة تجري حاليا مع إيران. مصادر إعلامية إيرانية تفيد بتفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، وتشير إلى أن السبب لا يزال مجهولا. وعلى الجبهة اللبنانية، حزب الله يؤكد إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان، واستهداف آلية للاحتلال في مستوطنة شميرة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ليلة من الليالي مع أماني بولعراس.
1: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم في ليله من الليالي، لقاء جديد يجمعنا بكم من 9 حتى النص الليل، 9 حتى ال 11 نتاع الليل في هذا اللقاء في سهريه كل نهار اثنين. تحياتنا لكم انتم احلى اصدقاء واحلى احبه. تعرفوا انه ليله من الليالي اللي مستنس يتبع فينا هو لقاء المشروع الكبير، اي فنان في المسرح، في السينما، في الفنون التشكيليه، في الموسيقى، في الأدب، في كل أشكال الفنون، هو لازم يكون حامل لمشروع. نجم يدخل لهذا العالم صدفة، ولكن لازم يكون حامل لمشروع، مش يشوف شنو ويختار طريقه، مش شنو يخلي للبلاد وللتاريخ. حامل المشروع معناه خدمة كبيرة على الذات وعلى الفن اللي انت تمارس به. محور آخر احنا ديما هو ثلاثي الأبعاد ليلة من الليالي، وهو انه الثقافة من حق الناس كل. هذيك عليه ان شاء الله يكون همزة وصل جميلة جدا بينكم بين كل المشاريع الفنية اللي تكون بحذينا في الاستوديو، من شخص إلى آخر ومن مشروع إلى آخر. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، فاتن حسني في الهندسة التقنية، سيف طرابلسي في الإخراج الرقمي، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، أماني بولعريس معكم من أمام الميكروفون، وسعيدة جدا باستقبال أستاذ عزيز المحامي، وهو كذلك مش بعيد عن عالم الفنون، ويحمل يجينا بمشروع طال انتظاره وطال الحديث عليه، اللي هو قانون الفنان. الأستاذ أحمد بن حسين، مرحبا بك، أنت محرر هذا القانون اللي قمت بصياغته ومنسق العام بين الهيكل الكل. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شنو أحوالك؟
2: مساء النور، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة في الإذاعة الأم، الإذاعة الوطنية.
1: العفو، مرحبا بك. بدأ يسيل الحبر هذا الفنان بعد ما كان أسيل الحبر والجغجغة والكلام الكثير حول وقتاش يحضر القانون. توا لماذا هذا القانون؟ ساعة خلينا نبدأ بالبداية، هذا القانون، قانون الفنان، شنو حكيته وقتاش بدأ العمل عليه؟
2: مشروع قانون الفنان الذي كان حلما يراود أجيالا من الفنانين طيلة عقود الحقيقة، كان حلما، إلى أن تولت الفنانة القديرة سونيا مبارك مقاليد وزارة الشؤون الثقافية، وفورا أذنت بالشروع على العمل فعليا لإعداد مشروع قانون الفنان.
1: أما قبلها بسنوات يعني الناس الكل كانت تطالب بقانون فنان، الناس الكل يعني تستنى وقتاش يتعمل القانون يضمن كرامة الفنان في عايشه، في حياته، في تنظيم المهنة متاعه، في أنه من بعد حتى كي يخرج بعد يعني في التقاعد، إن كان فما تقاعد يكون فما كرامة وفما مستوى واهتمام زاد من الدولة بهذا الفنان. فالتلاقة بدأت مع سونيا مبارك،
2: الانطلاقة الفعلية أنه نمر إلى الفعل مباشرة
1: عليه.
2: هي سونيا مبارك. قبل سونيا مبارك في عهد الوزيرة السيدة لطيفة الأخضر أنجزت دراسة موالها الاتحاد الأوروبي فقط حول لو ستاتيو دلارتيست تونيزيان، كانت من بين المصادر التي رجعنا إليها، ولكن فعليا
1: مع مراد
2: مع لطيفة الأخضر،
1: مع لطيفة الأخضر قبلها مع مراد، ليه
2: ما عنديش فكرة، مع
1: مراد سقلي.
2: إذا أنت طبعا صديقنا، تحية لي الفنان الكبير،
1: تحية لي.
2: ودونك اشتغلنا، تكونت يعني تكون فريق عمل يتكون من زوز قضاة من المحكمة الإدارية، سي بوراوي ونسيت
1: اللقب،
2: نعرف ونسيت اللقب، سي بوراوي رئيس اللجنة وقتها، رئيس المجموعة، وقاضي شاب المحكمة الإدارية، وأنا محامي مختص في الترشيحات الثقافية والفنية، والمديرة مديرة الشؤون القانونية ومعها نيبة متاحة، تحية ليهم زادة، وتحية إلى إدارة الشؤون القانونية، وسي محمد السلمي اللي كان يخدم في كان مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إذن فما لجنة فريق عمل، وبدينا صلنا الليلة بالنهار واشتغال سريع نخدمه على قانون الفنان.
1: اللجنة هذه، اللجنة هذه لاحظنا أن كلها قضاة ومحامين وإداريين، هل أنه كانت مقصودة يعني ما فيهش فنان، ما فماش معكم واحد من أهل من مجالات الفنية، يعني على أي أساس؟
2: ما هو احنا قلنا نحضروا مسودة أولى تشكل هي
1: مسودة قانونية،
2: مسودة قانونية سبستانس اللي سنشتغل عليها مسودة، احنا مش نعمله فقط مسودة.
1: أيه.
2: سيقع عرضها، وهو ما تم فعلا في أوت 2016 في نزل في أفريقا، تم عرض المسودة هذه، تم تجميع الفنانين من مختلف الاختصاصات، موسيقى ومسرح وسينما وفنون تشكيلية ورقص، واجتمعنا وقتها في وتم عرض هذه المسودة. وتم تقرير أنه باش ندخلوا في النقاشات مع الهيكل ومع الفنانين، وهيكلهم تمثيلية سواء كانت جمعيات أو نقابات وما غيره. شي يصير؟ يصير تحوير وزاري، وتذهب سونيا مبارك ويجي سي محمد زين العابدين والذي قرر مواصلة المسيرة، وهذا يحسن
1: مواصلة العمل على الاشتغال على
2: اشتغال قانون الفنان.
1: يعني شو مواصلة العمل؟ يعني ناخذوا ما سبق ولا نرجعوا من الصفر؟
2: لا لا لا لا، ما مش نرجعوا من الصفر،
1: نعتمدوا ما سبق.
2: اي ما سبق ونبني عليه.
1: ايه. ومش نفسروا للناس وبرشا خاطر اخذوا رد، نحبوا نوصلوا للنتيجة. ايه نفهموا.
2: وصارت عديد الاجتماعات واللقاءات والأيام الدراسية
1: مع الفنانين.
2: مع الفنانين أفرادا وهياكل.
1: كيفاش أفرادا وهياكل؟
2: لأنه يعني كل مرة كانت الدعوة تكون لعموم الفنانين.
1: أه.
2: كل مرة يعني
1: كانوا يجيو،
2: وكان يجي البعض منهم، كان يجي
1: البعض أو الكل.
2: لا لا ما يجيوش الكل، لا ما يجيوش الكل. وهيك علاش أنا توا نشوف عباد ربما هكا تنبر، أين أنت؟
1: هكا تنبير
2: أين أنت؟
1: بمعنى الكلمة
2: التونسية. أي تنبر. أيه. هو 10 سنين ما فماش ريحته ونقاشات مئات
1: وتمت دعوتهم.
2: الدعوة كانت مفتوحة للعموم، يعني أنت مهتم تجي مرحبا بك.
1: يعني وصلت لهم المعلومة يعني
2: طبعا
1: في المسرح، في السينما، في الفنون التشكيلية، في الموسيقى، الكل وصلت لهم. الدعوة مفتوحة.
2: دعوة مفتوحة. إذا صارت النقاشات يعني استمر العمل في عهد سي محمد زين العابدين إلى أن خلصنا. واو، نقاشات كبيرة صارت بين الوزارات المعنية،
1: يعني اللي هما
2: اللي ما وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، رئاسة الحكومة،
1: وزارة الشؤون الثقافية
2: كل
1: يعني المسألة مش
2: المالية، وزارة المالية
1: يعني مش فقط لوزارة الشؤون الثقافية،
2: لا لا
1: يعني كل الوزارات معنية
2: معنية تم إرسال النسخة إلى رئاسة الحكومة، مصالح التشريع في رئاسة الحكومة، والتي وزعت النسخة على مختلف الوزارات، والتي بعد مدة أمدتنا بملاحظاتها. وصار خضنا يعني
1: ملاحظات كيف
2: ملاحظات واحدة تقول لك لا ما تحط ليش أحكام جبائية، أنا راني أنا مختصة في الأحكام
1: الجبائية. شكون واحدة
2: مثلا وزارة المالية تقول لك ما تحط ليش أحكام جبائية في القانون هذا، روانا نعمل الجباية فهمت منهجيا. كلام هذا فيه وعليه. احنا دخلنا طبعا نقاشات كبيره وحلوه وعنيفه، احيانا نتعاركوا ونتصالحوا ونتفاوضوا، واخذين هذيك الملاحظات نتاع كل الوزارات في جدول، وعملنا جدول ردود الملاحظه نتاع الوزاره المعنيه ونردوا عليها، نتفاوضوا مثلا نتنازلوا في حاجه، نشدوا صحيح في حاجه. وهم الحقيقه في تلك الفتره كانوا متفاهمين، مثلا وزاره الماليه قبلت ان نحطوا بعض الأحكام مش جبائية 100% شبه جبائية في القانون،
1: فيما يخص الأحكام الجبائية
2: مثلا إنشاء طبعا المساهمة الفنية تنجيوهم بعض اللي هو باش يساهم في تمويل نظام التغطية الاجتماعية للفنانين، فهمت؟ فتمت العملية هذه، وبعد ما أنجز هذا الكل تمت يعني إرسال النسخة إلى مصالح التشريع.
1: وقتاش هذا؟
2: 2017. وانعقد مجلس وزراء وصادقت وصادق مجلس الوزراء على نسخة القانون هذه، وتمت إحالته للبرلمان آنذاك للمصادقة عليه.
1: به. من بعد
2: في البرلمان

0: نحيو الاخرين زوز فقرات الاخرى تنحاوها
1: رجعت في القناه
0: اي رجعت ما فماش هذا اي اذا فقرهم من حاجات اذا
1: فقرت بالمحتوى
0: صار جدل صار جدل وصار جدل كذلك انه بعض المسرحيين مش بعض هم المسرحيين مجمعين على لزوم وجوبية البطاقة المهنية مسرحي واحد هو فقط قال لا البطاقة المهنية هذه اعتداء على حرية تقيد حرية الإبداع فهمت وقت سي محمد خذاب هو فنان كبير ومحترم وكذا فهمت عطلنا هذا برشا أنه نحيو بطاقة البطاقة المهنية وهذا ما كانش ممكن أبدا نظرا للإجماع إجماع
1: البطاقة المهنية هل هي ضرورية؟
0: خليني نكمل
1: ما كنت جبت
0: أي جبت أما تنرجع لهم بعد خاطر نكمل المسار التاريخي المهم قعدنا زدنا وسعنا في النقاش هذا اللي صار
1: أي معناها مشيت ما توافقش عليه تم تفقيرها رجعت لكم لإعادة
0: لا لا ما رجعتلناش قعدت في, في, في, في مجلس نواب النسخة هذيك قعدت في مجلس نواب إلى يومنا هذا إلى, إلى, إلى أن صادقوا عليها هذيك هي النسخة
1: هذيك النسخة
0: مارش حالي اللي وصل الغادي للبرلمان وقعدت هذيك النسخة هذيك إلى مش للبرلمان هذا اللي قبله فقعدت النسخة هذيك المهم
1: من بعد
0: صار تحوير قعدنا في نقاشات بيان سور اجتماعات كبيرة صارت في دار المسرحي دار سامحني الموسيقي تاع وقتها مقدد السيلي هو الكاتب عام النقابه تحيه لمقدد السيلي واجتمعنا كل النقابات معناها كل النقابات يعني النقابه التونسيه للمهن الموسيقيه والمهن المجاوره لا وقتها ما عادش ما اسمهاش النقابه التونسيه للمهن الموسيقيه وقتها اسمها النقابه التونسيه قطاع الموسيقى وفما اتحاد الفنانين التشكيليين تعاونيه الفنانين جمعيه خريجي معاهد الفنون الدراميه الجمعيه التونسيه لاكاديمي المسرح والفنون الدراميه النقابه الاساسيه للمهن الموسيقيه النقابه الوطنيه المستقله لمحترفي الفنون الدراميه النقابه الاساسيه للفنون الدراميه النقابه المستقله للمخرجين والمنتجين معنى تقريبا كل النقابات اللي كانت وقتها فاعله في المشهد الكل وتهم المختلف
1: يعني طلعوا على كل البنود وعملنا على كل شيء على اساس انه يخدم مصلحه الفنانين
0: مصلحه الفنانين وكان هذا كله مكتوب في بيانات وفي تقارير وقدمناها الكل للوزاره إذا أنا شنو كنت حلقة الوصل بين الوزارة من جهة اللي هي كلفتني بشكل رسمي لكتابة هذا القانون ولكن في نفس الوقت مع الفنانين واستغليت الحقيقة صديقتي بهم لأنه أصدقائي الفنانين وتتعرف معناها وكنت دونك نقرب وجهات النظر عند الواحد فما برشا عرك برشا مشاكل وبرشا تشنج والتشنج ايضا بين الفنانين فيما انفسهم فيما بينهم
1: التشنج عليه التشنج لانهم ما فهموش والا لانهم مثلا فما مصالح متضاربه
0: حاجات مصالح متضاربه نكمل لك المسيره بعد ما بعد مشى صار تحوير ايضا جات حكومه اخرى جات شيراز العتيري وهذا مهم نسميهم علاش خاطر هذوما ثلاثه وزراء اللي امنوا بالقانون وواصلوا فيه بكل جدية وراكموا العمل ما جاش قال لك أنا فصل خلي غادر جات شيراز العتيري وقتها ظروف صعبة كورونا وقتها نسكوا في ديارها ورغم ذلك صارت ورشات تيلة سنة ورشة هي بديتها هي ما قعدتش سنة شيراز للأسف زادة حتى هي دونك ورشة المهن ورشة المسرح ورشة السينما ورشة الفنون الدرامية وروك المسرح معناها هذيك هي ورشة الموسيقى ورشة العقود إذا كل الفنون التشكيلية دونك كل المهن والاشتغال والورشات كانت مفتوحة للعموم
1: باه
0: جاوا النقابات الكل ويجيوا حتى الأفراد
1: نعم
0: ويشاركوا تم فتح صفحات في الفيسبوك انه حتى الفنانين اللي في الجهات ولا الذي يتعذر عليه الحضور شخصيا يبعث ملاحظاته الموقع الوزاره بيدو
1: ويقع اتخاذ بعين الاعتبار
0: بطبيعه الحال يقع الرجوع الى الملاحظات كلها وموقع الوزاره نفسه الرسمي موقع الوزاره مفتوح زاد للنقاشات اذا انا اعتقد انه ما فماش قانون في تاريخ تونس صارت فيه نقاشات وتم تشريك الجميع احترمت فيه الصبغة التشاركية قد قانون الفنان
1: علاش الوقت هذا الكل يعني
0: لأنه الخلافات كبيرة وبعد شو باش يصير بعد 2021 في دونك في 2020 21 سي بون كل ورشة عطات تقريرها كل ورشة عطات تقريرها في الأخر نفس التقرير
1: هو بي
0: نحبوا لا كوبي زيرو
1: ما فماش حتى تغييرات طفيفة
0: لا حكاية فارغة والبطاقة المهنية يلزمها تحترم ووجوبية

0: وهي خط احمر بالاجماع.
1: نعم.
0: اذا تمت احاله هذا المجلس النواب انذاك. مجلس النواب انذاك يصادق لجنه الثقافه تصادق عليه بالاجماع. يمكن صوت واحد لا.
1: هذه المره هذه.
0: لا 2021 وقتها صارت 21 جويليا. اذا يغلق البرلمان بعد ما صادقت لجنه الثقافه. هم ما زالوا 25
1: جويليا.
0: 25 جويليا
1: انت قلت 21 جويليا.
0: 25 جويليا 2021. اذا وقت اللي باش يطرحوا على الجلسه العامه ما فماش جلسه عامه لانه وقع تجميد البرلمان انذاك. اذا تعطل من هذه الناحيه. صارت التغييرات الوزاريه اللاحقه، الوزاره ولات كيك المراه اللي ولدت طفل وبعد قالت تبرت منه، قالت لا مش ولدي مش ولدي مش ولدي. اذا اي وصار فهمت الفنانين يا وزاره وين قانون الفنان وين نكملوا نكملوا نكملوا ما كملوش حاصيلو لين هكاك. بعد صارت محاولات للتشويه وللتفقير. كان في 44 فصل.
1: شنو مصلحه معناها انه يتيقع تشويه قانون الفنان؟ من مصلحته شكون؟
0: انا نعتبره باش ما ندخلش في النوايا السيئه. نقول عدم الكفاءه وعدم الكفاءه وعدم الالمام وعدم فهمت.
1: اذا يمكن عن قليوه في عدم الالمام مثلا،
0: عدم الالمام وعدم الكفاءه باش ما نقولش انا زعما نحب نحط البصمه نتاعي ونلغي ما سبق وكذا. والمشكله هما ما لغاوش ما سبق، هما ميم با ينجموا يعملوا فصل. هما جاوا للمقترح في 44.
1: هما شكون المبني
0: الوزاره أنا ذي.
1: في الوزارة.
0: في الوزارة. عملوا زوز اجتماعات زعما زعما فهمت. خاطر قعدت لهم فلوس من الاتحاد الأوروبي 50,000 دولار ولا 50,000 دينار نسيت. فهمت. من نصرفوا وين باش نصرفوها وين باش نصرفوها. قالوا برا نعملوا اجتماعات على قانون الفنان. خاطر كان ما يصرفوهاش لازمهم يرجعوها.
1: يرجعوها
0: للممول. فهمت. صرفوها هكا، عملوا اجتماع في قمرت واجتماع في الحمامات. وزعما جابوا ممثلين.
1: مش خرجوا من
0: خرجوا. كان
1: على اساس دراسة من الجديد لقانون الفنان. على اساس ولا بالاعتماد على
0: لا بالاعتماد على النسخة اي ما قدم. ولكن كان 44 فصل ولا 17.
1: 17 فصل من 44
0: يعني قال لك تو نعملوا كلكو برينسيبا كي هذاك هو تعدى فهمت وفقروا
1: وعملوا لجنه اخرى والا انتم نفس
0: لا لا لا لا لا لا لا لا تم ابعاد
1: اللجنه الرئيسيه اللي انت
0: لا اللجنه هي هذيك وفيت مع ذهب سنيا مبارك فيما بعد وحدي معناها كملت في الصياغه.
1: تم تكليفك بذلك؟
0: اي وحدي معناها لانه
1: ولكن في اللجنه نتاع اللي خرجت 17 انت وقتها ابعدت
0: 17
1: اللي خليت 17
0: فصل اي اي اداره الشؤون القانونيه والوزاره من داخل عملوا يعني ايش عملوا هما؟ كانوا 44 فصل خليهم 17 لان ديجا قمت بصياغتهم معناها
1: نعم.
0: فهمت ما يصيغوش يا اخي. انا وقتها قلت لهم لا سبيل اليه، كتبت حتى في الفيسبوك قلت لهم تعبوا في رواحكم ولن تمر هذه التشويهات واللي باش يمر هو القانون الذي اجمع عليه الفنانون. صارت الفكره وقتها الفكره شنو؟ مشيت معناها مع ماهر الامامي كاتب عام نقابه المهن الموسيقيه الى البرلمان وقابلنا السيد رئيس البرلمان عميد ابراهيم بودربيله وترشحنا له الامر واتفقنا انه يولي هذا المساله اهميه والبرلمان لازم يساعد في المساله هذه. وبعدين جات الفكره انه سيقع تجاوز الوزاره و نذهب الى الى الى
1: مجلس النواب.
0: الى مجلس النواب لاتخاذه يعني
1: هو قمت باقتراح هذه على الوزاره الحاليه معناها
0: لا لا سنه هذا قبل الوزاره الحاليه
1: هذا قبل
0: هذا قبل الوزاره الحاليه
1: في الوزاره الفارطه
0: الفارطه او اللي قبلها معناها حاصلوا. وبعد نحب نوجه تحيه للصديق الفنان النائب شكري البحري.
1: شكري البحري
0: اي طبعا بطبيعه الحال
1: دافع برشا
0: دافع برشا يعطيه الصحه. صار اتصال انا وياه وجاء قلت له هذه هي النسخه اللي اللي اللي توافق عليها الفنانون. ومشكور قام بجمع 133 امضاء يعني تقريبا مجلس بالاجماع يعني اذا ما زلنا في مقترح قانون.
1: فما شكون رفض؟
0: لا هو مش 133 وبعد زادوا اربعه صح وزادوا ولا 137 اذا ولا في شكل مقترح قانون او كمقترح قانون.
1: نعم
0: وقام بايداعه كجهه مبادره كجهه مبادره يتسمى في مجلس النواب فهمت. وتم الاشتغال عليه وتمت احالته لجنه الثقافه.
1: نعم
0: وتم مجهود اخر عاد مجهود اخر داخل البرلمان ولجنه الثقافه عيطت للعباد وعيطت للنقابات ونعاودوا من الاول جديد النقاشات وطرشني وكذا وعيطوا لي
1: تقريبا عامين يعني ولا
0: ايه تقريبا ايه. وقتاش هو تم ايداعه؟ 9 ديسمبر 2023
1: 2023 يعني 3 سنوات أي.
0: وشكري البحري باعتباره هو الجهة المبادر يعني ومع أصدقائه ولو 133 جهة مبادرة، يعني لجنة الثقافة وسي مامي رئيس لجنة الثقافة في ذلك الوقت صديق التي نوجه له التحية، وسي بديس من بعده فهمت دونك أخذوا الأمور بجدية وبدأت اللجنة تشتغل
1: الاشتغال عليها
0: إلى أن صادقت عليها وقامت بالتقرير وأنجزت التقريرها.
1: هذه دون المرور بوزارة الشؤون الثقافية؟
0: عيطوا لوزارة الشؤون الثقافية الحالية أيضا
1: يعني لجنة الثقافة يعني حتى يعني كملت خدمتها حتى إلى الآن يعني دون يعني ما كانتش مبادرة من وزارة الشؤون الثقافية يلا تفضل مجلس النواب كذا ولا تذكير باللي نستناه في قانون الفنان لا
0: لا لا لا, لا, لا. ما نستناهوش في قانون
1: يعني هذا مجهود من تراكمات اللي قمت بها من أول كذا ومن بعد تبع إبعادك أحمد بن حسينة ومن بعد مجلس النواب معاك ومع شكري البحري ومع مجموعة النواب 133 تم الاشتغال على هذا القانون إلى أن تمت المصادقة عليه.
0: تمت المصادقة عليه ووزارة الثقافية الحالية عيطوا لهم وما عيطوا لهم وراحوا قالوا الكلام اللي قلته أنا بكري قالوا لقد بدأ العمل منذ كذا منذ 2016 وإلى آخره وقالوا كذا ولكن ما كانش هناك تشاركية على الموضوع
1: عليه ما تمهيش وزارة الثقافية لكن هي الجهة اللي بشت الرئيسية معناها اللي ينتمي لها الفنانون ولا
0: المفروض ربما في التمشي ما كانش التمشي سليم بعثوا ملاحظات على المشروع هذا فيها وعليها معناها ملاحظات تم الأخذ ببعضها
1: يعني ممكن بما أنه مقترح ممكن حاجات تتعدل
0: تم الأخذ ببعض ملاحظات اللي بعثتها الوزارة ولم يقع الأخذ ببعضها الآخر في محاولة لبيان حسن النية إزاء الوزارة يعني من جهتنا أنا بدي
1: المهم
0: صادقت عليه اللجنة اللي قلت لك كما قلت لك سمعت الناس الكل عودت عيطت للنقابات للخبراء للناس الكل فهمت وعودت سمعت وعملت التقارير وذا كل موثق في التقرير وقع السماع إلى فلان وفلان وقال كذا وترشنو خدمة كبيرة ياسر الحقيقة
1: والأسبوع اللي فات يعني
0: وبعد عاد قاعد نستناو في جلسة عامة برات شك التعطيلات ما تلقى في ساعات تحس يدي خفيه تعطل فيه
1: لا احنا مانيش بالمبني المجهول
0: ما نحبش
1: ولا في سياسة المؤامره يعني
0: ما نحبش الاتهامات ولكن الى انه في الاخير مكتب المجلس قرر ان يعين جلسه عامه ان يحدد بتاريخ 12 مي للمصادقه وعدم المصادقه على مقترح القانون هذا
1: وتمت المصادقه عليه
0: وتمت المصادقه يوم 12 مي بالإجماع بالعدد الإجماع الحاضرين بطبيعة الحال نهارتها فما وفد برلماني في قطر وفد برلماني في تراوين في جنيف ظهالي وفد في صفاقس وفد في فهمت في دونك ما
1: يعني الحاضرين
0: أما الحاضرين كفاوا باش يكون فما النصاب القانوني
1: وما فماش حد رفض القانون
0: فما واحد عمل احتفاظ
1: احتفظ بصوته
0: حتى واحد مرفض
1: يعني احتفظ بصوته
0: وهذا يدل على انه بطبيعه الحال انتصار كبير
1: اكيد سلقا انت نرجع يدل الحكي ومن
0: غدوه
1: شتول معاك مانيش نخليك انا تخرج العشاء
0: ومن غدوه رئيس الجمهوريه صادق خاتم قانون الفن لانه يبدو انه في الليل بعثوه له ليه خاطر احنا نهار 12 هذا حتى ما من غدوه ختم
1: يوم 13
0: نهار 14 خرج في الرايد الرسمي
1: توا شنو اللي لازمه توا
0: اليوم
1: يفعل
0: اليوم أو... اليوم اليوم اللي هو 18 اليوم اليوم دخل حيز التنفيذ
1: حيز التنفيذ مش لازمه حاجات
0: القانون اي قانون يصدر على مجلس النواب الشعب ما يدخلش توت سويت في وقت يصدر يقول لك دون 5 جور الخامس معنا بعد 5 ايام من تاريخ نشره في الرد الرسمي
1: يفعل
0: يدخل حيز التنفيذ
1: يعني لازم يتنفذ
0: يدخل حيز التنفيذ يولي ملزم يولي الناس الكل ملزم ليها فهمت
1: مش لما اليات زاد اللي تخلي
0: باش نجيو من بعد طبعا
1: فهم الاليات
0: لتنزيل الاحكام
1: خلينا نعديو اغنية ديما معكم في ليله من الليالي قانون الفنان بتفاصيله مع الاستاذ احمد بن حسينه اللي هو محرر هذا يعني صاغ هذا القانون واشتغل عليه من 2016 والمنسخ العام بين كل الهياكل قانون الفنان وما وطال الحديث عنه خليكم معنا ديما في ليله من الليالي على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه. Yeah.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم مع قانون الفنان وضيفنا أحمد بن حسينة. من 2016 حتى لتوا حكينا على تاريخ تمشي هذا القانون حتى وصل إلى مجلس النواب وتمت المصادقة عليه، هو طبعا إيداعه في الرائد الرسمي. نرجع إلى أهم محاور هذا القانون واللي يفيد كله، هو كله قانون تصور في مصلحة الفنان. ولو انه صار فما هكا فما ناس وبرشا ناس ماهيش فاهمه وتحب تتسائل وتظهر لها كانه ضد مصلحته، تقييد للحريات يعني، لكن اعطينا المحاور اللي تهم الفنان واللي فعلا تهم مصلحة الفنان ولما اقيم هذا القانون تحديدا.
1: هو القانون الفنان جاء لينهي حالة من التشتت اولا والقدم لنصوص قديمة تعود إلى ستينات القرن الماضي اللي كانت ربما تنظم بعض الشيء المهن الفنية، وكان معناها لزاما أن يتوحد هذا توحيد النص التشريعي في قانون واحد، قانون واحد يمثل دستور الفنانين، بمعنى أنه يتضمن فقط المبادئ الأساسية لتنظيم المهن الفنية. راهو القانون هذا مش معناها مش ندخلوا ديريكتومون ولا مباشرة في التفاصيل، في تفاصيل المهن الفنية، لأنه الدستور ينظم الاختصاصات
0: عناوين كبرى
1: بين مجالس، بين مجلس النواب، بين السلطة التشريعية والسلطة الترتيبية العامة. السلطة الترتيبية العامة المقصود بها الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا وزاراتها. إذا شو يقول الدستور؟ يقول راهو من هنا فصاعدا من دستور 2014 والدستور هذا 2012، يقول راهو تنظيم المهن الفنية بعبارة أخرى راهو من اختصاص السلطة الترتيبية العامة. يعني كالتفاصيل الكل هذيك راهي ما تصدرش في شكل قانون صادر على مجلس النواب، تخرج في شكل أوامر
0: من
1: رئاسية من رئيس الجمهورية وإلا من قرارات وزارية. راهو هذوما اللي ينظموا قطاع المهن الفنية. مالا شنو
0: الحكاية؟
1: شنو علاش قانون ومجلس النواب؟ شو يقول؟ يقول تختص السلطة التشريعية يعني مجلس النواب بضبط ماذا؟ المبادئ العامة للثقافة. إذن المبادئ العامة للمهن الفنية
0: يعني اللي هي شنية؟
1: يعني تحط المبادئ العامة.
0: ايه؟
1: وعليش شنو قيمته هذا القانون؟ علاش قلت دستور الفنانين؟
0: ايه؟
1: لأنه سنلزم الدولة والوزارة ولا معناها الدولة وقت اللي باش تعمل النصوص الترتيبية اللي فيها الدنيا الكل معناها
0: يلزمها كل ما يخص الفنان
1: يلزمها تحترم النص الأعلى منها مرتبة
0: اللي هو دستور الفنان،
1: اللي هو الدستور الفنان اللي هو قانون الفنانين،
0: كما الدستور والقوانين.
1: صحيح، كما الدستور كما القوانين،
0: دستور المبادئ العامة،
1: المبادئ العامة والقوانين، والقوانين ما يلزمهاش تخالف هذيك هرم كلسون نسميوه النص الأدنى مرتبة لا يجب أن يخالف النص الأعلى منه مرتبة. إذن من هنا فصاعدا كل نص ترتيبي باش يجي نضمن قطاع معين سواء في السينما أو في الموسيقى أو في المسرح أو في الفنون التشكيلية يجب عليه أن يحترم المبادئ والفصول والأحكام الواردة في قانون الفنان ولا يولي قابل للإلغاء.
0: نعم،
1: هيك علاش جاء مثلا الفصل 2 شي يقول الفصل 4
0: قد في مفصل الساعة
1: في 45 فصل
0: 45
1: أي يقول تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية. شفت الدولة ستتولى تنظيم بموجب الأوامر والقرارات، ولكن عليها أن تحترم ماذا؟ مبادئ وحقوق كبرى. حرية التعبير
0: موجودة، حرية التعبير
1: الأولى، حرية التعبير الفني والثقافي، حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنان، تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي.
0: ناس ما بيسمع هذه الصناعات الثقافية.
1: دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق عيش كريم للفنان، يعني الفنان بالممارسة الفنية لوحدها يستطيع أن يعيش عيشة كريمة. حق الفنان في التمتع بالتمتع بتأجير عادل مقابل القيام بفنه. مش كما خذ التوى فما هشاشة، فما يتعرضوا لحتى الابتزاز، معناها خدمك ترضى
0: باللي موجود
1: بكل موجود وحقوقه مهدورة. إذن هذا القانون قال لك لا، يلزمك أنت تعطيه تأجير عادل. شو هذه؟ العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الفئات من حوافز اجتماعية وامتيازات جبائية. شفت المبدأ هذا؟ شفت هذا انا نحطه ما يحيو انا نحطه ما يحيو
0: هوني خلينا نخفوا في النقطه هذه هو نحيو اي بالحق 10 سنين الحقيقه
1: ايوه لا وهذا مقلقهم كيفاش تمتيع الفنان باقصى ما يتمتع بغيره من الامتيازات الجبائيه والحوادث الاجتماعيه
0: وفي هذه يقول لك الحوس هو ماهوش ما يخدمش كيما مثلا تقنيس السينما ولا تقنين في المسرح ولا فنان تشكيلي مع ماهوش اداري هو مثلا عنده مثلا شهريه قاره كذا كيفاش حدوها هذه
1: هذه
0: ندخل الوزاره هي اللي تصورها
1: ندخل للباب الثاني اللي هو يقسم الفن فما تصنيفات
0: فما تصنيف الفنان
1: لانه هذا القانون تصنيف عندنا تصنيف اول كبير عندنا الفنان عنده تعريف مستمد من تعريف اليونسكو ينقسم الى صنفين الفنان المحترف والفنان غير المحترف
0: يعني غير المحترف موجود
1: طبعا موجود
0: والمحترف ما كل واحد بمقاييسه
1: واحد المحترف هو مش هنا باش نحكيوا على المهنه مهنه الفن
0: يعيش
1: كما واحد يهوى الصحافه والاخر مهنته صحافه فما فرق
0: معناه اللي يعيش من مهنه يعيش الفن سواء كان مسرحي
1: يتخذها مهنه
0: ما عندوش مش مثلا خد فما شكون لانه لظروف زاده اللي عاشوها الفنانين ما نجمش يعيشوا من المهنه تلقاه قرا مثلا يمشي استاذ لكن من يقرب شنو كرامته لكن هو يمارس في الفن هوني ويمشي الصنف
1: لا في المحترف
0: محترف
1: اي أوكي. وقع على عكس ما يقال وقع بالعكس لم يقع اقصى احد دونك عند الفنان الساعه غير المحترف يعمل الفن كما يريد حريه مطلقه بل بالعكس رغم اللي هو غير محترف اباح له هذا القانون انه يعمل بيتري خاطر غير المحترف ينجم يجيب يصرف
0: يعني يكون عنده جمهور يكري
1: صالة ويكري
0: صنو يكون عنده جمهور يعني.
1: لا. إيه لا لا لا مش هذا عنده جمهور باش يولي يصرف دخل فلوس كمقابل مرة في اثنين في ثلاثة يولي من صنف المحترف غير يولي مقنع محترف مقنع نحكي لك على الهاوي حقيقي يعني
0: الهاوي
1: فهمت أما باش يكري المسرح باش يكري صنو باش يكري فما عنده مصاريف هكا ولا عنده الحق يعمل بيتري لتغطية المصاريف فأباح له هذا القانون هذا الأمر ومحلول غير المحترف نجيو للمحترف المحترف الفنان المحترف بدوره ينقسم الى نوعين الفنان المتفرغ والفنان غير المتفرغ الفنان المتفرغ هو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الاوحد الماجور عليه ويستمد منه دخله الاساسي
0: معناها مسرح يعيش من المسرح
1: أيوة.
0: فنان تشكيلي يعيش من لوحاته كاتب يعيش من الكتب نتاعو مثلا يعني
1: الفنان
0: غير يعيش من هذاك
1: هو ما عندوش خدمه
0: موسيقي يعيش من هذاك
1: الفنان المتفرغ وفما عندنا الصنف الثاني الفنان غير المتفرغ شفت هنا القانون يعترف بهذا واضح. الصنف وهو كل فنان كل فنان ممتهن لمهنه اخرى ولكنه يمارس نشاطه الفني بمقابل
0: ممتاز
1: كيما الاستاذ نتاع المسرح الاستاذ نتاع الموسيقى يعني فتح وهذه عركه كبيره هذه كان نحكي لك
0: يعني عندهم حقوق وواجبات يعني في
1: الشباب عندهم حقوق وواجبات نرجعوا للفنان المتفرغ الفنان
0: ما تحدش من حريته
1: بالعكس احنا حلينا حريته
0: هو ما كانش هو ما كانش نسال انا وانت جاوبنا
1: هم المتفرغين
0: انا والجمهور نحب نفهموا
1: هو عركه كبيره سنوات بين المتفرغين وغير المتفرغين فما ناس اللي متفرغين بعض منهم يقول لك يا خويا انا برك هو عنده شهريه اش مدخله في الفن
0: قال
1: تعارك الدنيا وواحد وانا الى ان لقينا الحل التوفيقي حل التوفيقي وقبلنا قبلوا على مضض يعني باش يقبلوا بعضهم يعني
0: اي كيفاش مثلا بين اللي عنده شهريه ويخدم كذا هل فما حد تنقص له من الكاشي نجم يكون واحد مثلا هو استاذ لكن هو نجم كبير في السينما وفي الكذا
1: ما نجموش نقصي
0: جيت تقول له شنو معناه جيت تقول له تنقص لك هنا في شهريتك ما هو شهريه هو معناه
1: تشوف كبار فنانين تونس عبر التاريخ تلقى موظفين اخي زبي التركي ما كان موظف علي الويتي يا اخي مش موظف
0: مثلا ناخذوا فنان كبير في الاسم وكذا تلقاه يقري مثلا لكن في نفس الوقت هو نجم سينمائي اي مش جي انت تقول له الكاشي هذاك نتاع الواحد لا والله انت
1: انا كاشي هذا قال لك ما نجمش يكون محترف اصلا معناها هو
0: يعني ما يخش حقه
1: اي ما يخش حقه ما يدخلش معنا في الفنانين المحترفين
0: ليه نحكي في القانون هذا
1: لا هما قلت لك المتفرغين لا وقع الاعتراف بهم هذا في القانون تي الاذاعه تخلي دجويني وعبد الحميد ساسي وشادي انوار مش كانوا موظفين في ويلحنوا هما موظفين وخرجتك الابداعات كيفاش تنجم تخصي انت معناها على كل حال صفحه اطويناها هذيك ووصلوا للتوافق معناها في النقطة هذه. نرجعوا للفنان المتفرغ. الفنان المتفرغ
0: شبيه
1: ينقسموا إلى صنفين.
0: خليهم بعد الأخبار نرجعوا ديما معكم في ليلة من الليالي.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102 و 94.3 FM. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي من قريلي دبلة جوا حبيب يا مديري.
2: يوسف التميمي
5: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف أوكني وروف يا سنة أوكني وروف.
2: لذاع الوطنية تونسية 100%.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي، الذي أوضح أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا. لقاء جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، خصص لاستعراض ما حققه البرنامج من نتائج مشجعة. وشكل اللقاء فرصة تناول خلالها الجانبان سير برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية واستعدادهما لتنظيم جلسته العامة أواخر هذه السنة بتونس. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوقع اليوم مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين تونس وروسيا، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. في العالم، سقوط 9 قتلى ونحو 20 مصابا في غارات صهيونية اليوم على الجنوب اللبناني، وجيش الاحتلال يقتال قياديا في حركة الجهاد بصاروخ موجه عند أطراف مدينة بعلبك شرقية البلاد. مصادر مقربة من الوفد الإيراني المفاوض تكشف أن الخلافات الجوهرية لا تزال مستمرة بين طهران وواشنطن، رغم بعض التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على مقترحها الجديد لإنهاء الحرب. ومصادر إيرانية محلية تقول أن تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم كان بسبب التعامل مع مسيرة صغيرة وصفت بالمعتدية، وتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان لأسباب لا تزال مجهولة. إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

الموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: من الليالي مع أماني بولعراس.
1: مرحبا بالناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم هذا اللقاء. اليوم الحصة متاعنا خاصة بقانون الفنان، وضيفنا الأستاذ أحمد بن حسينة اللي يحكينا على قانون الفنان. يحكينا هو برشا 45 فصل هكا ولا ليه سيد أحمد؟ أنت محرر هذا القانون واللي قمت بصياغته طبعا مع فريق كامل وبعض استشارات كما حكيت لنا والمنسق العام بين الهياكل. 45 فصل مش نجمو نحكيو على 45 فصل بالتفصيل، ولكن مش ناخذوا أهم يعني أهم ما يخص هذا القانون، وخاصة بدينا بالتمشي التاريخي لإنجاز هذا القانون حتى وصل المصادقة عليه مجلس النواب في 2026 الأسبوع اللي فات. دخلنا إلى حكينا شوية على حرية الفنان، دخلنا للمحترف وغير المحترف.
2: أي تصنيف
1: تصنيف أما التصنيف المحترف وتصنيف غير للغير المحترفين،
2: وهذا ليس تصنيفا طبقيا كما قال البعض، هو تصنيف اقتصادي، ما عندوش
1: يعني
2: علاقة
1: اقتصادي
2: يا مهني. يعني فما من يمتهن الفن فما من لا يمتهن، هذا تصنيف مهني. فهمت؟ فخاطر
1: يعني
2: فما شكون قال تصنيف
1: اللي
2: طبقي،
1: اللي لا يمتهن اللي عنده مهنة ويحب يعمل الفن ما تنجمش تحرمه من حريته ان يكون فنان زي ده.
2: هو فنان على روحه وعنده حرية مطلقة يمارس كما يريد. اذا التصنيف هو بين فنان محترف وفنان غير محترف. الفنان المحترف بيدو يصنف الى صنفين، المتفرغ وغير المتفرغ. والفنان المتفرغ في حد ذاته يصنف الى صنفين، الفنان الذي يشتغل بشكل دائم والفنان العرضي.
1: يعني فما متفرغ وعرضي ويكون
2: لا
1: عرضي.
2: المتفرغ هو ينقسم الى صنفين، الذي يشتغل بشكل دائم
1: متواتر
2: دائم على عام 12 شهر يخدم، وفما الفنان العرضي وهو الفنان هو فنان متفرغ ما يمارس نشاطه الفني بصفه متقطعه ويستمد منه دخله الاساسي، وهذه الفئه هي الاغلبيه متاع الفنانين التوانسة. لكن هذا القانون هذا
1: خاطر سامحني ساعات فن مسرحية تقعد عامين باش تحضر. فما مثلا يخدموا في فيلم يقعد بالقديش بالعام مثلا تقام دي تكنيسيان ويخلصوا بعد قديش بعد تقنيز ويعد يخلصوا بعد قديش.
2: لا ما نحكيوش يعني على يخلصوا بعد قديش، نحكيه يشتغل ولا مش قاعد يشتغل.
1: اي تلقاه مثلا جيه فيلم سفهم شكون جيه دور في السنة في رمضان كيفاش تعال حكي ذي يخلص زي ده هيدا ولا مخلصش
2: يخلص شنو يخلص؟ لا هذا جيستومون انت ما فهمتنيش.
1: القانون هذا يعني نحسب روحي ما فهمتش.
2: هذا الفنان الغير شو اسمه العربي الذي يشتغل احيانا واحيانا لا يشتغل، ما فهمتش
1: شنو يصير فيه.
2: هذا اعترف به القانون كفنان محترف، واعترف بنوعيه هذا العمل انه بطبعه يكون متقطعا. هذا اعتراف تشريعي بالعكس، خاطر قبل مش معترفين به. والدليل على ذلك في نظام التغطية الاجتماعية قبل يقولوا له تصب لي كوتيزاسيون تاعك المساهمة الفنية وهو يصب وقت يخدم وكي ما يخدمش يعجز عن الصبان شي يعملوا له. يقول له والله أنا راه خدمتي مش ديما نخدم مرة نخدم مرة لا ما نستعرفوش، يزمك تخلص الكوتيزاسيون تاعك. وقت ما ينجمش يخلص شي يصير يبعثوا له عاد منفذ وخطايا ويوقفوا له المنافع الاجتماعيه وما عادش ينجم يداوي لا روحه ولا عائلته ولا صغاره. فهمت كيفاش؟
1: اذا هوني صارت حادثه للاسف يعني من سنتين، يعني من اقدم الفنانين مش نذكر اسمه يعني لحفظ كرامته يعني في السينما من اقدم التكنيسيان معناها التقنيين اللي وصل انه وقفوه يعني عدليا لانه مازال قعد معناها خدم فيلم قعد عامين ما خلصوا كذا عامين اخرين بالتنبيهات ما عنده كذا بعد تحلت هي الحكايه يعني بالتدخلات. ولكن للاسف حتى كرامه الفنان في ما راح في حاجه كيما هكا، لانه يكون تقني لكن تقني فنان زيد مش معناها تقني
2: لا التقني هو تقني
1: هو تقني
2: هو اما مشمول بالقانون هذا لانه هو قانون الفنان والمهني الفني.
1: معناها حاجات معناها القانون هكا يحفظ كرامة الفنان
2: واعترف هذا القانون اعترف بهذه النوعية اللي هي الغالبة السيمة البارزة. أنا شكون اللي يخدم ديما قليل الأغلبية يخدموا فترات وفترات ما يخدموش، إذا ما كانش معترف بهم بهذه الصفة كأنه يعني يتعامل معهم كأنهم موظفين. إذا اعترف به. وهذا الأهم من كل هذا أنه القانون هذا ألزم الدولة بإنشاء أو إرساء نظام تغطية اجتماعية تراعي هذه الميزة أو تراعي هذه الخصوصية.
1: يعني في الوقت اللي ما يخدمش نجم يلقى شهرية كيفاش يتصرف؟
2: طموح هذا القانون في أنه خاصة في التغطية الاجتماعية أنه ابتكر آليات جديدة. النظام معروف اللي قال عليه القانون هو نظام موجود في فرنسا وفي بلجيكا هو لو ريجيم دي زانترميتون دو سبيكتاكل اللي هما جستوما اللي وقت تخدم تدفع المساهمات الاجتماعية وكي ما تخدمش الدولة ما تبعثلكش على المنفذ
1: تستنيك
2: تعرف اللي انت مش قاعد تخدم ما تطالبكش وما تقصلكش المنافع الاجتماعية الصحة أيوة. والكذا وال...
1: جيد
2: وجيد لا بالعكس كان الزم وانت عاجز تعطيك منحة وانت ما تخدمش وتعطيك روتريت محترم مش 200 دينار 400 دينار وتشنية وفما فنانين كبار كانوا يعطيهم 120 دينار معناها حاجة عندها الجبين بعد ما يكون قضى سنوات في خدمة الفن
1: وهو نجم
2: وهو نجم وبعد يلقى روحه يعطيها في مبالغ زهيدة ويعيش معناها
1: سمحني في الكلمة يعيش تحت الحيط
2: تحت معناها سمحني
1: سامحوني معناها ولكن دون ذكر أسماء لكن فما برشا اللي نلقاهم يبدأوا حتى يطلبوا فماش تدخلات من وزير ولا كذا مش حتى
2: مساعدة ظرفية يولي متسول في آخر عمره مش معقول بالكل فهمت دونك هذا القانون طمح إلى إرسال نظام تغطية اجتماعية متفرد خاص بالفنانين يعترف اللي هما يخدموا ساعات وما يخدموش ساعات
1: يعترف اللي خدمته عندها خصوصيه
2: عنده خصوصيه
1: مختلفة على أي
2: وقت اللي تخدم تدفع للمساهمات وكي ما تخدمش ما تدفعش من حقك باش ما تدفعش معناها مش واجب عليك وما يبعثلكش عاد منفذ وما يعملكش خطايا لو بالعكس نجم يعطيك منحه وزيد وتقعد منافعك الاجتماعيه كامله من صحه وعلاج ودوي مرته وصغار والى اخره
1: هل هذا القانون بامكانه
2: والروتريت تكون محترمه زاده مش مبالغ زايده هذيك
1: هل القانون هذا سامحني دقيقه برك نسيت ندخل لك في حاجه هل القانون هذا ممكن خاطر توا الحياه ورديه معناه هل بالامكان تفعيله فعلا هل الوزارات عندها الاليات اللي باش تفعل فيها هذا القانون
2: احنا اللي اش قالوا
1: ولا مش قد عرف
2: لا هذا تو ملزم للدوله ولا شنو عليه هو علاش هو اش قالوا احنا منين باش نجيبوا له فلوس
1: هذا هو ديما
2: منين باش نجيبوا انت تحب انت يدفع الكوتيزاسيون نتاعو وقت يخدم وكي ما يخدمش ما يدفعش الكوتيزاسيون نتاعو ونعمل له روتريت زاد كبير معناها في بلاصه 200 دينار تولي زوز ملايين منين احنا احنا نظام التغطيه الاجتماعيه الحالي نتاع الفنانين اللي من 2002 تعمل عنده عجز بمليارات 5 مليارات تقريبا ولا اكثر فهمت عجز منين باش يجيبوا الفلوس باش انت الحياه الورديه اللي تحكي عليها والطموح هذا ايبا قانون الفنان اقترح اليات متفرده لتمويل النظام التغطيه الاجتماعيه نتاع الفنان دون ان يكلف الدوله اموالا
1: كيما شنو
2: اذا الفكره مشات في انه دائره الفنين هي التي تمول نفسها بنفسها
1: كيف
2: باش نمولوا القانون النظام التغطية الاجتماعية للفنانين ونجعلوا منه نظاما قويا قادرا على تحقيق هذا المطمح من خلال الفني في حد ذاته الفنانين باش يدفعوا فلوس مش الدولة اذا انتهنا
1: من خلال باش يوافق تو فنان يقول لك انا ماشي ناخذ في دعم ادري شنو حتى تعطيني الدولة كيفاش باش كيفاش نعطي
2: عملية التمويل عملية التمويل مقبولة جدا وما مش باش يحسها الفنان فما اقترحنا ما يسمى طابع تمبري سميناه طابع المساهمة الفنية وانا في الحقيقة التمبري هذا سلهمته من عالم المحاماة باعتبار انتمي الى هذه المهنة ونظام التغطية الاجتماعية مثل المحامين يقوم اساسا على طابع المحاماة كل قضية تمشي تشري تمبري وتلصقه على منيابة وكذا فهو اللي مول نظام التغطية الاجتماعية الفنانين
1: ويكفي
2: شكلنا احنا
1: يكفي
2: احنا عايشين كيكا ما ينجم يقع التحسين ولكن قايم بالشيء هذا والروتريتات والدنيا وكذا اذا قلنا كل عقد فني تمبري كل مطلب دعم تمبري كل اتفاقية دعم تمبري كل كذا وثيقة كذا تمبري والتمبري مش غالي معناها انت وتاخذ كل شيء بمليون والتمبري بخمس الاف باش تحسها ما تحسهاش اذا العبره فيش انه ما نغليوش التنابر اما نوسعوا القاعده لاسيات
1: نتاع
2: الاداء فهمت فوقت نشوفوا العرس وانت في العرس تاخذ 4 ملايين ولا مليون ولا 20 باش تدفع تمبري باش تحسوا 5000 ما تحسوش اذا التمبري هذا اللي باش تدفعه دون ما انت شعور فهمت هو باش يسهم في تمويل نظام التغطيه الاجتماعيه للفنانين هذا مصدر اول دونك عندنا المساهمات الاجتماعيه وزيدهم المداخيل نتاع التمبري هذا طابع المساهمه الفنيه ما زلنا قلنا
1: اما يمشي كل الفنانين
2: ايه طبعا يعني صندوق الفنانين
1: مش تدخل فيه مثلا في مشاريع وزارة الثقافة ولا في الدعم يجي ناخذوا منه نعطي دعم لفلان وكذا
2: يذهبوا لتمويل أنظمة التغطية الاجتماعية لمحترفية المهن الفنية الفنان والتقني والإداري متاع النشاط الفني معناها اللي ينطبق عليهم هذا القانون. فما مصدر آخر
1: اللي هو
2: تسمع بها لكوبي بريفي لكوبي بريفي النسخة الخاصة
1: اي معناها شنو هي هي
2: النسخة
1: ترجم لي النسخة الخاصة
2: النسخة الخاصة هي انه الفكرة شنو هي الفكرة وانه في عالم درو دوتور الحقوق المؤلف فما استثناء انت محمي انت ألفت انت محمية اذا ألفت أغنية حتى حد ما ينجم يستعمل لك أغنيتك كما ياخذ تخصيص من عندك ألفت سيناريو ألفت كذا اذا هو فما استثناءات من الاستثناءات وقت نستعمل المصنف نتاعك لغاية تعليمية وقت نستعمل المصنف نتاعك للاستعمال الشخصي وقت نستعمل حصيله للاستشهاد في في في تيز في ميموار الى اخره فما خمسة استثناءات فما اني احتفظ بنسخة من مصنفك من مصنفك مصنفك عندي نسخة خاصة بريفي نتاعي انا نسخة انت غنيتك هي صحيح اما عندي الحق نستحفظ بنسخة
1: على اي اساس
2: على اي اساس نستحفظ اوكي مش نمارس بها التجاره ومش مش نستعمل نسمح للاستعمال الخاص نستحفظ بنسخه عندي فيش باش نستحفظ
1: فيش
2: وين باش نحطها
1: فيه.
2: في الهواء باش نحطها على محمل سيبور دعامه
1: تحكي على مواطن انا كمواطن نستحفظ
2: أي كمواطن اي
1: بنسختك الفنيه عندي انا
2: اي انا انت فنانه عملت اللحن ولا الاغنيه
1: يعني انا اللي شارجيها انا نخليها عندي في
2: انت اللي شارجيها
1: نخليها عندي في البي سي مثلا
2: في البي سي بي سي هو بلاصه نحط فيها مصنف
1: على تليفوني
2: على تليفوني بلاصه نحط فيها نجم نحط فيها الاغنيه ولا القصيده ولا الروايه الورق الورق ليتو هذا نحط فيه شعر نحط كتاب نحط يعني روايه شعر يعني اخي فن مصنفات فنيه الفلاش ديسك نجم نعمل لها كوبي بالفوتوكوبي اذا جاء العالم شنو جاء العالم العالم اذا مش اختراع تونسي هذا لا كوبي بريفي منظومه في العالم كانوا ما تفهموش معناها صحيح يا الفنانين اش قالوا قالوا به احنا نقبلوا
1: انه تخلي عندك
2: انه تخلي نسخه خاصه اما اش كان عليه انت في الامبورتاسيون في التوريد هذه المحامل في الديوان وقت انت مبلغ صغير هكا صغير على الفلاش على السي دي على الديسك على الديسكيت على الورق اللي تستورده هذيك راهي نتاع الفنانين نتاع المبدعين فهمت اش كان عليه هكا المبلغ صغير يجينا يقعد لنا احنا وبالفعل هذا موجود
1: شكون اللي مش يدفعوا هذيك
2: صاحب اللي
1: باش المستورد
2: اي
1: مش المواطن اللي مش تلي شارجي غنيه
2: لا لا لا لا لا
1: وقت
2: تدخل وقت تدخل
1: اللي دخل المحامل هذيك
2: اللي دخل محامل
1: ورق ولا محامل الكترونيه
2: محامل
1: ولا
2: الكترونيه بكذا دونك هو كان ورق قبل
1: يعني كيما التاكس كيما كذا
2: كي حاجه تسمى بارافيسكال ماهيش فيسكال خاطر ما تمشيش للدوله هذه هذه فلوس الفنانين هذه تمشي نقول لك عليها تعرفوا الصندوق انت صندوق التشجيع الابداع صندوق التشجيع على الابداع اللي في وزاره الثقافه اللي موجود منين جايه فلوسه ماهيش ماهيش جبايه راه فلوسه جايه من هال من هال التوريد نتاع اصاله الورق اي نوع من الورق يدخل تونس يمشي
1: دونك هذا اللي مول اما هذا صندوق جديد مش تعمل والا هو بيدو صندوق التشجيع على الابداع
2: لا لا لا هو صندوق التشجيع على الابداع في 2020 بمناسبه كورونا اصدر مرسوم وقت شيراز عتيري الوزيره تم توسيع القائمه نتاع كان ورق وحاجتك بسيطة وصلنا القائمة سكانر لفوتوكوبي اللي ترى شنو أنواع الكل باش وقت اللي تدخل لك هذه تدخل المحامل يودي دينار على إلا ما يحصها حاجة حكاية فارغة مثلا إذا هذه الفلوس الكل هذه فلوس شكون؟
1: تمشي فلوس الدوله شي الفن
2: لا ماشي فلوس الدوله هذه فلوس ماشي فلوس المعنى الجبايه ماشي هذه فلوس الفنانين خاطر تمشي لتمويل
1: مش تمشي
2: للفنانين خاطر هي تمول
1: المورد ما مواطن زاد
2: اي اما في الاخر شكون تمشي هي فلوس
1: تمشي للفنانين
2: تمشي من حق الفنانين وهيك علاش هي تمول صندوق التشجيع الابداع الفني ويكفي
1: هذا الكل
2: لا لا هو مبلغ كبيره نجيو نشوفوا معناها وقع مثبته في المحامل هذه قداش دخلت فلوس وكذا دونك مبالغ كبيره هي المبالغ هذه اللي قاعدين توك كلهم يصبوا مطالب في صندوق التشجيع الابداع والى اخره.
1: هي اما هذيك الكل، هذيك الكل مش تدخل، مش لازم استثمار، مش لازم الصناعات الثقافيه، مش لازم
2: لا موضوع ثاني اسمعني،
1: مش يدخل اكثر فلوس منهم ولا ليك.
2: لا لا لا، هو هذا صندوق التشجيع الابداع وعنده نص قانوني للفنانين كانت تسمى المشاريع الكبرى ولا توك يقدموا في مطالب التشجيع. قل لي شو علاقة هذا بالمنظومة التغطية الاجتماعية في القانون؟ قلنا الفلوس الجاية هذيك الكل هذيك نجم تكون 40 مليار 50 100 الله ما نعرفش قديش مبالغ كبيرة
1: كاين للفنانين راهو جاي
2: صندوق التشجيع الابداع
1: كهو.
2: هي الفلوس نتاع صندوق التشجيع الابداع اذا نتاع الفنانين اش قلنا احنا تخصص نسبة
1: منهم
2: من مداخيل صندوق التشجيع الابداع تحدد لاحقا في امر ترتيبي للمساهمه في تمويل منظومه التغطيه الاجتماعيه للفنانين.
1: واضح.
2: يعني
1: حتى التغطيه الاجتماعيه اللي هي قلنا حتى كان انت ما تخدمش
2: ايوه
1: انت تنجم تتمتع بكذا بتغطيه اجتماعيه من الصندوق هذاك بجزء منه.
2: هذيك كيفاش احنا خاطر المشكله احنا ما عندناش فلوس والمنظومه التغطيه الاجتماعيه فلسه منين باش نجيبوا الفلوس باش نعملوا تحب عليها هذا الكل. قلنا اذا وفرنا اليات تمويل دون ان نكلف ميزانيه الدوله دونك شنو فعندنا المساهمات وعندنا الطابعة المساهمه الفنيه وعندنا نسبه مثلا جودي نمبرتو 5 مليارات في العام 10 مليارات على 100 مليار فنانين راضين قال لك خذ لي نسبه
1: وحطها قوي تبدا الامور منظمه وفما تمويل وفما منين جاي ومعروف منين جاي التمويل
2: واللي عندنا نظام تغطيه اجتماعي للفنانين قوي قادر انه يلبي الطموحات وعنده ممتاز. مصادر اخرى يطول شرحها
1: كيما نرجع قبل ما نكملوا نعرف انه فما برشا لازمنا اكثر من حصه لهذه البطاقه المهنيه
2: اي
1: فما اللي يقول لك احنا مع البطاقه المهنيه فما يقول لك لا بطاقه الاحتراف تتسمى
2: بطاقه مهنيه سميناها حسب القطاع من بعد بطاقه احتراف هي بطاقه مهنيه
1: شو حكيتها
2: انه هي تنظم المهنه الاداه تنظيم المهنه خاطر ما احنا شنو الهدف هو تلافي العشوائيه هو ضبط الوضعيه القانونيه للفنان المحترف يعني فما اليه الولوج المهنه كما عاش كما
1: اي مهنة. في البطاقه المهنيه يعني في مثلا تتكون لجنه مش تعطي اللجنه هي من فنانين من اداريين من شكون فيها محاصصه فيها هكا هذا ما هذا صاحبي عطيه الاخر والله مسكين عطيه دي حاجات راهو نخفيها من الواقع ما نجي فيها من راسي معناها هذا مسكين بالله يا درا شنو عطيه هذا ليه هذا ما يتمشاش مع ميولاتنا فما منه ولا
2: هو هذا القانون ما قلنا هو الجذع المشترك اللي ينظم الفنون الكل المهن الفنية الكل ما يحكيش على موسيقى وحدها ولا مسرح وحده ولا سينما وحده هو دستور الفنانين بكل اختصاصاتهم. إذن بش يصير من بعد بشتير الأوامر الترتيبية كل مجال فني بش يخرج الأمر الترتيبه اللي بش ينظمه يعني بش يصدر مستقبلا الأمر الترتيبي المنظمة للمهن
1: الموسيقية مثلا
2: الامر الترتيبي
1: اللي هي وزاره الشؤون الثقافيه اللي تقوم بهذا
2: هي تقترحه على الحكومه
1: ايوه
2: باقتراحا من وزاره الشؤون الثقافيه اللي بيدها ما تنجم تعمله كان بالتشريك الهياكل الصبغه التشاركيه تم التنصيص عليها باش
1: في القانون
2: باش ما تخدمش في المكتب في المكاتب المغلقه وما نسمعوش به لا يلزم كونسرتاسيون ويلزم اهل القطاع يشاركوا وهما يكون لهم اسهم كبير في انجاز هذه النصوص وهذا منصوص عليه هذا يعني هو
1: معناها مش من بعد نسمعوا بحكاية هكذا
2: لا ما نسمعوش بحكاية الجميع. إذن بالعكس وقع في خصوص البطاقة المهنية تجاوز ما يسمى بالامتحان الامتحان حطينا عناصر موضوعية كبيرة احنا هو يعني الوزير فقط يصحح عليها باش تكون نمور رسمية أما اللي يفحص ويعطي
1: هم
2: أهل القطاع نفسهم أهل القطاع نفسهم فهمت وشين معاش امتحان وكان نعطيه ونعطيهش فما تستند إلى التكوين الدراسي تكوين شخدمت هكا مثلا في الهوايه مثلا كيف حاجات انك اخترت انت باش تكون محترف يعطيك البطاقه المهنيه
1: تكوين دراسي فما شكون ما قراش
2: فما ما قراش اوكي ما قراش يعطي يقول انا والله خدمت في 5 مسرحيات كيما تو في المسرح يجيب خدم في 5 مسرحيات في كذا يعطيه بطاقه الاحتراف نتاعو
1: يعني هي منظمه للمهنه
2: ليست عائقا امام حريه الابداع حريه الابداع لا حدود لها وهي مكفوله سواء كنت محترفا او هاويا
1: ترخيص فما ترخيص معناها ترخيص فما ترخيص انا بحكي ترخيص
2: لا لا فما حتى ترخيص
1: مارس المهنه نتاعك
2: البطاقه المهنيه لتنظيم المهنه وباش تخول لك الانتفاع بالمنافع الاجتماعيه اللي حكينا فيها. باش تخول لك باش اذا كان صدرت معناها دي ديسبوزيسيون احكام جبائيه فيها امتيازات تنجم تتنفع بها. اذا بالعكس هي تفيد، هي لا تقيد، هي تنظم المهنه وتخلي صاحب البطاقه يستفيد من المزايا الموجوده في القانون هذا.
1: نعم، غدو عندك لقاء مع الفنانين لتفسير اكثر يعني هذا
2: بعد
1: غدو بعد غدوه
2: بعد غدوه يوم الاربعاء في ببادرة من نقابة تونسية للمهن الموسيقية، يعني باش يقع دعوة مفتوحة للنقابات والهيكل المهنية وللفنانين وللنواب، حتى النواب انه باش في ساعة رابعة في قاعة الريو ريو
1: ممتاز
2: الحبيب بهادي صديقنا اللي كانت نشكروه، هو كانت زادة انا راني يزمني شكر اما يزمني نرد بالي باش ما ننساش، اما كانش باش يتغشوا جماعة وانا

الفنان، يعطيكم الصحة، مبروك للفنانين. حتى كان فما أخذ ورد، فما نقاشات، فما الحديث، وممكن إنه يتصلوا بكم وكما مثلا ينجموا يحضروا في اللقاءات هذه ويفهموا أكثر لما لا الاختلاف لا يفسد لقانون الفنان قضية. شكرا لكم سيد أحمد بن حسين، محرر وسيغ هذا القانون، قانون الفنان اللي ينتظروه برشا برشا برشا، منسق العام بين الهياكل المعنية. يعطيك الصحة، شكرا لك على حضورك بحضين، خدينا برشا وقت من وقتك، أما حابين نفسروا أكثر. موصين ديما معكم في ليلة من الليالي.

مرحبا بكم الناس الكل، وبهذا النص نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم خصصنا حديثنا لقانون الفنان، وما أدراك ما قانون الفنان اللي تمت صياغته والمصادقة عليه وأصدر في الرائد الرسمي التونسي. الفنان بما يحمل من قيمة فنية أدبية، قيمته الإنسانية في حد ذاته، هذايا مشروع أو قانون تم سنه، مازال تفعيله حقا هو ساري المفعول انطلاقا من اليوم المحالة، ولكن الآليات أنه ينفذوه فعليا هذا اللي يهم الفنان. وفي الأخر راهي الدنيا كلها راهو قائمة على أخذ ورد، وقانون هذايا إذا كان ما ساعدش الفنان وما نتصورش، لأنه أكثريته الأغلبية موافقة عليه بنقابات الفنانين بالفنانين في حد ذاته، استفسروا فما فرصة نهارة الأربعاء في الريون تقابلوا مع الفنانين النقابات الفنية الأستاذ أحمد بن حسين اللي كان ضيفنا اليوم واللي قام بصياغة هذا القانون، واستفسر وأعرف وأعرف حقك وأعرف واجبك. وفي الأخر الدنيا تتطور وما نجيوش في 2026 نحكيو في فنان سامحوني في الكلمة يموت تحت الحيط كما احنا نقوله بكل ما تحمل الكلمة من حاجات توجع، انه فنان يكون كبير عدى حياته هو يخدم في عالم الفن ويخو في زوز فرانك، نحكي بالتونسي، نحكي بما تحمل الكلمة من أبعاد وبتحمل الكلمات هذية من معاني حافة، دي كونوتاسيون كما نقوله بالسوري. يعني الفنان، البلاد اللي تحترم فنانها تحترم وضعه الإنساني والاجتماعي بالإضافة إلى تقديره لجهوده الفنية. وهوني تتصفى الحكاية، وهوني يظهر فعلا الفنان الحقيقي، ويظهر زيدا من المتمعش من هذه الحكاية، لأنه الفن ما يسيء إلى الفن هو اللي فن، وساعات اللي فن هو ساعات هو بيدو فن، ولكن كيما فما يعني مش ندخل في حكاية أخرى، لكن المهم أنه الفنان التونسي يكون يعني وضعه الاجتماعي هو والتقنيين زاد في عالم الفن يكونوا يعني في وضعية هامة إنسانية على الأقل واجتماعية محترمة. شكرا للفاتن حسني رفقتنا اليوم في الهندسة التقنية، سيف ترابلسي في الإخراج رقم صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، كنت معكم أماني بولعريس في ليلة من الليالي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، لقاء كان مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين. وثمن وزير الخارجية الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، داعيا إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية. ومن جانبه أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22,000 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي. اليوم بالمستشفى المحلي بمعتمدية ترديف من ولاية قفصة إعطاء إشارة انطلاق استغلال وحدة الإنعاش والتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية. انقطاع في التزود بالماء الصالح للشراب غدا الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا. واستئناف التوزيع سيكون بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 من صباح الأربعاء بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قطر والسعودية والإمارات طلبت من الولايات المتحدة تأجيل هجومها العسكري الذي كان مخططا ضد إيران غدا الثلاثاء، ويضيف أن مفاوضات جادة تجري حاليا مع إيران. ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% ليسجل أعلى مستوى له في أسبوعين وسط تقلبات حادة في الأسواق اليوم. وحزب الله يؤكد إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة عيتاء الجبل جنوبي لبنان، واستهداف آلية للاحتلال في مستوطنة شوميرا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ بلال الجديد. مرحبا بك سي بلال.
5: وبيك سي عادل، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
4: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الجيش النظامي الجديد في تونس في القرن 19 من خلال عسكر الساحل، المدة في الحقيقة من 1830 إلى 1881، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها بإشراف الأستاذ مصف تيب الذي نتوجه له بتحية بكلية الأداب والفنون السينية بمنوبة. وإن كنت الآن بصدد أعرف أنك تركز على اللمسات الأخيرة لأطروحة الدكتوراه في موضوع آخر أعتقد يتعلق بالرعاة.
5: نعم.
4: وعدتنا بأنك ستكون ضيفا إن شاء الله عندما تنهي عملك في مستوى تروح الدكتوراه هذه السنة، أعتقد مع نهاية هذه السنة، وأن هذا الموضوع ليس جديدا في البحوث التاريخية التونسية المتعلق بالجيش النظامي الجديد في تونس في القرن 19، وكنت ركزت طبعا أنت على عسكر ما يعرف بعسكر الساحل. لو سمحت عادة أسأل ضيفي عن المصادر الأرشيفية وغيرها قبل أن ربما أحيانا أيضا عن المراجع، ولكن أعتقد أن هذا الموضوع وخاصة أن من أصدقاء برنامجنا الأستاذ حمادي ديلي، وتعرف أن لديه عديد الأعمال المتعلقة بما يتصل بموضوعنا اليوم متعلق بالجيش النظامي والمشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم وعديد الأعمال وتقارير جنرال شيد. أذكر أننا خصصنا لها حصة مع الأستاذ حمادي ديلي الذي أيضا نتوجه له بالتحية. من من الباحثين التونسيين والمؤرخين التونسيين الذين سبقوك إلى تناول هذه المسألة المتعلقة بالجيش النظامي التونسي وبالتحديد عسكر الساحل في القرن 19 بتونس؟ من يمكن أن نذكر؟ وأكيد أنك عدت إليهم قبل أن تعود إلى مصادرك التي طبعا سنعود لسؤالي عنها.
5: اعتمدت عديد المراجع بالنسبة للعمل العلمي اللي قمت به. لطفي بوعليد التحديث العسكري في خطاب حمودة باشا، محاولة في فهم عدم مسيرة النظام الجديد العثماني، وهو مقال منشور في المجلة التونسية للتاريخ العسكري.
4: كتب أعطينا كتب.
5: بالنسبة لكتب اعتمدت عديد الكتب، ما بينها توفيق البشوش جمهورية الدايات في تونس، مقال الأستاذ منصف طيب نخب والحرب دراسة في التراتب الاجتماعي.
4: بالضبط وقتش كامل اعطيني عنوان كامل.
5: النخب والحرب دراسة في التراتب الاجتماعي والاحتجاج السياسي في الساحل التونسي أثناء أزمة 1864، كتاب الأستاذ محجوب السميران الجيش التونسي 1830-1881، كتاب حمادي ديلي تقارير الجنرال رشيد حول المشاركة التونسية
4: التي أشرت إليها منذ قليل وخصصنا لها
5: حرب القرم، وله كتاب أيضا وهو صادر على دار المسير للنشر حول المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم.
4: إذن هناك عديد الأعمال السابقة حول هذه المسألة.
5: نعم.
4: وبالنسبة للمصادر الأرشيفية، أهم المصادر التي اعتمدتها في هذا البحث المتعلق بعسكر الساحل وبالجيش النظامي الجديد في تونس؟
5: اعتمدت على سلاسل تاريخية وثلاثة ملفات أساسا نظرا لضيق الوقت.
4: في الأرشيف الوطني التونسي.
5: في الأرشيف الوطني التونسي
4: نذكرها بالتدقيق، هذه الصناديق أو هذه الملفات التي اعتمدتها
5: تحديدا بالنسبة للصناديق صندوق 183 ملف 1026 وملف 1016 وثلاثة وثائق تاريخية إضافة إلى الحافظة رقم 7 ملف 1 الفرعي ملف فرعي 4 بالنسبة
4: للوثائق الوثائق التي اعتمدتها أو عدت إليها بالنسبة للسلسلة التاريخية في أرشيف الوطني التونسي، فيما تمثل هذه المراسلات هذه الوثائق؟
5: الوثائق تتمثل تحديدا في المراسلات التي بين السلطة المركزية وأعوانها في مجال الساحل التونسي.
4: مراسلات بين السلطة المركزية والمحلية والسلطات المحلية أو القيادات العسكرية المحلية أو الجهوية. هل هناك مصادر إخبارية إلى جانب مصادر الأرشيف؟
5: أنا في الحقيقة اعتمدت مصدرين مصدرين إخباريين وهما أحمد بن أبي ضياف تحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ومحمد بيرم الخامس صفوة الاعتبار في مستودع الأمصار والأقطاء.
4: طبعا أنت في بحثك بدأت بتقديم جهة الساحل التونسي، مجاله، حدوده، تحولاته بين 1830 و1880 من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، ربما من محاولة فهم لماذا التركيز على الساحل في انتداب بين ظفرين بلغتنا اليوم، انتداب ربما الجنود أو المجندين أو التجنيد في عملية التجنيد، لكي نفهم لماذا التركيز على جهة الساحل، وهذا مهم لكي لابد منه يعني هذا التقديم. كيف تبدو جهة الساحل في الثلث الأول لنقل من القرن 19، يعني على المستوى الإداري، المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، بإيجاز كيف يمكن تقديم جهة الساحل أهم مدنها، أهم المراكز، فيما تمثل أهمية الساحل ربما في القرن 19 من هذا الجانب؟
5: لابد أن نشير أولا أن جهة الساحل مثلت الخزان الاستراتيجي للبيات الحسينيين على المستوى البشري وعلى المستوى الاقتصادي، خاصة من خلال اعتمادهم السياسة الجبائية عن طريق فرض ضرائب على الزيتين ومحصولات الحبوب، هذا من جهة. من جهة ثانية عن طريق التجنيد وإفراغ القرى من العنصر البشري. أما أهم المدن والقرى،
4: إذن كان يمثل وزنا ديموغرافيا هاما
5: واقتصاديا بالأساس. وزن ديموغرافي واقتصادي، ما ننسوش أنه تم اعتماد سياسة جبائية مزحفة تجاه قرى ومدن الساحل في تلك الفترة.
4: ولكن أيضا تشير إلى التحصينات والمنشآت الدفاعية في الساحل، خاصة ركزوا اليوم على التحصينات. هو عهد العثماني في الحقيقة في مدن وقرى الساحل. أعتقد في الصفحة 24 من عملك قدمت بعض هذه المنشآت العسكرية أو الدفاعية. طبعا تحدث عن عهد العثماني هنا بالنسبة لمدن وقرى الساحل. ماذا يمكن القول وخاصة في عهد حمودة باشا؟ طبعا أنت تبدأ بعد حمودة باشا، البحث يبدأ في 1830 عهد حسين باي، هكذا عهد حسين باي.
5: في عهد حسين بي.
4: ولكن ما هي أهم ربما المنشآت أو تحصينات دفاعية الموجودة في جهة الساحل في الثلث الأول من القرن 19؟
5: بالنسبة لأهم المنشآت والتحصينات الدفاعية في منطقة الساحل التونسي، وإن ركزت عليها بإيجاز، فهي حوالي 25 برج تتوزع منها 13 برج في سوسة، 10 أبراج في المنستير، وبرجين في المهدية.
4: أبراج عسكرية.
5: أبراج عسكرية.
4: إذن هل تطورت هذه المنشآت ربما بعد ذلك؟ أنت طبعا تغطي، بحثك يغطي نصف قرن تقريبا من 1830 إلى 1880 دخول الاستعمار الفرنسي. أنت تتوقف مع دخول الاستعمار الفرنسي، ولكن هل تطورت هذه المنشآت وهذه التحسينات في عهد الصدق بيه أو عهد أحمد بيه؟ نعرف أنه عهد أمباسي تطور الجيش النظامي.
5: بالنسبة للمنشآت والتحسينات العسكرية خاصة في تلك الفترة، بدء بعد المشاركة التونسية العسكرية في حرب القرم، ونتيجة لتراجع الميزانية والتمويل التي التمويل العسكري أو التمويل الدفاعي التي قامت بها الإدارة التونسية في تلك الفترة، تراجع دورها، وبدأ الجيش بدأت بالنسبة للتحصينات بالتراجع، أو يعني بدأت تراجع تدريجي بالاهتمام بها، وصولا إلى الانهيار للمؤسسة العسكرية في 1881 مع دخول الجيش الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية.
4: أنت بالنسبة للجيش النظام الحديث ونشأة عسكر الساحل، بدأت مع حسين باي أعتقد في الصفحة تقريبا 36-37، تقول محاولات المأسسة الأولى، يعني المؤسسة العسكرية التونسية محاولات المأسسة الأولى. كيف بدأت هذه وضع العناصر الأولى ربما لهذا الجيش النظام الجديد؟ أنا كنت أظن أنا دائما مرتبطة في ذهني بالمدرسة الحربية ببارد 1840. في 1830 يعني عهد حسين باي، ماذا حدث؟ ماذا فعل حسين باي يعني لتغيير ربما المشهد أو التكوين؟ كان لدينا جيش طبعا، ولكن ما الذي يميز هذا الجيش الجديد أو نظام جديد عما سبقه في عهود سابقة؟
5: هو لابد أن نشير أنه في بدأت المحاولات الأولى لبلورة الجيش النظامي بشكله الحديث مع عهد حمودة باشا بعد ثورة البولكباشية. بدأت المحاولات الأولى لبلورة المؤسسة العسكرية، خاصة مع التحولات الدولية في عهد حسين باي في تلك الفترة، وشعور
4: استعمار الجزائر. تقصد
5: مع استعمار الجزائر
4: 1830، هذا حرك
5: شعورهم بالخطر الخارجي، حركهم إلى بلورة وتحديث الجيش النظامي،
4: محاولة تحديث الجيش يعني لتفادي مصير الجزائر يعني هكذا.
5: نعم، هذا هو الهدف الأساسي.
4: ويقال حتى أنه العلم التونسي في عهده بدأ بالنسبة لحسين باي، يعني العلم الذي نعرفه اليوم يعني علمنا بدأ في عهد حسين باي، هكذا صحيح
5: تقريبا
4: هذا؟ هل هناك أرقام، هل هناك بعض المؤشرات عن تلك الفترة الأولى لمأسسة الجيش النظامي الجديد في تونس وبروز أيضا عسكر ما يعرف بعسكر الساحل؟
5: خنعت إشارة مصدرية في سنة 1246
4: هجرية،
5: 1246 هجرية، وعند شروع حسين باي في ترتيب العسكر النظامي،
6: ثبت قيادات الجيش النظامي تحديدا من القيروان وجعل المقر المركزي لهم في سوسة. بالنسبة للأرقام، بداية هناك فوجين، الفوج الأول والفوج الثاني. الفوج الأول
4: مشيت
6: الفوج الأول، الفوج الأول الفوج الثاني من المشاة والمدفعية. بالنسبة للفوج الأول،
4: متحدثوش لا على بحرية لا على طبعا فمي الجوة وقتها فمي السلاجة، أما لا يتم الحديث عن البحرية هنا
6: برية.
4: أي المشاة نقصد هنا نتحدث عن المشاة والمدفعية، ما فميش مثلا معنى بحرية هنا الحديث عن البحرية. أي
6: لا
4: لا, لا. أي الفوجي قلت شنية الأعداد، ربما الأعداد
6: لا هذا هنا سوف أتحدث عنه. العدد بالنسبة للفوج الأول بدأت 900 جندي نظامي سنة 1830 بالنسبة للفوج الأول. بالنسبة للفوج الثاني 600 جندي نظامي بالنسبة للمشاة، وقد تطور العدد إلى 1800 جندي بالنسبة للفوج المشاة 1837.
4: يعني في 7 سنوات تطور. هنا دخلنا العهد ربما أحمد بي، بداية عهد عم بي 1837.
6: نعم
4: هكذا بعد مصطفى بي وكذا. ايه
6: 1837. وبالنسبة للجيش الفوج الثاني 600 جندي سنة 1831.
4: المدفعية هذه المدفعية
6: المشاة.
4: اها ما زلنا في المشاة.
6: وقد تطور العدد إلى 3000 سنة 1837. بينما جند المدفعية الفوج الأول لا توجد إحصائية بالنسبة للفوج الثاني.
4: عسكر الساحل كيف تبلورت بنيته التنظيمية وتركيبته الاجتماعية، يعني ما يعرف بعسكر الساحل
6: بالنسبة لبنيته التنظيمية؟ متكون من الآلي الثاني الذي هو مركزه سوسة، والآلي الخامس الذي هو مركزه المنستير. كون من عديد القيادات العسكرية، البين باشية
4: بين باشية، هذوما رتب عسكرية رتب عسكرية عثمانية لتقريب الصورة فقط. مثلا الرتب هذه ما كناش نقولوا عقيد وكذا ومقدم، وكانوا قبل بالترتيب العثماني وتسميات. مثلا في مصر قعدت حتى منتصف القرن العشرين، مثلا جمال عبد الناصر في ألف كانوا يعرف مثلا بالبكباشي مثال. هذه الرتبة اليوزباشي والبكباشي هذه رتبة عثمانية كان مستعملة في الجيش التونسي أيضا في القرن 19،
6: وقد توصل إلى حد ما استعملها حتى في الفترة الاستعمارية،
4: ونجد إشارة إليها حتى في بعض القشلات حتى في تونس العاصمة. مثلا ندخل في قشلة العطارين ولا قشلة الموجودة تو في مستشفى عزيز عثمان التولي، وكان قشلة طبعا في عهد حمودة باشا، كان نلقاو هالرتب هذية اليوزباشي والبومباشي والبكباشي والضباط هذي والقائم مقام.
6: بالنسبة للتركيبة الاجتماعية، مختلف المكونات الجيش النظامي الحديث متكون من أصحاب الصناعة والحرف، والرتب الاجتماعية الصغرى أو الشرائح الاجتماعية الضعيفة.
4: ولكن هل التجنيد من جهة الساحل لم يكن هذا يمثل لنقل معناها كيف كان رد فعل الأهالي سواء في الساحل أو غيره، يعني بالنسبة لها المسألة التجنيد هذه؟ أعتقد أنها كان هناك حالة استياء، كانوا نوع من التجنيد القصري أو
6: هو
4: التركيز على جهة الساحل سيفرغ ربما من قوى العاملة الفلاحية وغير. نعرف أنها منطقة ثارية، منطقة فيها قرى ومدن، يعني تجنيد ربما قد يفرغ هذه المدن والقرى من قوى العاملة. أليس كذلك؟
6: حالة الاستياء بدأت منذ محاولات التجنيد الأولى منذ عهد شكير صاحب الطابع، ولكنها تواصلت فيما بعد في عهد حسين بي، ثم حتى في عهد أحمد بي الذي يتمتع بالكاريزما. إذا أفرغت القرى من القوى العاملة فيها والقوى الشبابية فيها، سيؤدي إلى الانهيار خلينا نقول الاقتصادي والاجتماعي في تلك الفترة.
4: أنت تشير إلى دور لشكير صاحب الطابع في عهد حسين بي، وكيف كان لشكير صاحب الطابع دور ربما في هذه المحاولات الأولى للتنظيم؟ أنا
6: يجب أن نشير في البداية أنه استقر في جهة سوسة وقام بالإشراف على تجنيد قرابة 600 من العناصر الجديدة تحديدا من جهة سوسة والقيروان، باعتبار أنه منطقة الساحل في تلك الفترة كانت تسمى ساحل القيروان وليس بهذه التسمية الحديثة التي نعرفها اليوم، الساحل التي تشير تحديدا إلى مناطق سوسة والمنستير والمهدية، بل إضافة إلى منطقة القيروان، وتم توجيه الفوج الأول في عهد شاكير صاحب الطابع إلى المحمدية، وقام شاكير صاحب الطابع بتطويره إلى كتيبة مشات ثانية اللي هي الركيزة الأساسية من الفوج الثاني، ومكونة من قرابة 900 جندي و
4: أشرنا إليه منذ قليل،
6: 5 سرايا مدفعية.
4: سرايا وش دخلهم في الساحل؟ خاطر هما يملكوا الملكين معناها للأراضي في الساحل.
6: نعم.
4: هكذا إذن الملاكين اللي في تونس العاصمة اللي عندهم أراضي في الساحل تقلقوا، لأنهم باش يخسروا اليد العامة، يعني كيقع تجنيد أبناء شباب الساحل اللي نقول، فإنهم باش يخسروا الفلاحين واليد العامة للفلاحية هكذا.
6: نظرا اللي
4: هيك وبقى الكل في سمين الموضوع ذاك
6: به، ولهنا نعطوا إكستريم من موضوعنا، وقالوا الخاضرة لا يأخذ منهم العسكر.
4: أنا ابن بالضيافة، تعودي لابن بالضيافة،
6: ابن بالضيافة
4: مصدرك
6: لتحاف في الجزء الثالث. وقالوا أهل الحضرة لا يأخذ منهم العسكر وأبناء الطرق، وهم العسكر لثبوتهم في ديوان الضراب، وأي حاجة لكسرة العسكر الذي يزداد بهم مصرفنا ويقل بهم دخلنا، لأن من يثبت في العسكر تتعطل عن البلاد منفعته.
4: ولكن هناك حدث التحول في عهد أحمد، أعتقد في عهد أحمد باي في صفحة 39 تشير إلى تحول في عهد أحمد باي كأنه أحدث شيئا جديدا. أحمد باي في صفحة 39
6: من مميزاته، من مميزات التحول الذي حدث في عهد أحمد باي أنه يعني حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية، ومن خلال تأثيره التأثيرات الوافدة التي جاءت سواء من الإمبراطورية العثمانية أو حتى التأثيرات الفرنسية، وقيام باستقبال بعثة عسكرية فرنسية في حوالي 1843، وقام بالإشراف على تسييرها، ومن خلال البعث للمدرسة العسكرية بباردو
4: 1842
6: في 1840
4: ومكتب الحرب يعني.
6: ولكن الذين أشرفوا على تسييرها تحديدا الأجانب الأوروبيين وخاصة الإيطاليين، والذين أشرفوا على تكوين الدفعات الأولى من مكونات المدرسة الحربية بباردو. الجيش النظامي،
4: إذن فما تحول في عهد أحمد باي متعلق بالجيش النظامي التونسي بالمقارنة مع كان عليه العهد في حسين باي، فما تطور؟
6: نعم، من خلال احداث فوج ثالث بالمنستير، وهو يتكون من 210 رجل، وكانت فرقة المشاة موزعة على كل من المنستير والقروان وغار الملح. وكل فرقة مكونة من 3000 جندي.
4: لو قلت 210 نقلنا
6: 210 في منطقة المنستير باعتبار الركيزة الأساسية الجيش النظام.
4: ولكن هناك تحول سيظهر أهمية، وأذكر الحصة التي خصصناها لتقارير جنرال شيد في حرب القرم في عهد أواخر عهد أحمد باي وبداية عهد محمد باي في الخمسينات، يعني 54 حتى 57 تقريبا حرب القرم. ولكن المشاركة التونسية طبعا مع الجيش العثماني باعتبار تونس إيالة عثمانية، ولو أن هناك نزعة استقلالية طبعا منذ عهد حسين بن علي في القرن 18، ولكن في بعض الملمات هكذا والأمور الكبرى ترسل تونس يعني مساهمتها مع الباب العالي ومع الدولة العثمانية. سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفنا اليوم الأستاذ بلال جديد، وموضوعنا حول الجيش النظامي التونسي الجديد في القرن 19 من خلال عسكر الساحل، وتحديدا من 1830 عهد حسين باي إلى 1880 تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي. فهمنا أن هناك تطور لنقل حدث في عهد حسين باي تأثرا أو احتسابا لما وقع الجزائر من استعمار في 1830، بدأت تتحرك بعض الإيرادات لتفادي ما يمكن تفاديه وتحسين أو تحديث. طبعا هناك تأثر بالإصلاحات العثمانية، معيار بالتنظيمات واستقدام بعض الخبراء الأجانب الإيطاليين والفرنسيين من المهندسين وفي التعليم وبعض وطبعا معروفة أشهر حدث ربما هو تأسيس المدرسة الحربية، المكتب الحربي، المدرسة العسكرية يعني في عهد أحمد بي. ولكن هناك تركيز على جهة الساحل باعتبار وزنه الديمغرافي والاقتصادي، ولكن هناك استياء أيضا من هذا التجنيد للشباب من الساحل، سوسة والمستير والقرى. طبعا لن نتطرق إلى أسماء عديدة من القرى، وسيظهر الاختلاف بين هذه القرى والمدن حتى في ما يعرف بحملة زروق، ما يعرف على أثر الثورة، ثورة 1864 واصطفاف بعض القرى مع التمرد وعكس مدن أخرى، هذا ما سنتطرق إليه. ولكن قبل ذلك هناك حدث هام وهو حرب القرم، جاردو كريمي، هذه بين تركيا بين الدولة العثمانية وروسيا، وأسهمت تونس، شاركت تونس إلى جانب الجيش العثماني، ويعني آلاف، أذكر الأستاذ حمادي الديلي يعني تابع تلك التقارير، الجنرال رشيد ولو أنه سيعرف نهاية مأساوية في 1867 وربما سيقع عدامه بعد 10 سنوات من ذلك، ولكن كان هو الذي يترأس بين ظفرين بلغتنا اليوم البعثة العسكرية التونسية، ولو هي لم تشارك مباشرة ربما في أعمال قتالية كثيرة، ولكن على التخوم جورجيا الشيء من هذا القبيل، الحدود الشرقية ربما الدولة العثمانية الشرقية الشمالية، ولكن كانت هناك صعوبات مناخية وغيرها وفي المؤونة، ولو أن بعض التجار التونسيين أسهموا أيضا حتى في تمويل تلك الحملة تلك البعثة العسكرية. ولكن ما أذكره أن أغلب الجنود في تلك ونسبة هامة كانوا من الساحل، من جهة الساحل
1: وتحديدا من منطقة القلعة الكبرى.
0: ماذا يمكن القول عن مشاركة الساحل أو جند الساحل أو عسكر الساحل في تلك الحرب أو تلك البعثة العسكرية التونسية المشاركة في حرب القرم؟
1: بالنسبة للمشاركة العسكرية في تلك الحرب عندي الإحصائية، قرابة 90 جندي من المشاة، 60 جندي من الخيالة، و 26 جندي من
0: أنا في بالي آلاف
1: المدفعية. أنا لهنا راهو قرابة 500 جندي من الطبجية
0: طبجية يعني مدفعية،
1: الطبجية. بالنسبة للخامس 3086 جندي، وعسكر المشاة الآلي الثاني
0: الجملة اليوم
1: منطقة سوسة قرابة 3102 جندي،
0: يعني بالآلاف بالآلاف.
1: خزان استراتيجي تحديدا في
0: ولكن حتى ولكن حتى في الخسائر، في الخسائر البشرية طبعا تحمل الساحل أغلب الخسائر، طبعا لأنه أذكر من التقارير جنرال رشيد حتى الوفيات والأمراض وكذا التي استشرت، وتعرف تقصد البارد وغير ذلك، ويعني هناك خسائر جسيمة أيضا أعتقد هناك 3000 ربما، أي ولكن هذا أثار استياء أيضا، وربما حرك بعض الجهات الساحل ضد البي وضد القرارات البي
1: وهذا عنده انعكاسات في حاجتين اللي هم انتفاضة 1864 من خلال تأثر قرى ومدن الساحل بانتفاضة علي بن غزاه، هذا الحدث الأول. الحدث الثاني الاستياس وقت صار لانعكاسات متاعه ووقت الاحتلال الفرنسي في 1881.
0: أنت تشير بالعودة إلى، أشرنا منذ قليل وزير شاكر صاحب الطابع في عهد حسين باي عودة إليه، ولكن قلت عهد خلفه سيشهد تغييرات جذرية، وستكون بلد الساحل، بلد هنا بمعنى كما قلوا جهة الساحل أو ولاية الساحل، القاعدة الرئيسية لتركيزه. إذن تقول أنه الجيش النظامي قوامه 25,000 جندي، هذا في عهد أحمد باي، وهو رقم كبير بالنسبة لعدد سكان تونس حين الذي يتجاوز 1,000,000 ساكن، البلاد التونسية المقصود، معاوضا الانكشارية والفرق غير النظامية فرقة نظامية شكون مثلا؟
1: نذكر عسكر زواوة والذين تطرق إليهم الأستاذ عبد الواحد المكني في مقال له، وكذلك عسكر الحنفية.
0: زوز هذوما يتسموا غير شبه نظامية غير نظامية، لكن هو سمحت له الظروف تقول في تولي قيادة الجيش في آخر عهد أبيه أي 1837. طبعا تتحدث هنا عن أحمد بيه هكذا. وعند توليه الحكم أنقل عنك أستاذ بلال جيد تقول شرع بنفسه
2: نقلا عن حتى الأستاذ

0: 6000 جندي الى 16981 في 1852. ولكن انت هناك اشاره مهمه تقول كان انتداب الجنود يتم دون قانون او اطار تشريعي يضبط مده العمل العسكري. اذا هل كانت غير
1: كان الانتداب يتم عبر نظام القرعه؟ ما
0: لا لا غير محدده بزمن. معناه مثلا ما نقولوش انه هذايا يجاجي يقولوا انجاجمو يعني الالتزام لمده 10 سنوات او كذا، انه مثلا تعرف يعني مثلا نظام العشر سنوات مثلا. اذا كان هذا نحكيه على الجيش المحترف، نحكيوش على كما تقول الالتزام مع الواجب
1: سياسه التجنيد،
0: لا لا او الواجب يعني قيام بالواجب الوطني مده سنه او سنتين. بالنسبه خاصه القرى ومدن الساحل، ماذا تم بالنسبه في تلك الفتره؟
1: في تلك الفتره كان الانتداب يتم دون قانون او اطار تشريعي واضح يضبط مده العمل العسكري، وقد كان يقوم بإرسال الضباط إلى المناطق الحضرية وخاصة مدن وقرى الساحل الذين يختارون ما يرونه صالح للجندية حتى الاكتفاء. وقد كلف في ذلك الأمير آلي محمد،
0: أمير آلي رتبة هذه كبيرة،
1: أمير عسكر الساحل، بانتداب الجنود من عملي سوسة والمنستير، وقد قام بتجميع حوالي 1200 جندي دون قاعدة مضبوط قانون وغير واضحة المعالم.
0: أما أكيد على حسب معايير معينة على الأقل القدرات البدنية، فما أكيد يعني هو في الظاهر، ولكن نفهم أن الساحل كان يتحمل القسط الأوفر من عدد الجنود، ولكن يبدو أنها تثبت في بعض العمليات الهروبة لأنه كانوا نوع من التجنيد القسري يعني.
1: نعم، هي سياسة التجنيد منذ جذورها الأولى تسببت في عملية الهروب، وقد تواصلت عملية الهروب حتى في رغم تلك المميزات في تلك الفترة.
0: ما عندهمش امتيازات هؤلاء الجنود او الضباط يعني، ما كانش فما امتيازات، فماش كان يعني للاقبال على التجنيد، لانه في فترات معينه في بعض البلدان يقع الاقبال يعني على السلك الجنديه او الجيش، ولكن في تلك الفتره كانوا معناها الزامي اكثر منه تجنيد قسري كاين.
1: ما فماش امتيازات واضحه في المعارض.
0: إذا أنت تشير أنه أحمد بيه كان مولع بنابليون بونابارت يعني عنده مثال، وأيضا بمحمد علي باشا لا ننسى أنه في مصر سبقتنا أيضا،
1: وهو أحمد بيه نفسه تكوينه عسكري.
0: ولكن أنت تشير إلى بعثة عسكرية فرنسية في تونس في أربعينات القرن التاسع عشر، أي بعثة هذه؟
1: البعثة العسكرية هي أصلا مكونة من عسكريين فرنسيين.
0: في أي سنة؟
1: في 1843. وقد أشرف عليها المقدم لافلين دوموبو وأنتوان لويس جوزيف فولي،
0: هذا فرنساوي،
1: والمقدم بورغاد، وهم فرنسيين بالأساس.
0: وشنو دورهم؟ التكوين عسكري؟ تدريب يعني.
1: التكوين والتدريب. التكوين خاصة من خلال إشرافهم على حركة الترجمة والتعريب
0: في المدرسة الحربية،
1: في المدرسة الحربية بارد، والتدريب العسكري للدفعة الأولى لجيش النظام تلك الفترة.
0: أنت تناولت أيضا أستاذ بلال جديد الحياة اليومية داخل المؤسسة العسكرية طبعا خلال نموذج عسكر الساحل. أهم ربما النقاط المتعلقة بهذا المحور من البحث المتعلق بعسكر الساحل أو الجيش النظامي من خلال مكون أساسي مكوناته هو عسكر الساحل.
1: بالنسبة لأهم نقاط عندنا المؤن واللباس والغذاء اللي يمثلوا الركيزة الأساسية للحياة اليومية. بالنسبة للمؤن واللباس هناك أقسام تدفع منها عينا للعسكر مثل القمح، الزيت، الشعير، العلف. بالنسبة
0: العلف للدواب الخيل أو أي الخيال أو أي.
1: والقسم الآخر يدفع نقدا حسب سعر الوجبة مثل اللحوم، القذر، الصابون وغيرها. بالنسبة للرواتب يتحصل الجندي على خروبتين في اليوم أو بما نسميه بالعملة 3 ريالات، 12 خروبة في الشهر، يضم الريال التونسي في تلك الفترة 16 خروبة.
0: العملة التونسية كانت الريال.
1: العملة التونسية كانت الريال.

0: بالنسبة لعملة الرقيب وهو اللمبيشي قرابة 4 خروبات في اليوم أو حوالي 7 ريالات. بالنسبة للعري أو الشاي 6 خروبات. بالنسبة للعري 7 ريالات 6 خروبات في اليوم وثمانية خروبات وثمانية خروبات الشهر. بالنسبة للسول
1: السول هذا السول في مصر قد يستعملوها في على حتى في رتب ربما حتى الشرطة. السول نسموها في بعض الأفلام المصرية السول هي رتبة من الرتب العسكري.
0: اليوم ملازم ملازم أول وملازم ثاني يتحصل راتبه في الشهر قرابة 20 ريال. اليوزباشي وهو النقيب 30 ريال في الشهر.
1: يعني هنا قاعدين نطلعوا حسب الرتبة العسكرية
0: وأعلى رتبة أعلى راتب بالنسبة للفريق 1060 ريال في الشهر.
1: الفريق جنرال يعني
0: جنرال اليوم
1: والقائم مقام كما نقولوا كل الكولونيل هذي
0: 100 ريال في الشهر.
1: أمير علي قديه؟
0: 75 ريال في الشهر.
1: أمير اللواء
0: وعندنا الرائد 60 ريال في الشهر. لكن
1: معنى منظمة الأمور حتى في طبعا جيش احترافي هناك أجور مضبوطة حسب الرتب العسكرية وفما فرق ما بين الجنود العاديين والضباط الصف والضباط السامين لنقل هكذا. طبعا هذا هو مميز أيضا التراتبية العسكرية. وبالنسبة للنقاط الأخرى التي اهتممت بها في هذا البحث أستاذ بلال جديد، هل من إشارات أخرى المتعلقة بهذا المحور؟
0: لابد أن نشير أنه تدهور أوضاع الجنود في بعد المشاركة العسكرية في حرب القرم وخاصة مساهمة عناصر للسيف انتفاضة 1864.
1: ساهموا يعني الغاضبين من الذين رجعوا يعني ساهموا في التمرد.
0: الركيزة الأساسية من المشاركين في التمرد في انتفاضة 1864 هم أساسا من الجنود المنتمين إلى منطقة الساحل. لابد هنا أن نشير إلى أسماء بعينها. هنا أحمد المجرون، أحمد الماستا البقلوتي، والدهمني البوجي.
1: هذوما كانوا قيادات يعني
0: من القيادات الأساسية
1: في انتفاضة الساحل.
0: في انتفاضة الساحل
1: والتي تم قمعها من طرف شهرة
0: الجنرال أحمد زروق.
1: انتقام بانتهاكات بلغتنا اليوم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،
0: خلينا نسموها انتهاكات فظيعة،
1: جرائم حرب يعني. هكذا
0: هي الذاكرة التونسية في كل الحالات.
1: طبعا لم نتوقف
0: تحمل تشوهات تاريخية مع الأسف
1: لأننا خصصنا لها أكثر من حصة في الحقيقة، خاصة ما أذكر مع أستاذ حمد الديلي حرب القرم مشاركة التونسية خصصنا لها حصة لن نتوقف عندها كثيرا. ولكن أنت تشير بالعودة طبعا إلى كتاب مرجعي حتى المجلة التونسية التاريخ العسكري للأستاذ حمد الديلي حول وثائق تموين العسكر في هذه الحرب بتكليف كل محمد خزندار أميل لواء خيالة الساحل وعاملها. تم إبرام عقود مع التجار التونسيين مقيمين في اسطنبول بغي توفير حاجيات هذه العساكر. يعني التونسيين كانوا يوفرون بأنفسهم، لم يكونوا ينتظرون الجيش العثماني الدولة العثمانية يعني.
0: تمويل ذاتي
1: وحتى أحمد باي يعني رأوا أسهم وساهمة مباشرة. ولكن تتوقف عند تموين يعني هذه البعثة في حرب القرم. ولكن أشرت التجار محمد الواتي، يحيى الراوي، الحاج أحمد بربوش، قاسم بن مجوش
0: من الأعيان،
1: هذو ما قاموا بتمويل العساكر بما يلزمهم من مؤونة. ولكن طبعا في آخر عهد أشرت أنت أيضا تدهور أوضاع الجيش في آخر عهد الصادق باي. تعرف هناك حالة من الفساد أيضا وحالة من الإفلاس للدولة والعجز عن أداء يعني وفم القروض تلك القروض الفاسدة
0: خاصة مع نشر الكوميسيون المالي.
1: معاش تأخر دفع الرواتب الجيش، تأخر دفع الرواتب، ما فيها مصاريف الكساوي لباس يعني فما صعوبات. ولكن أنت أيضا كنا بصدد الحديث عن التمرد والعصيان أبرزها انتفاضة طريق بن غبيهم ولكن قلة المحاصيل وغيرها. وفي نقطة أخرى بالنسبة للجيش أشرت حتى نوعية الأسلحة التي بدأت تتطور. نوعية الأسلحة أشرت إلى البنادق الفرنسية، هناك يعني تحديث للتجهيزات العسكرية طبعا
0: وخاصة من أهم الأسلحة نذكر سلاح فرنسي وهو فوزيل انفونتري موديل 1767. فوزيل
1: اصلي هذا فوزيل هذا معنى بنادق، بنادق فرنسي
0: وجود عدة مدافع و فرنسية كذلك البنادق ذات المكبس.
1: قداش قداش معناها هنا في المدافع مثلا فما عدد عنا أكيد
0: هو بنادق متنوعة لكن لا يوجد عدد أحصائي. بنادق فرنسية إيطالية روسية إسبانية
1: سويدية تضم 10 سبطانات هذه أهدته الولايات المتحدة في آخر عهد صدق بيه هنا 1875 ولكن عدد مش كبير إذا لكن فما اهتمام البيت الحسينيين بتسليح الجيش التونسي فما اهتمام يعني وطبعا أنت توقفت عند حملة أحمد زروق وهي مسألة هامة جدا لأنها ركزت على الساحل ماذا يمكن أن نقول حول هذه المحلة أو ما يعرف محلة زروق وما تسببت فيه في الساحل وخلفت يعني حتى أحقاد تجاه عائلة البيات وأشار حتى الزعيم والرئيس بورقيبة وهو ينتمي طبعا جهة الساحل أشار في بعض يعني حتى خطبه ومحاضراته في معهد الصحافة وعلوم الأخبار يعني في بداية السبعينات القرن الفارط إلى تلك الأحقاد التي خلفتها حملة زروق على الساحل الحملة الشنيعة يعني
0: هو هي خلينا نسميها حملة فظيعة ساهمت بسياسة جبائية وردعية مزحفة هذا من جهة من خلال الترفيع في الضرائب خاصة على محاصيل الزيتون في تلك الفترة وقيام بإعدامات
1: إعدامات ميدانية يعني.
0: إعدامات ميدانية
1: ولكن السؤال
0: سواء الجنود حتى القبائل
1: السؤال الذي يفرض نفسه إذا كان السؤال الذي يفرض نفسه أستاذ بالجديد إذا كان الجيش التونسي نظامي سواء في عهد محمد بيه ولكن نحن الآن في عهد الصادق بيه طبعا فما تراجع في عهد الصادق بيه لأن نتيجة الأزمات المالية التي وقعت فيها الدولة التونسية لفساد مصطفى خزندار أساسا ومن حوله لمدة فوق 30 سنة بدأ مع أحمد بيه ولكن أكملها مع صادق بيه بالنسبة لمصطفى خزندار ولكن هذا كل ساهم حتى في تراجع المدرسة الحربية تقريبا أغلقت يعني مع نهاية الستينات تقريبا بداية السبعينات يعني لم يعد الحديث عن مدرسة حربية بعد بداية الاهتمام بها وفي الثلاثينات في الأربعينات والخمسينات ولكن إذا كان الجيش قوامه الأساسي من جهة الساحل كيف أمكن لهذه الحملة أن تكون حملة أحمد زروق الشهيرة يعني يفترض أنه إذا كان أبناء الساحل هم يمثلوا قوام الجيش التونسي في تلك الفترة وما قبلها لا أعرف كيف أمكن تجرأ بين ظفرين أن ترسل الحملة لم يكن هل كان فيها من أبناء الساحل يعني ضد قراهم هل كانوا يعني هل أسهم جنود من الساحل في هذه الحملة أم كيف يعني كيف يفسر ذلك لم تكن هناك خشية من أن يرفض الأوامر مثلا أن تعطي أوامر لجنود ينتمون لجهة الساحل للقيام بحملة ضد قرى ليس كل قرى فما قرى كانت معاه كما نقولوا موالية وقرى بين ظفرين معارضة متمردة ولكن لن نسمي هذه القرى بقل مشي معروفة المدن والقرى اللي كانت معاه وكانت ضد ولكن تم التركيز على بعض المدن دون غيرها أو قرى دون غيرها لأنها كانت ضد يعني رفع الماء يعني كانت مع الانتفاضة مع في 1964
0: هو أهم القرى التي شاركت في الانتفاضة في منطقة الساحل القلعة الكبرى ومنطقة مساكن خاصة ونحن نعرف أنه أشراف مساكن مساهمين في تلك الانتفاضة خاصة
1: والقمع تركز على الزوز هذوما قلعة الكبرى ومساكن
0: تركز على عديد القرى ولكن أساسا القلعة الكبرى ومساكن المساهمين لابرز
1: أيوة ولكنك لم تجبني عن سؤالي يعني هذه الحملة تو أحمد زروق مش ماشي وحده هو هذا الجنرال أحمد زروق هكذا عنده رتبة وعسكرية أحمد زروق عسكري أنت قدمته هو أحمد زروق
0: هو يعتبر من المماليك الذين تولى بالنسبة لشخصية أحمد زروق لابد أن نشير إليها هو يعتبر من المماليك الذي تولوا مناصب رسمية في تلك الفترة ولكن هناك غموض حول أصول هذه الشخصية
1: مش مهمناش في أصوله أعطينا توا هو لم يذهب وحده إلى الساحل كمن كان معه قد يعني القوة اللي مشيت باش تقمع انتفاضة الساحل لنقل
0: الركيزة الأساسية لمحلاتي هناك العسكر النظامي أساسا وعسكر زواو وعسكر المخزنية
1: لم يكن فيهم من أبناء الساحل هذا سؤالي حسب القرى انتماءاتهم قرى مختلفة فما قرى كانت موالية كانت ضد الانتفاضة هكذا وربما ينتمي أبناؤها إلى هذا الجيش. طبعا تشير إلى محطة هرقلة من المسارات التي اتخذتها المحلة النظامية في وجهتها لقمع المنتفضين. وصلت للمحلة القلعة الكبرى، مثلت قاعدة رئيسية للقبائل والعروش موالية للسلطة. إذن هنا القلعة الكبرى كانت موالية حسب ما فهمت، ولكن كانت وجهتها ساحة الماركة والمحلة النظامية القلعة الصغرى. إذن القلعة تلقت الضربة القاسمة. إذن فما القلعة الكبرى والقلعة الصغرى مش كيف كيف، بعكس يعني بعضهم لنقل. ولكن يوم 7 أكتوبر 1864 أتى أهل مساكن وأهل القلعة الصغرى لأهبة حرب هاجمين على المحلة، وهنا تعود ابنه بالضياف فأخرج لهم جندا من العسكر النظامي والطبجية يعني مدفعية بالمدافع وعسكر زواء وفرسان القلعة الكبرى ومن معه من العربين. بالعكس يعني هنا القلعة الصغيرة هي اللي تلقت الضربة، هي المنتفضة، والقلعة الكبيرة موالية حسب ما فهمت. ورمى القلعة الصغرى بالمدافع حتى كادت أن تصير دكة، يعني فما تركيز على القلعة الصغيرة لهنا. إلى جانب هذه الحملة لنقل حملة زروق، أنت تشير إلى الخطايا بعد ذلك التي تلت تلك الحملة على انتفاض الساحل. هنا شكون هذوما رتبة قام مقام هذوما؟ علي بن عمر من مساكن، أحمد بن عياش مستير، محمد الشتيوي من القلعة الكبرى. هذوما ما قصتهم هؤلاء بالنسبة الذين ينتمون إلى جهة الساحل من أهل من ذوي الرتب؟ أعتقد
0: هم من القيادات العليا للجيش.
1: نسميهم مثلا بعضهم
0: هو علي بن عمر المساكني، أحمد بن عياش من المنستير، ومحمد الشتيوي من القلعة الكبرى. أما بالنسبة للضباط الذين برتبة آلي والذين تم أعفائهم من الخدمة العسكرية والمشاركين في انتفاضة عسكر الساحل، نذكر والناس العجيمي
1: طردوهم هذوما يعني،
0: وضابطين برتبة ألي أميني وهم علي لاز وصالح مزالي من المنستير، ونحن نذكر لقب معروف اليوم لقب مزالي، إضافة إلى أنفار آخرين لا يعني هم بلغتنا اليوم سواقط لا يستطيعون العمل في
1: معاقين يعني عندهم إعاقة
0: في العمل العسكري. وتم إعفائهم آليا.
1: إعفاء صحي. هذوما الإعفاءات
0: من جهتي مساكن ولمطة،
1: معناها هذوما الإعفاءات معناها هكذا. طبعا أنت أشرت في عناصر أخرى في هذا البحث أستاذ بلال جديد إلى دور عناصر الساحل في التعليم والتدريب العسكري، وحتى أشرت إلى الكتب التي خصصت والتي ترجمت سواء بالنسبة لأمير الأمراء رشيد كتاب أصل خدمة النظام العسكري سنة 1857، كتاب الشروط المخصوصة للدخول في السلك العسكري. هذه كتب يعني كانت تدرس أو كانت تدرس في المكتبة المدرسة الحربية يعني المدرسة العسكرية،
0: أو الكتب التي وقع ترجمتها
1: ولكن تم غلق لنقل في 1869 تم غلق المدرسة الحربية ببارت
0: نتيجة تدهور الأوضاع العامة أساسا في البلاد المنسية من جهة، وحتى تدهور أوضاع الجنود.
1: أنت تشير المشاكل الأخرى تعرضت إليها المدرسة العسكرية والمدرسة الحربية، الدخول غير المنتظم للتلاميذ، عدم حضور الضباط المكلفين بمباشرة العمل التطبيقي، صعوبات حقيقية أدت في النهاية إلى إغلاق هذه المدرسة وانتهاء هذه التجربة. طبعا تشير الأستاذ لطفي بوعلي الباحث لطفي بوعلي يشير أنه رجال الإصلاح لم تكن لهم استراتيجية واضحة في مجال التحديث العسكري ولا القدرة على إدارة مؤسسة عسكرية بحجم مدرسة حربية ببارتو، إلى جانب طبعا وجود قوى محافظة تعارض النزوع نحو التغيير والتجديد هذا في كل عصر، والتحديث مما يمكن أن يزعزع ويؤثر على مصالحهم وامتيازاتهم. أنت هنا تعود إلى الأستاذ لطفي بوعلي، له إسهامات عديدة وبحوث عديدة في هذا المجال، ولكن طبعا تشير إلى إسهامات وطن الساحل، برز منهم كل من جنرال محمد الحاج عمر أسهموا في حركة التعريب في الميدان العسكري، اللغات الأجنبية وإلى اللغة العربية بعض الأعمال، وطبعا خصصت يعني أسماء ضباط مشاركين وخصصت لهم جداول في بعث العسكرية حرب القلم حسب الرتب الذين ينتمون إلى جهة الساحل حسب الرتب البشاوشي زباشي صاغ خام مقام، هذه قلنا رتب عثمانية تغيرت الآن طبعا، ويمكن طبعا تعهد هذا البحث ربما بمزيد التعمق أستاذ بالجديد. أعرف أنك الآن بصدد إعداد وتروح دكتوراه في مسألة أخرى تتعلق أعتقد بالرعاة.
0: نعم
1: غيرت الموضوع تماما.
0: هو في نفس المجال التاريخ الاجتماعي ولكن
1: في الزمن المعاصر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ بالجديد وأتمنى لك التوفيق في بحوثك القادمة. ما هي إلا مساهمة هنا طبعا في مستوى ماستير وليس في مستوى تروح الدكتوراه. أردنا أن نسلط عليه الضوء. نوجه تحية أيضا الأستاذ مصطيب الذي أشرف على هذا البحث. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.

0: صيدوا راح تلاقوها والصيدوا شايب ما ريدوا جوز إلي
1: ولا ولا بيا ولا بيا
0: نارك ولا جنة يا ويلي ويلي عالغزل نقل الخجل كرج الخجل يا خلوي

0: وثائق وحقائق وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تسجيل وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي والمكلف بتسيير إدارة الحج يؤكد أن الوضع الصحي لبقية الحجيج التونسيين مستقر. انطلاق عمليات بيع أضاحي العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة بأسعار تتراوح من 23 دينارا و800 مليم إلى 27 دينارا للكيلوغرام الواحد. 22 ألف مهاجر غير نظاميين انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية منذ انطلاقه سنة 2022. وليا ترامب يعلن تعليق هجوم عسكري على إيران كان مقررا اليوم استجابة لطلب قادة في الخليج. وفي تفاصيل الأنباء، أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس نسلم زوغي أفاد بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين، وهو الحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشرية من سيدي بوزيد بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح المزوغي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، وأن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة ودون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وأشار إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات، مضيفا أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي. على صعيد آخر، انطلقت أمس عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقطتي البيع المنظمة بالسعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بن عروس، والتي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم والألبان، وذلك بأسعار مرجعية تتراوح بين 23 دينارا و800 مليم و27 دينارا للكيلوغرام الواحد. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية أنيس زعيم أكد للإذاعة الوطنية أن عملية التزويد ستكون بنسق يومي مع الحرص على أن يكون العرض متلائما مع الطلب.
3: ثقافة البيع بالميزان اللي ما تحبين نوجه المستهلكين أنه يشريوا بالميزان، فما ثلاثة أسعار تم تحديد أسعار مرجعية. ندعو الفلاح والمربين للمشاركة بكثافة في النقطة هذه. النقطة هذه الحاجة تميز بها أن هي تلقى متواجد وزارة التجارة منظمة الدفاع عن المستهلك، البياطرة والإحاطة الأمنية كل متوفرة، باش نحرصوا أن يكون العرض منتظم الأيام هذه، ما في حدود الكمية هذه يمكن حتى أكثر شوية، والاتصال متواصل مع الفلاحة اللي نحفوهم للمشاركة في النقطة هذه بكثافة الأسواق هذه. البرنامج هو نسق فيه ما تم بعضنا، إن شاء الله باش يكون التزويد يوم ابتداء من 8 متاع الصباح يكون العرض موجود، احنا والكمية متوفرة ما تم الإقبال.
2: بعد فاصل قصير نشرتنا متواصلة. 22 ألف مهاجر غير نظاميين انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية منذ انطلاقه سنة 2022. وسجلت تونس خلال السنة الجارية ولأول مرة منذ 16 سنة ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو، وأكد ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي للإذاعة الوطنية، أكد أن الاستثمارات الأجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة 18.6% وذلك خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
4: بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 838.6 مليون دينار، أي بزيادة 113.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهي تمثل نسبة 18.6%. خلال 2026 نراهل إن شاء الله نوصلوا 4000 مليون دينار استثمارات أجنبية في تونس. أول مرة منذ 16 سنة نسجلوا نسبة ارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الأجنبية اليورو. في 2010 حققنا 251.3 مليون يورو، أول مرة بعد 16 سنة نفوت الرقم هذا، سجلنا 252.1 مليون يورو. في الثلاثي الأول فتنا قرابة 3000 موطن شغل تم إنجازه، فما بروجي منصة الوطنية للمستثمر بلاتفورم، وإن شاء الله تكون موجود.
2: ينتظم اليوم الثلاثاء بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة، بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور دجلة النور، بما من شأنه تعزيز قيمة الصادرات التونسية وتعزيز مكانة دجلة النور في الأسواق الدولية. هذا وسيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. في موضوع آخر، استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام من المجلة الجزائية وقانون المخدرات. النائب بالبرلمان فخر الدين فضلول أحد أعضاء جهة المبادرة لتنقيح الفصول القانونية الخاصة بظاهرة البركاجات، أكد لخولة سليتي أن المبادرة تنص على تشديد العقوبة ضد مرتكب البركاجات.
5: تنامي ظاهرة العنف، ارتفاع عدد جرائم الليلية بشكل يومي، والبركاجات هذه لم تعد خصوصا على منطقة معينة شعبية مقاربة متاعنا وفيها زوز لوفة. تشديد العقوبة بشكل أنه تكون العقوبة شديدة وغير قابلة للتخفيف، العقوبة من 12 سنة إلى 20 سنة، وكذلك نطالب بتطبيق الإعدام على عملية البركاج التي تنجر عنها إفيات وإزهاق أرواح بريئة. هنالك مقاربة أخرى فيها معالجة كفيلة تحسين المجتمع التونسي من هذه الدار، وهي مقاربة فيها التعليم، القطاع المبكر عن الدراسة سبب المقاربة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية. لكن احنا في الراهن شفنا انه ما نجم نحد من الظاهرة الا بتشديد العقوبة.
2: والأستاذة الجامعية المختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور أكدت من جهتها أن قانون المخدرات الجديد يحاول مواكبة التطورات وينص على الجانب الوقائي.
6: حاول هذا المشروع أن يواكب التطورات فيما يتعلق بطرق التحري الخاصة تصدي الجرائم، وحاول يواكب مرسوم 54 فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. مسألة إيجابية أخرى فيما يتعلق بتوقي، لأن ظاهرة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس، مشروع أشار للمسألة هذه وكيف يقع التوقي منها عن طريق كاميرات مراقبة تكون موجودة في محيط المدارس، البرامج التوعوية التي يقع القيام بها للتنبيه من خلال لجنة مختصة داخل المدارس، تنبه إلى جريمة جديدة وهي أخذ عينات وتغيير العينات للتحليل والتفطن إلى الشخص مستهلك أو غير مستهلك، أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.
2: في موضوع آخر، بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 وإلى غاية اليوم، بلغ 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال السنة الجارية، وذلك وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف السامري خلال لقائه أمس بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، كشف عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. وأكد وزير الشؤون الخارجية بالخصوص أهمية التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بهدف ضمان استدامة العودة ونجاعتها. بعد فصل قصير ودولي، ترامب يعلن تعليق هجومين عسكريين على إيران.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس منطقة الفالوجة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن دمار واسع. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لما تبقى من منازل ومنشآت سكنية داخل المناطق التي يسيطر عليها شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس تعليق هجوم عسكري على إيران كان مقرراً اليوم الثلاثاء استجابة لطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات. وأضاف ترامب أن مفاوضات جادة تجري حالياً مع طهران، لكنه أكد أيضاً أنه ليس منفتحاً على تقديم أي تنازلات لإيران. من جانبها أعلنت مصادر مقربة من الوفد الإيراني المفاوض أمس أن الخلافات الجوهرية لا تزال مستمرة بين طهران وواشنطن رغم بعض التعديلات التي أدخلتها واشنطن على مقترحها الجديد لإنهاء الحرب. وعلى الجبهة اللبنانية وصل جيش الاحتلال اعتداءاته على لبنان رغم تمديد الهدنة، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وإصابة أكثر من 18 آخرين جنوبي البلاد. كما اغتال جيش الاحتلال قياديا بارزا في حركة الجهاد بصاروخ موجه عند أطراف مدينة بعلبك. في المقابل أعلن حزب الله استهداف منصة للقبة الحديدية تابعة للجيش الصهيوني في معسكر غابات الجليل بمسيرة انقضاضية واستهدافه لتجمع لآليات الاحتلال في بلدة رشف. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تسجيل وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي، والمكلف بتسيير إدارة الحج يؤكد أن الوضع الصحي لبقية الحجيج التونسيين مستقر. انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة. 22,000 مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية منذ انطلاقه سنة 2022. وترامب يعلن تعليق هجوم عسكري على إيران كان مقرراً اليوم استجابة لطلب قادة خليجي. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: عاشق لال الصفر مداح القمر.
9: أنا بعشقك، أنا كل لك،
10: سأقول لك

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا المباشر موال العشاق على موجاتنا من توا حتى الساعة 3 فجرا. نأمن لكم رحلة إلى عوالم الزمن الجميل، وفي كل مرة هكا تكون عنا موضوع هكا تتناول فيه أغانينا مجموعة من المواضيع. الليلة حبينا هكا شهر ماي، نعرفوه ديما كل آخر أحد من شهر ماي يكون الاحتفاء والاحتفال بعيد الأمهات، أما احنا بعيد الأمهات يوميا. ألف رحمة ونور على أرواح غادرتنا من الأمهات واللي حيين، إن شاء الله ربي يفضلهم. حبينا هكا نكرموا الأم في هذا اللقاء، مجموعة من المختارات الغنائية. يلا نحب نسلم على أنيس لوريمي في تأمين هذا اللقاء، تقنية نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. ننطلق أنيس بالأغاني اللي تغني على الأم. نبدأ بصوت نانسي عجرم أمي.

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

0: نانسي عجرم غنيتها على الأم وما تكفيش غنية ولا مجموعة من الأغاني ولا كلمات ولا هذا الفضاء. نحكيه على قيمة الأم وأهميتها. إن شاء الله ربي يفضل كل أم ويرحم كل أم توفيت. احنا مش نواصلوا رحلتنا وركن اللي يتغنى بالأم الكلمة تغني.
1: الكلمة تغني.
2: الكلمة تغني.
0: الكلمة تغني للأم. وما زلت مواصلة الكلمة للأم. شو اسمه أمي ثم أمي حسين جسمي أمي جنة يا وليدي صوت لبنى نعمان وست الحبيب أشهر أغنية تغنيت على الأم. خليكم معنا ديما في لقانا موال العشاق.

عشتي طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هدية لو عشتي طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي

موال العشاق، عنوان لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى الساعة 3 فجرا. كنا مع مجموعة من المخترات الغنائية تغني للأم، وإحنا مواصلين رحلة المخترات. توا باش نمشيو العالم الثنائيات الغنائية، برشا دويتو عندها تاريخ طريقة الغناء على طريقة الثنائيات. احنا باش نسمعوا من الجيل الحالي والجيل السابق، كان فما حاجة غريبة. شادي وعبد الحليم أشهر ثنائي قبل، كنا هكا تربينا على أفلامهم وعلى أغانيهم. وزيدا باش نسمعوا دندنة ثنائي وردة الجزائرية مع بليغ حمدي، وما في ليل رحمة رياض ونسيف زيتون، بالإضافة إلى أغنية شهيرة زادة جدا تغني على الأب يا بي، صوت نجوى كرم وديع الصافي. يلا ننطلقوا بصوت عبد الحليم وشادية، دائما في لقانا مول العشاق.

حاجة غريبة، ثنائي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشادية، ونتفكروها كالغنية هذه وهما على البسكليت. وقتها عبد الحليم ما يعرفش يسوقها وخذ فترة باش يتعلم، ودربت وقتها شادية. هاي نعطيكم شوية تفاصيل على الفيلم. وقتها من أشهر وأحسن الأفلام اللي تعدى في مصر معبودة الجماهير. احنا باش نقدموا كرونولوجيا في الأعمال الفنية والأغاني. نرجع بكم لعام 1976، مطربة الأجيال وردة الجزائرية تشمعها تعامل فني مع عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي، اللي شكلوا مع بعضهم ثنائي الحب والفن، وأثمر الثنائي ذي عديد من الأغاني. مش اسمه هما مع بعضهم يغنيوا دندنة.

0: وما فيش أنا أنا ولوف روح عد أوراق الشجر
1: روح عد حلقات المطر
0: أروح عد أوراق الشجر
1: روح عد حلقات المطر
0: وعد النجوم عد البشر روح وتعالى
1: عد النجوم عد البشر بس تعالى
0: عد النجوم عد البشر بس تعالى
1: عد النجوم عد البشر روح وتعالى
0: عد النجوم عد البشر
1: وتعالى
0: وتعالى.

0: قالي قالي قالي قالي
1: أنا شو إلي شو البلابل للغناء
0: حياتي روح قلبي أنا أنا أنا
1: أنا أنا
0: أنا أنا شو إلي.

0: حبكم من حبنا لغيرنا. أنا
1: يا حياتي بقى قلبي أنا.

بحبك أنا من حب أنا لروح أنا أنا أنا أنا أنا يا حياتي روح قلبي.

0: أنا
1: أنا قد حبي ما فيش وبعده ما فيش.
2: محلها الأغنية دندنة ثنائي من الجيل الذهبي، يرجع بنا العام 1976. دندنة كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد وألحان عبقري الموسيقى العربية بليغة حمدي. احنا هذه ثنائيات 1976، شو رايكم ثنائية طوى باش نسمعوها من نجوم الستار أكاديمي، نجوم 2025 و24. نسمعوا ثنائي رحمة رياض ونصيف زيتون، ما في ليل، دائما في لقانا موال العشاق.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون الحجاج تونس أنيس المزوغي، أفاد بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجاج التونسيين، وهو الحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشرية من سيدي بوزيد، بسبب وضع الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح المصدر نفسه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا، وأن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. انطلقت أمس عملية بيع أضاحي العيد بالميزان في نقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة من ولاية بنوبة ورادس من ولاية بن عروس، والتي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحب والألبان، وذلك بأسعار مرجعية تتراوح بين 23 دينارا و800 مليم و27 دينارا للكيلوغرام الواحد. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشي أنيس زعيم أكد للإذاعة الوطنية أن عملية التزويد ستكون بنسق يوم، مع الحرص على أن يكون العرض متلائما مع الطلب. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوقع مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين تونس وروسيا، وذلك على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف في سويسرا. ويركز البرنامج بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النبوي والبحث العلمي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قطر والسعودية والإمارات طلبت من الولايات المتحدة تأجيل هجومها العسكري ضد إيران، والذي كان مخططا له اليوم حسب تعبيره. ترامب كشف أيضا أن مفاوضات جادة تجرى حاليا مع طهران، لكنه أكد أنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات للإيرانيين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.